تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

وإذا كان كوكتيل حنين بالنسبة لليوم نهديوها أكيد كل أصدقائنا. مرحبا بكم ديما معنا لموجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. مرحبا بكل زيدا الأصدقاء اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. نسلم عليكم الكل الكل, وإن شاء الله الكل تكونوا بخير, وإن شاء الله أكيد لقيتوا الحاجات اللي تحبوا تسمعوهم معنا اليوم. كيما نجاح المنصر يقول الله يسعد مساك, وتحية كبيرة برشا ليك يا نجاح والكل كل الأصدقاء. نحن ما بعضنا كيما عودناكم وصلنا لترب في ترب لليوم, حاجة اللي تحبوها كل مع كوكب الشرق أكيد أم كلثوم في أغنية حلوة برشا اللي هي نغم ألف ليلة وليلة. حبيت نفكركم بالنسبة للربريك هذية وإلا كل الأركان الحقيقة اللي راو انتم تنجموا تتفعلوا معنا. تخليونا ساعات ربما نغفلوا على فنين ولا نغفلوا على مقطع معين وإلا نغفلوا على أغنية معينة, تنجموا انتم إذا كان تحبوها بتبيعوا تحبوها تكون موجودة وحاضرة معنا. مرحبا بكم أكيد, وتخليوا اقتراحاتكم الكل في باج راديو كيف. نحكيوا شوية على نغم ترب بالنسبة لليوم اللي هو ألف ليلة وليلة, الأغنية اللي غنتها أم كلثوم عام 69, هي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي, وهي من مقام موسيقي يسمى فرح فزة, وهو أحد مشتقات مقام النهاوند, وهو واحد من أكثر المقامات الموسيقية اللي استخدمها الملحنين العرب في الأغاني الرومانسية. بالنسبة للأغنية هي ثالث أغنية تغنيها أم كلثوم من كلمات مرسي جميل عزيز بعد أغنية سرت الحب عام 64 وفات الميعاد عام 67, وهي آخر لقاء لها معه, والأغاني الثلاثة من تلحين الملحن طبعا من الكبير بليغ حمدي. تبدأ الأغنية بمقدمة موسيقية فيها أكثر من فقرة على العزف المنفرد على الآلات مختلفة, ومن بعد وتعتبر المقدمة هذه هي أفضل عمل موسيقي قدمه بليغ حمدي في مسيرته الفنية. وفي الجزء الأخير من المقدمة وين يستخدم فيه الأكورديون والساكسوفون, يقدم بليغ جزء فيه موسيقى شعبية خالصة, وتبدو آلة الساكسوفون فيه رغم أصلها الغربي معبرة تماما على الجو الشعبي هذية. في المقطع اللي يبدأ بعبارة يا حبيبي إيه أجمل من الليل, يستخدم بليغ حمدي لقاء المعروف المستخدم في الأفراح في البيت اللي يقول ولا عمر بستناه غير الهنا وغير الفرح, هذيك المقطع هذيك بالضبط. وفي المقطع الأخرين تختتم الأغنية بدعاء يقسمه بليغ إلى جزئين, الجزء الأول لحن رومانسي وهو اللي يبدأ بعبارة يا رب تفضل حلاوة أول لقى في إيدينا, أما الجزء الثاني هو جزء شعبي اللي يجي من بعد. وحاس الأغنية الشعبية هذه رغم أنها على أهمية على محبة الناس, رغم أنها وقتها ما تبثتش على شاشة التلفزيون, وزيدة إلى حد هذه اللحظة من الأغاني اللي يحبوها برشا وتسمعت في أكثر بتبيع وقتها. كان تم تداول مقطع من حفلة أفريل خاصة 1969, هي اللي خليت الأغنية هذه الدور زيدة وتسمع برشا ويحبوها الناس برشا. نحكيه على ألف ليلة وليلة مع كوكب الشرق أم كلثوم.

معهم كرثوم وصلنا هكا نهيك مشوارنا معكم لليوم مع هذا الاختيار. أكيد خليكم تكملوا بقية الدقائق مع مقطع طبعا اللي اخترناه اليوم من ألف ليلة وليلة. إن شاء الله اللي عجبكم نسيكم نتلقى وإحنا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، الموعد يجدد معاكم في برنامج حدث ورأي من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعه في موضوع جديد وحدث جديد نرجع عليه بالقراءه والتحليل. الاسبوع الفارط كنا تحدثنا مع انطلاق امتحان البكالوريا على المناظرات الوطنيه بصفه عامه وللامتحانات الوطنيه وما الذي يجب تغييرها بعد التقييم بطبيعه الحال، لكن ما رافق امتحان البكالوريا من جدل في علاقة بحالات الغش اللي تم تسجيلها وفي علاقة زادة بالشبكات اللي هي معناتها تروج في الأجهزة هذه المتطورة اللي تساعد على عمليات الغش، وتمت حتى إيقافات في الموضوع. نرجعوا شنو اللي صاير، لأنه السنة تقريبا نسق وكأنه نسق تصاعدي فيما يتعلق بحالات الغش اللي تم تسجيلها وتطور الظاهرة بتطور التكنولوجيات الحديثة. برشا الحقيقة نقاط استفهام كما قلت، جدل كبير برشا صار في الموضوع. احنا اليوم ان شاء الله قراءتنا باش تكون، حاولوا تكون قراءة موضوعية باش نفهموا أسباب هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها مستقبلا. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ كانت خرجت بيان في الموضوع مع يعني انطلاق امتحانات البكالوريا، ودعت إلى ضرورة يعني عدم الخلط في المعطيات، ونحاول معناتها الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا والتخلي على التعامل العاطفي المبالغ فيه مع الموضوع. باش نفهموا موقف الجمعية، سيريدا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ ان شاء الله باش يكون حاضر معنا في قراءة ناخذوها من الجوانب الكل. دكتورة سندس العبيدي ايضا باش تكون حاضرة معنا كيف الأستاذة الجامعية، وناخذوا الموضوع كما قلت من زوايا مختلفة. اليوم يتغيب علينا للأسف الأستاذ نجح سالم لالتزامات مهنية عنده، وأيضا كانت باش تكون معنا ضيفة لكنها اعتذرت. أيضا باش نكتفي مع سيري إن شاء الله ومدام سندس العبيدي، نحاولوا أنه نتفاعلوا مع الموضوع هذية كما قلت على قدر من المسؤولية والموضوعية، أيضا لأنه تتواصل امتحانات البكالوريا. إن شاء الله موفقين كل التلامذة اللي يجتازوا الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق لهم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، في انتظار انه ان شاء الله نامنوا الاتصال بضيوفي مدام سندس العبيدي وايضا سي رضا الزهروني، كما قلت للحديث على ظاهره الغش في الحالات اللي تم تسجيلها في يعني في الامتحان البكالوريا الدوره الرئيسيه 2026. كيفاش نجموا نفسروا الظاهره هذيا؟ كيفاش نجموا نفهموها؟ ولو انه اكيد تونس ماهيش استثناء في العالم، لانه الظاهره هذيا موجودة في العالم الكل، تبقى يمكن بدرجات، لأنه اليوم حتى التكنولوجيا يمكن سهلت بين ظفرين الظاهرة هذية. نستقبل معايا دكتورة سندس العبيدي، حاضرة معايا في لقانا لليوم في هذا الموضوع. مرحبا مدام سندس، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام خيرة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا لك على حضورك معنا مدام سندس. أكيد أهل الاختصاص في المجال التربية والتعليم أكيد نستأنسوا بالخبرات متاعكم، ونحاولوا نفهموا معاكم شنو سبب هذه تطور هذه الظاهرة بتطور التكنولوجيا. خليني نقول مدام سندس، خليني نبدأ معك في تعليق أولي على ما تم تسجيله يعني من حالات الغش بأساليب متطورة وتجهيزات يعني متطورة، وهذا يخلي برشا ضيم وبرشا إحساس بالضيم وبالظلم، لأنه يقولك فما تلامذة اللي هي تحضر وتراجع وتقرأ بالكدا وتجتهد وتتعب باش تعدي امتحان البكالوريا، وناس أخرى معتها تاخذها بالسهل بأساليب معتها الغش هذية. كيفاش نجم نفسره؟ وخلينا نبدو معاك في تعليق أولي مدام سندس، تفضل.
1: مرحبا
0: بك مدام سندس. فقط نستقبل معايا سامحني سي رضا الزهروني أيضا، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اللي يلتحق بنا في المباشرة. عسلامة سي رضا، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، تحياتي لك ولكل ضيوفك وضيفاتك ولكل مستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك انت زاد على حضورك معنا سي رضا. نمشي معاك مدام سندس، وكما قلت خلينا ناخذ التفسير شنو اللي نفهمه من الحالات هذه اللي تم تسجيلها، ولا تم تسجيل معناتها فما راي شبكات، ولينا اليوم نتحدثوا على شبكات وكأنه اصبحت منظمة العملية. تفضل مدام سندس.
1: ايه مدام خير، احنا من قبل قلنا معناتها الانترنت دخلت عملت بولبرسمون كبير في حياتنا. كل شيء تعلم التكنولوجيا بالحق راهو دخل بسرعه ودخل بطريقه قويه برشا، وكما اي حاجه معناتها فهلي بوزيتيف وفهلي نيجاتيف، انت بطريقه الاستعمال اللي باش تستعملها. وللاسف الشديد ولت شبكات، والمؤسف جدا انها دخلت للتعليم. التعليم والصحه اللي هو من اهم القطاعات في كل الدول، معناتها هذيك تبنى عليها من الاساس، معناتها يكون التعليم نظيف ومنظم، والصحه كيف ضمن معناتها باكستان في اي دوله قائمه الذات. للاسف معناتها الشبكات هذه وصلت اخترقت ووصلت وليداتنا ولوا يشاركوا فيها للاسف الشديد رجال تعليم واولياء وتلامذه، معناتها ولت حاجه ولت مشرعه اصلا. معناتها اذا كان يدخل ولي في الشبكه هذيا، واذا كان يدخل تلميذ استاذ في الشبكه هذيا، معناتها حاجه ولت استسهل، معناتها الغش ولت حاجه بنات، وهذه حاجه مؤسفه برشا، خاطر فما برشا ناس قرت وبرشا ناس تتعب، ما فماش هذيا ما فماش انصاف، ما فماش عداله، ثم مستوى باش يتيح متاع تعليم، مستوى ثم رغبة في التعليم باش تتيح، ثم رغبة في التحضير باش تتنحى، تلميذ يبدأ يحضر ياسر يجيب بين 13 بالسيف، معناتها ويتلف تلقى غيره يجيب في 20 عامل كيت ولا نقل ولا ما نعرفش شنو عمل، معناتها حاجة نقص خطر هذي راهو، مش حاجة سهلة راهو مدام خير، معاه تدني مستوى التلميذ راهو، مستوى التلميذ توا بكالوريا ينجح بالروز ولا بالزير، ما تلقي معناتها المستوى نتاع قبل اللي ناخذ توا روز، المستوى تلقيه شوية نتاع الفير نتاع قبل، ناخذ توا الفير مستوى نتاع بلو، أنا نحكي لك خاطر في الجامعة يجونا ونعرفوا المستويات، يجيك طالب مدام خير أنا قريت وفما طالب كتب لي توت ان تيكست افيك دي فيرب نو كونجوغي. الافعال كلها غير مصرفه. انا اتساءل كيفاش جاء التلميذ هذا من المدرسه، كيفاش خرج من المدرسه للليسي، كيفاش من الليسي تعدى للجامعه. يعني ولت النجاح او الحاجه سهل ياسر، معناتها ما فماش الشده وك الصرامه، وزيد زاد في الليسي صعبه ياسر التاثير نتاع الشباب ومع ما كثره التنقيل ومع شراء المعدلات ومع شراء النتائج. حتى البلي ولا مساهم راه من غير ما يشعر. انت ما عندكش فكره على الهستيريا تضرب الاولياء والتلاميذ في سنه البكالوريا، نتاع الدروس الخصوصيه.
0: هي مش البكالوريا بركه راه مدام سندس، مش البكالوريا، راهي من السنه الاولى تبدا، راهي من السنه الاولى ابتدائي تبدا
1: الحق.
0: والولي يبدا معناتها بالنسبه لي هو مقياس صغير، ويحبوا في 18 وفي 19 وفي 17 وفي يحب المعادلات هذيك باي وسيله كانت. على كل حال احنا ديما رانا نقول النسب ما نعموش به. مدام سندس خلينا اكيد ما زلنا باش ندخلوا راهو في برشا تفاصيل في علاقه بالموضوع هذا. احنا راهو نطرحوه من مبدا التحسيس بالخطوره اللي صاير. نمشي معاك سي رضا الزهرون، رئيس الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ، وانتم كنتوا خرجتوا بيان في علاقه بال خاصه من نهار الاول معناتها اللي تم تسريب امتحان الفلسفه تقريبا 8 ودقيقتين، وانطلقت بطبيعه الحال تعاطي مع هذا الموضوع، و كانت فما جدل كبير برشا وتداول كبير برشا لظاهرة الغش، واللي بعد معناتها تتالت في الأيامات اللاحقة معناتها من اليوم الأول. سي رضا، انتوما البلاغ متاعكم خليني نقول حبيتوا انكم قدر المستطاع تتوخوا الموضوعية والتعقل، وان الناس الكل ترزن في الموضوع هذايا، لانه باش ما نشوشروش على امتحان البكالوري اللي مازال متواصل في دورته الرئيسيه. سي رضا تفضل.
2: هو شوف خلينا نبداو احنا نحطوا الموضوع في اطار، وراه موضوع الغش ما هو الغش مش وليد السنه الحاليه.
0: اي
2: ما تتمت اثارته في السنوات السابقه، والسنه الحاليه ربما اخذ نقول منحى اخر بوستو انطلق. هو تقريبا شهر ولا شهر ونص قبل الامتحانات الوطنيه، ومنذ المبادره هذيك كان تذكر نتاع مجلس النواب الشعب اللي قال انا باش نخرج قانون باش معناتها نزيد نجرم
0: الغش.
2: شوف قبيليك مدام سندس وقت اللي تحكي راهو شوف ثم وان كان العدد نتاع هالفئه هذه قليل فهو كثير، معناتها نقول انا خاطر في السنوات اللي فاتت انطلقنا في 2023 من 800 حاله، ومن بعد من 1000 حاله في 23 800 حاله في 24 و600 حاله في 2025. دونك حسب الاحصائيات التي تم التصريح بها من وزاره التربيه فما تراجع، لكن هذا بالنسبه لي انا مش رب الموضوع. وكما نقول انا 10 حالات ولا ربما 1000 حاله نعتبر اللي سرق عظمه سرق بقره، ما فماش. دونك من غير معناتها الساعه النقطه الاولانيه راهو عدد الحالات حتى وكان ولا 3000 مش حاله برك، عندنا 162000 اللي عديو 3000 منهم برك ربما ماشيين في السنيه هذيا ما نبداوش نستعملوا في عبارات، وانه نستعملوا كلمه زعت سوق الشمال الكل، معناتها زعما دير الناس الكل نحطوهم في الساك نتاع هما المتحيلين، وفهمتوا معناتها كان الفئه نتاع المتحيلين هي التي ستطغى على فئه التلامذه اللي هما يخدموا مجهوداتهم. دونك هذا ساعة معناتها ربما التوضيح في ما في ما في رايي الشخصي. ثم نقدموا راهو ثم جانبين من الموضوع. الجانب العلاجي اللي نتعاملوا به منذ كل سنوات، سافدير اليوم عندنا اجهزه امنيه، اجهزه نقول انا اليات مراقبه الكترونيه، عندنا كما توا قصوا الانترنت، معناتها عندنا العديد، وفما زاد كيف المراقبه داخل القسم من من من طرف الاستاذ المراقب، خاطر السلوك هذه ما تنجمش تتعدى على استاذ في وجهه نظري انا، خاطر اللي نقل ولا يحاول باش يعمل امواك هو متدرب ومستانس وبالحق دمه بارد برشا برشا، ما نصوروش انه السلوك نتاعه. ومن بعد فما عندنا المرحله نتاع الاصلاح، معناتها الاشياء هذه ما تخليناش احنا نشكوا في مصداقيه امتحان البكالوريا نتاعنا، ونعم وكانه البكالوريا ولات الكل مضروبه وما عندها حتى قيمه. دونك المعامله والتعامل اللي هو صاير انا معناتها اشجع عليه، وزاد نقول ربما نزيدوا ندعموه لضمان مصداقيه امتحانات الوطنيه وعلى راسها امتحان البكالوريا، معناتها هذا. لكن ريتو هذا الجانب العلاجي راهوش ماهوش هذا اللي يحمينا في المستقبل. خاطر مهما خذينا من اجراءات ومهما شدينا وربما مهما خرجنا من المدرسه معناتها طردا التلامذه اللي شدوهم ولا ربما منعناهم، الظاهره هي تبقى ديما موجوده وهي ظاهره عالميه بيناتنا للاخير.
0: موجوده هذيا
2: احنا برك رانا والله بينا وعلينا، في المغرب موجوده، في الجزائر موجوده، في مصر موجوده، الكوت ديفوار موجوده، حتى في فرنسا موجوده. معناتها التطور نتاعها يتطور بالتكنولوجيات المتوفرة اللي هي قاعدة ربما تسمح بحاجات جديدة بإضافات جديدة. ثم المهم هو أنه هي تكبر وتستفحل، أين الفعل المدرسي يتراجع، أين يوجد الفشل المدرسي. خاطر في نهاية الأمر مهما كان ما نتصورش أنه إنسان وليد ولا بنية بدعم من أبوه ولا أمه إذا يعرف روحه هو ينجح بقدراته الشخصية صافدير هو تخلى الامتحان وعنده أمل في النجاح كبير ويستحق من وجهة نظر النجاح يلتجأ إلى الغش هذا. دونك بالتالي يلزمنا نرجع علاش الأسباب اللي تخلي هالولاد والبنات هذوما يلتجئون إلى طريق يعرفوه في نهاية الأمر مسدود، احتمالات النجاح فيه قليلة، وحتى اللي ينجح ما عنده فين يوصل. على خاطر إذا أنت مستواك 7 ولا 8 في خلال السنة الدراسية وانت جيت من مراحل التعليم الابتدائي الاعدادي والثانوي وانت يدزوا فيك دزان، ما نصورش غدوة كراش تلقى معناتها نقول انا ما صارت نجم توصل فيه الدراسة نتاعك. على خاطر اذا تمشي في اختصاصات يلزمك تكون عندك القدرات الكافية باش تنجم تتطور فيهم. دونك المهم مع الجانب، وهذا هو الموقف ديما نتاعنا، المهم مع الجانب العلاجي اللي هو نأكدوا عليه
0: طبعا،
2: واللي مهم مع ثقتنا. انا شخصيا عندي ثقة كاملة في هياكل الدولة باش تتعامل مع الموضوع هذا بالصرامة وبالآليات المطلوبة.
0: هو سيريثار هياكل الدولة والأجهزة الكل، لأنه اليوم فما تطور كما قلت في تقديمي، راهو اليوم التطور التكنولوجي، اليوم حتى ظاهرة الغش قاعدة تتطور بتطور التكنولوجيا، لهنا زاد حتى الرؤية والمعالجة زاد يلزمها تتطور. يظهر لي سيريثار بالطبيعة يلزم تتوجد أساليب تتماشى
2: تطورات المغامرات
0: بالطبيعة، أي
2: الاختراقات،
0: أي
2: اكتشاف الاختراقات. تلقاك أنت في الاختراقات الأنظمة الإعلامية أنت كي تخترق هو يفيق بك اخترق يعمل لك فراد، أنت تحاول باش تحاول معناتها فما هي سباق ولحاق وسباق ما بين اللي يسرق واللي يحاول باش يشده معناتها في نهاية الأمر. وهذا طبيعي في نقول أنا في السلوك نتاع المنحرف نتاع، لكن هذا اللي يلزمنا نخدموا عليه. وانا بالنسبه لي انا كما قلت عندي ثقه في هيك الدوله، خاطر بعد ساعات وقت نقرا انا فما تقصير من وزاره التربيه ولا وزاره التربيه لم تتمكن ولا عجزت، نقول مش كلام هذا، خاطر وزاره التربيه حتى اطارات التربويه تبعين وزاره التربيه، النقابات اللي تخرج في البيانات هذه الاستاذ هو اللي يصلح وينجم يفيق، والاستاذ هو اللي يراقب وينجم يفيق. دونك المنظومه نتاع المراقبه والتعامل هي منظومه متكاملة بين إطارات التربية، المصالح الأمنية، المصالح متاع وزارة التكنولوجيا، معناتها خدمة كبيرة الناس يخدموا عليها من
0: طريق
2: أنهم حاطين يديهم معناتها راسهم فوق المخدة وراقدين. دونك مع هذا الكل يجب العمل على الحلول الوقائية. يلزمنا نخدموا الخدمة، ودي أنا في كل المواضيع على الأخيرة وقت نتكلم معاك ديما عندي معناتها التركيز مع الحالات العادية العلاج اليومي على ضرورة التوقي والخدمة القاعدية تبني مستقبل المدرسة التونسية.
0: باش نرجعوا لها سيريثا، شنو هالحلول هذية؟ اما خليني بربي سيريثا زيدا الاولياء اللي يساعدوا صغارهم ويعطوا الفلوس واللي يمكنوهم الفلوس باش يشروا هالتجهيزات هذية، هالكيت وهالتجهيزات هذية معناتها الجديدة والمتطورة واللي هي يستعملوها أولادهم. ما نعرفش، أنا أكيد فما أولياء معناتها تساعد صغارها، فما زيدا
2: حتى أنا في تدخلات الكل فما صوات من الأولياء،
0: فما ليه فما باش من
2: ما تصورش أنه الوليد عنده مليون ولا مليون و500 يجيبوا القاهم
0: بقديش بالله سيري ذات، وحسب متابعتكم قديش هالأجهزة هذية قيمتها
2: والله فلوس كبيرة. ما نعرفش فلوس وقت تحكي فلوس معناتها ديزوفر فلوس كبيرة. المهم
0: أي مدام سندس يخلمش سيري ذات سامحني فقط خلي تتفاعل معنا مدام سوندس. تفضل مدام سوندس.
1: يعطيو 350 باش يركبوا كلاباري و450 للجميع اللي باش يملوا عليهم معناتها الامتحانات اللي غزي تاع توصل في 700 قريب مليون توصل. وللوقت ثم طب مدام خيره ثم طب مشاركين في الموضوع لانه هو باش يتحط الكيت في الوزن الداخل وباش يدخل مش اي واحد يعملها يلزم ان برو ينجم يوصل يدخلها معناتها الاكثريه باش تلقي طبيب ولا مختص في الصحه هو اللي قادر يشارك في الحكايه هذه. حاجه اخرى بلي باش نتفاعل مع سيري الوزارة بالحق هي الوزارة قاعدة تبذل في المجهود ولكن بنفس الطريقة ونفس الطريقة تؤدي لنفس النتيجة. مشكل

0: كيف من هكا تعتبر تافهه للعقل التونسي. على خاطر انت كي تجيب ان انجينير دانفورماتيك وحطه وزاره التربيه تراس وزاره التعليم العالي عاملين بحث على طريقه نديتكتو بها الليكيت
1: فما راهو عندنا وزارة اسمها وزارة تكنولوجيا الاتصال فما وزارة تكنولوجيا
0: شوفوا الدول كيفاش تتطور المشكل احنا توا في تونس عندنا عقول وتعمل بحوث علمية كبيرة البحوث العلمية على الرفوف والدول لا تصعد بدون بحوث علمية كيفاش تقع كيفاش يقع استغلال البحوث العلمية كل وزارة كي تقع عليها مشكلة من هكا وتعجز عليها نتكى على البحث العلمي انا راس وزارة البحث العلمي نقول لها القي لي حل القي لي حل شو يصير وزارة البحث العلمي تهبط للدكتوراه كومبيتيسيون تخرج
1: اي هاني تو نجيك سيريفا خلي بركه تواصلي فكرتها مدام سونسون خلي لك التفاعل معها تفضلي
0: تخرج احسن دكتوراه كومبيتيسيون الاحسن دكتوراه ويعطوها بريم اللي يعطوا طريقه كيفاش ديتكسيون نتاع اللي كيف في وزن الطالب وسهله برشا احنا عندنا تو ديزانجينيور يعملوا ديتكتور نتاع المعادن في الارض يسمعوا فيها معناتها طبعا ما فيها حد شيء قدام الباب يا اخي تطلع الاله هذه ويصنعوها تويزر وياخذ الباب ثلاث سنين ما عادش يدخل حتى تلميذ في وزنه كيف مش حاجه مستحيله هذه شوف مثلا خلينا نحكي على الطريقه حتى اذا كان احنا قاعدين نعالجوا بنفس الطريقه باش نحطوا في الحبس وباش نحطوا لعبة تعس ونحطوا امراه يلزم نعالجها من جذورها ما يدخل حتى تلميذ عنده كيت واحنا قادرين وعندنا بحث علمي وعندنا ناس كومبيتون يا اخي نحب الدوله تتكى على الباحثين نتاعها امشي يا خويا راس ما فماش مدام خير ناكد لك رانا نحن دوله زيرو كونيكسيون مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي راي كل الوزارات تعاني في المشاكل اكثر من كلها وناكد لك ثم بحوث علميه اللي تشوف المشاكل كلها نحكي لك انا شخصيا عندي بحث علمي على المياه وكيفاش نحافظوا على مياه الكل لهنا مع توثيق بالملوثات على بكري وهاو البحث نتاع العلمي على الرفوف
1: عاد ان شاء الله تو نرجعوا له في مخاطر المياه روا ان شاء الله
0: لا يقع تسميل الدوله كيف تستغل لو انت تصرف عليه وانا نجيب لك بحث علمي ونقول لك المشكل هذه هاو حلها تحطه وانت على الرف وتبقى تحل بنفس الطريقه في النهار مش متحصل نفس النتيجه
1: فقط قبل تقريبا مازالوا عندي قديش عايد على الاذان باش مازالوا دقيقتين ثلاثه على الاذان ثلاثه دقائق باهي سيريدا نخلي لك التفاعل فقط ما قبل ما اعطيك الكلمه سيريدا احنا راهو كي نجبدوا واللي يصير مع اطراف معينه اللي هي نجم تكون برشا اطراف متداخله في الموضوع هذايا رانا احنا دائما مع التنسيب رانا مانيش نوقف التهم على الناس الكل فقط دائما وديما نقولوا راهو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه في اي قطاع من القطاعات اكيد راهو ديما نلقوا ثغرات تصير الهينات موجوده ما رانا ما نعموش الاتهامات على الناس الكل فقط باش نبدو واضحين تفضل سيري ذا
2: شوف لالسندس راهو الهياكل نتاع الدوله ما نصورش اني ما تعتمدش على خبرائها على خاطر في نهايه الامر وزاره التربيه ما تخدمش وحدها راهي تخدموا نتاع وزاره الداخليه وزاره تكنولوجيا الاتصال خبراء راهو الامور التجارب العالميه على خاطر الموضوع هذا يتجاوز الحدود التونسيه موجود في العالم كامل ثم
1: تو نخلي لك التفاعل مدام سندس خلي بركه سيري ذا يكمل فكرته تفضل سيري ذا
2: ثم الحاجه الثانيه اللي صار بالنسبه للسنا هو انه ثم تعمد الاساءه للبكالوريا على خاطر اللي خرجت الباك اللي خرجت التسرب اولا بالذات تخريج صوره من النص لا يعني النجاح في حاله غش يلزمنا نفرقوا معناتها هي خرجت للاعلام نص نهار وشويه عامله كل شيء ومحضره روحها ومهيئه الكلام نتاعها وكيفيه التفاعل نتاعها وهبطت الفيديو في الصفحه نتاعها وصلت 1,200,000 وما نعرفش توا قداش وصلت دونك هذايا الامور انا بالنسبه لي انا اللي يستغل في فرصه لخدمه اخرى بعيد خدنا نحكيو على تكافؤ الفرص ونعيطوا تكافؤ الفرص لما تكافؤ الفرص راهو مش اليوم يلزم نعيطوا عليه ومش اليوم يلزم نحرصوا عليه مش اليوم على خاطر انسان معناتها حاول باش يغش وما ينجمش يوصل نحكيو والله تو يفك لك بلاستيك وانت شري لك بلاستيك وهذه الاشياء هذه الكل بالنسبه لي انا كلام لا معنى له التقييم الحقيقي سيتم بعد انجاز الامتحان بعد ما الناس تقرا التقارير نتاعها تقرا الاحصائيات نتاعها تقرا المحاولات نتاعها وقت نقولوا يا ترى هل الوضعيه هذه هي أسوأ بكثير من عمناول ولا اقل ولا في مستوى عمناول ونخرج بما يجب اخذه من اجراءات باش الشيء هذا نتعاملوا معه بجديه والصرامه المطلوبه باش العام الجاي يكون خير

0: من توا تو سامبلومون. اما التوظيف الاعلامي وكلام برشا قوي وتم مدام سندس راهو ايش يقول لك حاجه راهو الخبراء نتاعنا خاصه في وزاره التربيه وزاره
1: اليوم نتحدث على ظاهره الغش في امتحان البكالوريا وكيفيه التصدي للظاهره هذه وشنو هي طرق واساليب المعالجه. نواصل معاك سي رضا الزهروني رئيس الجمعيه التونسيه الأولية والتلاميذ وايضا دكتوره سندس العبيدي كيف الحماش. نرجع معاك سي رضا خليك تواصل اكيد فكرتك ومن بعدك نمشي للتفاعل مع مدام سونس. تفضل.
0: اللي نحب نقوله لمدام سونس ولا حتى للمستمعين الكل راهو اليوم وقت نحكيو على وزاره التربيه قصرت، ما نجموش نقولوا وزاره التربيه قصرت على خاطر وزاره التربيه تخدم في منظومه حكوميه. ما نصورش انه ما تفعله وزاره التربيه وما تاخذه من اجراءات يتجاوز الحكومه ورئيس الجمهوريه. معناتها اليوم واكيد انه التفكيك نتاع الشبكات هذه تم معناتها بوزاره الداخليه باليات وزاره الداخليه وزاره التكنولوجيا على ذمه وزاره التربيه. معناتها الامور ما نصورش انه يتم التعامل معها بالسطحيه اللي ربما نريد ان نوظفها ولا نقولها نفس الاليات نفس الاسباب تعطينا نفس النتائج. لا خدمه كبيره وعباد تخدم وعباد مسؤوله وقاعده تقوم. وكما قلت انا قبيله قلت راهو ثم تسابق وتلاحق ما بين اللي يحاول باش ياخذ ما اللي موش من حقه فيه وبين اللي هو يحاول باش ما يخليهش ياخذ تو سامبلومون سي لا لوجيك دو لا في. دونك هذا هو يخلينا احنا انا بالنسبه لي انا ديما لكل حدث حديث. اليوم توا في الساعه هذه الموجوده دار انا قلت من نهار من نهار الخميس اكدت عليه من اللوندمان تاع اليوم الاول من البكالوريا ولادنا خلينا نعديوهم ولادنا خليهم توا يعديو ما نحاولوش باش ندخلوهم في تساؤلات اللي هي ما عندهم في غنى عنها وبالتوازي نقوموا بما يجب اخذه من اجراءات توا لضمان معناتها اجتياز الامتحان في احسن الظروف وتوقي الحالات هذه الكل وبعد وقت نخرجوا من الامتحان ونقيموا النتائج ونقيموا عدد الحالات والاسباب والاخلالات نصرفوا مع الاشاره ديما ناكد نعم. راهو الاستاذ المراقب هو العنصر المحوري في المقاومه للظاهره هذه.
1: يعني حسب رايك سي رضا كيفاش ينجم بخبرته نقول واحنا ما نعرفش انا كيفاش ينجم يتفطن ربما يتفضل سي رضا.
0: انا نمل عليك نص وتسمع فيا انت مش باش توقفني ولا بتقولي عاود ولا معناتها تصور انت انسان ياخذ في معلومات في وذنيه عبر وسيله رشنيه بعيد عليه بالذات مش اخي ما نفيقوش بالتلميذ اللي ربما يرتبك يحمر وجهه بعد ساعات يعتمد سلوك غير عادي موجود مدام هذا ولاده اللي يقول لك فيه راني مش انا اللي ابتدعت وراه في قريت انا اطلعت على الموضوع لقيته براتيكمون متفشي مش برك وقل والتقنيات التكنولوجيه هي اللي زادت في تفشي لكن يقول لك راهو المهم هي في عمليه المراقبه الميدانيه وبعد في التصليح كيف فيه وقت واحد مستانس تاخذ سبعه ولا سته وتلقاه جايب 17 ولا جايب 16 يلفو ساسوري من الاشكاليه نتاعو. هو فما حتى بلدان تستعمل في الذكاء الاصطناعي
1: اي
0: على خاطر فما توا فما عامل اخر يتدخل في المنظومه هو عامل الذكاء الاصطناعي واللي انت تعطيه لنوصي وهو يعطيك الحل. فما اليات تعرف هل الاجابه هذه اجابه انسان ولا اجابه ذكاء اصطناعي. معناتها يلزمنا صحيح نندد وبالحق ربما نتوجع ونخاف لكن يلزمنا بالتوازي نخدموا خدمه اللي هي يخدموا فيها البلدان الاخرين واللي هما يتعاملوا مع الموضوع كما نتعاملوا معها احنا.
1: نعم مدام سونتس اليوم اكيد هي مسؤوليه الناس الكل لابد انه تصير اكيد مراجعه. سي رضا يقول لك نكملوا ساعه الدوره الرئيسيه هذه وهذه مستقبلا تصير مراجعات تصير اكيد دراسات ما نعرفش لما تكون فما معالجه بطرق مختلفه بطرق متطوره وراه يقول لك ما نجموش في نهايه الامر باش نجموا نحصروها هالظاهره هذه ولا نقضوا عليها تماما. تبقى لابد من تغيير ربما الاساليب والاستاذ المراقب يقول لك عنده مسؤوليه زاده. مدام سونتس نخلي لك التفاعل. تفاصل مدام سونتس حاضره معنا مدام سونتس ولا عيد وشوفوا
2: تسمع فينا.
1: تفضل تفضل مدام.
2: بالنسبة لعمل الوزارة نحن لا نشكك في مجهودها. نعرفوا اللي ثم مجهود جبار، أنا نشوفوا في الليسيات المديرين من الصباح من الخمسة يخدموا، من ثم مجهود جبار. أنا شخصيا ما عندي من الأقارب يخدموا في الليسي ونشوف فيه ما تنسيش بالحق، ما الناس مقطعة روحها بالكدا بالكدا باش تنجح عملية سير البكالوريا. هذا سون ديسكسيون، أما نحن نحكيو على مانيير معناها الدولة كيفاش تحل المشاكل نتاعها. راهو أحسن حاجة تتحل بالبحث العلمي، وأنا سيري دارة اللي نحكي لك دكتورة باحثة، معناتها أنا داخلة في مجال البحث العلمي ونشوف فيها البحوث العلمية وين قاعدة تمشي نتاع تونس. عندنا بحوث علمية مدام خيرة، مش تطلع تونس صاروخ والله العظيم. يا وكان يقع اعتمادها يتحل قطب للبحوث العلميه في تونس ليه سنين بركه، ريت لي عندنا توا احنا بحث علمي توا يطلع بتونس خلاص. خمسة سنين تطلع البلاد تطير في السماء على خاطر مادام خير. انا نحكي لك خاطر راني على اطلاع بالبحوث العلميه ونتائجها، معناتها برشا بحوث فريمون تحل مشاكل في الاتصال، في المشاكل الاجتماعيه، مشاكل الدراسه، كل احنا مش وزاره التربيه بركه سيري ذا هي ديكونكتي على البحث العلمي. هي صحيح تعتمد يكون كتير مع بعضهم، لكن البحث العلمي غراو غائب في تونس. هذه نأكد عليها خاطر هي الوسيلة الوحيدة. شوف مدام خير قديش يوسف وفي الدول العظمى كلها على البحث، قال جيت دولة عظيمة هلتا وتشوف البحوث العلمية. شوف الجامعات توا كي تقع حروب اوتوماتيك ما يضربوا الجامعات، عليه خاطر البحث العلمي هو اللي طلع. والبحث العلمي إذا كان يقعش في مين وتيح. فهذه في النقطة دي أنا نتمنى الدولة أي مشكلة نرجع لوزارة التعليم العالي، عامل لي دكتوراه على المشكلة هذه، عامل وتتحل المشاكل يعني بشوي بشوي. كل مرة نحلوا مشكلة ونخرجوا منها. هذه أنا نأكد لك مدام خير لو كان تتعمل سباق موضوع نتاع دكتوراه وتروح الدكتوراه حاضر، كيفاش نعملوا ونحبسوا خلاص التنقيب في البكالوريا. والله ما يوقف. راهو إذا كنت تحط من قدام الباب صيد في قبيه التلميذ، انت نحيت 80% من التنقيل ومن الاحباء. مستوى البكالوريا انا نحب نكونوا صرحاء مع بعضنا، نصارحوا بعضنا احنا نصلحوا، اما باش نبقوا نزينوا معناتها رانا من بعد باش نمشوا نمشوا باش نتبلوكوا. من الجامعه انا نقول لك راهو مستوى طاح نتاع البكالوريا، ونقول لك راهو تلميذ توا نتاع الفير راهو نتاع الفير توا راهو نتاع البلوك قبل. راهو هذا واقع، راهو ما نكذبوش على ارواحنا. نقول لك حاجه اخرى مدام خير، احنا قبل كنا كي نخرجوا بالماستير نعدوا ديريكت الرسم دكتوراه في الاوروب. تمشي ماستر تحب تعمل دكتوراه تمشي ديريكت تعمل، تو ما عادش يقبل دول اوروبيه. انا نعرف فرنسا مثلا كمثال تمشي تعاود الماستر. علاش يقولوا لنا عاود الماستر؟ لانهم هما ولا عندهم شك في النتائج نتاعنا. هذه حاجه خلينا نصرحوا رواحنا مدام خيره، باش نرجعوا نصلحوا رواحنا ونرجعوا من الاول جديد وتقف تونس تقف على رجليها. فاذا نحن نتكلموا تو صحيح ماهوش وقت باش نقولوا خاطر الكلام ذا يعديه وكل شيء. أنا سيلو ما قدرتش تحكي على البكالوريا، فهمت البكالوريا يعني ما عندناش حل، يلزمنا نتحدث ثم نستعبد، وهذه خيانة وطن راه، خيانة وطن بامتياز. أنا كي يخرج لي طبيب منقل وكي يخرج لي محامي منقل، مش حتى طبيب ومحامي حتى موظف، إذا كان هو متعود يمشي بالغش ويوصل بالغش يتفشل فساد، هذا باش يدخل من بعد يشد حاجة في الدولة. كيفاش أقنعني أنت اللي ماهوش باش يغش، أقنعني اللي ماهوش باش ياخذ رشوة، أقنعني اللي هو ماهوش باش يبيع وطن هذاك. ما يجيش معناتها لازمنا الوضعيه هذه راهي هي البكالوريا سمبول في تونس حاجه لازمها.
1: وراي البكالوريا بالحق راهو شهاده البكالوريا معترف بها عالميا وعندها قيمه كبيره للاسف معناتها بمثل هيك
2: يراقبوا فينا مدام خير البرا راهو ريت توا كي ما عادش يعترفوا بشهاده الماجستير التونسيه ولا يقول لك تعاود تقرا ماجستير في الاوروب. اذا باش يمشي يقول لك الباك زاد ما عادش تعاود تعاود بكالوريا عندنا. معناتها راهو باش نمشوا نهبطوا لذاك. علاش احنا عندنا نورات وثم ناس تقرا وثم ناس مش
1: تبيع
2: يا اخي صار مين فيه الموضوع هذا ويتحل جذريا؟ علاش مدام خيره كل عام واحنا في نفس المشكل ويزيد يكبر؟ الاساتذه بالحق دورهم في الرقابه. كان شوف هذوك قديش ولا مهددين راهم. راهو الاستاذ ولا ياكل تريحه في الشارع كي عسرة. هذه حاجه لازم نعرفها، ولا يجوا يتهددوا عليه زاد الاستاذ كي يفك ورقه تلميذ ولا حاجه. قديش من مره يتعرض في الهرس لاستاذ ويتضرب ويمشوا لعائلته ويهددوه وكل شيء. هذه زاد وشنو باش يعمل الاستاذ؟ لان حتى الاستاذ في حد ذاته يلقى روحه في واقع وضعيه ضغط. وثم السيده تخزر وتسقط، هذا واقع احنا نحكيو فيه راه. ثم السيده تشوف وتسقط، تقول لك مش راسي لي مشكله كبيره تو راها الحكايه هذه. يعني معناتها يلزم معناتها يتحل الموضوع جذريا. انا نفضل على الجاي تكون عندنا حلول جذريه من الباب، نعرفوا التلميذ باش ينقل، يا اما يتنحل كيف باش يدخل، ما كانش ما يدخلش. هذه مثلا ابسط حاجه، واللي تشد في الاداره اللي انت تحل الوضعيه نتاعو. مساله البكالوريا راهي مش حاجه نلعبوا بها، راهي هذه معناتها مسيره سنوات. وراي اذا كان التلميذ يغشك توا راهو باش يغشك من بعد في خدمه، اي ميدان باش يمشي فيه راهو باش يغش. وللاسف مدام خيره كل شيء ولا يباع ويشترى.
1: نعم
2: معناتها مش باش نعممه، اما مؤسفه بالحق راه.
1: حق اي لا لا
2: مؤسفه راهو. تلقي ولدك انت تعبت عليه وقريتيه ويوصل ونورمالمون هو يجيب الكانز ويمشي مثلا باش يمشي انجينير، يجي واحد اخر يجيب الكانز بلاصته ويمشي هو انجينير يفك له بلاصته وولدك يمشي بلاصه اخرى. يعني هذا مش ظلم، يعني هي قمه الظلم هذا. كيفاش انا التلميذ باش يشجعه انه يقرا ويحفظ وكل شيء وهو يشوف العباد لا تقرا لا تحفظ وتجيب عدد خير منه؟ هي راه ما كانش تلميذ، كان تلميذ واثنين يمشوا طريق الغش، توا الغش ما تولت ان جروب، وتوا ولا في الجامعه راه موجود الغش، حتى في الجامعه يولي يغش. تعس انا احنا نعس ونشوفوا معناتها. انا قبل هكا راه قرا سيري في الجامعه، وانت مدام خير نتصور كي تعرف في الجامعه قديش مقدسه الجامعه عندنا معناتها.
1: صحيح
2: حاجه مقدسه معناتها. واحنا امشوا شوفوا الاحصائيات قديش يشدوا في التنقيب في وسط الجامعه، وقديش ناس تجيب 17 و18 وتنجح وهي نقلت. ما فقوش بها، اللي فاق به الاستاذ هنفاق، واللي ما فاقش شكلها وتعدى ونجح ويصير حاله احباط. هذه حاله بصراحه نتمنى انها تتحل جذريا، معناها يقع من الحق حل
1: جذريا. هذه لهنا وعلاش نقولوا شنو الحلول باش نخرجوا جيل الناشئه من الانطلاقه من المراحل التدريسيه الاولى، يعني من المدرسه وصولا للتعليم الثانوي وصولا للتعليم العالي، جيل نجمه بالحق نعملوا عليه، جيل يكون حاضر يكون متمكن من ادوات التربيه والتعليم وما يلتجئش للغش. ولهنا باش نرجع معاك سي رضا اكيد في اطار الحلول، يظهر لي لازمنا نبنوا ولا نعاودوا نبنوا على اسس وقواعد صحيحه سي رضا، لانه الهينات كبيره وكثيره في المنظومه التربويه في بلادنا. سي رضا تفضل.
0: اكيد انا لا نعم نحب نسال سؤال، انا عرفت شنعرف شويه على التدخل تاع مدام
1: تفضل. اي
0: ونسال سؤال، اولا بالذات راهو كان نتعاملوا بالطريقه هذيك ونقولوا حتى المهندس يولي يغش، وحتى معناتها الامور خذات ابعاد اخرى، معناتها على خاطر اذا وقتها احنا شو اللي نشكوا في في التعليم العالي في مستوى الهندسه وفي معناتها وفي اللي فات دو دروا، ودخلنا في شو. انا بالنسبه لي انا الامور توا محصوره في مرحله، والمرحله هذيك هي معناتها الناس تخدم عليها. السؤال اللي نحب نساله هنا سندس، حسب رايي علاش التلميذ يلتجا الى الغش؟ معناتها اون دو مو ما نحبوش احنا ربع، علاش انسان عادي مخه راكز يعرف روحه وش يمشي في مخاطره ولا مراهنه 90% ماهوش ينجح فيها، 10% 5% ولا 9% ربما يمشي في يتشد ولا يتبطل على
1: وتشدت راهي حالات الغش تشدت، واكيد معناتها فما العقوبه
0: كل حد. وعندنا ربما 1% ينجم يتعدى في الفيلي كيما نقول، ما عنده ما ينجمش على خاطر اللي عنده مستوى 6 ولا 7 شو اسمه في اوكور دولاني ما نتصورش انه نجم يتبع السيركوي نتاع كرسيوس نتاع هندسه ولا نتاع واحد نتاع تكنولوجي ولا يمشي فاك دو ميدسين ولا فاك دو فارماسي. علاش التلميذ وربما حتى ابوه يشجعوا راهوه اليوم يدخل على مخاطره في حياته اللي تقعد بصمه عار في حياته مهما كان.
1: مدام سندس هي ما يسالش
2: التدخل نتاع حاجات. انا تو نقول لك مدام سيره، ثم اولياء تو في المدارس يرسموا لاولادهم الرسم، النهار اللي عندهم امتحان رسم يرسم له الرسم ويقول له حط في الكتابه وكي يشدك يقول مدلي مدلو انت الرسم هذيك.
1: ما هي هذه زاد الخطا مدام سندس، الخطا نتاع الجاي على الحاضر. اي
2: هذه لا هذه امتحان رسم لا
1: هو من المفروض اي من المفروض هو الامتحان يصير قدام المعلم. اي
2: صار قدامي هو اللي يعطيك الولده وقالت له كي بعد ما يكملوا يرسموا اصحابك مد انت الرسمه هذيك لا نساتيك عباره سما، وفعلا وتعدت على المعلم ما تنفقتش به. هذه نجم يكون من الولي بطبيعه الحال. ثاني حاجه راهو التلميذ كيكون ماهوش محضر وما هوش متمكن وهو يحب ينجح وتحته ضغط كبير وامه تتبع وباباه وكل شيء يلتجئ يقول لك هذا حل يا اخي انا مانيش محضر يحب ينجح وكا المهم ينجح وفي حاجه ينجم يكون شد قديش من مره وعادي وتسيب وما تعاقبش وما ما ما موقفش عند حد من نهار الاول اذا اللي واصل توا راني تشد كلام بس في اللي سيق قديش من مره ينقلوا مثلا ليش معناتها بو حتى يرجع وتبدا المؤسسه التربويه فم انا عندي قريبي يخدم في المؤسسه التربويه قال لك التلميذ ما عادش يخاف مدام خيره يقول لك راه ما عادش يخاف
0: قلنا علاش التلميذ يلتجا الى الخير انت توا قلت لي على خاطر القدرات نتاعو ما نجمش ينجح بهم تو
1: سامبلومون
0: ما نجمش ينجح بمجهوده الخاص
1: هذا هو هذا هو
0: دونك هذا من بعد اول مره ثاني مره تعدى ما تعداش بوه عاونوا وما يعاونوش اما التلميذ 90% ولا نقول 80% من اللي يحاولوا يلتجئون الى الطريقه دي يلتجئون على خاطر ما عندهمش ثقه في نفسهم باش يمشيو يعديو وينجحوا.
2: حاضر ولا ما عندوش مستوى بكالوريا راهو تلقيت
0: المستوى
2: معناتها سنه رابعه ثانوي وبكالوريا
0: ما عندها المستوى نتاعو ما يسمحلوش خلينا ما نقولوش في الرابعه ولا في السادسه المستوى نتاعو لا يسمح له بالنجاح امكانياته.
1: هات نحاوصلوا توا سيريدا ما عادش عندي برشا
0: معناتها احنا اذا نعرفوا انه التلميذ على خاطر مع التلميذ هذا انا فما حالات اخرين اللي ساكنين عليها احنا اليوم هي حالات الغياب في نهار الامتحان اليوم عندنا 5% من التلامذه نتاعنا من 150,000 140,000 7,000 6,000 8,000 ما يمشوش يعديوا نهار الامتحان لنفس السبب على خاطر هو عارف روحه ما روش ينجح دونك الاشكاليه الحل مدام خيره اللي تحبه انت هو كيفاش نقويو قدرات التلميذ نتاعنا باش يولي وقت يدخل الامتحان يمشي الامتحان يوصل للسنه الرابعه يحس بروحه عنده القدرات والكفاءه باش ينجح هذا العمل المحوري لازم نخدموا عليه بعد بيان سور الجوانب الاخرى الجوانب البحثيه
1: ونحبوا
0: عليها نخدموا عليها اما يلزمك تخدم خدمه من الاساس باش التلميذ نتاعك تمكنه من القدرات الحقيقية الفعالية خاطر نحكيه على التكافؤ الفرص عندنا 50% من التلامذة يخرجوا على خاطر هما ضعاف الانقطاع المبكر عن دراسة يخرجوا على خاطر مدام خيرة اليوم في امتحان السيزيام وامتحان النظام 70% من السيزيام من التلامذة الدراسة عم همش يعديو و 80% 70% من امتحان السيزيام السنة السادسة ما همش يعديو و 70% و 80% من التاسعة ما همش يعديو علاش ما يعديوش مدام خيرة خاطر عارفين رواحهم ما ينصحوش
1: اي صحيح
0: هو دونك انت لازمك تخدم باش تقوي هالامل في النجاح على خاطر الياس راه اكبر معضلة في التعليم بالنسبة للتلميذ هو الياس وقت يعرف روحه ما عنده فين يوصل
1: انا باش نحاوص شنو نقولوا هذيا في قطاع التربيه بين قوسين شانتي كبير برشا مازال في انتظار انه تصير المعالجه الجذريه من الاساس معناتها راهو باش نجموا نتحدثوا على انه تكون عندنا منظومه تربويه تعتمد الجوده ما تعتمدش الكم فقط لكن تعتمد الكيف اليوم أصبحنا نبحث عن الجودة وحتى جودة التلميذ في نفس الوقت برشا خدمة يظهر لي يلزم يقع العمل عليها كما قلت من السنوات الأولى وصولا إلى مراحل التعليم العالي لأنه اليوم يظهر لي التقييم والتشخيص الناس الكل أنا عارفوه مهم أنه نمر إلى مرحلة الفعل وأنه بالحق نصلحه باش نجموا نتصدوا لمثل هكذا ظواهر باش نختم معاكم مدام سندس وانا راهو فقط في نقطه سيريدا مدام سندس كنت تقول لك اليوم راهو معناتها انسان باش يتخرج ويوصل باش يغش وينجح كل مره ينجح بالغش وينجح بالتنقيل وينجح وغدوه نشوفوه باش نلقوه مسؤول في الدوله ولا هو موجود في في في موقع من مواقع معناتها القرار وغيره باساليب راهو كلامها نجموا اكيد راهو ناخذوه بعين الاعتبار سيريدا لانه هذا راهو يخلينا هذاك علاش نسرعوا في معالجه الظاهره من اساسها باش غدوه نلقوا جيل نجموا تعمل عليه البلاد فعلا تفضل مدام سونس باش نختموا مدام سونس ما عادش عندي وقت تفضل
2: ثم كلام بس مش نعموش ثم كلام قرات تعبت وجرت اما ثم كلام ينجح لك بالغش ويمشي يقرا مع خاصه مثلا يقرا كنتاع ادي سوانيون ولا يقرا يقرا حاجات معناتها ويدخل انا ما عنديش شعبه على شعبه مدام خير اي شعبه راي باش يدخل في اي قطاع من الدوله راه باش يمس راي باش يمس الدوله في اي شعبه في اي شعبه يقرر يخدم موظف يخدم اي حاجه مش بالضروره معناتها الشعب
1: نتاع في اي مجال
2: باش يضر الدوله هو اذا كان مش راه باش يمشي فيه من غير معناتها تتان كاركتير باش يولي ويستسهلها في كلمه باش نقولوا
1: باش نخدموا مدام سنتسي
2: وليدات عزيز علينا برشا ورانا انا نحب نقول راني مانيش مقتنعه انا كانسانه اللي الدوله هذيا مازال في المستوى هذا رانا قادرين لحل جذري لكل شيء راي العقول التونسيه والله يا مدام خيره حلوا واقروا على العقول التونسيه بالحق نكلمكم معناتها من قلب نشوفوا التوانساويين
1: صحيح
2: رانا ديزيليت في العالم راهو مش معقول دوله لديها ثروه علميه كيف من هكا نعانوا في مشاكل تافهه بالنسبه للعقول نتاع العالم عندنا وليدات نجموا نطلعوا بها مدرسه نجم تولي من احسن المدارس وليسي وعلاش لا الجامعه
1: نعم
2: ان شاء الله المره الجايه انا نرفع نداء لوزاره التربيه انها تراسل وزاره التعليم العالي وتطلب منها مسابقه لاطروح الدكتوراه حول محاربه الغش في البكالوريوس وناكد لك ويوسم من عند رئيس سياده رئيس الجمهوريه هذا بحث يقع والله ما يتحل الجذرين هذا الحل الجذري انا نادي به معناتها
1: باهي مدام سندسي رضا باش نختم معاك ايضا ما عادش عندي برشا وقت موضوع مهم فيه برشا تفاصيل فيه برشا اكيد زوايا نجموا نتناقشوا فيها تبقى اليوم اكيد لابد انه نوقفوا هالنزيف هذايا سي رضا تفضل
0: انا شوف في كل التدخلات نقول لك راهو ارجع لاصل الدوله وتحل العديد من المشاكل البناء الصحيح للمنظومه خاطر حتى البحوث واللي تحكي عليهم مدام سندر هما من نتاج منظومه تربويه تونسيه في نهايه الامر معناتها احنا ندوروا في حلقه جوفاء البناء الصحيح كما قلت انت للاخيره مدرسه عموميه ذات جوده عاليه
1: نعم.
0: تضمن معناتها بالحق تكافؤ الفرص للانصاف تنجح اكثر ما يمكن من النجاح المستحق
1: نعم فعلا
0: تغيير تحرص على والبناء يتبنى من لوطا من السنه الاولى ابتدائي ونخدموا عليها خاطر اليوم العلاج عمره ما يولي وقايه مستحيل العلاج راهو ربما يخليك تغض النظر على اشياء وكما صرنا معناتها عشنا في الايام في السنوات السابقه المهم نخدموا خدمه صحيحه بناء صحيح المنظومه التربويه بكل مكونات على خاطر خدمه معناتها منظوماتيه مربوطه بعضها بالمناسبه نزيد ناكد على تمنياتنا بالنجاح لاولادنا وبناتنا بعد كما قلت انا ولكل حدث حديث بعد ما نعمل التقييمات وكذا كذا نرجع ربما احنا الاعلام والعباد اللي تتكلم عن الغش وترجع وربما تسال اصحاب القرار عملتوا
1: نعم شنو
0: هي الاستنتاجات نتاعكم وصارت فعل الحدث على خاطر احنا لقينا في كل مره فما اشكاليه الدنيا تقوم ما تقعدش
1: صحيح
0: وبعد نستناو حتى ليل العام الجاي ولا العام اللي بعده ولا حتى الجاي
1: نعم هذا هو هذا هو سي رضا وانا نضيف ونختم في لقائنا لليوم نقول راهو اليوم اذا كنا نحبوا نصلحوا في اي مجال من المجالات والا اي قطاع من القطاعات لابد انه نستانسوا باراء الناس اللي تنجم تفيدكم الناس اللي تنجم تقدم الحلول الناس اللي هي من وسط المجال وتنجم تفيدكم رانا اليوم محتاجين لخبراء في علم النفس محتاجين لخبراء في علم الاجتماع محتاجين للناس المختصين في التربيه محتاجين للناس الكل انهم يكونوا شركاء في عملية بناء حقيقية باش بعديك نحصدوا النتائج متاحة وتكون ثم مردودية وتكون ثم نجاعة وتكون ثم جودة هذا هو صحيح اكيد كل ادارة ولا كل وزارة عندها المختصين الخبراء متاحة تبقر والاستئناس بالاراء الاخرى ينجم يعطي فرق كبير برشا في معالجة كما قلت اي ظاهرة في اي مجال وفي اي قطاع من القطاعات شكرا ليك مدام سندس العبيدي شكرا ليك سي رضا زهروني شكرا لكم الناس الكل ان شاء الله بالتوفيق لكل ابنائنا في وبناتنا في البكالوريا وفي الامتحانات الوطنيه القادمه شويه اخر زميلنا فوزي العثماني ونشره الاخبار الى اللقاء
3: انتم في مؤانستنا على موجات اذاعه الكاف
4: اتحاد اذاعات الدول العربيه أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
5: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تقدم الشيخ الرئيس ابن سينا من إعداد شعلة يكسال أوستشكر وفاطمة الكبير. في زمان سكنته العقول اللامعة وتوارت فيه النجوم أمام وهج الفكر، ولد رجل لم يكن كغيره من الرجال، رجل خلد اسمه في صفحات العلم وترددت أصداؤه بين رفوف الحكمة ودهاليز الفلسفة. هو الشيخ الرئيس، هو ابن سينا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نرافق فيها رحلة هذا الرجل الذي تجاوز زمانه وعبر العصور إلى زماننا. كان فيلسوفا وطبيبا وشاعرا ومتصوفا وباحثا عن نور الحق. ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 980 للميلاد في قرية أفشنة بخراسان الواقعة اليوم في أوزبكستان. نشأ في بيت محب للعلم وبدت عليه منذ الصغر ملامح النبوغ. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة وقرأ علوم المنطق والرياضيات والطب والفلسفة والنجوم، حتى قيل عنه كان يقرأ الكتب كما يستنشق العطر. وعندما بلغ 16 كان يعالج المرضى ويدرس الشيوخ ويؤلف الكتب. يحكى أن أحد أمراء بخارى مرض مرضا استعصى على أطباء عصره، فاستدعي الفتى ابن سينا فشفاه الله على يديه، ومن يومها فتحت له أبواب المكتبات والقصور. البروفيسور خالص أيدمير عضو المجلس الأعلى في الشؤون الدينية يقول:
6: ومبدئيا تعلم العلوم الطبية نظريا، وبعدها بدأ يمارسه فعليا حول المرضى، وهذا جعله متمكنا في علم الطب، حتى أنه في سن 16 دعي إلى القصر لمعالجة الأمير نوح بن منصور، وبعون الله سبحانه وتعالى نجا وأفلح في معالجته، وبدأ أيامه في القصر وفتح له أبواب المكتبة، وهذا بالنسبة له حظ وافر، لأنه في تلك الأيام الكتاب هو شيء غالي جدا، والأمراء يملكون الكتب ثروة بالنسبة لهم، وتعلم قرأ فيها الكثير من الكتب. وشيء نقطة مهم في حياته هو وفاة أبيه في عمره 20 على ما أظن، بعد ارتحاله وبعد وفاة أبيه بدأ أيامه مع الأمراء والسلاطين، وشيئا ما يعني كان له صلة أو علاقة بالسياسة، وهذه السياسة أحيانا جاء بحظ وافر بالنسبة له، وأحيانا طارده السياسة وخطر بحياته من مدينة إلى مدينة أخرى. لا أذكر أنه تزوج قط، البعض يقولون أنه تزوج بامرأة بعبدة أتت من العراق لفترة قصيرة جدا اسمها ياسمين، لكنه يعني في معظم حياته كان عزبا، وكان يعني رجلا عالما ولودا، ألف أكثر من 200 كتاب. لسوء الحظ لدينا العشرات منها، بقيت العشرات منها لدينا، وكان يسهر كثيرا لكتابة الكتب، ويعمل في النهار في بعض الأحيان، كان وزيرا في بعض المدن ويسهر كثيرا للكتابة. وأيضا نرى أنه كان له حظ وافر من الحياة الدنيوية، البعض يقولون أنه كان مغرم في اللذات والغنى وما إلى ذلك. رأيت في مكان أنه يقول: أفضل أن يكون لي حياة عريضا وقصيرا من أن تكون هي حياة طويلة ضيقة. فهذا يرينا نظرته إلى الحياة. في تركيا يقال أنه هذا النهج من الحياة حياة سريعة، عاش سريعا ومات مبكرا، مات في وفاته المنية في عمره 58 على ما أظن، لأنه مات في 1037 للميلاد، وهذا عمر قصير جدا بالنسبة لشخصية أثر في تاريخ الإنسانية بهذا القدر، له بصمة يعني لا تمحى إما في الطب وإما في الفلسفة.
5: كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق، فصل فيه تشريح الجسد ونظريات الأمراض ووصف العلاجات وتحدث عن النفس وتأثيرها في الجسد. كان يرى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسلام الداخلي. الدكتور عمر أنر اختصاصي أمراض الأعصاب متحدثاً:
7: أولاً، ابن سينا ليس فيلسوفاً فقط، بل هو طبيب أو حكيم كما كان يسمى الأطباء في ذلك الوقت. والنقطة الثانية أن ابن سينا رغم أن كتبه ومؤلفاته كانت باللغة العربية إلا أنه ليس عربياً. ابن سينا العالم المشهور هو العالم الذي برز في ذلك الوقت، هو الذي ترعرع في أحضان الحضارة الإسلامية. ابن سينا هو العالم المسلم والذي لا تستطيع الدول أن تتقاسمه، وأصبح عالما في ظلال الحضارة الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، ويعرف باسم أفيسنا. أصبح فيلسوفا كبيرا وحكيما باهرا وطبيبا ماهرا. فعلى سبيل المثال، حفظ ابن سينا القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وفي وقت لاحق بدأ يظهر اهتماما بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والعلوم الطبية خاصة. وبحلول سن 17 اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطب، وبدأ بمعالجة المرضى، وكان لا يأخذ أجورا. من أهم آثاره طبعا القانون في الطب. القانون في الطب كما يبدو من العنوان ليس كتابا عن القانون، إنه كتابا عن الطب، يمكن أن نفسره مبادئ الطب، وهو أهم كتاب تاريخي في الطب، ولعله أكبر كتاب في الطب. وكتبه ابن سينا باللغة العربية قبل 1000 عام، وترجم كما قلتم إلى عديد من اللغات وخاصة اللاتينية، ودرس لمدة قرون عدة في الجامعات الأوروبية، وكان اسمه كانون ميديسينا باللغة اللاتينية. وهذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات كبيرة. إذا أردنا التفصيل في هذه المجلدات، المجلد الأول يتناول موضوع تعريف الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وأسباب الأمراض وأعراضها العامة، وكذلك حماية الصحة التي تعتبر، أو الوقاية، الطب الوقائي الذي يعتبر موضوعا مهما كثيرا في يومنا هذا، وكذلك يتناول علاج الأمراض. ويتناول المجلد الثاني موضوع الأدوية البسيطة، أي غير المركبة، أي الأدوية التي تتكون من مادة واحدة، من نبات واحد أو من مادة معدنية واحدة، وهو القسم الأصغر. والقسم الأكبر يتناول موضوع الأدوية المركبة التي تحتوي على عدة أدوية. وفي المجلد الثالث يتناول ابن سينا أمراض الرأس والدماغ، وتخصص لأمراض الرأس والدماغ مكانا كبيرا في كتاب ابن سينا. ويتناول كذلك أمراض الأعصاب المحيطية، الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء البدن، وأمراض العيون، وأمراض الأنف والأذن والفم واللسان والشفاه والأسنان واللثة والبلعوم والرئتين والقلب والثدي والمري والمعدة والكبد والمرارة والأمعاء والشرج والكلى والمثانة والأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وغيرها من الأعضاء. وفي المجلد الرابع يتطرق ابن سينا إلى الأمراض الحموية أو الأمراض الإنتانية والخراجات والآفات البثرية وتطبيق الجبيرة والكسور والسموم وحتى إلى علم التجميل. وفي المجلد الخامس يتحدث ابن سينا عن الأدوية المركبة التي يسميها الأقربازينات، ويقول أن المرض لا يمكن أن يتعالج بدواء واحد فقط أحيانا، لذلك تكون هناك حاجة إلى أدوية مركبة. استخدمها في أمراض القلب أو الأمراض الجهازية، الأمراض التي تصيب الأعضاء، لكنه استعملها أيضا في معالجة السموم، التسمم، أو معالجة لدغ الأفاعي أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى. لقد لفت نظري ودهشني كثيرا الموجودات أو المعلومات التي شرحها ابن سينا، وخاصة في مجال التشريح والفيزيولوجيا. ما معنى الفيزيولوجيا؟ يعني علم وظائف الأعضاء وخاصة المتعلقة بالإنسان. طبعا في يومها قبل 1000 سنة لم يكن هناك لا أشعة ولا تحاليل مخبرية ولا استقصاءات نسيجية كما يوجد في يومنا هذا.
5: لم يكن ابن سينا طبيبا فحسب، بل كان فيلسوفا يرى الوجود بعين العقل ويفكك أسرار الكون بمنظار الفكر. تأثر بأفلاطون وأرسطو، ولكنه لم يكن تابعا لهما، بل أضاف ونقح وواجه. كانت فلسفته تنشد التوفيق بين العقل والإيمان، بين الوحي والتجربة. كتب عن النفس والوجود وقال: العقل لا يتعارض مع الدين، بل هو طريق إلى فهمه. لم تكن فلسفة ابن سينا مجرد تأمل في الكون، بل كانت رحلة عقل يبحث عن سر الخلق وجوهر الوجود. رأى أن للعالم علة لا تعل، وسببا لا يسبق، ووجوده واجب لا يحتاج إلى من أوجده. هو الله الخالق الأول الذي عنه يصدر كل شيء، ومنه يفيض كل كائن. في كتبه وصف الله بالواجب الوجود لا كمجرد فكرة ميتافيزيقية، بل كحقيقة عقلية ووجودية يدركها الفكر الصافي كما يدرك النور في عين مفتوحة.
6: نرى رؤيته عن المادة وعن الوجود، وخاصة وجود الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمين الفلاسفة حين ذاك كان يظن أن العالم أزلي، يعني لا بداية له، وكان هذا شيء معتبر جدا بالنسبة لذلك العلم وتلك الأيام بين الفلاسفة. وهؤلاء العلماء المسلمون بعدما تعلموا الفلسفة والعلوم إما من اليونان وإما من الهند، من الأقدمين الفلاسفة، رأوا وظنوا أنه شيء واضح وحقيقة لا غبار عليه. لذلك حاولوا أن يجمعوا بين هذه الفكرة، بين أزلية الكون أو سميها إن شئت قدم الكون والخلق في دين الإسلام أو في كل الأديان التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بالرسل، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا حل أو طريقة بين أزلية الكون وقدم الكون وخلق الله سبحانه وتعالى. فبرهان الصديقين، عبر برهان الصديقين يحاول ابن سينا أن يجد طريقة خاصة به، وهي أنه يفرق الموجود بين موجود ممكن وموجود واجب، فيقول أن الموجود الممكن يعتمد على موجود واجب، فإما أن يكون موجودا آخر ممكن مثله، لكن لا يتسلسل هذه إلى ما لا نهاية، يجب أن ينتهي بموجود واجب، لأن الموجود حاليا موجود، فهذا الموجود الواجب في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ويحاول بهذه الطريقة أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، والخلق كله يعتمد على ذلك الواجب الوجود. لكن هناك فرق في ابن سينا، بأنه حينما ينتهي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في لحظة معينة واختار لخلقه وأراد خلقه، بل يقول بأنه سبحانه وتعالى أو أن العالم الكون فاض من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية الفيض.
5: قال: الله هو الكمال المطلق، الخير المحض، والعقل الأول الذي تنبع منه سائر العقول. ولم يرى تناقضا بين العقل والإيمان، بل اعتبر العقل هبة من الخالق ترشد الإنسان إليه لا تضله عنه. هكذا سعى ابن سينا ليثبت وجود الله بالحجة كما يؤمن به القلب بالفطرة، وكتب يقول: لو لم يكن في الكون إلا أثر النظام لكفى أن يدل على منظم. ولم يكن العقل عند ابن سينا منفصلا عن الروح، بل كان مرآتها الصافية. تأمل النفس وتساءل: ما أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أعود؟ فقال: إن النفس جوهر مجرد لا يفنى بفناء الجسد، بل تسكن البدن في رحلة عابرة ثم ترحل إلى عالم أعلى، إلى بارئها. وقدم دليل الرجل المعلق أحد أروع براهينه الفلسفية إذ تخيل إنساناً خلق دفعة واحدة معلقاً في الهواء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئاً، ومع ذلك يدرك نفسه ويعي وجوده. فقال: النفس تدرك ذاتها بذاتها، وهي دليل على وجودها واستقلالها عن الجسد. في نظره النفس تميل بطبيعتها إلى الكمال، وتشتاق إلى أصلها، إلى النور الذي انبثقت منه، إلى الله. وهكذا كانت الفلسفة عنده سلماً تصعد به النفس حتى تدرك حقائق ما وراء الظاهر وتتصل بالواجب الحق خالقها ومصدرها. في نفس الإنسان قبس من الخالق، لا يطفئه الظلام ولا تطمسه المادة، بل يبقى حياً نابضاً باكياً في ليالي الحيرة، حالماً بلحظة اللقاء. لنستمع هنا إلى الدكتور لؤي حاتم يعقوب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة، كلية العلوم الاجتماعية.
8: ابن سينا حقيقة في فلسفته يحاول أن يجمع بين الدين والفلسفة، لأن يقول أنه أصل الدين العقل وأصل الفلسفة العقل، فالأصل واحد ولكن قد يتفرع. لذلك من هذا المنطلق هو بدأ فلسفة ابن سينا. طبعا لو نذكر أنه توفي الفارابي قبل ابن سينا بثلاثين سنة، هكذا الفارابي ترجم الكتب الفلسفية اليونانية مثل فلسفة إفلاطون وفلسفة أرسطو. بعد الفارابي من أتى؟ طبعا أنا أتحدث من ناحية تاريخية. بعد الفارابي أتى ابن سينا. ابن سينا استفاد من هذه الفلسفات، فلسفة أرسطو وفلسفة إفلاطون، استفاد من ترجمة الفارابي لها. فبعد الاستفادة منها وبعد قراءتها كون فكرة أنه أصل الفلسفة تعود إلى العقل وأصل الدين يعود إلى العقل، لأن نحن نتحدث عن فيلسوف حافظ للقرآن وفيلسوف مسلم، وهو بذلك لا يخرج عن الإطار القرآني. كيف يعني لا يخرج؟ يعني قوله تعالى في سورة الملك آية رقم 10: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يوجد أهمية للعقل، يعني لو كنا نستعمل العقل ما كنا من أصحاب السعير. فابن سينا يخرج من هذا المنطلق أنه العقل أصل الدين، ولا يعارض العقل الدين، لأن من العبث أن يأتي دين يعارض عقل الإنسان، هذا ليس منطقي. فابن سينا أخذ من هذا المنهج منهج فلسفي انطلق منه. في الحقيقة كانت الفلسفة قديما تبحث وتدرس. من ضمن الأفكار تميز بها ابن سينا محاولة إثبات الخالق فلسفيا وليس نظريا عن طريق الآيات القرآنية. ابن سينا في جميع أدلته الفلسفية كان ينكر اللانهائية. كيف يعني اللانهائية؟ يقول لكل شيء بداية نهاية، لا يوجد لانهائية. فهو كان ينكر اللانهائية كوجود الإنسان، يقول هذا الابن من هذا الأب، هذا الأب من هذا الجد، هذا الجد، النهاية لابد أن يكون إلى آدم بعد آدم. فهو كان ينكر اللانهائية، لكل بداية نهاية، لكل شيء، لكل شيء بعد ذلك له نهاية. فهو أثبت وجود الخالق بهذه النظرية، نظرية واجب الوجود وبسلسلة المسببات. بعد ذلك نظري يعني نظرته إلى الزمان، يعني يوجد بين الفلاسفة حقيقة أمر: الزمان متى بدأ؟ هل بدأ مع الخالق؟ هل بدأ مع العالم؟ هل بدأ مع خلق الإنسان؟ هذا يوجد يعني مسألة بين الفلاسفة بحثت كثيرا ولا يوجد اتفاق. طبعا أريد أن أنوه إلى مسألة أنه الميتافيزيك، علم ما وراء الطبيعة، فيه خلاف بين الفلاسفة. لماذا؟ هو ليس خلاف بعلمية الفيلسوف هذا عالم، لا، لأنها مواضيع غيبية. المواضيع الغيبية هل يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا هي ليس من صلب العقيدة الإسلامية. يعني يعني أنا لو أريد أن أقول إنه الزمان بدأ بوجود الإنسان، أو أقول الزمان بدأ بوجود الخالق، أو أقول الزمان بدأ بالكون، هذا يعني لا يوجد فيه مشكلة باعتقادي. هذه مسألة غيبية، ممكن أنت أن تعتقد هكذا وممكن أنا أعتقد هكذا. ابن سينا كان له نظرة مختلفة عن الزمان، يقول بأن الزمان سرمدي. كيف يعني سرمدي؟ يعني ليس له بداية ولا نهاية، وهو بذلك القول ربط الزمان بوجود الخالق. لأن الخالق ليس له بداية وليس له نهاية. ومن ذلك المنطق ربط الزمان، وهذا بخلاف طبعا الغزالي وبخلاف الفارابي، وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي من هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة. قلنا أن ابن سينا تأثر بأرسطو، وأرسطو يقسم الفلسفة إلى فلسفة عملية ونظرية ونفسية. ابن سينا قال أصل المعرفة العملية من الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق. لكن هو يعارض ما ذهب إليه الفارابي. لماذا؟ لأن الفارابي يقول العقل هو أصل المعرفة، وهنا وجدنا اختلاف بأصل المعرفة. ابن سينا يميل إلى أصل المعرفة من الدين، لكن الفارابي يميل إلى أنه أصل المعرفة هو العقل. هذا يعني ابن سينا لا يقلل من شأن العقل، لكن لا، يقول أنه أصل المعرفة لابد أن ننظر إلى الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق. هكذا يوجد اختلاف خفيف بينهم. ابن سينا يقول الغاية من الفلسفة النظرية هو الوصول إلى الحقيقة. يعني إذا تريدين أن تصلين إلى الحقيقة وتبحثين في شيء معين، لابد لك من الفلسفة النظرية. الفلسفة النظرية هي توصلك إلى الحقيقة. إذا أتينا إلى الفلسفة العملية، يقول الفلسفة العملية هي التي توصل إلى الخير. الخير لا أستطيع أن أصل إليه عن طريق الفلسفة النظرية، لا، الفلسفة العملية عمل، أترجم الفلسفة وأفكار الفلسفة إلى عمل حتى أصل إلى الخير. النفسية هي تتعلق بالروح، هي تتعلق بروح الشخص وراحة الشخص، كيف يرتاح الشخص. فالنفسية إذا الشخص وصل إلى، وهذا سوف يقودنا إلى العقل الفعال ويقودنا إلى الحقيقة، الوصل الشخص إذا وصل إلى الحقيقة في ظنه، نعم، هو سوف يرتاح نفسيا. يعني الشخص، يعني نحن نقول، وهذا يقودنا إلى السعادة. ما كيف نفسر مفهوم السعادة؟ يعني السعادة هو الراحة النفسية، لكن الإنسان كيف يكون سعيدا؟ يوجد اختلاف هنا بين الفلاسفة. هل يكون سعيدا بالمال؟ هل يكون سعيدا بالجاه والأولاد؟ هل يكون سعيدا بالمنصب أو الموقع؟ لكن بعد كل هذا الذي تحدثنا، طبعا ابن سينا أفكاره كثيرة، لكن هذا جل ما اشتهر به. والفيلسوف في زمانه كان يسمى قاضي القضاة، قاضي طبعا مفتي الدولة، قاضي الدولة. في الحقيقة هو كانوا يفتون وكانوا يحكمون في الفقه، لكن هو في الفقه المعتاد عليه، لا يوجد خلاف في ذلك. يعني إن لو نأتي ابن سينا أن نقول له السرقة حلال أو حرام، مستحيل أن يقول حلال أو كذا. الآراء الفقهية والمسائل الأخرى الدينية ما في أي مشكلة، ولا يوجد انتقاد له أبدا حتى إلى عصرنا اليوم. ولو يوجد انتقاد لظهرت كثير، كتبه موجودة، يعني الحلال والحرام بين. لكن هم كما قلت في الفلسفة، إذا أتت كلمة الفلسفة هو تأتي الخلاف في الميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة. وهذا أنا في رأيي يعني الاختلاف فيه طبيعي، لأن شيء أنا لم أره وأنت لم تره، أنت تفكرين وأنا أفكر، وعقل الإنسان ليس واحد. عقل الإنسان إذا كان ليس واحد، إذن يأتي الخلاف، والخلاف هي سنة، هي سنة الحياة، والإنسان بدوره لابد أن يختلف مع الآخر، وإذا لا يوجد خلاف.
5: أما في الطب فقد كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق. رأى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسكينة. كتب أكثر من 450 مؤلفاً في الفلسفة والطب والفلك والشعر والمنطق. كان يدرس تارة ويطارد تارة، ويسجن ويتهم، ويخفي نفسه أحياناً باسم مستعار، لكنه لم يترك العلم ولا القلم. وفي سن 58 أسلم الروح عام 1037 للميلاد.
8: الغزالي انتقد ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة، وذكر أنه ابن سينا قد تهافت بهذا القول. بعد ذلك تطرق إلى علم الله، فعلم الله لا شك أن الله عالم، وابن سينا لا يختلف مع أحد أن الله عالم. لكن علم الله بعد ذلك قسم، علم الله، علم الله الكلي أو علم الله الجزئي. يعني مشكلة الفلاسفة في الحقيقة هم يذكرون مسائل افتراضية عقلية قديما لم يتطرق إليها. يعني مثلا لو قلنا أن مسألة الكون هل تطرق إليها في زمن الصحابة؟ لا. يعني هل سأل أحد الصحابة أو أحد التابعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هل إنه الكون مع الله أو بعد الله؟ لا يوجد. العقل وهذه المسائل كانوا يثيرونها المستشرقين غير المسلمين. يأتي إلى المسلم ويقول له ماذا تفكر في الكون؟ ماذا تفكر في علم الله؟ ماذا تفكر في حشر الأجساد بعد الموت؟ وهذه حصلت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاه وقال له ماذا تفكر في الروح؟ الروح مسألة غيبية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه مباشرة، لا يوجد عنده وما أتيت من العلم إلا قليلا. فابن سينا كان يسأل هكذا وكان مجبور أن يجيب. فمسألة الكون هو قد أجاب أنه الكون ليس له بداية وليس له نهاية. اعترض عليه بعد ذلك الإمام الغزالي وألف عليه كتاب كما قلنا. علم الله أشار، علم الله هل الله عز وجل يعرف الكليات والجزئيات أو يعرف فقط الكليات؟ يعني مثلا الكليات مثلا حياة الإنسان، متى يموت الإنسان، متى يولد الإنسان، ماذا يكون بعد 100 سنة، ماذا يكون قبل، هكذا. لكن الجزئيات هل الله عز وجل يعرف أنه أنا بعد 5 دقائق أشرب الماء؟ أو هل يعرف أنه أنا بعد 3 دقائق سوف أتصل بأحد، بصديقي، أو أنا سوف أخرج من هذه الغرفة؟ في رأي ابن سينا يقول هذه صغائر الشيء، صغائر الشيء الله عز وجل منزه أن يعرف صغائر الشيء، أو يعرف صغائر الشيء بأسلوب كلي. الغزالي لا يطيب له هذه الأفكار، قال أن الله عز وجل يعرف الصغير والكبير، لا نتدخل بيعرف بالصغير بشيء كلي وهكذا. فهذه من أيضا من الخلاف الذي وجد. الخلاف الثالث هو مسألة البعث بعد الموت، هل يكون الحساب بالروح والجسد أو فقط الروح؟ أيضا مسألة غيبية. طبعا الغزالي رد عليه هذا القول، قول ليس صائب 100%، وأنه الجسد سوف يكون الجسد مع الروح مع بعض في يوم القيامة طبعا، واستدل بأدلة كثيرة. بهذه المسائل الثلاثة نقول أنه أخذ على ابن سينا بهذه المسائل الثلاثة في كتاب تهافت الفلاسفة الذي كتبه الغزالي. بعد ذلك جاء ابن رشد، طبعا الغزالي قد تحدث بأسلوب نحن نقول بأسلوب قاسي لاذع كما نعم. نقول أنه ابن سينا، وهذا يقول قد تقرب إلى اليونان بهذه الأفكار، أثبت الضد، أثبت الضد، وهذا جيد، هذا حرية الفكر بالدليل.
5: مات الجسد وبقي النور. فإذا سألك الزمان عن رجال عاشوا للعلم وخلدهم الفكر فقل كان هناك ابن سينا، طبيب الجسد وعراف النفس ونبي الفلسفة. إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية قدمت لكم حلقة عن ابن سينا، من إعدادي شعلة يكسال أستكر وفاطمة الكبير، لسلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، في إطار التعاون بين أسبو وكوبيام.

ناديت وقلبي منكسر، يا رب العزة خذ بيدي، يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. جد لي بالعفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد، يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي. ذاقت بي الأرض بما رحبت، فسواك غياثي لم أجدي. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي، هون سكرات الموت إذا

الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في موجز الدعاء، لقاء جديد يجمعنا على بركة الله العزيز الكريم. اللهم ارزقنا فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدورنا بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. من فوائد حب الله عز وجل التي يجب أن يضمنها المؤمن في الآخرة هي غفران الذنوب، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله العظيم. لهذا أدرك علماء الإسلام أهمية حب الله عز وجل، فكانوا يسألونه تعالى عن هذا الحب في دعائهم، ومن أدعيتهم في هذا المجال: اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله لي قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله من مرضاتك يا قريب يا مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

اللهم إن ذنوبي لم يبقى لها إلا رجاء عفوك، فأنا أسألك ما لا أستحقه، وأدعوك ما لا أستوجبه، وأتذرع إليك بما لا أستأهله، ولم يخف عليك حالي، وإن خفي على الناس كنها معرفة أمري. اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبته، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك لنا فيه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من

تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا أنت، سبحانك أني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذرياتنا، وأن تطيل عمرنا وأحسن عاقبتنا، وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وأسألك بملكك الذي لا يضام، وأسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلو بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين. اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لمن منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم لا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام وأنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي ولا تجازني بقبيح عملي ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك. اللهم أني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحيم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت إليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت أنت رب العرش العظيم. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أني أسألك مسألة البائس الفقير وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني ربي بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا أكرم المعطين يا رب العالمين. اللهم أعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا وحافظا ونصيرا. آمين يا رب العالمين. قصدتك من كل الجهات مناديا.

اللهم أستر عورتي وأقل عثرتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، ولتجعلني يا ربي من الغافلين. اللهم أني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم أني أسألك يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضين والسماوات، أسألك يا الله، يا من ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات يسألونك الحاجات، حاجتي عليك لا تبخل علي في الدار البلاء. إذا نسيني أهل الدنيا والأهل والغرباء فمن لي سواك، واعف عني ولا تؤاخذني بذنوبي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. أعزائي المستمعين، إن دعاء بحر كبير، وكانت هذه ينابيع قليلة منه. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، مع لقاء آخر نترككم في حفظ الحفيظ. إلى السلام.

0: بإمضاء نورة الهمامي.
1: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر وملك فقدر وعفا فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين، صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء. فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا، ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.

0: بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.
1: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم هكا في كل أسبوع نحاول نطرح موضوع يهم المجتمع التونسي. اليوم كي مش نحكيه على الانقطاع المدرسي خاصة بالنسبة لنا احنا. صحيح فترة امتحانات فترة ضغط بالنسبة لتلاميذ اللي يعديوا الاختبارات الوطنية وخاصة تلاميذ البكالوريا، ولكن هذايا ما يمنعش انه ثم بالنسبه لنا احنا ثم سلوكات ما زلت متواجده وما زلت نشوفوا فيها خاصه في مجتمعنا والمجتمع التونسي. الانقطاع المدرسي يمكن نحكيوا عليه، وهذا كان اقتراح من السي عماد، حب يحكي على الموضوع هذايا. اكيد احنا مرحبا بكم، لو تنجموا تعطيونا مواضيع نجموا نطرحوها في برنامجنا بلا قيود، نطرحوها من الجانب النفسي بالاساس. اليوم كي نحكيوا على الانقطاع المدرسي، قبل حكينا على يمكن توا عنا 4 جمعات واحنا نحكيوا في موضوع المواضيع التربويه بالاساس، ولكن اليوم كي نحكيوا على الانقطاع المدرسي نحكيوا نجموا نربطوه تبي موضوع الأسبوع الفارط بالنسبة لنا احنا، كذلك بالموضوع اللي كان زاد على حكينا فيها على الغش في الامتحانات الوطنية، ولكن في الامتحانات الكل خاطر احنا كي نشوفوا الانقطاع المدرسي يمكن من الأسباب انه الشخص ما عادش يستوعب، كذلك انه بالنسبة لنا احنا كي نحكيه على هذا التلميذ الحاضر اللي كان موضوع الأسبوع الفارط، نحكيه كذلك على الانقطاع المدرسي خاصة أنه جي وقت ما عادش يستوعب هذا التلميذ، كذلك نحكيه زادة على فترات اللي يمكن تنجم تكون فترة المراهقة اللي تأثر أكثر، خاطر احنا كيف ما حكينا يمكن في حصصنا كي نجبدوا مواضيع تربوية بالأساس ديما نقولوا أنه الفترة الانتقالية اللي تكون بين السنة السادسة يعني المدارس الابتدائية وانتقال التلاميذ للمدارس الإعدادية، هذه هي اللي تنجم تكون فيها نسبة كبيرة من الانقطاع المدرسي. اليوم كي نحكيه على الانقطاع المدرسي نحكيه مثلا انه تسجيل 91,000 حالة انقطاع في بين 2021 و2022، هذه حسب آخر إحصائيات. لأن كي نحكيه على سنويا ينجم يكون 100 تلميذ منقطع عن الدراسة أو يعني نشوفوا هذه الحالات من الانقطاع المدرسي. يمكن نحكيه على برشا أسباب، نجم نحكيه على الأسباب النفسية كذلك الاجتماعية، نحكيه على أسباب اقتصادية، يمكن نحكيه كذلك على هذا، نحكيه على يمكن تغير حتى هذا وتراجع مكانة التعليم في الأذهان. نشوفوا برشا مثلا اللي ربطوا الانقطاع المدرسي بأصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، هذايا مثلا من الأسباب اللي تنجم تكون بالنسبة للانقطاع المدرسي. وكذلك نحكيه على الانقطاع المدرسي نحكيه على أسباب تعليمية كذلك بالأساس. وبالنسبة لنا احنا ديما نحب ونلوجوا على الحلول، شنو الحل انه ما نشوفوش هذا التسرب المدرسي، هذا الانقطاع المدرسي، لانه بعد سنة سادسة ويمكن بالنسبة لي يمكن شفت الحالة انه التلميذ سنة خامسة زوز تلامثة خارجين من المدرسة سنة خامسة او سنة سادسة عندهم الامبلوا اللي مش يعديوا به المواد، فرحين انه هاوكا هذه نجم نسلكوها نجم نغشوا في المادة هذه، مش خاطر يعني اللي شدني اكثر انهم ما همش يحكيوا راني مراجعها راني فاهمها، بالعكس يحكيوا كذلك عن عملية الغش اللي تنجم تكون موجودة. يمكن هذه زادة من الاسباب اللي تخلينا اليوم نحكيوا على الغش وديما نحكيوا عليه خاصة في المناظرات الاختبارات والامتحانات الوطنية وخاصة مع امتحان البكالوريا. اليوم كنا نسمع مثلا برشا حالات غش، نحكي على شبكات في عملية الغش اللي في الامتحانات البكالوريا، نحكي على مستويات، نحكي هذايا وين ينجم يوصل. كذلك انه نحكي راهو بالنسبة لنا احنا ثم عباد داخل الامتحانات بمجهودها الخاص، كي تشوف عباد اللي اعتمدت عمليات الغش في المستقبل هي اللي نجحت، اكيد مش يأثر هذايا، مش يأثر على جيل كامل بالنسبة لنا احنا، خاصة كي نحكيو على العائلة، نحكيو على العائلة زادة اللي مساهمة في الانقطاع المدرسي، نحكيو على العائلة اللي مساهمة كذلك في عمليات الغش. هذايا كلها مش نحكيوها مع مستشار حصتنا عاطف البادي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: مرحبا إيمان، تحية طيبة لك ولمستمعينا الكرام ولفريق التقنية.
1: مرحبا، اليوم حابين نحكيو عن الانقطاع المدرسي، هاكا ديما نجبدوه احنا في برنامجنا ونتطرقوا لكن ماهيش بالتفاصيل الكبيره. اليوم حصه كامله عن الانقطاع المدرسي، نحكيو على الاسباب، نحكيو ولو انها الاسباب متعدده كيف ما حكيت منذ البدايه انه تنجم عمليه الغش والتعود انه الشخص او التلميذ ينجح من سنه الى اخرى عبر اعتماد عمليات الغش، هذه راهي ما تعاونش في المستقبل لانه المستوى الدراسي ماشي ويقوى وهو مستواه الذهني والتعليمي بالنسبه لي هو ماشي ويتيح. هذه مثلا من الاسباب
2: بالفعل. يعني هو ايمان، يعني كما قلت دوما وكما اقول ان الانقطاع المدرسي هو انقطاع الحياه والكلمه ليست شعريه يعني ولكن هو توصيف دقيق الى الواقع، لانه اليوم السن اذا كان تحت 16 سنه وماهوش في المدرسه ملاويد. اليوم ثم معناتها تقرير عملته الامم المتحده في تونس في 2023، معناها الرابور هذا يحكي على لو رابور نيت، يعني هذا له موجود توا، له يقرا له بطاله ما تعرفش وين تصنفه. معناها ويقول ان 26.3% من الشباب هذوما اللي بين 15 و 29 سنه هما مجمع هذوما، والمدرسه معناها والدراسه هذه تعملت بين قفصه والقروان والمنسير وسيدي بوزيد تقريبا مست معناها بمسح دقيق وشامل 7177 عائله. وقت نقولوا 26.3% راهو رقم رهيب جدا، يعني هذا يتجاوز ال 100,000 اللي هم منقطعين او 60,000 اللي هم منقطعين اللي نجموا يكونوا معناها مختلفين، هذوما مش موجودين لا في منظمة التدريب لا في منظمة التكوين.

أولا على المستوى الفردي، لأنه يعني انقطاع وانقطاع عن الحياة، بمعنى أنه الشخص ما عادش يتلقى التكوين، ما عادش يشوف نموذج ناجح في الحياة، ما عادش يقابل معلم على الأقل يلهمه، ما عادش عنده أصدقاء، يعني ما عادش عنده جدول أوقات، ما عادش عنده حاجة يعملها، ما عادش عنده كوتباسيون، ما عادش عنده حاجة اللي هي تخليه يستثمر وقته. كيف كيف يعني المنقطع اليوم، يعني اللي باش يعمله اقرب لانه باش يكون معناتها ضد صحته النفسيه والجسميه انه يكون حاجه باهيه. على المستوى الاجتماعي نعرف معناتها انه الظاهر خطيره، لانه تكلف غاليا جدا يعني المجتمع، طاقات مهدوره، طاقات كنت تنجم تكون تنفع في مجال المجالات. اليوم يعني ثم شح كبيره جدا في اليد العامله المختصه، وتعرف اللي بعض الاسواق الاوروبيه كما ايطاليا وكما اسبانيا وكما حتى فرنسا والاتحاد الاوروبي بصفه عامه، يعني برشا مرات يحل في المجالات المختصه، مثلا كيف السلاح، ايطاليا حلت برشا مرات يعني تكوين الفلاحه ما يطلبش اكثر من 6 شهور، اما يعني في الزراعات الكبرى او مثلا الاشجار المثمره او حتى تربيه الحيوان، وهذا يتطلب يعني لاقصى تقدير يعني دورات اقصى تقدير 6 شهور، ويصبح الشخص لديه المهاره الكافيه باش ينجم يصنع مستقبل، يعني رغم ذلك ما تمش الاستفاده منها وهي طاقات مهدوره. الكلفه الاقتصادي وهي كلفه عاليه جدا، باعتبار انه معناتها التسرب بيدو، يعني وقت تحسبها فلوس انت، خاطر احنا عندنا معادلات ما يولي كلفه التلميذ تعلى، كلفه الاستاذ تعلى، كلفه الخدمه التربويه تعلى، وكيف كيف يعني الاشخاص هذوكم بيدهم كانهم مش يعيشوا على المجتمع، دونك باش يكونوا كانهم نوع من الكلفه العاليه جدا على المجتمع. تلقاها مرتبطة بمعدات الجريمة، جنوح الأحداث، يعني كل هذه الأشياء تبدأ مرتبطة بهذا المؤشر. هذاك علاش الانقطاع المدرسي هو مؤشر، هو يعني ظاهرة مهمة جدا، ظاهرة خطيرة جدا، ويلزمها تعالج على كل هذه المجالات. ثم المؤشر اللي هو ما يتراش، لازم أنت اليوم تقولي هذايا اليوم متسرب يعني خرج، وربما يعني باش يبدأ في الأعمال الهامشية و ما يتمش رصده صحيح، ولكن سيشق الطريق بغثه وسمنه. لكن المنظومه التربويه بيتها فيها الناس يقروا ينجحوا نظريا، ولكن فعليا وادبيا وتكوينيا هم منقطعين، بمعنى انه ثم برشا تلامذه عندنا اليوم ما همش مثلا مصنفين عن اضطراب التعلم، ولا عندهم صعوبه في التعلم ولا صعوبه في الذكاء، ورغم ذلك قدرات التعلم عندهم قدرات يعني ضعيفه جدا. وهذوما صحيح موجود معناتها الشخص، ولكن عقله وقدرته على التدريب وقدرته على مسايرة البرنامج المدرسي قدرة ضعيفة جدا. يعني كي نحسبوها مؤشر انقطاع الرسوب ضعف النتائج، زيدها الناس اللي هما اليوم يعني التلقيه المؤشر يعني مش فقط معناها العباد اللي اليوم ما التحقوش بالمدرسة، اللي هما في صلب المدرسة ولكن يعني يحضر من الناحية الجسمية، ولكن العقل والقلب ليس في المدرسة، ويعني تم تغييب كلي. كعليش اليوم لابد من الانتباه، لأنه اليوم على الحكينا في الحصص الفارطة، المجال المدرسي هو مجال مهم جدا، هي مؤسسة التنج الثانية، وبالتالي يعني عدم إتاحة الفرصة للطفل وعدم اعطائه حقه الكامل في التربيه والتعليم، عدم الاخذ بعين الاعتبار كل الطاقات وكل انواع الذكاء، وانه المدرسه ما تكونش جاذبه، وانه المدرسه ما تلقاش الحلول، وانه المدرسه اليوم تحافظ فقط على النتائج، وربما يعني احيانا سوء المعامله او معناتها معامله بطريقه معينه تخلي الطفل يفقد يعني العلاقه بالمدرسه والعلاقه بالمدرس، تخلينا يعني امام معضله حقيقيه. لانه اليوم معظم البرامج اللي تعملت، انا نذكرك شويه برنامج العمل الاجتماعي المدرسي اللي بدا من 96، عاودوا ورسكلوا برشا مرات 2006 و2010، وعملوا برشا انواع كما قضيه المرافقه، كما البرنامج العمل الاجتماعي المدرسي وخلايا الانصات، كما معناتها المكاتب الانصات والتوجيه، هذا ما كله ما عطوش اكلهم. يعني جربت وزاره التربيه ووزاره الشؤون الاجتماعيه وحتى وزارة الصحة يعني عدة نماذج، تم حتى التكوين يعني المختصين مع يونيسيف، يعني عملوا سموها هي معالجة رباعية الأبعاد اللي فيها الدعم المدرسي

0: اللي فيها الانصات والتوجيه، اللي فيها العلاج اذا كان تطلب تلميذ العلاج، واللي فيها التدخل الاجتماعي، بمعنى انه الطفل كيجي شوفوا المختص النظام كله يدرسوا النتائج نتاعو، يتم معناتها في مرحله اذا كان ضعيف في بعض المواد يتم دعمه ومجانا، ثم الاخصائي الاجتماعي يتنقل الى العائله ويحاول ان يرمم ما يمكن ترميمه في هذه العائله، اذا كان ثم تصدع، اذا كان ثم مشاكل في العلاقات، اذا كان ثم معناها المستوى الاجتماعي ضعيف، فانه معناها يتم مساعده العائله واسعافها حتى تتمكن من يعني اعطاء تلبيه حاجات الابناء. ورغم ذلك نعم
1: اتفضل.
0: رغم ذلك يعني مثلا التجربه اللي تعملت نموذجيه في السريانه، اعتقد تعملت اعتقد في بنزرت اعتقد في البلي، يعني ما اعطتش شكرا كما يلزم، رغم اللي وزاره التربيه هي اللي معناها خذت المبادره وهي تشرف على المبادره. هذاك علاش اليوم يعني بوجود مختصين ووجود عده برامج برامج يعني عموميه، ويعني ثم حتى ساعات توفر الاراده، ورغم ذلك الارقام يعني تو كنا نحكوا على 120,000 تو اعتقد بين 60,000 و 80,000 متسرب. هذه الاحصائيات ايضا بحاجه الى معالجه اكثر دقه، نسبه الذكور نسبه الاناث في الابتدائي في الثانوي شكون ممسوس اكثر بها معناتها وبعض الاسباب، لكن رغم ذلك تبقى معضله حقيقيه لانه لليوم ما تمش معالجتها كما يجب، والمؤشرات ما اعطتش حد ادنى من الاستراتيجيات المرسومه. مثلا مش نقول احنا باش نقصوا كل عام 10% مثلا من الانقطاع، نقول احنا يعني بالعكس ماشي تتفاحل الظاهره وماشي وتصعب وماشي معناها تعمل برشا مشاكل عند الطفل وعند المجتمع وعند العائله.
1: هو كي نحكيو مثلا بالنسبه لنا احنا خاصه نحكيو على الدور الاسره، لانه دور مهم في يعني ثم العائلات اللي تأمن بأهمية التعليم، ثم وهذا ما نتصورش عائلة تونسية ما تأمنش بأهمية التعليم ودور التعليم. كيفاش احنا نجمو خاصة مع العائلة وهذا الوسط معاه انه ندعمو هذا التلميذ هذا الطفل انه ديما يقدم ماهوش يرجع بالتوالي، او انه نعرفو ثم فترات خاصة فترة المراهقة اللي تنجم تكون هذه الفترة اللي والمرحلة اللي يبتعد فيها الطفل والمراهق على الأسرة وينطوي بالنسبة لنا احنا.
0: هو إيمان اليوم احنا في المشهد التونسي عنا ما عندناش نوع واحد انت عائلة، عنا العائلة الحريصة الموجودة اللي توفر الموارد اللي تلقى التكوين، ولو تبحث وحدها اليوم يعني عبر مختلف المنصات عبر حتى يعني انها تمشي حتى الخدمات، تسال اخصائي اجتماعي يسال طبيب، ثم عائلات اللي هي تحاول انها توصل للمعلومه واليوم كانت تقوم بالسند كما يجب المعنوي المادي التربوي ب يعني تطبيق بعض نماذج التربيه الذكيه، وهذه العائلات ناجحه جدا يعني حتى الاطفال نتاعهم والاخرين نتاعهم حتى كان مستواها ضعيف يعني تم عمليه مرافقه لينا، والطفل يعني حتى كان ما نجحش في المسار المدرسي نتاعو يمشي للمسار التدريبي او التكويني. على كل حال يعني العائله موجوده ومستقبل ومشروع حياه الطفل يتم بلورته حسب احتياجاته حسب امكانياته حسب رغباته، وهذه العائلات ناجحه جدا كما قلت.
1: هو بالنسبه لنا احنا خاصه كي نحكيو على دور الاسره ونحكيو على الموضوع هذايا بالاساس الانقطاع المدرسي، نحكيو على ينجم يكون شباب راهم مش نشوفوهم من بعد في القهوي، مش نشوفوهم في يمكن يستعملوا يستخدموا ادوات اخرى، ينجموا حتى نلقوهم كيف ما حكيت انت نحكيو على جنوح الاطفال، نحكيو على العديد من الظواهر اللي تنجم تكون بعد موجوده. بالنسبه لنا احنا يعني الاسره اللي مثلا ماشي فرق بين مثلا اسره مثقفه واسره ماهيش مثقفه، مثلا ماشي فرق بين الولي يسعى انه ابنه يكون متميز وولي يخلي ابنه على راحته.
0: هو اش معناه يخليها على راحته؟ واش معناه هو علاش قلت لك ثم برشا
1: هو علاش مثلا احنا كي نحكيو على الولي اللي يخلي ابنه على راحته، يعني مثلا ماهوش يمشي يضغط عليه، ماهوش يمشي كثر عليه الدروس الخصوصيه، عكس الولي اللي يحرص انه ابنه يكون متميز، انه ابنه يكون عنده افضل النتائج، انه هذا هو.
0: هو في كل الحالات إيمان، برغم نقدنا احنا للمنظومة، ورغم نقدنا للوقت الكبير اللي معناها اللي مستنزف الأطفال إلى آخره، الحرص بعض النتائج الإيجابية متاعه، معناها بعض النتائج الجانبية متاعه أنه يثبت الأطفال في المقاعد، هذا عنده بعد إيجابي رغم السلبيات اللي حكينا عليها برشا في برامجنا. ربما يعني اليوم خاطر شوف كثرة الدروس الخصوصية واللي يعاني منه التلميذ الأخير سيكون أقل وطأة بكثير من عملية التسرب أو الانقطاع. رأي الكلمة توجع برشا راهو إيمان، كنقولوا انقطاع يعني كأنه ثم حاجة وتفصلت، كأنه ثم حاجة يعني كانت تمدك بالحياة وانفصلت، كأنه جذر شجرة كان يعطاها معناتها الأملاح ويعطاها الحياة وفجأة ما عادش جاها. رانا اليوم خاصة تحت 16 سنة، يعني مهما تكون مساوئ المنظومة التعليمية وانخراط الولي وهذه الهوس لكنني برشا مرات اللي دعينا للترشيد نتاعو وحفاظنا على الصحة النفسية للأطفال، فإنه الانقطاع يعتبر أشد وطأة بكثير يعني على الناحية النفسية والجسمية. اليوم التلميذ الولي اللي يخلي التلميذ على راحته، هذا أفضل الأولياء على شرط إنه على راحتك. إيش معناها؟ معناها تخدم على النسق نتاعك، تجيب 14 تحط على الاقل 80% من الجهد نتاعك، مش قادر تجيب 18 وما تعملش حتى 10% بالجهد، كلها نسبيه ايمان. يعني اليوم الولي اللي يعرف انه ابنه مشروع عالم ولا فيلسوف ولا اديب، لكن يحتاج الى يحتاج الى قليل من الضغط، يحتاج الى قليل من معناها يدزوا، معناها يقولوا احنا يدفعوا الى بعض الدفع الايجابي، وهذا يعني بعض الاطفال وبعض الشباب يحتاجون إلى الدفع المعنوي، يحتاجون إلى الدفع يعني وإلى حرص الأولياء حتى يخرجوا أحسن ما عندهم، ويعني هذا مهم. هنا يعني الدوزاج، يعني كيفاش الأب والأم يتصرفوا والعائلة تتصرفوا هو المهم، لأنه يعني أنت تقيم اليوم أنا عن ابني يقرأ سويع ويقبل الجد متاعه ومخصص شوية وقت يعني يحسن في نتائجه، قاعد الرفيه يتحسن شيئا فشيئا، مش متاع 18 يجيب 13 يجيب 12 يجيب 11، أما عمال يبذل برشا جهد ويقدم. الشخص هذا اللي كان يبدا من السنه الاولى حتى نقولوا حتى من السنه السابعه حطيها للباك، ما يسالك الباك كان يخدمك على 15 16 ويخدمك على 16 من بعد ينجح ويتميز في العمل نتاعه، خاطر استبطن معنى الجهد وعلى خاطر اعطى احسن ما عنده. التلميذ اللي هو بشويه جهد على خاطر عنده طاقه ذكاء خارقه وقويه برشا ب 10% يجيب 18 معدل، لكن مش قاعد يبذل في الجهد، بشويه بشويه عمل تصعب دونك يمشي ويتيح له الجهد، وذاك يطيح له في الثقه في نفسه. هذاك علاش اليوم راهو التربيه هو جهد مستمر، والتربيه هي عمليه ملائمه مستمره. ما تنجمش انت تقول اليوم صاي انا خلينا نرشد باش تطبقها، لا، يعني عينك ميزانك انت قريب تعرف وقتاش لازمك تقفز وقتاش لازمك ترخف وقتاش لازمك تكون قريب وقتاش لازمك، هذا مهم. في الاصل انه الدراسه هي افضل عامل حماية للطفل. إذا كان يدرس نسبة أنه يمشي أنه يسرق بتضعف برشا، إذا كان يقرأ نسبة أنه يتشرد ضعيفة برشا، إذا كان يقرأ نسبة أنه يعمل مشاكل ضعيفة برشا. إذا نقول أن الدراسة هي أفضل عامل الحماية، بطبيعة الحال وقت القانون هذا ينطبقوه الانقطاع هو أكثر عوامل الخطر اللي أهد الطفل إلى كل ما هو إلى كل ما لا يحمد عقباه. هذاك علاش اليوم الأسرة التونسية ثم أسر موجودة وتشوف وحاطة اللي عندها الكل مع صغارها، يعني رغم قلة إمكانيات أحيانا نقابلوهم الأشخاص هذوما نقابلوهم وتلقيه يعني يخدم خدمة شاقة جدا، يتسلف يعمل يخدم ساعات خدمتين، المهم إنه ابنه يقرأ، الابن زاد ما يكونش الابن والابنة يعني هما بيدهم يحطوا معناتها طاقتهم الكل في الدراسة ويتميزوا. شفنا يعني بعض العائلات اللي من لا شيء يعني وصلوا صغارهم وصلوا الى اعلى المراتب. فما بعض الاسر للاسف اليوم وخاصه نلقاها في المناطق النائيه، نلقاها في الارياف اللي فيها تشتت، نلقاها في العائلات اللي تعتمد على الاقتصاد الموسمي، كما جني الزيتين، كما زقوقو، كما يعني الناس اللي تعيش برشا على على الحطب، هذوما كلهم يمثلوا خطر مباشر على الاطفال. هما بدا نموذج عايش العائله هو بده يأهل الطفل الى التصرف. يعني الطفل مثلا يعيش في الريف، وقت يكمل قراءته يمشي يرعى، ولا يمشي مثلا يساهم في مع العائله. هذا كله يخلق لدى الطفل يعني شيئا فشيئا معناها يصعب المسؤوليه نتاعو. لانه اليوم المدرسه للاسف وحكينا المره اللي فاتت على التلميذ الجاهز، يعني المدرسه اليوم ما معناها لازم يكون عندك حد ادنى، ما كانش يفوتك النسق. اذا كان ما عندك ماكش تقرا تودي يفوتك النسق. يعني اذا كان انت ما عندك من هذا حد شيء، ما عندكش موارد، وما عندكش انترنت، وما عندكش منصه مثلا تقرا بها انت كي تفوتك الدروس، هذا الكل معناها يزيد يساهم في انه الاطفال هذوما اللي هما في المناطق المهمشه واللي هما في الارياف واللي هما ينتموا احيانا الى عائلات تعتمد الاقتصاد الهامشي والموسمي، هذوما كلهم عرضه الى الانقطاع والانقطاع المبكر والمبكر جدا.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة في كي نحكيو على دور الأسرة، ثم زاد الأسر، ثم برشا أولياء انهم يعيشوا أبنائهم في وهم. الوهم هذايا مثلا انه ابني راهو متميز، انه ابني هو اللي قادر، انه ابني هو اللي من المفروض يكون هو الأول مثلا، وراهو بالنتائج كانت مع تعطات الغير على هذيك هو جاي في المرتبة هذه. هذية زادة يخلي مثلا نسبة التسرب تكون موجودة، كذلك الانقطاع المدرسي يكون موجود، بما أنه مش يحس روحه ديما مظلوم.
0: هو شوف إيمان، معناتها خاطر هنا ساعات شفت اليوم وقت نحكوا على ظاهر خطيرة برشا، معناتها ظاهرة الانقطاع، خاطر الانقطاع
1: هو على هذيك نعدد في الأسباب، نعدد حتى في يمكن الملاحظات اللي نعطي فيها تنجم تكون موجودة راهو مع الأسرة متاعنا، إنه ما يسالش احنا رانا ديما نشوفوا ابننا هو اللي النموذج، ابننا هو المثال، ابننا هو اللي قادر على كل شيء، ولكن راهو كل واحد عنده حاجات ما ينجمهاش.
0: هو العائلة اللي هي حتى كانت تنفخ في فطرة الطفل، أنه هذا ما يدخلش في الممارسات الفضلة للتربية الذكية. ولكن يعني كي نجوا احنا نحلوا ظاهرة الانقطاع، الانقطاع ما بين خاطر هو الانقطاع كما عروة متاع حاجة شادة في برشا بلايص، معناها مش بلاصة واحدة، وكل ما بلاصة معناها تضعف إلا وتكون الانقطاع مش يحصل. مثلا وجود عائلة ولو تنفخ في صورة الطفل، ولو مثلا مركبة ليه مثلا اللي هو قادرة في حاجات ما يقدرش، على كل حال العائلة هذه موجودة والطفل سيتم تشجيعه و أعطاءه كل ما يمكن باش ينجم مش الأقصى اللي ينجمه. هنا وجود عائلة في حد ذاتها تراهن على التعليم، وحتى الطفل في حد ذاته هذا يعتبر من بين عوامل الحماية. وهنا يعني جيت العائلة هذه تتطلب أكثر يعني أنها تفهم نسق الطفل، انها ما تعطيش اكثر كما تقولين تنفخ في الصوره باش بعد ما يحسش بالياس وما يحسش بالاحباط وغيره. ولكن يعني مثلا العائله اللي هي مثلا تخلي الطفل يشارك في الاعمال، مثلا في الاعمال الفلاحيه، وقال العائله اللي هي ما توفرش حتى مورد للطفل، وقال العائله اصلا اللي قيمه العلم وقيمه الدراسه عندها طايحه منخفضه برشا. تلقيتي مثلا عباد معناها تشتغل اكثر في البيع والشراء مثلا الماشيه، ويعتمدوا اكثر على الاعمال الفلاحيه، اخر همها مثلا هي الدراسه. يعني بعض العائلات تمشي اكثر في الـ في الـ في الـ في المجال هذا. هذه مثلا اخطر على الطفل، على خاطر راهو اليوم التعليم مش معناها باش تعمل خدمه نهار اخر. التعليم الاجباري حتى 16 سنه هو فسحه، تعطيك فسحة وتحلك نافذة على الحياة بصفة عامة، تعطيك قدرة على التفكير، تعطيك قدرة على الكتابة، تعطيك قدرة على التعامل مع كل المصالح الاجتماعية فيما بعد، باش تتعامل مع بنك، مع محكمة، مع قادر تقرأ وقادر تفهم وقادر تنقل وقادر تعمل هذا الكل. وبالتالي يعني الإشكالية هو في قديش نجم اليوم نوفروا أعلى نسبة ممكنة للتملك الأدنى ولي على الأقل الوصول إلى الحد الأقصى لسن التبادل الإجباري اللي هو 16 سنة. المعادلة هنا يعني اليوم العائلات اللي هي تلوج على الطفل المعجزة والطفل النموذج والطفل اللي هو جاب 20 والطفل المتميز، العائلة اللي هي ربما تحاول أن تتباهى بالطفل ونفخة في الصورة كثيرة، هذا له سلبياته، هذا يتطلب معناتها أن العائلة دي تفهم أنها تمارس الممارسات التربوية الفضلة كاحترام نسق التلميذ، كالتعامل مع الطفل على أنه طفلي وليس تلميذ فقط، التلميذ وظيفة أما الطفل فهي علاقة والعلاقة لا تكون مشروطة، هذا قلناها برشا مرات. لكن اليوم احنا في ظاهرة أعمق أن العائلة التي تحرص على صورة الطفل هي عائلة ستحرص على تعليم الطفل. وتأكد يا إيمان أن العائلات، وهذا مشفتها معناها بعض العائلات عندهم أطفال اللي عندهم ثلاثي الصبغي، اللي عندهم تريدهم يبنتيا وإلا الأخرى 18، هذوما في كيجو في العادة إذا كان ما ثمش تدريب مكثف من الصغر، ثم التربية مختصة مكثفة يطوروا إعاقات، ثم بعض العائلات الحرص على الأبناء وصلهم حتى للباك وثم حتى ينجح، وهذا في حد ذاته يعتبر معجزة. هنا باش يبين لك وقت ثم عائلة حريصة حتى بوجود إعاقة حتى بوجود استعداد جيني، فإنه الحرص والدفع على العائلة يمكن الطفل إلى الوصول إلى أقصى طاقته. احنا اليوم من بين الأسباب القوية في القطاع المدرسي هو عدم وجود صد منيع، والصد المنيع هو العائلة، أن العائلة أحيانا في الظروف المادية أحيانا في الظروف الاجتماعية أحيانا في العقلية في حد ذاتها، أحيانا النموذج الاقتصادي للعائلة، خاطر احنا اليوم ما لقيناش حل الجماعة اللي هما يمشوا نحو الزيتون ونحو الزوجو في الموسم ونحو الأعمال اللي تسمى حتى يتنقل مثلا أعمال موسمية سياحية يمشي لك المناطق الساحلية في الصغيرين وثلاث شهور بتاع السياحة، يقول لك هذاكم هما أنا باش نعيشوني عام كامل أنا وصغاري، يهز معاه عائلته كاملة. ربما هذه أهونة خاطر جينيرالمون تجي في الصيف، ولكن يعني تم بعض العائلات اللي تبدأ حتى مبكرا، دونك وقت شهر وقت شهرين وشهر ونص أخرانيين يتم خدمهم، وذاك على حساب تكوين الطفل. هذاك علاش يعني انقطاع عن المدرسة، أعيد وأقول وأكرر أنه انقطاع عن الحياة، وأنه الظاهرة تستحق عناية أكثر ربما بطرق جديدة. خاطر أنا حكيت لك على البرامج الاجتماعية، حكيت لك على الخلايا، ثم مدرسة الفرصة الثانية مثلا،
1: أي
0: الفرصة الثانية
1: هذه من حلول مثلا، أي
0: من حلول، نعم من حلول، من حلول، وربما تعطي أكلها. علاش؟ لخاطر المدرسة الثانية هو النموذج المثالي للمدرسة بصفة عامة، لا تعتمد على التقييمات التربوية العامة الكلاسيكية المتعارف عليه، يتم تقييم الطفل في المكتسبات، يتم تقييم إمكانيات الطفل أو التلميذ وقدراته الحقيقية، ثم أن الطفل اللي بشوية دعم وببرشة تربية مختصة وبمشروع تربوي إفرادي ينجم يوصل إلى الحد الأدنى اللي يخليه يرى المسار المدرسي العادي، هذا ما يتم تكوينهم وتدريبهم ثم إعادتهم إلى المسار المدرسي العادي في العادة ينجحوا، ثم يعرفوا أنه راهو الصعوبات نتاعو أقوى برشا لو يتم دعمه وتحضيره إلى التدريب والتكوين المهني. دونك المسارات هذوما مهمين جدا، يتم تأهيل السلوك، يتم التعرف والكشف المبكر على بعض التربات كانت موجودة ويتم العلاج، وهذا بأعلى مستوى وأعلى تنسيق ممكن، وهذا يخلي الطفل ربما والتلميذ في أريحية كبيرة ويخليه قادر أنه يعود يندمج في الحياة، يندمج في المجتمع، ويكون حياته تدور على مشروع حياة معناها قابل للترسيب حسب قدرة الطفل. اليوم مدرسة الفرصة الثانية بدأ في حي الخضرة في تونس، مشاهد القروان قاعد يعمل في اليوم قاعدين يعملوا في تمدد يعني في كل أكثر ولايات ممكنة.
1: هو مؤخرا موجودة في مجاز الباب، يعني هذه بالحق فرصة ثانية للمنقطعين عن الدراسة، هذه مناسبة انهم ينخرطوا في المشروع، هذه من الحدود اللي وجدتها الدولة، وجدتها وزارة التربية على هذيك يعني احنا كي نحكيو راه الحلول متعددة، الحلول نجمو نلقاوها، ولكن زاد تطبيقها والعناية بهذا الطفل وهذا المنقطع هو الأساس.
2: صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6.
1: مواصلين معكم برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو الانقطاع المدرسي. حكينا انه الانقطاع المدرسي هو انقطاع عن الحياة، نحكيه ديما على اهمية التعليم، نحكيه على يمكن التحفيز خاصة بالنسبة لنا احنا، راو نحكيه منذ الاستقلال والسياسة ماشية نحو يعني التشجيع على التعليم والتشجيع على أنه ما يكونش ثم هذا الانقطاع والتسرب المدرسي. بكري حكينا كذلك أنه مثلا راه الانقطاع المدرسي كي نحكيه عليه راه به ما يساش نعرفه أنه ثم إمكانيات بالنسبة للشخص ينجم عادش ينجم يستوعب الدراسة، ولكن ينجم يلقى روحه مثلا في التكوين المهني. هذه حاجة زادة باهية بالنسبة لنا احنا، خاصة أنه الدفع الاقتصاد وأنه مساهمة بالنسبة لنا خير من اللي تبدأ موجود وقاعد في قهوة أو أنه تمشي للجريمة وتتعاطى بعض أنواع الحبوب الموجودة. كذلك أنه بالنسبة لنا احنا به أنه شخص يكتسب خبرة سواء عبر الدراسة أو كذلك عبر التكوين المهني. نرجع معك مستشار حصتنا.
0: بالضبط إيمان،
1: اي به هو كي نحكيه خاصة بالنسبة لنا في الموضوع هذايا، وما زلنا نحكيه ونسعى انه العائلة راي عندها دور كبير في المسار هذا المسار التعليمي. نراه كي نحكيه انه ثم انقطاع عن الدراسة بمعدل ظهر لي سنويا 100 تلميذ ينقطع عن الدراسة، هذايا العدد كبير بالنسبة لنا احنا، خاصة في وقت انه مثلا كفاءاتنا قاعدة تغادر ارض الوطن. نحكيه كذلك انه بالنسبة لنا زاد التعليم في تونس راهو لاقي حظه في بعض الدول الأوروبية. كي نحكيه كذلك انه راهو التكوين وخاصة الاختصاص في التكوين المهني وبعض الحرف اللي تنجم تكون موجودة راهو مهم جدا في بعض الدول، كذلك مهم جدا عنا احنا في تونس، ونشجعوا على هذايا. انه مثلا كيف ما حكيت انت بكري نشوفوا في النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللي هي هذايا مثلا المنقطع عن الدراسة ينجم هو ياخو المشعل ويتعلم حاجة. نحكيه كذلك انه قبل كنا نشوفوا مثلا في بعض في العطل خاصة العطل السنوية كيف فصل الصيف نشوفوا انه الاطفال كانوا يعني يكسبوا المال اللي ينجم مثلا هاوكا باش نرجع انا نقرا، ولكن يعني نكمل ونواصل قرايتي. نشوفوهم مثلا يخدموا مع ميكانسيان، نشوفوهم يخدم مع النجار، نشوفوه مانيش نشجع على هذايا، ولكن راهو هذايا في حد ذاته يكتسب الخبره انه راهو ما تجيش حاجه بالساهل، هذايا ينجم يشجعه انه يتمسك بي التعليم نتاعو.
0: هو كل افكار جيده جدا، يعني بعض الثقافات واليوم يحكونا زملائنا مثلا الثقافه السقفيه، مثلا الثقافه السقفيه مثلا كل حتى الادوات المدرسيه اللي نقولوا احنا الغاليه شوي مثلا ستيلو بكاليتي معينه بجوده معينه ولا مبرات ولا هذيك ياخذها من الجهد نتاعو خاص. وقت اللي نحو
1: هو علاش خاطر انا مثلا كي قلت راني ما نشجعش برشا خاطر في اطار حمايه الطفوله في اطار، ولكن راهي هذه عمل موسمي، يعني انه ما يسالش راهو تتعلم انه الفرنك ماهوش ساهل، انه راهو قرايتك تنجم توصلك، راك تنجم تكون انت في المستقبل الحاجه اللي تحبها. كذلك مثلا في الدول الاوروبيه راهو حتى مثلا في خاصه في النوفيام، وهذه تجربه في فرنسا انه وقت النوفيام يعملوا لهم ستاج هاوكا تنجم انت تمشي تخدم اللي تحب تخدم في مطعم تخدم، ولكن هذيك الكل باش تكتسب انت تفهم قيمة الدراسة. كل واحد وين يختار انه باش يقوم بالستاج متاعو هذايا، ولكن مهم جدا انه نعلموهم علاش ناخذوا الحاجات الخايبة، علاش احنا مثلا اطفالنا لا في الصيف لازم ما يساش يشد لي التليفون ويبقى لي في الدار، وانه هكاك خير لي برشا من انه مثلا يمشي يتعلم حاجة انه يفرح ويحس التعب هذاك ويحس المجهود، في بس ما يروح انه يشد يرجع للتليفون هاوكا يرجع كيف يروح يدوش وينجم يرقد مرتاح باش النهار اللي من بعده ينجم يختم.
0: هو معناتها هذه بعض الافكار الجيدة جدا، يعني ربما في ثقافات اخرى تكون هي الحل. هو ثم افكار، الفكرة الاولى قلت لك اللي يلزمنا نوصل فيها باش نبينها اللي هو معناها اليوم الساقس يقول لك ان ثقافة التقسيم بصفة عامة يقول لك ان يتعلم الجهد الادنى في حدود عمره هو. رغم يوصلوا مثلا ايمان كي نحو اللوز ولا نحو زيتون ولا اللي يتبقى ينحوه صغيرات، وهذاك معناها يتم التصرف فيه ومنها مهم معناها ينجم حتى يستثمرها يعني عند العائلة، والاستثمار هذاك من بعد معناتها ينجم انه هو ياخذ حاجة اللي يحبها هو. هذا يعطي، هذا يسموه تثمين الجهد. وكما قلت انت باش يتعلم الحياه، معناها يتعلم الحياه من اللي يبدا هو، معناها يعني يستعد مع العائله حتى الاستثمار، حتى الى معناها انه الاستثمار اللي عمله يحس به معناها فعليا يتمتع به. هذا مهم جدا، وهذه يعني تنمي عند الصغيرات والصغر ثقافه الاستثمار، ثقافه الجهد، ثقافه العمل، ثقافه البزنس بصفه عامه، يعني كل ما ينجم اليوم خليك تعطي القيمة المضافة في الحياة. هذا مهم جدا. ضحكتي أنت نتمنوه اليوم كل المؤسسات الوطنية وكل الشركات وكل المؤسسات تفتح أبوابها للأطفال. اليوم ما نستناش أنا حتى اللي الطفل ينقطع ونشد وأنا نقريه بالسيف الرياضيات والمكعب والسلم ثم عباد تفهمش كي تضم ثم عباد خلقها ربي ما يتعاملش مع الرياضيات، معناها لا حكاية هو ما يحب الشقرة ولا حكاية هو هكيك يفهم حاجات معناها في البعد التطبيقي، يفهم يحب يشوف حاجة يقلدها. أنا نقول علاش مش من السنة السادسة ابتدائي وحتى من الخامسة تنظم رحلات نظامية إلى كل مراكز التكوين المهني، يمشي يمثل آلة بيد ويشوفها، يتعرف يدخل يشوف شنو نجم نصنعه، يعدي نهير يعدي زوز، ومن بعد يعني يشوف الحماية المدنية ويشوف الشرطة ويشوف الطبيب وشوف المعلم وشوف
1: هي في فترة ما كانت وزارة التربية تسعى من خلال مندوبياتها تسعى للحكايات هذه انهم يزوروا بعض المؤسسات مثلا مؤسسات اعلامية يشوفوا الاجواء العمل، انهم يحكيوا مع الاشخاص الموجودين، انهم بهذايا راهو هذا جانب تحفيزي، راهو هذايا جانب يشجع ويثمن هذا الجهد. راهو ثم صغيرات مثلا يحب يكون في الحماية المدنية، ثم صغيرات تحب تكون مثلا في مجال الأعلام، ثم صغيرات كل واحد طموحاته. يعني مهم جدا أنه نرجع للعادة هذه.
0: تعرف إيمان كي سألوا معناه سألوا أينشتاين على شنو أهم حاجة يعني تنمي الفكر، اللي لها من الخيال. ركنتي اليوم وقت تهز صغير يسد خرطوم المياه عند الحماية المدنية، ولا يطلع في كهربة الشرطة، ولا يشوفك الشارع ذيك يشوفها، ولا يشوفك الكسبة، ولا يمشي للطبيب معناها يشوفك السماعة، تقلق عند صغير حلمة. وشفتي الحلمة عند البشر تخليه يعمل جناوح، تخليه يعمل الجهد الكل، تخليه ما يحس بالتعب. رانا احنا اليوم نحبوا نحققوا الحلمة عند الصغار. وقت يمشي المركز التكوين المهني ما نديش نحكي له انها وثمة في باك يرى الآلة يمسها بيصير بالآيات المحمية ويبدا معها شكون يمسها يشوفها يشوف شنو تنجم تصنع. شفت إذا كانت خرقت عنده الحلمة صغيرة ذاك فاي من تلميذ مش ناشط ما يشاركش منبوذ معناها ما عنده قيمة في القسم إلى شخص حالم ويتمنى وقتاش يدخل المركز ذاك، وقتاش يشد الآلة ذاك، وقتاش يبدع، وقتاش يكمل. يعني هذا طبعا احنا نحكي في حاجه بسيطه، هذا تعالج نسبه بسيطه من الظاهر ولكنها مهمه جدا. اذا كان احنا اليوم عطينا الفرصه، خاطر انت اليوم اذا كان انت عندك نسق وعندك معناتها نموذج التربوي قاعد يخلق لك في التسرب المدرسي هذا الكل. المشكلة الأولى هيكلية روا، المشكلة الأولى لما تناقش اجتماعيا أو نفسيا، المشكلة الأولى تتناقش هيكليا. هالآلة العجيبة الغريبة اللي تأخذ في نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام العام، واللي تصرف عليها معناها من مكتوبها، واللي الناس كلها معناها تعرف قيمة الامتحانات الوطنية، احنا مش نقوموا الغش صرفنا مليارات حفاظا على سمعة يعني الشهادة الوطنية. ثم مشكل هيكلي يا إيمان، إذا كان عندي ما تلفي تسرب وثم مشكل هيكلي. اليوم صحيح ما تمش دراسة النماذج كلها كما يلزم والملامح متاعهم، ولكني خشكونة من متسربين، مش تلقي فيهم اللي عندهم إعاقات، مش تلقي اللي عندهم فيهم صعوبات ذهنية، مش تلقي اللي عندهم صعوبات تعلم، مش تلقي اللي عندهم مشكلة في الدافعية والحافزية، مش تلقي شكون عنده فرط الحركة، مش تلقي شكون عنده اضطرابات ذهنية، مش تلقي شكون عنده حتى أمراض. خاطر اليوم مثلا عفانا وعفاكم الله لحمة في الدماغ وإلا مثلا مشكلة ولا كلها تعطي أعراض على المستوى الذهني، وبالتالي تأثر على المسار المدرسي. ما نعرفهمش نحن ضمة، ما سماش اليوم مثلا نموذج كيما التلقيح اللي عنا على الأقل فكرة في مستوى معين شنو هو صحة التلامذة بتاعنا الكل، شنو هو إمكانية التلامذة بتاعنا الكل. يعني تكون ثم مسح وطني على الأقل في قسم الأقسام باش نعرفوا نحن اليوم وين، ونعرفوهم اللي ما يتلف تنفذوا مشكونا. يعني باش انت ما تعمل السياسات متاعك. حاجة أخرى، هل أن المدرسة اليوم بشكلها الموجود توا عندها قدرة الجذب؟ هل أن الحل أن يتبدأ فيها مجانا باش نعطيهولك ولا تخرج؟ وعلى فكرة هذا ما هل هم متسربين أم مترودين؟ والطرد ما يهوش طرد، يعني ساعات طرد مباشر، طرد وقت اللي ما نلقاش قيمتي، وقت اللي ما نلقاش حاجة تدغدغ الخيال متاعي، وقت اللي ما نلقاش إمكانياتي أنا التو الموجودة حتى أنا نسمع كلمة أحسنت ونبدأ نستفق عليه وغيره. هذا أيضا يعني يعتبر تحذير إلى الطرد. قلت لي هرمية الفظومة فيهم برشا مترودين، أيضا مترودين باعتباره أنه أن ال ال ال ال البنية الهيكلية للمدرسة لا تساعد على جذب هؤلاء وعلى تثبيت هؤلاء. دونك لليوم راه تعمل برشا دراسات، اما ما تسمىش حتى دراسه تعطيك يعني هم سبب انواع تاع دراسات. ثم الدراسه اللي تعطيك تو باش ناخذ صوره مقطع شنو موجود تو عندي 100,000 فيهم برشا ضعف نتائج، فيهم برشا حتى نتائجهم باهيه ما هم اختاروا للاسباب العائليه، ثم برشا عندهم مشروع الحرقه وحرقوا حتى جايبين معدات باهين. يعني تعطيك على الاقل ملامح ديموغرافيه وملامح ذهنيه باش انت تفهم اليوم انت فين. ثم ايضا اللي يسموها الدراسات طويله الامد، اكل ياخذوا التلامذه من اول ما يدخلوا وتتعمل الدراسه على 10 و9 و15 سنه باش تعرف انت في ال15 سنه ذوك شنو عنده التلميذ. انه التغير في الفصول، انه التغير في المعارف، انه التغير مثلا في المجالات، مش كان في ريفي ولا في شبه حضري مش الحضري، هذا كله مهم. يعني الدراسة هذوما لازمهم يتعملوا، خاطر اليوم ما تنجمش انت تجي تقول فقط راه بعد عائلي ولا بعد نفسي ولا وتسكت. عندك مشكلة حقيقية، عندك مشكلة حقيقية تمس صحة المجتمع وصحة الفرد وصحة العائلات. دونك اليوم انت كي تحكي نحكوا على ظاهرة التسرب والانقطاع المدرسي، هي ظاهرة تتطلب يعني ومش فقط دراسه جماعيه ولا دراسه يعني تعملها منظمه يعني ماهيش حكوميه. هذا يتطلب يعني ايمان دراسات استراتيجيه قصيره متوسطه بعيده المدى. انا اليوم في تونس في ظرف ال10 سنين جايين 15 سنه جايين كيفاش نرى ظاهره انقطاع كيفاش نعالجها؟ مش نعمل الفرصه الثانيه وباش نكثف الواحد وباش نكثف المساعدات الاجتماعيه. مش نعمل التحويلات الماليه كما تعمل فيها مثلا عمل اليوم الدولة تحول بعض الأسر يعني على التلميذ، تحول مش على العائلة، يعني تحويلات مالية مباشرة أعتقد 30-40 دينار التلميذ مش حاجة كبيرة ولكن تدعم قليلا المستوى المادي للطفل.
1: ثم زاد إصلاح المنظومة التعليمية اللي هي أكيد هذه مهم جدا، خاطر احنا راهو كي نشوفوا هالضغط اللي عايشينه صغيراتنا، كي نشوفوا انه مجرد انهم توا مثلا هاوكا في عطلة يعني يستنوا انهم يرجعوا لهم الامتحانات، راهم يحسوا براحة نفسية توا، خاطر مثلا ماشي ايتيود، مثلا ماشي قراية، مثلا ماشي ضغط، مثلا ماشي هل القيود اللي كانت موجودة، ضغط عائلي، ضغط في المدرسة.
0: هذا يعني من أدق الملاحظات. تعرف لي ساعات نقول يا أخي علاش ديما ساعات تحسي ما مو مش تحصل الماضي شيء من توقبل وقت اللي كانت المدرسة كان فيها الورشة مثلا. الورشة في حد ذاتها ثقل المواهب الأطفال وللبعد التطبيقي.
1: يعني مثلا النوادي اللي كانت موجودة داخل المدارس.
0: هي مش نوادي، كانت ثم ورشة، كانت ثم حاجة اللي ما نعرفش إيمان،
1: لكن هذه كانت في المدارس الإعدادية يعني سابقا كانت في المدارس الإعدادية.
0: لا لا لا لا في المدارس. شوف إيمان في جيلي نحكي لك،
1: أي
0: أنا من عام 79 لو كان خلطت من الأجيال اللي خلطت على المدرسة فيها الورشة.
1: به
0: شنو فيها الورشة؟ عندنا ورشة متعددة الاختصاص، فيها نجارة وفيها حدادة يعلمك كيفاش تركب الأنبوبة، يعلم شفتي مثلا مع اللي قرأ الورشة
1: أي
0: ما يجيبش حتى صانع الدار في حاجة خفيفة.
1: اها
0: هذا معناها يصنع طابوريته وحده، يصلح الكوب نتاعه، يعني يخرجك شفتي هكا الحاجات البسيطه، الصنايع البسيطه، تخرج من المدرسه امورك مريقله وحدك الساعه فيما يخصك. البنات كانوا يعملوا خياطه، يعني سموها نحن نسموه معناتها المعلم نتاع نتاع الورشه هذاك، يعني البنات يعملوا خياط، دونك تخرج تنجم تعمل ريدواتها، تنجم تعمل تبشها، تنجم راي امورها مريقله معناتها. اعتقد انه اخر زيد انا ولا من بعد معناها 79 80 81 تنحت الورشه. وكان ثم في المعهد الثاني سموه المعهد الفني. المعهد الفني بكذا، ايش معناها معهد فني؟ فيها الات وفيها معناها اقسام يسموها وقتها سبيسيال، هم يسموها الاقسام المهنيه. اها تصور انت مثلا يجوا من صفاقس يقروا في تخصص يوسف. يقروا في المعهد الفني لانه ثم اختصاص في المعهد الفني هذاك، شنو رايك؟ هذا دليل على انه اليوم المنظومه تاعنا كانت جيده، وكانت جيده وتشتغل يعني، والمعاهد كانت تعطي يعني الحد الادنى. اليوم يعني عندنا مسار واحد. شفتي يعني كيما الاداب، كيما الرياضيات، كيما كلها علوم علوم تجريديه. ساعات ما عندهاش سيده بالواقع، سيده كبيره على الاقل. وتخلي العبد يا مش يتكمل دراسه جامعيه يا يلقى روحه لبرا. وتعرفي في الدراسه اللي قلت لك عليها سموها دورا بورنيت ان او او تي موجود على الانترنت، عملت في 2023 56% من اللي يلقوهم هما نيت، معناتها لا هو في الخدمه ولا هو يتكون ولا اصلا لوج على خدمه. وهذوما منهم برشا ايمان خرجوا من السكوندار. ثوري عبد يخرج من الثانوي ما ينجم يعمل حتى شيء. عبد يخرج رابعه وخامسه وثالثه ثانوي قبل سابعه وثامنه وتاسعه تو اولى وثانيه ما يعرف يعمل حتى شيء. دونك هذا دليل لانه اصلاح المنظومه التعليميه هذا مش هذا اول شروط باش تنجم انت تعطي فرصه للمجتمع، خاطر اليوم راهو طافي ما نعرفش قاعده تلاحظي ولا الصنايع كلها نقصت لا عندك اليوم ديميكانسيان، لا عندك ديليكتريسيان، لا عندك حجامه، لا عندك، ثم نقص كبير جدا على مستوى اليد العامله المختصه، وهذا راهو مشكله كبيره في المستقبل بالنسبه لنا.
1: هذا هو أكيد. احنا ما زلنا مش نواصلوا حديثنا مستشار حصتنا في الجزء الثاني من برنامجنا، ما زلنا مش نواصلوا موضوعنا اللي اخترناه لليلة اللي هو الانقطاع المدرسي. مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا على رقم 78-227-160 وإلى على الباج متاعنا غاديو كيف. احنا ما زل حديثنا راه وما زل حتى التعمق في الموضوع هذايا بالأساس اللي مش نحكيوها اليوم اللي هو الانقطاع بتاع المدرسي. مرحبا بكم الناس الكل. بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: من إذاعة الكيف، ما زلنا مواصلين الجزء الثاني من برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو الانقطاع المدرسي. نواصله، ولكن قبل معنا مكالمة هاتفية. قبل ما نستقبله مستشار حصتنا عاطف اللبيدي، معنا مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك سي عماد.
1: عايشك وبيك أكثر أستاذ إيمان. تحية ليك، تحية للمرافقين معك كل المستمعين إذاعة الكاف من داخل ومن خارج حدود الوطن، ومن خارج حدود الوطن خطر عندنا برشا مستمعين خارج حدود الوطن يتابعوا فينا عن كثب. تحية الأم لزينة المتابعة الوفية، تحية الصديق محمد الفضلاوي صاحب سيارة أجرة تاكسي اللي يتبع في الموضوع ويوجد في الحلول، النهار يطلع ويقول يستمع كل
0: حاجة باهية. لا بالعكس، حاجة باهية راهو هذا، خاطر احنا
1: حتى حاجة ما تقولها لي، يعني انسان مثقف بأتم معنى الكلمة.
0: وهذه غايتنا سي عماد، خاطر غاية البرنامج هو التوعية، انه رسالة اللي مثلا موضوع اللي نطرحوه رسالته توصل للمستمع.
1: حاني باش نزيد ندعم كلامك اكثر، نحن كطرحنا اي موضوع الغش مثلا راهو ماهوش اعتباط،
0: ماهوش اعتباط.
1: اي انا بار اكزومبل 4 سنين توا نشارك معاكم، انا نقول لك من 2023 راهي كانت حاله الغش 1000 حاله.
0: اها،
1: في 2024 نقصت 800 حاله، في 2025 600 حاله، يعني شوف المنسوب كيفاش ينقص. و2026 ان شاء الله او بحول الله نقول على النتائج والنسب، وانا متاكد انها نقصت ياسر ياسر
0: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه، وخاطر
1: انا متاكد منها
0: ان شاء الله. ان شاء الله سي عماد، خاطر من بعد بالحق تو تطلع الاحصائيات وتو نعرفوا حتى من خلال النتائج
1: الحالات، لان عمليه
0: اما على خاطر اللي نسمعوا فيهم مثلا هاكا شبكه الكشف، شبكه غش، هاكا التلامذه اللي تشدوا، التلامذه اللي يبيعوا اصلا في هال الوسائل هذه للغش، هذه الحقيقه يحز في انفسنا، خاطر احنا ماناش هكاك، رانا احنا شهادتنا العلميه سي عماد، راهي شهادتنا العلميه خاصه نتاع البكالوريا راهو معترف بها عالميا عالميا، رانا ما نحبوش هكا. تفضل سي عماد.
1: سامحيني سامحيني، راهو الغش مونديال، حاله مونديال موجوده في اكبر الدول في العالم، في فرنسا، في المانيا، في امريكا، في الجزائر، هنا في المغرب، في اي بلاد تلقى موجوده حاله الغش، وراهي متطوره بتطور التكنولوجيا. يعني كل ما تطور التكنولوجيا الغش يتطور. بالرغم من هذاك الكل نحن التصدي نتاعنا راهو قوي، على خاطر انا نقول برافو للاعلام خاصه، والله اني نرمي في الورود الاعلام تاع اذاعه الكاف على الحرفيه، ويعني طرح المواضيع بكل دقه، هذا نحب نقوله هنا بكل صدق يعني وامر نقطه وتعد. لو نحن باش نمشوا لحاله اخرى اللي هي حاله الانقطاع المدرسي. الانقطاع المدرسي هو في حقيقه الامر رغم مترابط المواضيع مع بعضها، واحنا رانا في الحصه اللي فاتت رانا شرنا لها، لكن باقتضاب ما كانش رابط منطقي باش نخرجوا بين الاسباب العميقه والموضوعيه. هو لو صحيح راهو الصغيرات اللي جونا حاضرين هذوك ما باش يشعلوا باش يشعروا بك الارق والملل، هذيك راهو طريق الى الانقطاع. صرنا لها نحن، اما ما نجموش نخرجوا على الموضوع. الانقطاع المدرسي راهو ياخذ حيز زمني كبير، حصه ولا سنين، يعني ما نجموش نستوفوه. به نرجعوا نحن هنا للاسباب الحقيقيه العميقة والموضوعية التي تؤدي إلى الانقطاع المدرسي. نحن لو التعليم عنا لو صحيح لو الموضوع عنده طابع تربوي صحيح، لكن لو في علم النفس، لو أن النفس علم النفس الفردي، علم النفس الجماعي، علم النفس التربوي، علم النفس العصبي، علم النفس المراهق، راهي المفاصل متاعه متعددة. نحن لو الموضوع صحيح تربوي أما لا نتناولوا فيه من مقاربه نفسيه، راهو يعني ما خرجش على الاطار نتاع الجانب النفسي. راهو هنا نحن نقولوا هنا اللي التعليم الجانب التربوي هو راهو الاساس في البلاد كما ذكرتوا انتم توا، هو الحياه، وراهو الاستعمار الحقيقي واستعمار العقول. علاش نحن نشوفوا منذ الزمن البرجيبي، يعني بورقيبه راهن على التعليم وراهن على الصحه وراهن على المراه، يعني ثلاث حوايج هذوما كانت عنده نظره استشرافيه يعني، والحمد لله أنا لباس، ونحن مازلنا نحسن ومازلنا نطور ومازلنا نوجدوا في الحلول، لأن من قبل بكل صدق ما وجدناش ثقافة الحلول مع الناس، عندنا ثقافة الزعامة فقط. بالرغم الأزمات اللي مرت بها بلادنا من المفروض توجد لنا الحلول، نحن الأزمات عمقت لينا الهوة ما وجدتش لنا الحلول من الزمن المسعدي 58 ونحن جايين حتى 2025 و2026 ما وجدناش الحلول. جتنا أزمة متاع 96، أزمة متاع المقاربة بالكفايات، وأبانت عن عقمها ما عملناش وقفة تأملية باش نصلحوا روحنا. جتنا أزمة متاع 2022 2002 ما زلنا لتوا نقروا بنفس الكتب ونفس ونفس يعني زمن مدرسي ونفس ما بدلنا حتى شيء. التو شوف قديش من عقد، يعني جت الأزمة العالمية في 2008 ما أثرتش فينا، ما بدلناش. لماذا؟ نحطوا هنا ثلاثة نقاط استفهام. نحن اليوم يلزمنا نبين الأسباب الحقيقية اللي خلت الانقطاع المدرسي. راكم نقولوا انقطاع المدرسي، مش نقولوا لو انه التلميذ يمشي للتكوين المهني، ليه مش موضوعنا هذاك. نحن تذبينا نحن ومش يشيروا لها في الحلول اللي هو النظام المزدوج كما الدول الليبرالية مش نقترحها نيه حل هذا. هات نمشوا للأسباب الساحة. الأسباب نجمون نحصروها أسباب اجتماعية هي عديدة ومتعددة يا أستاذة إيمان، لكن نحن نقول أسباب اجتماعية. كنقولوا اجتماعية رأي الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، هاوش نعرف عليها شوي. عنا أسباب نفسية يعني تأثر نفسي للصغير، عنا أسباب تربوية، عنا أسباب منظوماتية. وتو نشوفوا كلمة منظوماتية ماذا تعني هنا، وتو نعطوا الحل اللي هو كما قال الفرنساوي يلفو بونسي او بلوريال. حتى نشوفوا علاش. انا شوفي سيدي، بالنسبه للاسر نتاعنا للاسف حادت عن مصاريها بكل صدق، يعني ما يعني المشكله اصبحت يعني تعني التربيه السليمه. التربيه السليمه اذا كان نحن ما نحسنوش تربيه ابنائنا، اذا كان نحن نخلو الهوة داخل الاسر، الطفل الذي فقد مواطنته والمواطنة كما ذكرتها قبل اللي هو مفهوم أزلي وتعني المشاركة أساسا والفاعلية. صغير ما سماش ونمشيت في اللضايا، انصرف للمجتمع ويمارس مبيقات. أخي الصغير هضايا بس يهتملك بالقراية؟ لا أظن ذلك. ثم أن التشتت الأسري من ناحية أخرى، شوفي معدل الطلاق توب قديش، معدل يومي لو أصبح يا أستاذة هذا راو أرقام مفزعة يا مدام، نقولها لك بكل صدق. التلميذ هدايا من سيؤثره داخل الأسرة؟ إذا كان ما جاش شكون يأثره داخل الأسرة، وشكون باش يأثره خارج الأسرة في المجتمع في الشارع؟ تصبح مصيبة أخرى. شوفي هنا هدايا يعني نجم نتحطوا عليه داخل الأسرة. شوف حاجة أخرى، تو كنشوفوا نحن الإنقطاعات، لابد هنا باش نقدموا الأرقام راو بكل صدق هنا، والأرقام راهي مفزعة. مش يشوفوا الانقطاع ذايا يشمل شكون أكثر، الإناث ولا الذكور؟ بس يشوفوا يشمل الوسط الحضري ولا الوسط الريفي؟ بس يشوفوا أنه يجيها في بلادنا يشملها أكثر؟ أخي نشوفوا الشمال الغربي، نشوفوا الوسط اللي هي القروان، نشوفوا الجنوب ولا نشوفوا الساحل ولا المدن الكبرى؟ هنا لابد من إحصاء دقيق من وزارة التربية ليبين ذلك. نجو نحن نشوفوا هنا في الوسط الحضري، الوسط الحضري ديما راهو على نسبة الانقطاع راهي موجودة، مش موجود، أما أقل من الوسط الريفي. لماذا؟ في الوسط الريفي شملت أكثر صنف الإناث، الإناث انقطاع بالجملة. لماذا؟ لأنه ثم عقلية الريفي اللي ما خليش بنته تتجاوز سن معينة في المدرسة، يعني كأن البنت هنا أصبحت مهمتها البيت، يعني هي تمثل عبء على والديها. هنا مسؤولية شكون سيدي؟ مسؤولية المجتمع المدني والتوعية بكل صدق. ثم أنه عندنا قوانين أقبلت يا أستاذة إيمان. أنا نتذكر عام كنت مدير في بداية التسعينات 91-92 كانت عندنا مناشير عن وزارة التربية محتفظ بها صدقيني في الأرشيف. شي يقول لك منشور يقول لك إذا كان صغير يغيب عن المدرسة لمدة 21 يوم 21 يوم يعتبر ديفايان متخلي، يلزمك تعلم عليه للسلطات الأمنية. إذا كان تابع الحرس تعلم الحرس، وإذا كان تابع الشرطة تعلم الشرطة. هذايا كله أقبلت هذه القوانين بكل شرط، وأنا أطالب بإحيائها، لأن الولي هو المتسبب في انقطاع تاع الأبناء متاعو، ما يزلو ما خديش يمشي المدرسة وما ندروس عليه. نحن صغير تلقاه عمره 8 سنين يكتفي بالحشكم بالرعي يلعب معناتها بالغنم وما يمشيش للمكتب. وعليش ما جاش مراقبة، ما جاش شكون يصد. شفتي هنا والإناث المدرسة بعيدة، لأنه المشكل الأساسي هي البنية التحتية. البنية التحتية مسؤول عليها المجتمع، والبنية التحتية سبب نتاعها البنية الفوقية. معناتها نحن برشا حوايج ما ننتبهوش لها بكل صدق، ما نسوش الأمر لولادنا. هذايا الإشكال المطروح في الوسط الريفي، وهذايا اللي عمقد هو وكبر لنا مشكلة الانقطاع المدرسي. نشوفوا خاصة في بعض الأرياف هو أكثر انقطاع مدرسي في صنف الإناث موجودة في القروان، في ولاية القروان. هنا زي يلزمها دراسة كاملة.

يعني المنسوب قاعد يرتفع. لماذا؟ خاطر ما تصدينيش ليه، خاطر ما ترنيش المواضيع هذية، لأن ما وجدناش الحلول وسغناها لوزارة سلطة الإشراف حتى ما تاخذ موقف وحتى تتصدى للشيء هذية. به هات نمشي شوية لقدام، نحن نرجعوا هنا لسبب قلنا سبب هذه اجتماعية واضحة، هذه لخصناها في نقاط والحلول أو نزيدوا نذكرها مع بعضنا نصغوها ربما في لائحة وعلاش لا. تجيو تشوفوا توا نحن وزارة التربية صوت الإشراف بكل صدق نقولها ونعودها ونزيد نعودها، أخي نحن التلميذ الذي أصبح رهينا، تلميذ ولا رهينا لو عندنا نحن سيدي هنا، التلميذ رهين شكو؟ رهين السياسة ما هيش مستقرة. أخي نحن التلميذ نجوا نراجعوا الزمن المدرسي، ما نراعوش ليه ظروف الصغيرة ذاك من وسط جاي، ما نراعوشك الصغير هذاك اللي يذكر طابته الصباح من السبعة متاع الصباح ما يروح بها حقيبة فوق ظهره، كان الثمانية متاع الليل ما نراعوهاش، ما عادش يلقى متنفس الصغير هذاك. هل وفرنا ليه نحن مجال للترشيد الثقافي؟ مجال وفرنا ليه وقت باش يرتاح فيه يتنفس يأكل حتى لمجة؟ ما وفرنا حتى شيء. يعني لابد من مراجعة الزمن المدرسي. تتصوري الإمام في المدرسة وين نلاحظ فيها؟ صدقيني التلميذ وقت يغيب معلم ينتفض فرحا، صدقيني إنجات ألون سوبير الطفل ينفجر صدقيني فرحا، غاب عليه المعلم ساعتين ولا أربع سوية ولا نهار ولا نهارين الطفل كأنه في يوم عيد. يعني شوفيك الحالة النفسية المتردية اللي وصل لها الصغير واللي ما راعيناهاش نحن هذيك الكل. يعني لابد من مراجعة الزمن المدرس. ثم أن ستوى نحن في نحن نقرأ بنفس الكتاب بنفس التوقيت بنفس الزمن المدرسي بنفس الكونديشن من 2002. شوفي نحن في 2026 24 سنة غيرناش حاجة؟ شكون يقول لي غيرنا حاجة؟ نتحدي احنا مسؤول ولا اللي هو هاني مارس في الخدمة هذه يقول ما غيرنا شيء، مازالت نفس الأصول نفس الكتب نفس الزمن المدرسي. الطفل يقرأ من 8 إلى 12 يجي الآخر يقرأ من 12 إلى 5. يعني لو ترافاي علشان هذا ما يشعرش بالقلق، ما يشعرش بالأرق، ما يشعرش بالملل. كيفاش تحبوا أنت باش يوصل لك هذا 6 سنين؟ هذه واضحة. سنين نحن توا من 2013 بعد الثورة بكل صدق سنة يعني حطينا الصغير رهينة متاع خصومة بين النقابات وسلطة الإشراف. إذا كان تصير الخصومة هذه ونحطوا التلميذ رهينة ونحطوا الارتقاء الآلي كما عملها السيد نجي جلول مع كامل احترامات لي بكل صدق، ولا الارتقاء الآلي متاع 2013 تعرفين عنه فيه 2026 في بالك ولا لا؟ هذا لأنه التلميذ يرتقي آليا، يعني يقرأ ما يقرأش، يتبع ما يتبعش، عنده نيفو ما عندوش، وانا نأكد لك ما عنده حتى نيفو بكل صدق ما عنده حتى نيفو، وانا جسوي جبري يعني صغير ما يكتبش اسمه بالكده، صغير ما يجيبش يقرأك سطرين بالعربية وصلناش الفرنسية. يعني حاجات راهي توجع القلب، نشعر بمرارة. أخي وين المجلس الأعلى للتربية اللي شاركنا فيه الناس الكل؟ حتى التلميذ شركناه، شركنا ما خليناش لا سوناد لا ستيك لا إنسان باساجي لا مثقف، لا شركة الناس الكل وخصصنا وقت. وين هو؟ وين خلينا نشوف القوانين الجديدة ترى بلكش تغير لنا القديم، بلكش نلقوا مشروع جديد. نحن قاعدين نمشوا بلا مشروع. ثم أن أخي نحن وزارة التربية لو لابد المسؤول يجيك وزير يجيب مشروع لابد باش يتموا رواية إيمان بار. نحن وناه وجيب مشروع وتموا. أعطيني واحد من زمن المسعدي، زمن أحمد بن صالح، للودرني، لفراز الشيادلي، للمزاري، للوزراء متاع الزين، للوزراء متاع بعد الثورة، وناه واللي جاب مشروعه كامل اللي يجي

0: يبعد شوي ما تسخنش بلاصته وتصير هو مشروع. أصبحوا نعاودوا من كعب، أصبحنا بلا مشروع. كيفاش باش تواصل أنت المنظومة التربوية نتاعك؟ كون ثم منطق ولا لا؟ أعطينا واحد يجيب مشروع يقعد بيها، خلي يكملوا بالكدا، خلي نساندوه، خلي نشوفوا النتائج، خلي نقيموها، خلي نعملوا محطة تقييمية نحن هنا، خلي نقفوا على وجه الخطأ، على العيوب الموجودة. ما نجموش نقدموا ما نقدموا رواحنا إلا ما نقيموا رواحنا تقييم صحيح، ونشوفوا الأخطاء ونبنوا عليها ونعملوا الميدياسيون باهية. ما عملناهاش نحن، خلاص نحن نحطوا مشروع ونسيبوها هذيك، جابت ولا ما جابتش، خلوها كده. هذه راهي من بين الأخطاء اللي نعيشينها نحن، اللي ما نجموش نصلحوا بها منظومتنا التربوية بكل صدق، وهذا سبب من الانقطاعات. هات نمشي شوية تاوى نحن للأسباب النفسية اللي به الفايدة. نحن ما نذكرنا المشاكل العائلية داخل الأسر، التشتت العائلي، العائلة اللي حادت على مهامها. نجيو نشوفوا أبسط الأشياء، نلقوا التنمر اللي عالجناه نحن اللي وين نفسينا دي كل في العام نعالجوه بالثلاثة بالأربع مرات. أخي صغير كي يلقى التنمر في العائلة ويمشي في يلقى التنمر في المدرسة، ويلقى فكرة العدل، ويلقى روحه ديفازي، يلقى روحه أور القسم هذاك. أخي هذاك مش يحب الدراسة، مش يحب المعلم، مش يحب وزارة التربية، مش يحب البرامج الرسمية. شو ما نحن نتحدث له يقع نحن هذي الصغير هذاك ذلك يفكر مش يروح رولي جسدا موجود، ولكن فكرا راهو غايب خارج الموضوع. أظن نهار الامتحان مش يقدروا هو مش ينجح، تصورت لا أظن ذلك. ثم أن ما هي الفئة المعنية بالانقطاع المدرسي؟ نحن معانا التلامذة من 6 سنين حتى 12 سنة، عنا جذع المشترك من 12 سنة حتى 16 سنة هكا ولا لا؟
1: أي
0: جاء منشور في وقت ملاقات قال لك الصغير ما يقطع ما يغادرش المدرسة بصفة عامة، كوليج ولا مدرسة، إلا في سن 16 سنة. أي من بعد وقع خرق تام للقانون. وأنا نتذكر عملوي مع الأستاذة سندس المسعاوي، جابت مسؤول من وزارة التربية وطرحت عليه السؤال هذايا. ما جاوبنيش. قلت له إذا فما إخلالات كبيرة ياسر، وعلاش تخلقوا في القانون تبعثوا منشور تقولوا الصغير ما يغادرش إلا في سن 16 سنة، في حين أنه عندنا نسبة 70% من التلامذة يلتحقوا بالتكوين المهني في سن دون 16 سنة، يمشي من السنة السابعة معناتها. أعطوني وعلاش في وين الحلول هذه؟ سكت ما جاوبش وتجاوز وبكلاها الحكاية، لأني نعرف التلامذة مشوا للتكوين المهني في السنة السابعة ما وصلوش للسنة التاسعة أظن. في هذا مش خلق القانون؟ أه؟ لأنه التلميذ هذا فاشل عاجز باش يوصل للسنة التاسعة. يعني من السنة السابعة تعدى ارتقاء آلي من السجيان، السنة السابعة ضرب فيها عميل وكذا، يجي يلقوا كبير قالوا له واحد هذا يسلم إلى أهله. عاد فيها حديث هذا باش يمشيك تكوين مهني. نحن مش ضد التكوين المهني. ما ناس ضد. نحن يلزمنا زيادة تعوير التعليم الأكاديمي راهو سيدي. أخي أنت كي تمشي تتعلم لي صنعة ميكانسيان نزار حداد اللي هو وما تنجمش تعمر لي فاتورة ولا ما تنجمش تقرا لي ورقة ولا ما تنجمش، معناتها راهو لابد التعليم الأكاديمي. إشبه الدول الليبرالية كيما فرنسا كيما ألمانيا عندهم التكوين المزدوج، يعني توصل البكالوريا تمشي الجامعة تلقى فيها 360 شعبة فيها النظام الأكاديمي والنظام المهني. إيش بيه؟ نحن التلميذ يقرأ 6 سنين ابتدائي وثلاث سنين كوليج، هذا ما 9 سنين وأربع سنين لشيء ما يعرفش يحط بلا في خيط، هذا عيب. نحن رانا نشيروا توا ذي للنقائص ذي راهو لابد لكل مسؤول يلزم يلتفت لها. يلزم عنا التلميذ متكون مهنيا، ويلزم عنا التلميذ هذا يعرف يجب يقرأ على الأقل ثلاثة لغات عربية فرنسية إنجليزية زنبال ميليزا بيسيرة مش في واجه مال العاد. حين قلت لك من يوم قلت لك هو الاستعمار الحقيقي والاستعمار العقول. يا أخي نحن كيف يسمى ده باش نحرر ولادنا؟ نحن في حرب تحريرة يلزم نحن اللي راهن عليه بالقيبة التعليم هذاك لابد بشنو اسلوبيه نحن نشوفوا الخبراء ونشوفوا الدنيا رم توينسا رمضوكم رم فليش ما ينزلوش على مثويلهم الوليدات الاخرين اخي نحن عنا تلميذ في الحضر وتلميذ وفي الريف ما هوش تلميذ وش بيه وليش ليه لا عنا اطارات نحن في الدوله ولاد الريف انا كنا ولاد الريف نحن راه ايه ونتلو شويه بالريف انا نوصلوا ليه الانترنت الريف هذاك نعبدوا له الطريق خلي التلميذ ينجم يتنقل خليه يلقى نقل ريفي خليه توصلوا الكار خليه يشوف النقل العمومي مش لازم يلتحق بالمدارس زينوا المدرسه خليها المدرسه تبتسم ليا وانت ما عندكم الطريق الى المدرسه الصعيده هي المدرسه ما تلقاش فيها شجره نابته على الاقل تعطي ريحه ما تلقاش ورده كذا ما تلقاش خيط مزين ما تلقاش سور باهي ما تلقاش ايه عاد كيفاش التلميذ التلميذ راهو ماشي المدرسه يخرج من داره باش يلقى لوكال اخر يحتضنه يبتسم ليه يفرح به يستقبله باش نفسانيا يتقبل معلومه هذا اللي حسيتنا به نحن هنا ايش تدخل في مادات كبيره هنا المعلم يلزم الوالد ولا نقعدوا بعد غدوه اما نحن في البرنسيب في الحاجات المهمه جدا هنا هو انه بصراحه يلزم استقرار يلزم استقرار التعليم استقرار سياسي يلزم الوزير يشد يعطي مشروع ونكملوه يلزمنا يلزمنا خطه واضحه يلزمنا مشروع واضح نحن سيرين بلا مشروع رانا بكل صدق راهو هنا لابد من مراجعه الزمن المدرسي ثم حلول استعجاليه يا ايمان ذا ثم حلول انيه صحيحه مش حلول استعجاليه يلزم التلميذ ارهقه يلزم التلميذ عنده حقيبه من الصباح مسكين هو صغير يوزن 10 كيلو وهذا حقيبه فيها 40 كيلو هذا معقول هذا التلميذ ما يلقاش يعني وقت باش يتغذى باش ياكل لازم معناتها قد ما خبز من الصباح لليل خذا باش ينجم يقاوم القرايه ثم انه الارهاق هذايا اللي متسبب فيه برشا حوايج اللي ماهيش خاضعه للمراقبه بكل صدق يا اخي تو نخلطوا مناشير حبر على ورق وما نراقبوش في ما نراقبوا شويه نحن عندك دروس خصوصيه قننتها خويا وسيبتها لك ايش بيه انت ما عملتها في المدارس ب 30 دينار وبشوم غالي وكذا في البركه خويا خاطر تخدم العباد سميت وعلاش اخويا ما ترقبش وكذا والدنيا مسيبه لبرا ما يولت مساله تجاريه راه هنا ما وصلناش يعني فرص تاع تكافؤ بكل صدق راه ما ثماش راهي عداله ثم ناس قادر راهي تقلي ب 100 وب 200 ولكن ثم ناس ما عندوش حتى 10,000 راه ما تحبش الواقع ولا لا هذه اخي هذا يخفى علينا نحن هذا ما يزيد انا سبت ليك برشا حوايج راه يعني فكره العدل داخل المؤسسه التربويه راهي انتجت راي بصراحة عبد تلين الطريق إلى الانقطاع ولا صغير بكل صدق ولا كشوف ذاك وهو إمكانياته خير منه هو وما وصلش كيفه وكذا لسبب أو لآخر راهو يشعر بالملل راهو يشعر بمعناتها راهو يولي ديموراليزي على الآخر هذاك ما عادش راهو ينجم يوصل لي ثم أنه أهم حاجة نحب نطرحها أنا على وزارة التربية كان يسمعوا فيا لابد من العمل القاعدي لابد من فيلتراسيون فلتراسيون شنو هو التقييم تقيم في التلميذ انت حاطيه سيزيام منازع بالاختيار ليه يا خوي قضيه من السنه الاولى السادسه وخفف له البرامج فهمتني وتلهيبيه وخفف له من الزمن المدرسي وعمل له محطه تقييميه في السنه السادسه فلتراسيون تكون مناظره وطنيه ثاني من نفيام هذايا شيء النفيام هذا الالتحاق بالمدرسه اعداديه النموذجيه ولا من بعد بالمعهد النموذجي اخي راهي لا ديفيد دو سابيليتابل سينيفيكاسيون ولا هذايا النموذج الواحد هذايا راهو خلق لينا كان تمييز راه ما ثمش نيفو راه يتساوي التلميذ بكالوري انت في المعهد النموذجي وينجح بالرشا واللي دوب اللي هبطوه اللي سي كذا ولا ينجح بفاسابل ولا واحد راهو قبل النموذجي اللي تعمل من عام 92 تلميذ كي يطيح على 18 كا داكسيدون راهو يمين راهو مش لعب راه لو الناس معناتها بالرشاو تلقاها كونترول يطيح وشنو هذا النموذج ما قيمناش روحنا خلاص من 92 ثم الاخر هذايا العددين النموذجيه التوازيه من 2008 لتو ما قيمنا حتى شيء واش خلق لنا؟ خلق لنا تمييز ما بين التلامذه خلق لنا تمييز ما بين الاساتذه خلق لنا تمييز ما بين اللوكو يعني المؤسسات ها وذاك كوليج بيلوت وذاك كوليج مش بيلوت هاو ذاك اللي سي بيلوت وذاك اللي سي مشو بيلوت وربكنا التلامذة وفي الاخر نجو نطلو نلقوا تلميذ جاي مليسي عادي جايب معدل خير من تلميذ مليسي بيلوت. ما معنى هذا؟ ونرجعوا روحنا شوية نقفوا وقفة تأملية بكل صدق ونقيموا روحنا خلينا نقدموا في المسار الصحيح. نحن يزينا عايشين على وهم عايشين على وهم وأضرينا بوليداتنا اللي هم مشوراهينا بكل صدق. أنا مليوم التلميذ أو تلميذ خاطي قاعد يتبع راه مسكين صراحة. وشوية الوعي زاد من الأوليات أنا ولي يوعى شوية أنت وكون عندك برنسيب أنت بالقداه بالقداه ورسم خطة لولدك تحسك بالنبوة وأنت ووقف مع ولدك كذا اللي حشتنا به نحن. إن شاء الله نحن اللي قلناه هذايا يعني يأخذ بعين الاعتبار
1: إن شاء الله
0: وإن شاء الله تتصلح الأمور وتنقص الانقطاعات المدرسية
1: إن شاء الله.
0: ونحبوا تلميذ وقت اللي يقول نيه بعت من التعليم الأكاديمي يكون سبع منه راه ومشيت تكويناني
1: هذا هو
0: كلي اختيارا راه مش مشاريع خاطر مطرد راه ولا مسحت. لا ما نحبوش مشاريع ذاك نحبوه يعرف يقرا ويعرف يكتب ويتعلم صنعه. هذا بيه السيد
1: هذا هو
0: حسيت وذكرت الفرصه الثانيه اخي نحن وعلاش موصلنا الفرصه الثانيه نحن اللي في المجاز وعلاش يعطينا الحلول الوقائيه نحن يعطينا باش ما نوصلوش الانقطاع نحن نحن ما نحبوش نوصلوا للانقطاع.
1: وهذه الغاية من طرحنا اليوم للموضوع سي عماد خاطر بحق ما نحبوش نوصلوا انه نشوفوا الانقطاعات عن الدراسة او انه هذا التسرب المدرسي او الطرد على من المدارس ما نحبوش نشوفوها. بالعكس
0: موضوع اخر
1: اي اكيد هو موضوع اخر ولكن هذا يدخل زاد
0: كنحلوا شانسي اخر نحن على التلامذة هذوما اللي قاعدين يتصلدوا والقوانين الجائرة في حق التلميذ لو شانتي كبير
1: علاش قلنا لو مهم جدا ان
0: ما تقربش من التلميذ المربي ما تقربش من التلميذ المربي ما فهمش المراهق المربي ما عرفش كيفاش ياخذ المراهق المربي ما اتخذش منه صديق ايه هذا هو اللي شانتي كبير
1: صحيح صحيح سي عماد خلينا حكاية صحيح سي عماد والله
0: خلي حكاية
1: يعطيك صحة سي عماد يعطيك صحة سي عماد أكيد احنا ما زلنا مواصلين لقائنا مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو الانقطاع المدرسي. نرجع مع مستشار حصتنا عاطف البدي مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا إيمان.
1: به سي عماد حكي في الجانب النفسي واحنا منذ البداية نحكي انه ثم اهمية انه تكون ثم استبطان معنى الجهد نحكي على اهمية انه يكون عنده ثقة بالنفس راهو الانقطاع هو سبب نتاعه ينجم يرجع للجانب النفسي اللي هو ما عندوش ثقة في نفسه. كذلك انه نحكي على حكينا زادة على التربية وهذا الجهد المستمر حكينا على كذلك تثمين الجهد من خلال انه ما يسالش راهو في العطل السنويه كيف عطله الصيف انه يبذل مجهود في عمل ما يعني انه هذايا يكون حاجه اضافيه اللي هو باش يفهم معنى الجهد باش يثمن هذا الجهد وراهو الجهد هذايا بعد مش يتطبق زاده معاه في الدراسه لانه اذا بذل جهده باش تحصل على المال هذاك راهو مش تكون فكرة اوتوماتيكمون يعني بالنسبة لي هو انه راهو الجهد زادة نبذله في دراستي باش نكون انا اللي ننجح بذراعي كيف ما نحكيه بين ذفرين كيف ما نحكيه بالدرجة متاعنا ونكون من كيف ما نحب انا في المستقبل.
2: بالضبط يعني هذا من الناحيه النفسيه ويعني هذا معنى الجهد حتى اللي جماعه باش تكونوا اللي يتدربوا لانه يخلق مسارات عصبيه لانه يخلق لدى الشاب لدى الطفل لدى التلميذ القدره على المقاومه وعلى بذل الجهد وعلى الانتقال من مرحله دنيا الى مرحله عليا في الخبرات في القدرات في التوافق الى اخره. اليوم راهو ايمان يعني ظاهره الانقطاع المدرسي نشبهها بالثقب الاسود يعني هي ظاهره كونيه كبيره جدا معقده مركبة مرتبطة بعدة متغيرات إلى درجة أنك تحير في منين باش تقاربها ومنين باش تحلها. الدخل فيها النفسي بالاجتماعي بالاقتصادي بالهيكل بالنموذج التنمية كل هذا هو علاش اليوم طريقة الفهم وحتى المعالجة ما نجحناش فيها بكذا خاطر ما عطيناش للظاهرة الحجم نتاعها الحقيقي كما حكينا بالضبط، فيها بعد هيكلي، فيها بعد اقتصادي اجتماعي، فيها بعد نفسي. أنا من نفسي مسافة، أنا على أقصى تقدير، على أقصى تقدير أن البعد النفسي بما فيه الأمراض النفسية وصعوبة التعلم وكل الصعوبات الذهنية تفسر فقط ربما يعني أقل من 10% من مجموع الانقطاعات. الآخرين وينهم؟ وعلاش ما نجمناش نثبتوهم؟ وعلاش ما نجمناش نخلوهم؟ يعني اليوم تراجع قيمة المدرسة، تراجع قيمة التعليم، غلاء اليوم التعليم ماهوش مجاني كما نحكوا. صحيح نجم معناها تعمل تسجيل نتاعك معناتها معناها بكلفة يعني منخفضة جدا، ولكن يعني المسار مكلف جدا. يعني اليوم نحكوا على ايتيود، ونحكوا في الأقسام اللي فيها انتقال، نحكوا على ايتيود على كارت، وهذا كله يعني يقلق العائلات، فما عائلات ما تنجمش. الحاجة الأخرى هي الهوة الرقمية، يعني اليوم عائلات عندها يعني كل ما يكفي حتى تؤهل الطفل رقميا، بعض الأطفال ما يعرفوش يمشوا، ما عندهم ما يعرفوش لا تليفون لا بورتابل، ربما حتى ترمز. عددهم كبير. رنا إيمان كي ترجع الإحصائيات يعني نسبة تفقع عن الأطفال تقريبا يعني نحكوا حتى بين 600 و 800 ألف. التلامذة هذوما تحت خط الفقر شو تعمل لهم؟ كيفاش يقدر ينجموا معناها يجابوا؟ كل هذه العناصر المدمجة فيما بينها تعطينا يعني مؤشر خطير، وكلها معناها تصير التنسيق نتاعه والتثبيت نتاعه وتصير التركيز نتاعه في معنى الانقطاع. الانقطاع هو انعكاس لعدة متغيرات، ومتغيرات معقدة جدا. اليوم قديش نجمو نمنعو؟ كيفاش نجمو نبدلو؟ كيفاش يكون المسار اللي كان هو سي عماد يحكي على التعليم الأكاديمي؟ اي نوع نتاع تعليم؟ خاطر احنا نحكوا على مجانيه التعليم وعموميه التعليم وشموليه التعليم حتى ل 16 سنه، لان تقريبا للسن التاسع ما ثماش اختصاص. هيك الحزمه التكوينيه التدريبيه التعليميه الدنيا حتى تاهلك من غده باش تندمج في سوق الشغل وفي المجتمع بصفه عامه. 16 سنه ذي معناها كالقران، ما فيش كلام في الفاتحه. يلزم الكل تعرف الفاتحه باش تصلي. احنا على الاقل يعني اللي يقدروا ذيك. علاش اليوم راهو اعتبرها يعني اشتغلت كثيرا على هذا الهامش، وقمنا بالزيارات الميدانيه وخدمنا في مناطق نائيه، وشفنا يعني بعض المناطق، مثلا بعض المناطق الروحيه نحكي في 2009 و2008 نلقوا تقريبا 70% من التلاميذ اللي ارتادوا المدى معناها بعض المدارس في ارياف معتمدين الروحيه في الوقت هذاك تقريبا 50% انقطعوا. والاسباب يعني اسباب كنا كرسامات جغرافيه بحته، طول المسافه بين المدرسه وتعقيد التضاريس وخطوره التضاريس هي اللي ما يخليش التلامذه يوصلوا. يعني معطى ربما اليوم انت عندك برشا مدارس مشتته، عندك برشا ارياف صعبه جدا خاصه في الشتاء، شنو الحل مثلا؟ انت تعرف اللي عندنا مدرسه فيها مبيت داخلي في تونس، اعتقد هما مدرسه ولا زوز، اما المدرسه الوحيده من نوعها اعتقد في منزل بورقيبه. اليوم كيفاش نجم واحنا سيدي التلميذ اذا كان استحال واهله ما نجموش وفي منطقه صعيبه والاهله يتنقلوا، لماذا يعني تجميع التلاميذ ولماذا حتى النظام نظام المبيت؟ لانه ماذا يعطي للطفل؟ راهو شوف ايمان، تحدثوا على حق الحقوق، حق مدستر، حق كوني، حق مهم. التعليم راه مش فقط مجرد حق يعني باش تتعلم، راهو هو فرصتك باش تدافع على حقك، فرصتك باش تنجم تفهم الدنيا، فرصتك باش تنجم تناول حقوقك الاخرى. ومعناها ولومك المجانيه ولا العموميه التعليم حتى 16 سنه راهو مكسب كبير جدا، مكسب وطني. اللي منعنا التوانسه احنا في الكوفيد، واللي منعنا في ثورات اللي كانت ثورات هذه كله منعنا التنوير، منعتنا المدير في المرميه في كل بلاصه. منعنا انه احنا شعب نحب التعليم رغم صعوبته ورغم الغلاء نتاعه ورغم هاك تشوف، لكن الناس تحب التعليم. هذا يعني انه اليوم فرص اني نعطي حاجه اخرى. حتى كتقول لي الدكاتره بطاله والعمل معناها، هذا ما يعنيش التعليم العلم نور.
1: هذا هذا هو خاصة وأنه اليوم نحكيه على كيف ما وصفته أنت من الأول، الانقطاع المدرسي هو انقطاع عن الحياة. لو نشوفه في بالحق أزمة متاع التعليم، أزمة متاع يمكن أخلاق، وهذايا حديثنا في شوارعنا واللي نسمعه فيه في شوارعنا، راهو هذايا شنو الجزاء شنو كذلك، أنه رانا نجمو في فترة ما، خاصة كي نحكيو انه مثلا توا مع التطور التكنولوجي كيف ما حكى سي عماد في موضوع خاصة وربطه بالغش، كي نحكيو في الموضوع هذايا هذا التطور مع انه ولات ثم تثمين وسهولة خاصة للشهرة كذلك للثراء بالنسبة لنا احنا، ونعرفوا انه ثم مصادر لهذا، هذايا زاد يشجع انه تكون مثلا ثم الانقطاع عن المدرسي كذلك ثم يمكن هذا شفناها حتى داخل مدارسنا انهم يستخدموا تليفوناتهم باش يبثوا مباشرة في منصات باش للشهرة وكذلك لجلب هذا الثراء والعائلة في بالها.
2: هو انا باش ناخذ من انا باش ناخذ جملتك من الاخر. شنو اللي عملت امام المدرسه حتى تدمج هذا الجانب التقني؟ شنو عملت المدرسه حتى تحول هذه الفيديوهات وهذه الطريقه في التواصل الى طريقه للتعليم؟ راهو معناتها اليوم اكثر حاجه يلزمها تتطور وتدمج النماذج هذه وتولي موجوده. اذا كان انا هو باش يقع على في تيك توك ويحب معلومه في 30 ثانيه، اليوم المدرسه يلزمها تكون قادر على
1: يعني تجاري التكنولوجيا انها تتطور من خلال منظومتها، من خلال الاستراتيجية اللي تنجم تعتمدها تتطور مع هذا التطور التكنولوجي.
2: تتطور مع التطور التكنولوجي، تراعي نفسية التلميذ، تكون رحاب حقيقي للتطور الحقيقي، تكون جاذبة، تفتح المجال الى التطوع، تصبح منارة محلية للتطور المجتمعي المحلي. اليوم التلميذ يكون من مدرسة ويخلي البصمة متاعه في الحي متاعه في حمارة النظر. اليوم المدرسة راهي شفت إيمان، المدرسة راهو مسرح كما قال شكسبير، أعطوني مسرح نعطيكم شعبا عظيما. المسرح الحقيقي المدرسة اليوم راهو شفت التلاميذ هذوكم راهم قادرين يصنعوا الفارق، قاد عندهم شعلة وعندهم حماسة وعندهم قدرات ما علينا كان نصلولها. حتى كتلاميذ نخرجوا راهم عندهم ما يقدموا، دونك اليوم هما راهم حل ماهوش مشكل، هما حل ماهوش مشكل، ما علينا كان نصلوا لهم ونوفروا لهم الفرص، وخاصة الفرص موجودة. تعرف عدد البنات عدد مراكز التكوينية عندنا في تونس وقوتها، أنا والله كي مشيت عملت دور استغربت، يعني ما نعرفهمش. يعني عندنا مراكز على أعلى طراز، تكوين على أعلى طراز، متكون على أعلى طراز، قادرين يصنعوا الفارق. دمج التكوين المهني والتدريب مع المدرسة، إعادة معناتها المدرسة صورتها الحقيقية، الحلول الجذرية وبحث استراتيجي على مستوى بعيد يخلينا ندرس الظاهرة ونحلوها بشيئا فشيئا. هذا ما ينجم يكونوا حلول معناها قصيرة متوسطة وبعيدة المدى، والظاهرة خطيرة جدا. يعني إيمان أعتقد أننا نرجع في مواضيع أخرى يعني لأنها مهمة جدا وتمس يعني شريحة واسعة من الأطفال والتلامذة وحق الحقوق اللي والتعليم.
1: وهذا مهم جدا انه يتم طرحه خاصه في البرامج والمنابر الاعلاميه، راه مهم جدا لانه 100,000 تلميذ منقطع عن الدراسه سنويا راهو عدد مفزع وعدد بالحق يطرح برشا التساؤلات، في انتظار انه تكون ثم حلول جذريه، وفي انتظار انه زاد الاسره ما يسالش راهي تطور حتى من تفكيرها وعلاقتها بهذا التلميذ، وتشجعوا وتحفزوا بطرق ماهيش متاع مثلا ضغط بالنسبه لي هو، راهو نجموا نوصلوا النتيجه والناس نجموا يتقلص هالعدد هذايا، وان شاء الله نتمنوا انه ما ثماش ما نشوفوش هذه الانقطاعات المدرسيه بالنسبه لتلامذتنا. يعطيك الصحه مستشار حصتنا، ويبقى راهو الانقطاع المدرسي كيف ما بدينا خلينا نختموا، يبقى الانقطاع المدرسي هو انقطاع عن الحياة. يعني احنا ماذا بينا نشجع ونحفز التعليم وأهمية، ونحكيه على أهمية التعليم لأنه راهو العلم النور. يعطيك صحة مستشار حستنا، شكرا على تفاعلكم معنا الناس الكل سواء على الباج متاعنا وإلا سي عماد في ديما موجود وديما يطرينا برنامجنا. هكا نوصل ختام مساحتنا، وقاك نقول لكم تصبحون على محبة.
3: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا في هذا الصباح أنواره بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسنا اللهم من أفضل الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في قلوبنا يا نبيع الخشوع. أحبتي في الله، رفع الله عز وجل قدر بعض الآيات في القرآن على الأخرى، وجعل لقراءة هذه الآيات فضلا لا يدانيه فضل. ومن هذه الآيات آخر آيتين من سورة البقرة، وذلك من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. وفضل أواخر سورة البقرة فضل عظيم. ولسورة البقرة فضل كبير بشكل عام، ولخواتيمها أفضال كثيرة بشكل خاص، فختامها رائع ونهايتها سعيدة لآيات كريمة مليئة بالأفضال والفوائد. والمسلم إذا قرأها في ليلته فكأنما قرأ القرآن الكريم كله، وقد ورد هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكلمة كفتاه تحمل معاني كثيرة، فمن العلماء من يقول إنها تعني أن الآيتين تجزئان عن قيام الليل، وبعضهم يقول تجزئان عن قراءة القرآن بشكل عام في تلك الليلة، وآخرون يقولون إنهما تكفيان من كل سوء.

نواصل أحبتي في الله مع بيان معاني فضائل آخر آيتين من سورة البقرة. هاتان الآيتان تحميان المسلم وتحفظاه أثناء نومه وحتى يصبح، وهي آيات كريمة بها معاني رائعة وتكريم لكل من آمن بالله، وتمنحهم صفات الرسول الكريم عليه السلام من الإيمان. والآيات تحمل رسالة طمأنينة للمؤمنين بأن لهم حظا وافرا من حب الله ومن الحسنات والمغفرة. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنه بشارة جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأواخر سورة البقرة من الأذكار الليلية التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها لفضلها، فلا ينام قبل أن يقرأها لثوابها. فقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنبي وتجاوز عن سيئاتي، اللهم ارحمني واغفر لي، أنت نصيري وسندي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من فضلك أن تجود علي بنعمك وأن تغفر لي وترحمني وتعفو عني أنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت ولي ونصيري، فاشدد عضدي وقوي قلبي وثبت فؤادي بدينك وقرآنك وشفاعة نبيك الكريم. اللهم لك الحمد على نعمك التي أنعمت علي، ولك الفضل بما تفضلت علي. اللهم بنعمك التي لا تعد وفضلك الذي لا يحصى، اللهم فاغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. أستغفر الله عدد الكلمات والسكون، أستغفر الله خالق الورى، أستغفر الله لما خفي عني وما بدا، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أسعد الله صباحكم بكل خير.

السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من جوان الجاري هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجريا، أعاده الله على الأمة الإسلامية قاطبة. صدق مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفران الزنزري على مخطط التنمية 2026-2030 وفي مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة على المجلس. هذا وأكدت رئيس الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة القادمة يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة. أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أنه يجرى العمل استعدادا للموسم الفلاحي القادم، خاصة على مستوى توفر البذور

والأسمدة، مضيفا أن موسم الحصاد وتجميع الحبوب الحالية قد بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار. تواصل جمعية منتدى باجة استعداداتها لتنظيم الدورة 7 لمهرجان القمح التي تنطلق فعاليتها يوم 19 من الشهر الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة. تحصل المعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة، وتمثل هذه الإجازة فرصة متميزة للناجحين الجدد في البكالوريا الراغبين في التوجه نحو مجالات الصناعة الذكية والأنظمة الآلية والأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء والروبوتيكا والرؤية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي. كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليان حملاتها الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها بما من شأنه أن يساهم في أضرار بصحة المواطن. عبرت 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا إيرانية أساسية مساء أمس الحصار البحري وفقا وسائل إعلام إيرانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مرحبا بكم، صباح الخيرات، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم من أطيب ومن أحلى الأيام. هي 4 دقائق بعد 6 صباحا، الثلاثاء 16 جوان 2026، مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. اللهم اجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة وقدوم الأرزاق يا رب العالمين. اللهم إن السود عناك عاما مضى من أعمارنا، فاغفر لنا ما كان فيه واكتب لنا الخير وبارك لنا في هذا العام واجعله بداية لأجمل الأقدار. اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسرنا. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا ومالنا. اللهم أهنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنيئا للأمة الإسلامية جمعاء بالعام الهجري الجديد 1448 هجرية، الثلاثاء 16 جوان 2026، غرة محرم. إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير.

نبينا الزين وائل جسار هو اللي يفتتح اللقاء متاعنا لصبحية هذا اليوم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيامات. على ذمتكم الباج متاعنا كيما عودناكم radiokf.an باش تكتبوا لنا صبحياتكم، باش تصبحوا علينا، صبحوا عليكم، صبحوا على شكون تحبوا، باش تعيدوا علينا زادة في هذا اليوم المبارك، شهر مفتتح، شهر محرم للعام الهجري. مع بعضنا إن شاء الله من الآن إلى غاية الساعة 9 من صبحية هذا اليوم في أولى منوعاتنا، في أولى مواعيدنا، منوعات صباح الخير في صبحيتنا اليوم. شكرا لإصلاح الشن اللي حضر معنا على الكونسولات، الفريق التقني هندا اليوم سي حضر معنا، فريق قسم الأخبار فاتن بن عمر، وأكيد معها رفيق الجسمي باش يتبادلوا على تقديم الأخبار. وإحنا زادة أنا موعد مع مختلف التظاهرات، عنا مواد زادة مع مجموعة من المتابعات الجهوية، المتابعات الوطنية، وبش نرجعوا اليوم على الأمطار الطوفانية اللي جيت البارح في ربع ساعة، في ربع ساعة بينت مرة أخرى التهرة البنية التحتية الموجودة اليوم في شمال الغربي، تحديدا البارح في مدينة الكاف، تنرجعوا لها بعد تساقط كمية كبيرة من الأمطار اللي جي وزت 50 مليمتر، واللي كانت مصحوبة بزوابع رعدية، كانت فما هبوب رياح البارح في ربع ساعة، يعني خلفت هالأمطار هذية الكثير من اللي ديقا من يعني اللي رينيهم في الصور للأسف، يعني خاصة على مستوى منطقة برنوس. هذي باش نرجع نتحط فيه بأكثر تفاصيل في صبحيتنا بالنسبة للقائنا اليوم. سينون توما كما قلت لكم نستقبل صبحياتكم. سي العمري قلنا صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة ولا ينسون أنه بيننا أيام لا تنسى وذكريات لا تحصى، صباح السعادة لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا، صباح الجبر لقلوب محبينا الكل. شكرا ليك سل عمري، شال نهارك من أسعد ليامات محبوبة. صباح الخير مدام ولهي زهرة، صباح الخيرات ليلى، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، تقول أحلى صباح للغالية ليلى، شكرا ليك، تقول إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وهنا اجمعين مدام زهرة. سيمونير الوسلاتي يقولنا صباح الخيرات، صباح المزارات، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وسعادة. روضة الويلي، صباح الفل، تقولنا صباح الياسمين، صباح الأمل والتفائل. شكرا ليك يا روضة، شال نهارك من أسعد الأيامات. صباح النور مختار الشرقي، محمد ناصر جبيلي، صباح النور. ألفة المجري تقولنا صباح النور والسرور. وليد الكرشيني، صباحك خير ومليان بركة. شكرا ليك، شكرا ليكم، هذه صبحياتكم. بديت توصلني كالعادة على الباج متاعنا radiokf.tn. نرجع مع الأنغام اللي اخترتهيكم صبحية هذا اليوم. بدينا بوئل جسار، هيت نرجع مع أنغامنا التونسية سونيا مبارك، تغنينا يا جمرة الليلة.

سونيا بارك، توصلنا ل 20 دقيقة بعد السادسة صباحا. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في توقيتنا الصباحي. نعطيكم فكرة أولية على طقسنا. طقسنا البارح اللي تقلب كاريمون، وكانت يعني أمطار غزيرة كيف ما ذكرت، كانت على مستوى مدينة الكاف، ونتصوروا أنها كانت عامة لأن هالسحب هذه الرعدية انتقلت بعدش من الشمال الغربي، مشيت لتونس العاصمة للوطن القبلي ومناطق أخرى من البلاد التونسية. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم 16 جوان 2026؟ يتميز بأمطار ما زالت متفرقة بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية، يتميز بظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، فيما يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. تهب الرياح من القطاع الشمالي شمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم يكون مضطرب بخليج جابس، قليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف، تتراوح القصوى اليوم بين 26 و 31 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات. توصل أقصى الجنوب التونسي باش توصل إلى 40 درجة، لكن اللي همنا بالشمال الغربي وأنه ما زالت عنا أمطار، ما زالت تساقط برد محلي، هذه ظهور خلايا رعدية، هذه يهم المرتفعات الغربية للشمال. 22 دقيقة بعد السادسة صباحا نوصل مع أنغامنا التونسية، ما تفكرش في الأحزان على الرياحية.

ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي

0: كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش
0: أعطف على حسنك

إن شاء الله زينة، إن شاء الله هانية. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في موعدنا الصباحي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى الهجرة النبوية الشريفة. نسأل الله أن يجعله بداية عام مليء بالخير بالبركة، وأن يوفقكم لكل ما يحب ويرضى. عام هجري مبارك، وكل عام وأنتم بخير. عام إن شاء الله مملوء بالسعادة وكل الخيرات يا رب. نرجع معكم شوية على الأمطار اللي تحاتلت البارح على مستوى مدينة الكاف ومناطق الشمال الغربي عموما وما خلفته، يعني أكل تقريبا 55 مليمتر في أقل من نص ساعة. كشفت مرة أخرى للأسف، كشفت مرة أخرى التهرق البنية التحتية في مدينة على مستوى مدينة الكاف، وخاصة الأضرار اللي حضناها في منطقة برنوسة. البارح الأمطار كانت غزيرة فعلا في أقل من نص ساعة كما ذكرت، يعني كشفت على مرة أخرى وفضحت مرة أخرى الغش متاع الكل، إنه من يخدم خدمة وما يتقنهاش، كل من إنه يخدم خدمة ما هوش بضمير. في نص ساعة ترجع تتقلب الدنيا، أكل لتخطواغ يرجع يدخلوا بعضهم حجر متراكم مكلي تخطواغ، لأنه واضح وإنه ما تخدمش على قاعدة لأنه جرفته كله المية بارتي كبيرة من الكياس تقلع، هزيتوا المية. وما نحكي لكمش عادك الحفر هذيك اللي موجودة وصور تثبت الكلام متاعي، لأنه كله موثق وتنجموا تشوفوا الصور هذية على الموقع متاعنا. الحاويات مقلوبة، الكياس شطروا تقلع، الكمية كبيرة متاع الفضلات، وهذه خليني نقولها زادة، وأنه راهو حتى المواطن راهو مشارك لهنا في العملية. الأمطار هذه كشفت الخور في المقاولين وأنهم يخدموش بضمير، وكشف زادة مرة أخرى أنه زادة المواطن، سمحوني في الكلمة، المواطن ما هوش نظيف. المواطن يرمي الأوساخ، رجعت عليه ورجعت علينا هك الأوساخ هذه مرة أخرى. الأمطار تكشف مدى التدهور متاع البنية التحتية في تونس، مدى الوسخ اللي احنا عايشين فيه للأسف. هذه يزمي نقولها كما قلنا، هك التساقط متاع كميات الأمطار اللي كانت البارح مصحوبة بزوابع رعدية مرة أخرى خلفت مظهر غير لائق لتونس، مظهر ما يشرفناش الحقيقة. شكون باش يتحاسب لهنا على الخدمة هذية؟ مفروض وإنه اليوم، مفروض وإنه اليوم، مو اليوم ربما فيشتا، لكن من البارح السلطات تتحرك. اللي يخدم خدمة، والبارح كشفتها الأمطار إنه خدمة ما هيش متقونة، من يعني من المجالس البلدية، من الصفقات العمومية، من المقاول، يلزم المحاسبة. وكما قلنا البارح مرة أخرى فقنا أنه ما عندناش ضمير، أن الضمير ميت عنده سنوات وما حبش يفيق هل الضمير هذية. وكما قلت راهو هذية ما هوش الدولة فقط، ما هوش النواب الشعب، ما هيش المجالس البلدية، ما هيش الصفقات العمومية، ما همش المقاولين، المواطن مشارك معهم في اللي صار البارح، مشاركين في الكمية الكبيرة متاع الأوساخ. لأنه المواطن اليوم ينظف داره، ينظف الجنينة متاعه، يعمل تحسينات في داره، كل فضلات وكل تربة وكل رمل هذيك الكل، وين بيش يترمى؟ يترمى في الشارع، يرميه قدام داره، ينظف داره، يحسن داره، وما يهموش. وبعديش تجي الأمطار هذية وهي اللي تجر عاد هاك الفضلات، وتجي تجرك البقايا متاع الأوساخ متاع كل مواطن غير مسؤول. هذه فرصة، وجيت الأمطار متاع البارح باش تعاود تفيقنا على رواحنا، باش إنه كل مسؤول يخدم بلاده بضمير، باش إنه كل مواطن
كيف ما تنظف تريكن دارك وكيف ما تنظف الحاوية متاعك لداخل وتحب تحرص أنها تبقى نظيفة، أحرص على أنه الحاوية زادة متاع الشارع تكون نظيفة، أحرص وأنه قدام دارك يكون نظيف، وأحرص وأنه زادة نعودها مرارا وتكرارا، وأنك وقت تخدم خدمة ما تلوح شكل البقايا متاع التراب متاع الأوساخ متاعك قدام دارك، لأنه فينا الماء هذيك الكل رجع لنا البارح في نص ساعة من الأمطار، نص ساعة من تساقط كميات من الأمطار اللي كانت مصحوبة كما قلت بزوابع رعدية، وما زالت اليوم الأمطار، وما زالت إن شاء الله تكون أمطار الخير على كل، احنا نتمنيه أنها تكون دائما أمطار الخير، لكن مرة أخرى هالأمطار هذه كشفت برشا برشا عيوب، وعلى الكل المسؤولين وأنهم يقفوا عند هذه العيوب حتى أنه ما تتكررش مرة أخرى. 36 دقيقة بعد السادسة صباحا، احنا دائما نكونوا متفائلين. جمال الشابي ونبقوا مع أنغام تونسية يقول لنا إن شاء الله زينة، إن شاء الله ديما زينة، ونحبوها تونس زينة، نحبوها ديما نظيفة، لكن باستفاقة الضمير انه كل واحد يكون مسؤول، كل واحد ما يدزش وما يرميش الكرة لغيره. لا، وقت اللي عندك انت الفرصة وانك باش تحسن وانك باش تخلي بلادك نظيفة، ما تخممش في غيرك وما يهمكش في تخمم في نفسك وما يهمكش في غيرك. لا، كلنا مسؤولين في البلاد هذية، مسؤولين على نظافة بلادنا، ويلزمنا كلنا نخدمه بالضمير. نواصل مع أنغامنا إن شاء الله زينة، ديما متفائلين الحقيقة.

إن شاء الله زينة وإن شاء الله ديما لاباس كون تفيلو بالخير إن شاء الله نجدوه. نعملوا شوية موجات إيجابية. تحسن تصنيف تونس ضمن مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وهذه ما أكدته المسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا من الجانب التونسي، وأكدت تحسن تصنيف تونس ضمن هذا المؤشر، وقالت أنه هذا التصنيف يعد الأول في إفريقيا وهو مستمد من التصنيف العالمي، مع إضافة بعض الخصوصيات اللي تهم القارة الإفريقية. المسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا تقول أنه التصنيف هذا استند على جملة من المؤشرات، من أهمها الإجراءات الوقائية اللي تتخذها الدولة في مواجهة الأوبئة، مدى جاهزيتها مواجهتها في الغرض، بالإضافة إلى جاهزية المستشفيات مع حجم الاستثمارات المخصصة للقطاع الصحي والتحديات المناخية وتأمين المعابر والحدود في علاقة بانتشار الأمراض. أشارت أيضا وقالت أن التصنيف يهدف إلى ترتيب الدول من حيث الجاهزية لتحدي المخاطر والأوبئة وبناء شركات محلية دولية للتوقي. مؤشرات تونس تحسنت وهي مدعوة اليوم لتحسين وصول منشوراتها باللغة الإنجليزية. مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف وشدد على أهمية هذا اللقاء الدولي واللي يلتئم بتونس بإشراف جامعة تونس المنار وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، ونوه بالكفاءات التونسية. تم إعداد هذا التصنيف في إطار تعاون جامعي بين جامعة تونس المنار، جامعة براون الأمريكية لدراسة الأنظمة الصحية الإفريقية، وتصنيفها في ظل تفشي حالي لوباء الإيبولا اللي يتطلب استعداد المنظومات الصحية من حيث الوقاية والعلاج. إن شاء الله هذه نقطة مضيئة في تونس، وإن شاء الله المزيد من النقاط المضيئة. تحسن تصنيف تونس ضمن مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. نواصل مع أنغامنا، نواصل مع محمد حماقي، ونسمع بعد سويت عمرو ذياب.

0: صوت الكاف.
1: تمام، السابعة صباحا على موجاتنا. يلتحق بنا زميلنا رفيق القاسمي من قسم الأخبار. رفيق صباح النور.
2: صباح الخير ليلى. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن أعلى كميات الأمطار المسجلة أمس الاثنين إلى غاية الساعة السابعة بلغت 91 مليمترا بالكريب من ولاية سليانة، كما تم تسجيل بالكاف المدينة 50 مليمترا مع تساقط البرد. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. صدق مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على مخطط التنمية 2026-2030 وفي مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة على المجلس. أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أنه يجري العمل استعدادا للموسم الفلاحي القادم، خاصة على مستوى توفر البذور والأسمدة، مضيفا أن موسم الحصاد وتجميع الحبوب الحالي قد بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار. تواصل جمعية منتدى باجة استعداداتها لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان القمح التي تنطلق فعالياتها يوم 19 من الشهر الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة. تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف.

0: وجامعة جندوبة. عالميا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس 13 مواطنا فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في محافظات بيت لحم ونابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس الاثنين إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. هذا وعبرت ثلاث ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلع إيرانية أساسية مساء أمس الحصار البحري وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وقالت شبكة بريس تي في الإخبارية التلفزيونية الإيرانية إنه تم تفعيل رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة على إيران. نهاية الموجز، نلتقي تمام 7:30. لك الكلمة ليلى.
1: شكرا رفيق، شكرا لقسم الأخبار، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ماتينال الثلاثاء اليوم 13 جوان، ذكر 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد. شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، اللهم اجعلوا عاما وفيرا بالأفراح مليئا بالسعادة والصحة والرزق وخالي من الحزن والأمراض، معوض لما قبله يا رب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.

0: أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله عجبكم كوكتيل هدية لفيروز اللي وصلنا ل 15 دقيقة بعد السابعة صباحا وقيت باش نتعرفوا على أخبار الطقس مفصلة بعد ما قدمت لكم كميات الأمطار اللي نزلت وفيرة البارح والأمطار الغزيرة اللي تساقطت البارح على مستوى مدينة الكيف، ونصوروا إنها كانت عامة وشاملة. أكثر تفاصيل مدنا بها سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي بلال صباح النور.
1: صباح النور أخت ليلى، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعي إذاعة الكيف، وإن شاء الله عام مبارك لي كل جميع إن شاء الله.
0: كل عام وانتم حيين بألف خير. ما يخفيكش إنه البارح كانت أمطار غزيرة مصحوبة بيرو سحب كانت رعدية على مستوى مدينة الكيف، ونتصور في الشمال الغربي باش تتواصل هذه اليوم وإلى ليسي بلال.
1: نبدأ نحكي على البارح. صحيح البارح كان ثم نشاط كثيف للخلايا الرعدية مع تالي تشكلت خاصة في بدايتها في بداية بعد تطر في المنطقة الغربية، نحكي على جندوب البيج الكيف والكسري، ثم اتجهت معتها أو شملت معتها المنطقة الشرقية. أمطار كان عامة وشاملة وتقريبا على المنطقة الشمال وسط ومحلي الجنوب. الكميات معتها أهمها كانت في ولاية الكيف معتها 54 مليمتر في الكيف، 4 مليمتر في الساقية، تجروين 21، دهماني 8 مليمتر. في جندوبة نحكي على كميات اللي تراوحت من 1 إلى 9 مليمتر بجندوبة. في بيجة كانت أهم كمية في تبرسق 37 مليمتر، وادي مليك 19، بيجة 1 مليمتر، وادي زرقة 8، ومجلس البيبة 12. بالنسبة لي سليانة اللي كانت فيها أكثر كميات خاصة في الكريب من ولاية سليانة في حدود 94 مليمتر، سيدي برويس 56 مليمتر، قعفور 32، سليانة 19، مكتر 16، وعين مساعدية 19 مليمتر. زغوين أيضا كانت فيها كميات نسبيا هامة، في مقرن في حدود 34 مليمتر، وفي نابل كانت كميات أيضا معتبرة بين 2 و17 مليمتر في الحمامات، في القصرين بين 3 و17 مليمتر في تالا، في القروير بين 4 و32 مليمتر في الشبيكة، في سوسة كانت بين 5 و16 مليمتر. بالنسبة لولاية الشمال الشرقي خاصة في بنزرة وتونس الكبرى كميات كانت نسبيا ضعيفة لما تجاوزت 5 مليمتر، أهمها كانت في بنعروس معتها في حدود 8 مليمتر بأزر ولاية بنعروس. بقية الولايات جهة الساحل أيضا معتها الكميات كانت نسبيا معتها متوسطة، في المنسير معتها في حدود أهم كمية كانت 14 مليمتر بالمكنين و13 بجمال، في المهدية كانت معتها تراوحت الكميات معتها بين 1 و19 مليمتر بالجم، سيدي بوزيد أيضا معتها كانت كميات معتها متوسطة في حدود من 1 إلى 9 مليمتر، أيضا في سيدي عيش في ولاية قفصة كانت كمية نسبيا هامة 15 مليمتر، صفاقس من 1 إلى 3 مليمتر، وكذلك في قبلي كانت معتها 2 مليمتر في توز ولاية قبلي. مع تساقط البرد التبروري اليوم معتها كان موجود البارح خاصة في ولايتي الكيف وسليانة. سألتني على نشاط السحب الرعدية، صحيح هذا اليوم معتها متوقعين أيضا معتها ثم خلايا رعدية معتها محلية باش تكون موجودة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط في فترة من بعد ظهر، لكن نشاطها باش تكون معتها بكيفية أقل بكثير من يوم أمس. أمطار باش تكون موجودة لكن معتها بكمية نسبية متوسطة أو ضعيفة خلال في فترة من بعد ظهر لهذا اليوم، مع إمكانية لتساقط البرد معتها في مناطق محلية تشمل محليا الجهة الشرقية لحدود مع ولايتي القروين وكذلك زغوان. بقية الجهات تبقى السماء مغشات ببعض السحب لغير مع هبوب الرياح اليوم من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على وسط الجنوب اللي بشكون قوية شوية خاصة في الجنوب مع دوير رملي محلي، وتبقى ضيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. ودرجة الحرارة اليوم شهدت انخفاض طفيف مقارنة بيوم أمس، باش تتراوح القصوى بين 26 و31 درجة على المناطق المرتفعة، والمناطق الساحلية بين 32 و38 درجة ببقية الجهات، أقصاها حدود 40 درجة تكون في الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. يوم غد إن شاء الله ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين لغير مقارنة باليوم، استقرار في حال الطقس مع سماء مغشيت بسحب قليلة وكيف كيف رياح متواصلة من القطاع الشرقي على أغلب المناطق، والبحر بش يكون متموج بخليج جيمس قليل إثيرة ببقية السواحل. وبالنسبة للأيامات القادمة ابتداء من يوم الجمعة إن شاء الله بش ننتظر ارتفاع نسبي في درجة الحرارة اللي بش يكون أكثر ملحوظ خاصة في نهاية الأسبوع.
0: شكرا لك سي اليحيوي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. كانت هذه النشرة، نشرة الطقس. مازلنا ردوبين، مازالت فما أمطار، ماهيش بالكمية كيف ما كان يحكي لنا توا سي بلال، ماهيش كيف بالكمية كانت سجلناها يوم أمس، لكن اليوم باش نسجلوا انخفاض في درجات الحرارة، مازالت الأمطار ومازالت السحب الرعدية. هذيك علاش معها التقلبات الجوية المرتقبة زادة لنهار اليوم، وزارة الفلاحة تدعو إلى تدابير عاجلة لحماية المحاصيل، ونحن في أوج موسم الحصاد إن شاء الله ربي يوصل بالسلم. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دعات كل الفلاحين والبحار ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر على خلفية التوقعات الجوية اللي تشير كما قلنا إلى ظهورها سحب الرعدية المزالت مصحوبة بأمطار غزيرة بعد ظهر اليوم بولايات الشمال الغربي. وأوضحت الوزارة في تقول أنه نشرات الجوية الخاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بإمكانية تساقط البرد وهبوب الرياح قوية، فما نشاط السحب الرعدية إذك عليش يستوجب اتخاذ تدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل، تأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، حماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية المعرضة لتأثير الرياح القوية وإلى تساقط البرد، تجنب القيام بالأشغال الفلاحية في الحقول أثناء العواصف الرعدية، أحكام إيواء الماشية وحمايتها من التقلبات الجوية، وتوخي الحذر عند التنقل بالقرب من الأودية ومجاري المياه اللي قد تشهد ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه، والمحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار، وإن شاء الله كل ما يعطينا باللطف. 21 دقيقة بعد السابعة صباحا نرجع مع أنغامنا اللي اخترتها لكم للفترة الصباحية لماتينال هذا الثلاثاء.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السابعة والنصف عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعين في عناوين نشرة الثامنة تتابعون. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تجميع أكثر من 2,200,000 قنطار من الحبوب واستعراضه للاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل. بولاية سليان تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في توقيتنا هدية 36 دقيقة بعد السابعة صباحا. نردو بكم، مازالت فما أمتار اليوم. هدية ما ذكره لنا بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، ذيك علاش الحيطة دائما ضرورية. وانا أعطيت ديجا التحذير اللي قدمته وزارة الفلاحة والصيد البحري على أثر التقلبات الجوية اللي ما زالت مرتقبة لنهار اليوم، ذيك علاش وزارة الفلاحة تدعوكم إلى تدابير عاجلة لحماية المحاصيل، وتردوا بالكم كل زاد من يسكن على الضفاف المحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة والحرص على حمايتها زادة كما قلنا من الرطوبة والأمطار. ودعات زادة في نشرات لحقة دعات البحارة لمتابعة النشرات الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. بعد شوية يلتحق بنا زميلنا كريم العوادي من قسم الرياضة باش يعطينا جديد الرياضة، والجديد أنه هو أبارامون وقع تغيير الممرن فيما يخص الليكيب متاعنا في اللي تلعب توا في المكسيك في المونديال. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المدرب الفرنسي أرفي رينارد يوصل اليوم الثلاث 16 جوان إلى مونتينيري بالمكسيك باش ينطلق في مهامه كمدرب جديد للمنتخب خلفا لصبري لموشي واستعدادا لمباراة اليابان في الجولة الثانية بنفس الامتيازات المالية يقولوا للموشي. والاتفاق باش يشمل مبدئيا مونديال 26، وبعد ذلك باش يتم تدارس مشروع عمل للفترة المقبلة. من عرش اسكو هذية تكون حالة صحية للفريق انه في يعني في تنبق المونديال نبدلوا الممرن، اسكو هذية يعطي نتائج إيجابية ولا لا؟ بعدش كريم تو هو يعطينا الإجابة. ما نعرفش إذا كان غنيتنا حاضرة ولا لا، سلاح ما زالت ماهيش حاضرة. نعطيكم، تحدثنا على تحسن تصنيف تونس ضمن مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وهذا كما قلنا من الأخبار الإيجابية في كم الأخبار اللي بدينا بها اليوم. بدينا بالبنية التحتية المهترئة، مهترئة برشا مش شوية، واللي كشفت عليها الأمطار بتاع البارح نصيف ساعة من الأمطار تورينا أنه البنية التحتية متاعنا مترهلة، ويزم نقفوا عند ونكشفوا الأسباب واللي مخدمش بضمير، نعود نقولها اللي مخدمش بضمير يزمو يتحمل مسؤوليته، واللي غلط يزمو يتحاسب. هذا باش نجمو انه ننهضوا بالبلاد متاعنا. نهزكم في مجال اخر نحو الاعتماد الدولي في ثلاثة مجالات صناعية منها انبعاث الكربون. ورئيس المجلس الوطني للاعتماد صرح يوم امس وقال انه استراتيجية المجلس التابعة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعمل على المواكبة للبرمجة الوطنية الصناعية، تعمل على توفير خدمات وشهائد الاعتراف الدولي لكل الصناعيين في تونس. والمجلس يعمل حاليا على نيل الاعتراف الدولي في ثلاثة مجالات هي انبعاث الغاز الكربوني، تنظيم المنظومة ولمنتجي المواد المرجعية حسب المواصفة، وهذه ضمن عقد الأهداف اللي وضعها. من المنتظر وأنه يتقدم المجلس سنة 2027 بطلب التقييم من قبل الجهاز الأوروبي للاعتماد للحصول على الاعتراف الدولي في هذه المجالات حسب تصريح خلال أعلان نتائج حصول تونس على تجديد عضوية مجلس الاعتماد في اتفاقية متعددة الأطراف والاعتراف في ثلاثة مجالات من قلب الاتحاد الأوروبي للاعتماد، وبالتزامن مع احتفال تونس باليوم
الدولي للاعتماد مع أكثر من 140 دولة، والتكتل الاقتصادي الموافق للتاسع من كل سنة تحت شعار الابتكار والثقة والاستدامة قوة الاعتماد.

0: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين. وقية توا 46 دقيقة بعد السابعة، وقية برقيات الرياضة، وباش نرجعوا كريم. صباح النور ساعتو دابور.
2: مرحبا بكل السادة المستمعين، مرحبا بهم في أخبار الرياضة.
1: انت اليوم هبطت على الباج انه المدرب الفرنسي هارفي رينارد يوصل اليوم 16 جوان الى مونتينيري بالمكسيك باش ينطلق في مهامه كمدرب جديد المنتخب خلفا لصبري اللمبوشي.
3: نعم.
1: هذية باش يعطي مردود جديد، باش يعطي متنفس جديد للمنتخب، منتخب متاعنا اللي خلينا نقول واضحين يعني روى خزينة الدولة من الجامعة الفيديغاسيون دو فوتبول، الشعب المتنفس الوحيد ليه روى الفوتبول هو.
3: نعم.
1: كرة القدم.
3: نعم.
1: خيبة أمال كبيرة جدا.
3: متوقعة.
1: علاش متوقع؟
3: شخصيا
1: احنا ماشيين باش نخسر ولا مش
3: لا؟ شخصيا بناء على ما هو موجود من ملاعبين، ما هو موجود من تسيير، ما هو موجود من اطار فني، فانه متوقع الهزيمه هذه. صحيح 5-1 كبيره برشا هزيمه المنتخب التونسي بالمقارنه مع الوديات، كذلك هزيم بالجمله ضد النمسا وضد بلجيكا 5-0.
1: والله في الماتش الاميكال قلنا ميسيلش نقبلوها،
3: لا ماتش اميكال قبل مونديال راه ما يلزمكش تخسر بالخمسه، لانه يعني حتى نفسيا الملاعبيه مش يشكوا في بعضهم، يشكوا في رواح، مشكوا في إمكانياتهم. إذن الخبر هو عن المبعوث الإذاعة التونسية الموجود في مونتيري في المكسيك، يقول أنه هيرفي رينارد هو المدرب الجديد للمنتخب، يوصل الليلة 10:30 متاع الليل بتوقيت تونس إلى المكسيك، وغدوة يشرف على الحصة التدريبية الأولى للمنتخب التونسي. هذا في وسط لخبطة، لأنه البارح كان خرج الخبر أنه صبري لمشي تمت إقالته منذ الكبير المدير الفني، هو اللي مش يشرف على المنتخب
1: وباش يساعده. إيه شلون باش يلمها بقى؟ عنا زوز مقابلات،
3: هي لخبطة من مكتب الجامعي، لأنه ثم اللي معاه إقالة صبري لموشي وثم اللي ضد إقالة صبري لموشي. علاش؟ لأنه صبري لموشي في العقد متاعه إذا يمشي هو يمشي معها الإطار الفني. يعني هنا سؤال، مش يبقى المنتخب من غير مدرب؟ كيفاش مش تميز مستاف تكنيك كامل يكون موجود؟ يعني صبري إذا مشى باش يمشي معها الإطار الفني اللي جاء معاه، اللي كله تقريبا من أجانب باستثناء
1: وهبي الفريق. ما هوش بشير
3: هو
1: الفريق.
3: مش يربك الفريق،
1: لكن الآن كريم لاحظنا انه منتخب ما عندوش حتى استراتيجية، لاحظنا منتخب ضائع.
3: نعم.
1: لاحظنا فما بلوك وكأنه يستنى في الهجوم وقبش يدافع.
3: والله كي تستنى الهجوم وتعرف الدافع، البارح الرأس الأخضر مع ثاني العالم إسبانيا عرف يدافع، عنده حارس مرمى ممتاز، منع يعني منع فريقه. ومصر كيف
1: مصر
3: لعبت بالجديد، لكن الأكثر ممكن الرأس الأخضر كان مفاجأة ضد الثاني عالمين اللي هو منتخب إسبانيا، وعدل معه 0-0 وكملت المقابلة هكيك رغم العدد الكبير من النجوم في المنتخب الإسباني. نرجع لمنتخبنا، كان ممكن يلعب البلوك نتاعه الدفاعي بتنظيم محكم وينجم يصد هجمات المنتخب السويدي اللي صراحة ماهوش منتخب منتخبات القوية في أوروبا. يعني
1: رانا كنا فرحانين إنه معانا المنتخب السويدي.
3: أي اليابان.
1: يعني إيه اليابان فرحانين.
3: أي الفرحة تنقلب توا.
1: On a pas pu sauver l'honneur. هذه المشكلة.
3: إن شاء الله الماتش جاي مع هيرفي رينارد نتمكنوا على الأقل من تسجيل نتيجة إيجابية ضد المنتخب الياباني. صباح يوم الأحد الساعة 5 صباحا. نذكر الخبر الرئيسي هو هيرفي رينارد هو المدرب الجديد للمنتخب التونسي، يوصل الليلة 10:30 متاع الليل باش يكون معه وهبي الخزري مساعد، جيل لوفلوك مدرب حراس، دافيد برياك معد بدني، ونيكولا بودوان محلل أداء لفترة المونديال، الزوز مقابلات تاع المونديال بعده.
1: وبعدش باش يكمل معاهم ولا
3: جلسة أخرى مع المكتب الجامعي.
1: اسمع ليهم الكبس المنتخب نتاعنا هذايا، راهو ليهم الكبس إن شاء الله. هذايا إغفي إن شاء الله يكبس عليهم، خلي على الأقل يجيبوا لنا نتيجة كيف ما قلت لك. الشعب المتنفس الوحيد إنه الكورة، حتى في الكورة إنه كيما قلنا ما جابتش حتى
3: أي ما عادوش فالحين حتى في كرة القدم اللي كانت هي اللي تسعد الشعب التونسي. إن شاء الله بالتوفيق المنتخب،
1: ديما
3: نقول منتخبنا هو اللي مثل تونس ومثل البلاد في هذه التظاهرة العالمية الكبيرة. إن شاء الله موفق في المقابلة قادمة ضد المنتخب الياباني يوم الأحد في الساعة 5 صباحا. البارح مقابلة بالجملة في المونديال، إضافة لقاء تونس والسويد 5-1 للسويد، إسبانيا الرأس الأخضر 0-0، 1-1 بين بلجيكا ومصر، إمام عاشور دقيقة 19 بطريقة ممتازة، سجل في مرمى حارس ممتاز كورتوا. محمد هاني ضد مرماه بضغط من لوكاكو، دقيقة 66 لبلجيكا عدلت. السعودية والأوروغواي 1-1، عبد الله العمري 41 دقيقة، ماكسيميليانو أروخو دقيقة 80 عدل الأوروغواي. نيوزيلندا إيران كذلك 2-2، ألي جاست دقيقة 57 لنيوزيلندا، ورامين رضا إيان دقيقة 32، محمد مهيبي دقيقة 64 للمنتخب الإيراني. اليوم 8 متاع الليل لقاء قمة بين فرنسا والسنغال، لقاء يدير الإيراني علي رضا فغاني. العراق مع النرويج 11 متاع الليل، الحكم هو بير أتشو من الغابون. الأربعة 17 جوان صباحا، الثانية صباحا الجزائر الأرجنتين، سيمو مارسينياك هو حكم المواجهة. والخمسة متاع صباح الأردن النمسا، الموريتاني بيدا دحان يدير اللقاء. الستة متاع العشية غدوة البرتغال كونغو ديمقراطية، إنجلترا مع كرواتيا. خبر نسوقه كذلك البارح، يعني العالم الوحيد اللي ما يتمش وضعه على أرضية الميدان هو عالم العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، فيه يعني عبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني العالم الوحيد اللي يبقوا الأولاد اللي جايبينه ودخلينه للميدان يبقوا هزينه وقت النشيد الرسمي للمنتخبات المشاركة في المونديال. هذا ينسجلوه أول، يعني العالم الوحيد اللي ما يتمش يعني وضعه على أرضية الميدان، ما يتمش وضع العالم السعودي على أرضية الميدان. هذا اللي سجلناه في مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. الترتيب بالنسبة للمجموعات اللي وفات الجولة الأولى متاحهم، المكسيك وكوريا 3 نقاط، تشيك جنوب أفريقيا 0 المجموعة الأولى، الثانية سويسرا كندا قطر والبوسنة كلهم نقطة، الثالثة اسكتلندا 3 المغرب برازيل نقطة، هايتي 0 المجموعة الرابعة أستراليا وأمريكا عندهم 3 نقاط، تركيا باراغواي 0 الخامسة ألمانيا كوتيفوار 3 كوادور كوراساو 0 السويد في المجموعة السادسة بثلاث نقاط، اليابان هولندا نقطة، تونس 0 المجموعة السابعة والثامنة كلهم بنقطة، نيوزيلندا إيران بلجيكا مصر والأوروغواي السعودية الرأس الأخضر وكذلك إسبانيا. نتواصل ديما في مواكبة للمونديال بالنتائج وكل الهوامش الخاصة بهذه البطولة العالمية اللي حضور جماهيري كبير في كل المقابلات سواء في كندا أو في المكسيك أو كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. خلية حب النادي الافريقي في الكاف اليوم رمز البطوله مش يكون موجود من 9 حتى الساعه منتصف النهار في المعلم الاثري بالقصبه لاخذ الصور، ويعني احتفالا ببطوله موسم 2025-2026. رسميا الترجي الرياضي التونسي اعلن تعاقده مع الروماني راورينسو ريجي كامب لقياده الفريق الموسم القادم، وباش يكون هو المشرف على تحضيرات الترجي للموسم الجديد بعد ما دربه من نوفمبر 24 حتى مارس 2025. المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي والحالي للاتحاد الرياضي المنستيري رامي بوشنيبة في مصر للتعاقد مع غزل المحلة لمدة 3 مواسم مقابل 450 ألف دينار لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. لابقى في مصر والأهلي يعلن تعاقده رسميا مع المدرب المغربي حسين عموتة لمدة 2 مواسم خلفا للدنماركي يستروف عموتة اللي نجح كثيرا مع المنتخب الأردني، درب كذلك الأندية الوداد البيضاوي والسد القطري. دوليا نادي بايرن ميونخ الألماني يحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي المغربي إسماعيل السيباري قادما من بطل هولندا بي اس في إندهوفن مقابل 55 مليون أورو. عقد السيباري باش يتواصل مع بايرن حتى 2031. السيباري صاحب الهدف الأول للمنتخب المغربي في لقاء ضد المنتخب البرازيلي. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية ليلى، متمنين أن التوفيق يكون إلى جانب الفني الفرنسي وإلى جانب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المقابلة القادمة أمام المنتخب الياباني يوم الأحد في الساعة 5 صباحا. ونزيد نعود نأكد إيرفي رونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي،
1: إن شاء الله يخرج بنتيجة، إن شاء الله يخرج بنتيجة ونتيجة تكون مشرفة للمنتخب الوطني التونسي.
3: هو المدرب هذا درب منتخب المغرب نجح معاه، درب منتخب كوت ديفوار، درب منتخب السعودي كذلك نجح معاه، درب منتخب فرنسا فتيات ونجح معاهم، ان شاء الله النجاح يكون الى جانبه في المنتخب التونسي.
1: انا نقول ديما الحزم والكبس
3: أكيد. اكيد
1: ان شاء الله يكبس عليهم
3: ان شاء الله. الانضباط هو
1: فوالا الانضباط. شكرا لك كريم. واصين مستمعينا الكرام ذكركم انه 8 عنا نشره كامله مفصله للاخبار، ونرجو لكم في جزءنا الثالث والاخير من ماتنا للثلاثاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار.
1: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: تسجيل أضرار بمزارع الحبوب في عدد من معتمديات ولاية الكاف على إثر التقلبات المناخية، تجميع أكثر من 2,200,000 قنطار من الحبوب واستعدادات حثيثة للموسم الفلاحي المقبل، مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. في تفاصيل النشرة، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب، خاصة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها.
5: المطر اللي صبت البارح على ولاية الكاف هي الحقيقة كان أعصار كبير برشا، خاصة في جنوب الولاية، ثم رياح قوية ومصاحبتها بأمطار. طرحنا ثم شوية أضرار على مستوى سقيت سيدي يوسف، خاصة سيدي رابح، المنطقة الفاصلة بين ملاق وسيدي رابح، أمطار كبيرة، خاصة مزارع اللي ما تحصدتش كيما الشعير والقمح والحاجة أثرت عليها برشا. ثم بلايص اللي اجتاحتها المياه، خاصة مصبات المياه، كان مياه المطر كبيرة برشا، هي اللي كيف أثرت على الصابة. الأضرار كانت يعني في مناطق محدودة، إن شاء الله ربي يستر ويتعدى إن شاء الله الموسم هذا. هذا اللي خوفنا، هي خاصة التغلبات الجوية هذه، إن شاء الله نسرع في عملية الحصاد.
4: أكد عضو

0: المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أنه يجرى العمل لتحضير الموسم الفلاحي القادم خاصة على مستوى توفير البذور والأسمدة. هذا وأشار البوبكري أن الكميات المجمعة خلال موسم الحصاد وتجميع الحبوب الحالية قد بلغت أكثر من 2,200,000 قنطار.
1: تعداد موسم الحصاد وكذلك التحضير لموسم البذور الجاهل خاصة الأسمدة الكيميائية والبذور اللي الشركات كلها موجودة باش نبداو الصناعة على بكرة على أساس وأنه باش نحضروا موسم يكون موسم جاهل إن شاء الله موسم جيد موسم طيب موسم الحبوب قاعد يتقدم بنسق عادي. وصلنا حوالي زملين ومئتين ألف قنطار بين شعير وقمح لين وقمح صلب. فيما يخص الأسعار هو تم أخذ الأسعار على مستوى مجلس وزاري اللي أقر أنه تبقى الأسعار على حالها، تبقى الأسمدة الفلاحية زادة كيف كيف على حالها، والبذور إن شاء الله مش تبقى على حالها في الأسعار.
0: تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. وتمثل هذه الإجازة فرصة متميزة للناجحين الجدد في البكالوريا الراغبين في التوجه نحو مجالات الصناعة الذكية والأنظمة الآلية والرؤية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، وفق ما يضيف مدير المعهد أنور بن خليفة.
2: إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، وتندرج هذه الإجازة في مجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. الإجازة هذه هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة، وتمثل فرصة للناشفين الجدد في البكالوريا، بكالوريا رياضيات، علوم تجريبية، تقنية وإعلامية، فرصة للتوجه نحو مجالات معناها الصناعة الذكية، الأنظمة والآلية، الأنظمة المدمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تهدف الإجازة هذه لتكوين كفاءات قادرة على تصميم، برمجة وإدماج وصيانة وتحسين الأنظمة الصناعية الحديثة من خلال الجمع بين الإعلامية والإلكترونيك والتكنولوجيات الذكية. كما تفتح هذه الإجازة أفاقا واعدة للإدماج المهني، مش نكونوا حاضرين في المعرض المخصص للتوجيه الجامعي اللي تنظمه جامعة جندوبة يوم الثلاثاء 14 جويلية ونعرفوا بمختلف الاختصاصات المتوفرة.
0: انطلقت بلدية مجاز الباب في العمل على مراجعة مثال التهيئة العمرانية، وهو حاليا في مرحلة التشخيص واختيار أماكن التوسع وفرضيات التهيئة، وفق رئيس مصلحة التهيئة بالبلدية شاذلي الشواشية.
3: في المثال تاعي العمرانيه فيه شويه اغلاط، عملنا مراجعه وبرمجناه وانطلقت الاشغال مده توا عندنا 6 شهور من اللي بدينا فيه، وتوا في مرحله التشخيص واعداد فرضيات التهيئه. معناها احنا توا قاعدين نشوفوا في البلايص اللي يمكن التوسع فيها، حكم ان مجاز الباب مثال تاعي العمرانيه داير به تقوي، دونك لقينا مشكله شويه مع الفلاحه في المناطق التوسع اللي هي مش نتوسعوا فيها على مستوى مثال تاعي العمرانيه للبلاد. في مناطق التوسع هذه توا لقينا اتفاق مع مصالح الفلاحه ان مش نبعدوا عن ومش نشوفوا المناطق اللي هي ذات صبغة فلاحية ما هيش تقوي. واحنا تو مع مكتب دراسات قاعدين نعملوا في الفرضية الأولى مش يجيبها لنا بقدرة ربي في 10 أيام الجايين. عنا العمادات زادا كيف كيف قاعدين تو نحضروا في اللونجاجمون مع المراقب الجيو والمصاريف، ومش تنطلق زادا أشغال أمثلة التاي العمرانية بمناطق سيدي مدير توكابر الهيري شواد سيدي نصر سيدي أحمد الجديد القريعات وقديش الواد وعيدات.
0: كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة حملاتها الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها، بما من شأنه الإضرار بصحة المواطنين، وفق منسق الهيئة بسليانة عدنان العبيدية.
4: المياه اللي تتباع واللي هي تعتبر مجهولة المصدر في شاحنات ما عرفوش حتى تركيبتها، فهي تشكل خطورة على صحة المستهلك. وفي هذا الغرض معناها بطبيعة جات فيها مراسلة حتى من الهيئة لتكثيف المراقبة ومنع هذه الظاهرة والقيام بالإجراءات اللازمة من تحرير محاضر والمعاين. ونعرف المياه هذه هي مياه غير آمنة، أولا ما نعرفوش المصدر متاعها أو حتى على المستوى التركيبة الفيزيوكيميائية كيف نجم تكون معناها خالية من الأملاح. بالنسبة لولاية سيديانة ما سجلناش مخالفات في هذا الغرض. بالنسبة للعيون قاعدين نقوم معناها بصفة دورية بتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية للعيون تابع سيديانة، وإلى حد هذه اللحظة معناها ما لاحظناش خلل في التركيبة الفيزيوكيميائية.
0: إلى ولاية جندوبة، إن انطلقت بمعتمدية غارديما أولى جلسات مركز الإرشاد الأسرية لوضع برنامج خاص يهدف إلى مساعدة الأسر في الجهة للتغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية والقانونية. ممثلة جمعية المرأة الريفية رحمة جوادي وتفاصيل.
5: على أثر اتفاقية شراكة بين المندوبية الجهوية للمرأة وجمعية المرأة الريفية بجندوبة، تم تحديد الإطار العام للشراكة بين المندوبية والجمعية لضبط مجالات وصيغ التعاون لتسيير مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بغار دماء من ولاية جندوبة. يعمل المركز على دعم الأسرة وحمايتها من التفكك والوقاية من مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية، وذلك من خلال تقديم خدمات الإرشاد، التوعية والمرافقة النفسية والاجتماعية لفائدة النساء والأطفال والأسر، بالتنسيق مع الهياكل العمومي والمجتمع المدني في إطار برنامج عمل سنوي منظم ومستدام يقوم على تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري والنفسي، الوقاية من العنف الأسري وحماية المرأة والطفل، دعم الأطفال والمراهقين نفسيا وتربويا، تعزيز وعي الأسرة بأساليب التربية الإيجابية، مرافقة الأسر في وضعيات اجتماعية هشة، ودعم قدرات نساء وتحسين إدماجهم الاجتماعي.
0: مباشرة من الاستوديو الرقمي مروى جدعوني من الإذاعة الجهوية بالكاف، نوصل تفاصيل نشرتي الثامنة، حيث تداول مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزرية في مخطط التنمية 2026-2030 وفي مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة على المجلس. هذا وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة القادمة يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة. هذا وتتكون وثيقة مخطط التنمية من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية، وتتمثل أبرز التوجهات الكبرى للمخطط في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق وتحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات عبر الحد من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات. كما تشمل هذه التوجهات تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء الموانئ والطرقات وسائر المرافق الأساسية، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقية والحفاظ على بيئة سليمة عبر حسن استغلال الموارد المائية واستدامتها وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي. ويتضمن المخطط كذلك تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي وإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية. وفي إطار الحرص على تجسيم أهداف المخطط ومكابة المتغيرات المستقبلية والتطورات المحتملة، نصت الوثيقة على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي، إلى جانب إعداد تقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من جوان الجارية هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري، فكل عام وأنتم بخير. في مستجدات العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية وسيجرى العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وأضاف ذات المصدر فيما يتعلق بعدد من القضايا بأنه يتعين تسويتها خلال مرحلة المفاوضات الفنية. هذا وقد عبرت ثلاث ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا إيرانية أساسية مساء أمس الحصار البحري الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة على إيران وفقا لوسائل إعلام إيرانية. إلى هنا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تسجيل أضرار بمزارع الحبوب في عدد من معتمدية ولاية الكاف على إثر التقلبات المناخية. تجميع أكثر من 2,200,000 قنطار من الحبوب واستعدادات حثيثة للموسم الفلاحي المقبل. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ان شاء الله كل عام وانتم بحيين بألف ألف خير. سنة هجرية ان شاء الله مبروكة عليكم على كل من يسمع فينا في هذا التوقيت. جزءنا الثالث من ماتينال الثلاثاء 16 جوان 2026، الفاتح من محرم للعام الهجري 1448.

0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: مرحبا بكم، مرحبا في الاي تيك. زوز مواضيع باش نتحدث فيهم اليوم في الاي تيك، باش نرجع للمونديال في كرة القدم، كلاب روبوتية بملاعب كأس العالم وكاميرات ذكاء اصطناعي لتأمين الجماهير، وباش نتحدث زادة عن تحدي سيليكون، هل تعمل حواسيب المستقبل بخلايا بشرية. هات نبدأ بكأس العالم، ونحن مازلنا نعيش أجواء كأس العالم، كلاب من الروبو روبوتية بملاعب كأس العالم باش تأمن بالذكاء الاصطناعي لتأمين الجماهير والبطولات الرياضية الكبرى. ما عادتش مجرد منافسات داخل المستطيل الأخضر، تحولت إلى منصات عالمية لاختبار أحدث التقنيات الأمنية والرقمية، وفيها سياق هدية. يبدو أن كأس العالم هذا العام اللي بدأ قبل أيام وتستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك باش يكون نقطة تحول في تاريخ إدارة الفعاليات الرياضية، مع اعتماد غير مسبوق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمراقبة الملاعب وتأمين الجماهير. شركة هيونداي موتور كومباني، الشريك الرسمي للحركة والروبوتات في البطولة، نشرت كلاب روبوتية من طراز بوستون دينامكس سبوت للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، وهذه ضمن العمليات التشغيلية والأمنية للبطولة. من الحراس التقليديين إلى الروبوتات الذكية، ولا طالما اعتمدت البطولات الرياضية على عناصر للأمن البشرية وكاميرات المراقبة التقليدية، لكن التحديات الأمنية المتزايدة وارتفاع أعداد الجماهير واتساع نقاط أو نطاق البطولة إلى 16 مدينة مستضيفة، دفعت المنظمين إلى البحث عن حلول أكثر تطور. وبحسب البيانات الرسمية باش تتولى 4 روبوتات من فئة السبوت مهام الدوريات الذاتية والمراقبة الميدانية والفحص المستمر للمواقع، خاصة في المناطق الحساسة كما مركز البث الدولي في دالاس وملعب نيويورك نيوجيرسي. وتم تسويد هالروبوتات هذية بأنظمة استشعار متقدمة وقدرات تفتيش ومراقبة لحظية تسمح بالتحرك بشكل مستقل داخل البيئات المعقدة والمزدحمة. هذية فيما يخص، كما قلنا، فيما يخص الكلاب الروبوتية بملاعب كأس العالم وكاميرات ذكاء اصطناعي لتأمين الجماهير. نهزكم لتحدي السيليكون. تحدي السيليكون، هل تعمل حواسيب المستقبل بخلايا دماغية بشرية؟ وتخيلوا حاسوب لا يعتمد على رقاقات السيليكون اللي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، إنما على خلايا دماغية بشرية حية مزروعة في المختبر من خلال عصبية مشتقة من خلال جذعية بشرية تمتلك القدرة على التكيف والتعلم بآليات تشبه بعض خصائص الدماغ البشري وبكفاءة تفوق أي نظام إلكتروني تقليدي.
3: هاي تيك.
0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
3: إذاعة الكاف،
4: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
5: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. أتمنى وصل موجاتنا. يلتحق بنا الخبير في النجاعة التغذية سي عدنان حداد، وباش نهنيوه على اختراع الياجور الإيكولوجي في اللي جاي في الفترة الأخيرة. إن شاء الله بالتوفيق العدنان. وعدنان يقول وأنه بعد أكثر من 6 سنوات من البحث العلمي والتجارب والعمل المتواصل تحصل على شهادة براءة اختراع لياجور إيكولوجي فرنان خالي تماما من الإسمنت ومن أي مواد سامة وصديق للبيئة. بالنسبة لي هو ماهوش مجرد تتويج والمشروع، بل اعتراف بمجهود سنوات طويلة من العمل والإصرار والإيمان بالفكرة. مبروك عليك هذا التتويج عدنان. صباح النور.
6: صباح النور ليلى، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
5: وانت حي بخير.
6: عايشك يبارك فيك. هو مشروع صحيح، هو اعتراف السنوات الكبيرة من البحث والتجارب، والحمد لله تحصلنا على مؤخرا على براءة الاختراع. وأنا أقول هذا مشروع تونس، معناته مش مشروع متاعي أنا، معناته هو اختراع لتونس والوحيد في العالم. راهو ليلى نعاود نقول لك اللي هو ماهوش موجود، معناتها هو الياجور الفرنان الوحيد اللي هو في العالم الكل لازم تلقاه كان في تونس، وتحديدا في الشمال الغربي. معناتها اللي هي كلها ثروات الفرنان متاع عين دراهم، الغلاف الشجرة اللي موجود في عين دراهم وتبرقة.
5: أي.
6: هو احنا صنعنا به الياجور الايكولوجي.
5: هات نبداو باللول عدنان، شو فكره الياجور الايكولوجي وكيف جاتك الفكره هذه؟ شو الفرق اليوم وقت نتحدث عن الياجور الايكولوجي؟ شو الفرق بين الياجور نتاعك والياجور التقليدي؟ وعلاش اخترت الاستغناء على الاسمنت؟ لانه تحدثنا حتى الجمعه اللي فاتت انه البناء الايكولوجي، كنت تذكر الجمعه اللي فاتت ونذكر السادة المستمعين، وشنية المواد الاوليه المستعمله في هذا التصنيع؟
6: به هو كنت ديما نلاحظ التأثير البيئي الكبير على المواد البناء التقليدية، خاصة الياجور المحروق والإسمنت. الفكرة بدأت من سؤال بسيط، هو قلت علاش ما نلقاوش مادة بناء تكون صديقة للبيئة، أقل كلفة طاقية وتحافظ في نفس الوقت على الجودة والمقاومة. من هنا انطلقت رحلة البحث والتجارب اللي توصلت للتركيبة الحقيقة جديدة مكنتني من تطوير الياجور الإيكولوجي المبتكر، وتحصلت عليه على براءة الاختراع. بتقول انت شنو الفرق بين الياجور معناتها الفرنان والياجور التقليدي؟ الياجور التقليدي يتطلب حرق وفرن بدرجات حرارة مرتفعة جدا، الشيء هذا يستهلك كمية كبيرة من الطاقة. شو معناتها؟ معناتها راهو كي نستهلكوا برشا طاقة يتسببنا في انبعاثات كربونية مرتفعة. إذا قاعدين نحن نلوثوا في البيئة متاعنا بالعملية الحرق اللي تسبب فيها الياجور التقليدي. أما الياجور الإيكولوجي هو يتم تصنيعه ما غير حرق وما غير سمال، ويتخدم بآلة الضغط. شو معناته؟ معناته بالبريس هيدروليك، ما نستحقوش طاقة، ما تحققوش حرق. هذا يقلل بشكل كبير من البثمة الكربونية والحاجة.
5: اي
6: معناتها تنافس انت على المواد العالمية، تنجم تنافسهم، خاطر ماك تعرف شي يولي فما تاكس كربون، ومعناتها فما برشا كما نقولوا نحن متطلبات في العالم اللي هي باش تولي المواد التقليدية اغلى من المواد الايكولوجية. إضافة الى ذلك يوفر لك عزل حراري افضل، ويساهم في اقتصاد في استهلاك في الطاقه داخل المباني. هذوما الحاجات اللي هما كيما نقولوا نحن لي زافونتاج نتاع الياجور الايكولوجي. علاش اخترت الاستغناء على الاسمنت؟ الاسمنت من اكثر المواد المساهمه في الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون عالميا. كان هدفي هو في تطوير المنتج يحافظ على المقاومه الميكانيكيه المطلوبه في نفس الوقت يقلص الأثر البيئي.
5: مش
6: معناتها بعد سنوات من بعد مكنت من إيجاد بدائل للسمنت.
5: اي
6: اللي هو الياجور الإيكولوجي يتكون من التربة والفرنان اللي هو الغلاف، كما قلت لك غلاف الشجرة متاع الفرنان اللي هو موجود في منطقة الفرنان وعين دراهم. هذا هو يخليك تحصل على تماسك ومقاومة جيدة من غير ما تحتاج للإسمنت. والتربة فيها خصائص اللي هي فيها مواد لاصقة طبيعية، ما نزيدوا ليش لا حتى شيء، لا ريزين لا إسمنت لا نزيدوا حتى مواد لاصقة.
5: نعم الكلفة متاعه هذا يعني، لأنه جماعة الفيت قلنا وأنه للأسف احنا في تونس على ما جد معنا طبيعة هيلة ومنتشرة وخاصة في الشمال الغربي، لكن الكلفة تكون ساعات باهظة وقت الإنسان يحب أنه يلتجأ للمواد البيئية المواد الطبيعية.
6: هو الكلفة الياجور الإيكولوجي باش تكون يعني كلفة الحقيقة منافسة للياجور التقليدي. هذا هذا هذا هذا باش احنا حطينا باعتبارنا معناتها طاقة المواطن والقدرة الشرائية للمواطن، او علاش احنا الأسعار باش تكون قريبة ياسر للياجور التقليدي. لكن مميزاته أكثر بالياجور التقليدي، معناتها ماهوش باش يكون غالي برشا.
5: اي
6: اللي هو باش معناتها يكون المواطن ينجمش معناتها يتحصل عليه، لكن باش يكون بالحق بأسعار تنافسية. هذا هو الهدف نتاعنا. هو الهدف نتاعنا ماهوش ربحي أكثر منه، لازم يوصل أكثر ما يمكن المواطن التونسي، والمواطن مش كمال إلى جنبه بيتحصل على على على الياجور الإيكولوجي باش ينجم يعيش في بيئة سليمة داخل معناتها المبنى نتاعو.
5: نعم عدنان يعطيك صحة مرة أخرى، مبروك ليك هذا التميز، مبروك ليك هذا الإنجاز، مبروك ليك هل التجارب والاختبارات اللي قدمتها واللي تحصلت عليها بشهادة علمية. إن شاء الله بالتوفيق ليك، وإن شاء الله هذا يفيد من نجم كان يفيد البيئة متاعنا وحياتنا الطبيعية، ورجوع إن شاء الله من خلالك يكون رجوع قوي للبيئة وللبناء الإيكولوجي والبناء البيئي السليم.
6: ان شاء الله عايشك ليلى، ونعود نقول لك راهو انتم في الشمال الغربي عندكم برشا موارد وثروات طبيعيه كبيره، من
5: إن شاء الله.
6: الاحجار للتربه للفرنان للاشجار، كل شيء عندكم برشا، معناتها مواد اللي هي تنجم تكون نهار آخر مواد بناء بالحق بجودة عالية. أو علاش أنا ننصح يدعموا الشباب اللي موجود في الشمال الغربي ويزيدوا يعاونوه ويشجعوه باش يبتكر ويستثمر في المواد الطبيعية اللي هي المحلية تكون معناتها بحذاها.
5: نعم، وإن شاء الله زادة من خلال التوجيهات متاعك ومن خلال الومضات التحسيسية اللي نقدمها معاك كل نهار الثلاث، نحاولوا أنه نوصلوا قدر الإمكان حتى أنه تولي عنا فكرة أنه باش يكون البناء متاعنا ونتجه للبناء الإيكولوجي، نتجه للطبيعة متاعنا الجميلة. مشكورة عدنان حداد الخبير في النجاح التقنية، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك مبروك، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك ليلى، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
5: شكرا لك. بعد شوية مستمعينا الكرام مع آخر روبريك في الماتينال باش نتواجه مع ميكرو تروتوار.

0: الكاف.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين، رحبوا بصديقتنا فاتنة توجاني اللي عندها اليوم ميكرو تروتوار من بيجا وبش تعرفنا على عادات رأس العام الهجري في بيجا، وكل واحد والحقيقة كل واحد والعادات متاعه، ولكن العادات متاعنا القوية انه هاكل ملوخية وانه هاكل كسكسي بالجديد وبالفول وبالفول المصري وبالدبابش. فاتن صباح النور، ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
2: يعيشك ليلى، نهارك ورد وياسمين، انت وكل المستمعين.
1: شكرا يا ليلى، كل عام وانتي حي بخير، انت وكافه العائله وكل اهالينا في الشمال الغربي وتحديدا في ولايه بيجا.
2: اكيد ان شاء الله كل عام والتوانسه الكل بالف خير يا ربي، اهالينا في الشمال الغربي اوفيائنا ومستمعينا الكل ان شاء الله عامهم مبروك. كما كنت تحكي ليلى وتو كنت نحكي مع سعاد في الكواليس، قلت لها
1: معناتها حكيت لحنك هذايش
2: هذا هو، قلت لها معناتها خديت عندي ساكنه في معتمديه مجز الباب وما نعرفش الفكره هذه معناتها، وخاصه العاده هذه الحقيقه كما انت كنت تحكي المتعارف عليه معناتها الكسكسي بالقديد في راس العام والملوخيه.
1: ملوخيه باش يجينا العام اخضر، اي
2: هذا هو رمز الخصب والرخاء معناتها، هذا هو اكل عاده الحلوه المزيانه. الحقيقه في بيجا المدينه كما في نابل العرايس الحلوه العرايس السكر هذوكم، الجلجلانيه اللي برشا انواع تاع حلويات بالفواكه اللي تباعوا في الاسواق هذوكم كالعادات اللي تفكرنا في الصغر بتاعنا كالقرطاس الحلوه اللي قبل يروحونا فيه من السوق مازالت موجوده الحقيقه في بيجا المدينه. وفي الايامات هذوما معناتها تاع راس العام العربي كما قلت لك معناتها كل عرايس السكر اللي تلقاها عروسه تلقاها على شكل حيوان على شكل حاجات مزيانه يفرحوا بها الصغار، هذه موجوده معناتها في بيجا المدينه كما قلت لك اللي حق اول مره اكتشفتها في نابل العرايس السكر، لكن هذه من العادات اللي موجوده طبعا اكتشفتها الحنك هذايا. قال لك معناتها من العادات بتاع الجدود العادات بتاع الكبار يخليوا الحنك يخليوا الراس جزء من راس العلوش، خاطر راس العام لازم يقفلوه براس العلوش هذه من العادات مع الملوخيه مع يذوقوا الجيران كالعاده التطحين اللي يدور العادات المزيانه الحلوه اللي لليوم مازالوا برشا ناس محافظين عليها، العادات اللي تنتقل من جيل الى جيل. معانا مستمعه هي واحده من اول مستجوبه في ريبورتاجنا لليوم يا ليلى، انه هي تحرص انه باش تعلم بنتها اللي هي من الاجيال الجديده طبخ الملوخيه، خاطر برشا عرايس جدد
1: تصعب عليهم صحيح الملوخيه
2: تصعب عليهم برغم اللي هي اسهل حاجه معناتها هكا باش تخليها تغلي وكهو، اما فما هكا حويجات
1: فما دي تكنيك فما دي تكنيك اللي تصعب عليهم
2: خلينا نقولوا هكيك اكل اللي يلزم اول ما تركب الطنجره تركز عليهم باش ما تحرقش الملوخيه ولا ما يبداش فيها مطعم، لكنها هي من اسهل الاسباق ومن ابن الاسباق التونسيه واللي الحقيقه اكيد نفتخروا بها ونعتزوا بها في المطبخ التونسي المطبخ السري، واللي كما قلنا هالعادات هذه المحافظه عليها وانتقالها من جيل الى جيل قاعدين نحرصوا عليه لانه هذا هو موروثنا الغذائي هذايا اللي ميزنا، وهذه عاداتنا الحلوه اللي برشا ناس محافظين عليها كما قلنا اليوم الملوخيه مازالت حاضره برشا ديار نهار معناتها الاول في العام يبداو بالملوخيه باش العام يجي مبروك عام اخضر، ان شاء الله يا ربي عام مبروك
1: سعيد عسلامه الكل. نمشيو للروبورتاج اي خلينا نشوف انت شوقتنا توا بحكايه الحنك هيت نشوفوا شنو قصته الحنك هذايا.
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير باش العاده نتاعنا ما تمشيش وتندثرش. انا تعلمت على امي كيكه زاده اللي عرست من عشان طيبه الملوخيه وتو بنتي تسني هاني قلت لها يجن على مالك والله يقولوا باش العام يجينا اخضر وان شاء الله ان شاء الله العام يجينا باهي وان شاء الله ربي يرحمنا من هالسخانه.
4: الحنك تاع العلوش يعملوا بالفول هكاك من قبل من قديم الزمان يعملوا بالفول باش يجي العام فول وخذوا يزيد يطيبوا الملوخي باش يجي العام اخضر عاد الجدود هذي.
5: انا خليت الحنك وخليت الراس للكسكسي
0: واللحم علوش للملوخيه. الكسكسي باش يقفلوا به العام، والملوخيه باش يجي العام اخضر وباهي ومبروك علينا.
5: بكري بكري كانت العباد تخلي يطيف من الراس اللي خلاهم على القديد، وراس العام يطيبوه ويطيب عليهم كسكسي. الراس راس العام،
6: كسكسي بالقديد ونزينه بالعظم، ولما تبدا ملمومه العباد مع بعضها عرايس الحلو نزينوا بهم، نشروهم نزينوا بهم، صغار يحبوهم صغار. هذه عاداتنا، عادات جدودنا، وقاعده فينا العادات هذه، وحتى كلهم يبدوا طيبين ويذوقوا هذيك تعطي لهذاك ويبدلوا المطاعم.
1: كسكسي بالجديد هذا تفهمنا فيه. العرايس الحلوة زادة اللي مشهورة بها كيف ما ذكرت فاتن النابل والوطن القبلي، الملوخية محليهم هم على تتنوع العادات والكلة، لكن تبقى ديما عادات حلوة وإن شاء الله يتوارثوها الأجيال القادمة، لأنه فيها برشة بركة وفيها برشة يعني روحانيات. فاتن
2: أكيد هذه هي كما قلنا العلاقة، العلاقة التونسي الوطيدة بالمناسبات والأعياد، واللي هي مربوطة بالأكلات. معناتها ليلى
1: إيه حديما مناسباتنا فيها فيها تمخميخ
2: تمخميخ، لكنه هو أنت في الظاهرة تمخميخ، لكنه في الباطن أصالة عراقة عادات
1: بتبيها بتبيها
2: من جيل إلى جيل. الحفاظ عليها كما قلنا ليلى حاجة حلوة ومزيانة. أكتشوف مع تقلق الكبارات هما اللي أكدوا أنه العادة قبل في معطنية تنتزداد هي الحنك واللي هي الراس، فهمت؟ واللي هي توا كيف كيف مع تقاعدة تندثر بشوية بشوية، ما هيش معروفة. وذي اليوم اللي حبيت أركز عليه معناته أنه ديما حتى مع العادات المشتركة ثم بعض البلايس اللي هي عندها خصوصياتها، عندها الحاجات اللي تميزها وتتفرد فيها، كما شفنا في العيد الكبير في العيد الصغير هنا كنا توانسة ونفس العادات تقريبا، لكن ديما مدينة على مدينة، منطقة على منطقة، ولاية على ولاية تلقى عندها حويجة تميزها وتخليها متفردة. وهذا هو الثراء اللي نحكيه عليه يا ليلى. هذه هي تونس، البلاد الحلوة اللي هي صغيرة في الجغرافيا بتاعها لكنها سرية وكبيرة برشا بعاداتها، بالموروث الكبير اللي موجود فيها، سواء كان معناتها تراث نادي ولا لا نادي. مهم جدا انه احنا ديما نعرفوا بيه ونعتز ونفتخروا بيه الحقيقة ليلى.
1: نعم شكرا لك يا فاتن، يعطيك الصحة وبارك الله فيك على المجهودات نتاعك، وبارك الله فيك زادة على انتقائك للمواضيع، واليوم انه كان مناسب احتفالاتنا بالسنة الهجرية. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت وصغيراتك يا فاتن.
2: يعيشك.
1: شكرا لك فاتن، شكرا لكل السادة المستمعين. سلاح شو نعملوا، نخليو نواصلوا مع الزيارة، مازلنا مواصلين مستمعينا أهل الكرام. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. فاتن حابته أنه تعطينا وتواكب معنا احتفالاتنا بالسنة الهجرية السعيدة. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. العادات متاعنا التونسية باللي تتفرق وباللي تتنوع، لكن كلها تصب في كما قلنا فك العادات الحلوة، العادات اللي كبرنا عليهم، ونحاولوا انه وياليت انه العادات هذوما نمروهم زيدا احنا كيف مخذينيهم مع جداتنا وماتنا، نعديهم لصغيراتنا باش تبقى ديما اكل العادات، ونحافظوا على عاداتنا التونسية الحلوة.

إذا هيك وصلنا لنهاية مشوارنا معكم من انطلاق منذ الساعة السادسة. شكرا لسعاد اللي كانت معنا في عملية التنسيق، شكرا لسلاح الشيرني، شكرا لهند اليونسي، ميرسي بوكو يا هند، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير، سنة هجرية مباركة، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل عامنا هذا عام خير وبركة وأمن وسلام. اللهم اجعله عام هداية وتوفيق وسعادة لنا ولأحبابنا. إن شاء الله نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار
2: فرغونا البطاحي، لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بينرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
4: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: اشهار
5: صوت الشمال الكاف.
6: تمام التاسعة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بالكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب، خاصة بمعتمدية ساقية سيد يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها. أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري حمادي البوبكري أنه يجري العمل للتحضير للموسم الفلاحي القادم، خاصة على مستوى توفير البذور والأسمدة. وأشار البوبكري أن الكميات المجمعة خلال موسم الحصاد وتجميع الحبوب الحالي قد بلغت أكثر من 2,200,000 قنطار. تواصل جمعية منتدى باجة استعداداتها لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان القمح التي تنطلق فعالياتها يوم 19 من الشهر الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة. تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. وطنيا، صدق مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على مخطط التنمية 2026-2030 وفي مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة على المجلس. هذا وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة. عالميا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء فلسطينيا من بلدة شمال طول كرم وفق ما ذكرت مصادر محلية فلسطينية. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. نهاية الموجز في أمان الله.

صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بالناس الكل يسمو فينا عبر موجات إذاعة الكيف. سنة هجرية سعيدة مباركة للناس الكل، إن شاء الله بقبول الأعمال الصالحة ليكم. مرحبا بكم في الاستماع لنا في هذا الموعد.

هذا اللي ينطلق من توا ويتواصل معكم للأحداث زوايا الأحداث كما تعودتوا به في أركان القارة اللي بعد شوية باش نبدأوها بآخر المستجدات الوطنية والعالمية والتحليل والقراءة للكاتب الصحفي صبري الرابحي. أيضا باش نتحدث اليوم على دعوة موجهة للشباب بالنسبة لمشروع سوافي. مشروع هذا كنا تناولناه في أكثر من مناسبة، كل ما يكون فما دعوة للتسجيل من طرف الشباب ناخذوهم معنا. اليوم أيضا فما خصوصية شوية للدعوة هذية وللشباب المشاركة ونتعرفوا عليها بتفاصيل في حضور رئيسة المشروع السيدة حسنة الحمزاوي في ركن ضيف البرنامج. سبعتنا الثانية باش نخصوا مجال مهم للحديث عن قرية المحشوبة ابن المنطقة والناشط في المجال الإعلامي توفيق الجباري، باش يحدثنا بالتفاصيل على مجموعة كبيرة من المشاغل والإشكاليات اللي تعاني منها قرية المحجوبة من معتمدية قلعة سنين ولاية الكيف. وكالعادة ديكم أخبار الجهات مع زملائنا المراسلين. اليوم نفتح المجال ليكم إذا كان بطبيعة تحبوا توجهوا تهانيكم بالسنة الهجرية الجديدة، مرحبا بكم. احنا معكم بطبيعة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف راديو كيف، ونوصلوا بطبيعة تهانيكم لشكون تحبوا. في تأمين لقائنا اليوم تقنيا صلاح الشيرني، التنسيق العام للحصة معنا سعاد عباس، مراقبة البث هند اليونسي، معنا في موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي زميلتنا ليليا بليل، الإخراج الرقمي ليا زميل علي اليونسي. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن مواصلين معكم هذا الموعد من زوايا الأحداث الانطلاقة كالعادة بفقرة حديث الساعة، وحاضر معنا الكاتب الصحفي والناصر.

0: المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة. شنو المنتدى هذي؟ نفهموه بشوي بشوي مع بعضنا سي صبري، وخاصة شنو الأهداف اللي حب يوصل لها.
1: فعلا أختي لوحا، كانت احتضنت تونس يوم الأمس 2-15 جوان المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة، اللي كان نظمته جماعة تونس المنار طبعا بإطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي وبشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية. هو الحقيقة المنتدى هذا كانت تحدثت عنه المسؤول عن المشروع، وإن تحدثت عن أن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. تحدثت أيضا عن العمل على مزيد تطوير الأمن الصحي لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة، وتحدثت أيضا على أنه المؤشر الإفريقي أو مؤشر الأمن الصحي العالمي اللي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية عفانا وعفاكم الله. يعني أختي نوحة، المسألة نتحدث عن منتدى مهم، نتحدث ربما عن تقييمات علمية وموضوعية بمدى استجابة الأنظمة الصحية للدول الإفريقية وخاصة على رأسها تونس، من حيث الجاهزية، من حيث القدرة على مجابهة المخاطر الصحية، وخاصة من حيث إمكانية ربما وقوفها أمام الأوبئة اللي قاعدة تنتشر على مستوى القارة الإفريقية. نتحدث ربما على غرار فيروس إيبولا المنتشر حاليا في عدد من البلدان الإفريقية، وكان ربما هذا المنتدى فرصة لتقييم جاهزية تونس وجاهزية أكثر من 64 دولة فيما يخص هذه المؤشرات اللي كيف ما حكيت أنها تستند على أسس علمية وموضوعية تمكننا ربما من الحصول على رؤية شاملة وأشمل حول وضعيتنا في الموجودين بالضبط، وكيف يمكن التوقي وخاصة الاستباق في مثل هذه المسائل الصحية المهمة.
0: يعني تونس سجلت تحسن خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بمجابهة خاصة الفيروسات الموجودة على الصعيد العالمي، وهذا اللي أثبته المنتدى. سي صبري، إذا كان فهمت بالضبط الهدف منه.
1: فعلا أختي ضحى، هو هذا المنتدى كان أقر هذه المسألة وكان يعني ثمنها، لأنه تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وأنه تونس ربما استطاعت وذارنا حتى في جائحة كورونا الحمد لله يعني أنها تعدد أخف الأضرار مقارنة بجيراننا من الدول على الأقل في القارة الإفريقية. ودائما يعكس ربما أهمية هذا المنتدى وأهمية هذه المؤشرات اللي لابد من تحيينها في فترات متقاربة طبعا لتثبت من مدى الجاهزية وخاصة الاستعداد الجيد والمحكم لما قد يطرأ على قدر الله في الساحة العالمية من أوبئة اللي رناها تقريبا خلال السنوات الأخيرة تنتشر دوريا، وربما توحي بأنه كل الأنظمة اليوم هي يعني مسؤولة أو ملزمة بأن تكون مسؤولة على التوقي وخاصة الاستباق لتقليل الكلفة البشرية وخاصة الكلفة المادية وتطوير بناها التحتية والاستعداد.
0: نعم، باش نمشيو توا إلى الصعيد العالمي، الانطلاقة بآخر أخبار الملف الفلسطيني. سي صبري،
1: هو الحقيقة المستجدات في الأراضي الفلسطينية أختي ضحى تقريبا متعلقة بمزيد التصعيد. نتحدث عن ارتكاب الجيش الصهيوني للمزيد من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار واللي عددها مكتب الإعلام الحكومي في غزة، واللي حكى أنها وصلت يوم الأمس إلى أكثر من 3269 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 245 يوم من دخول وقف النار حيز التنفيذ. أيضا تحدث المكتب عن استشهاد أكثر من 992 فلسطيني إضافة إلى إصابة 3138 آخرين نتيجة الاستهدافات المتواصلة واعتقال أكثر من 95 فلسطيني خلال سريان هذا الاتفاق. يعني ربما نتحدث اليوم على تواصل هذه الخروقات، نتحدث أيضا عن جانب إنساني أختي ضحى يعني كارثي وكارثي جدا. نتحدث عن توقف أو قيود حادة على إدخال المساعدات في قطاع غزة، يعني تقريبا عدد الشاحنات التي كان من المفترض أنها تكون دخلت إلى قطاع غزة لم تتجاوز 36%، وهو ما يعكس استمرار القيود المفروضة على تدفق الإغاثة رغم الحاجة المتزايدة. نتحدث أيضا عن قيود على سفر المرضى واللي كانوا معنيين بمغادرة القطاع واللي نسبة التزام الكيان بلغت تقريبا 35%، وهي جميع هذه أرقام كان قدمها المكتب الحكومي للإعلام الحكومي في قطاع غزة، وهي ما تعكس ربما الحالة الإنسانية الكارثية والتي تستوجب اليوم تدخل عاجل على مستوى عالم وخاصة على المستوى الأمني.
0: إلى لبنان وآخر التطورات الميدانية، خاصة وأن الاتفاق الأمريكي الإيراني يلقي بظلاله على الوضع في لبنان.
1: أكيد أختي ضحى، هو الوضع في لبنان أو المستجدات في لبنان مرتبطة عضويا بما قد يفضي إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي، والذي من المرتقب أن يتم الإمضاء على مذكرة التفاهم حوله يوم الجمعة هذه. العديد من المؤشرات تحدثت على أنه المسألة ما زالت كما هي، يعني في علاقة بأنه الوفد المفاوض الإيراني اشترط بأن هذا الاتفاق لا يمكن أن يستي إلا في ظل وقف إطلاق النار على لبنان، طبعا في إطار وحدة الساحات والتي تحدث عنها الإيرانيون كثيرا وتمسكوا بها حتى من خلال ردة فعلهم الأخيرة خلال آخر الأسبوع، وين قاموا بقصف الكيان كرد على قصف بيروت بالذات. لكن ربما اليوم أختي ضحى ما زالت المسألة ضبابية، لأنه التصريحات ربما متداخلة، حيث يتحدث مسؤولون إيرانيون وباكستانيون عن أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان، فإنه الكيان يصرح من خلال رئيس وزرائه بأن الاتفاق أبرمه ترامب، مشيرا إلى أنه هذا هو قراره ونحن مصلحة خاصة لنا فيه، يعني يتحدث ربما عن إمكانية مزيد التصعيد في لبنان، ويتحدث على أنه التفاهمات حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد لا تكون ملزمة للكيان الصهيوني، والذي عودنا بخرقه لكل الالتزامات حتى التي يعني يلتزم بها بنفسه أو يبرمها بنفسه. يعني في تقدير أختي ضحى، الكيان ما زال يتمرد على الوضع ويتمرد على هشاشة الوضع هنالك ويبحث على المزيد من التوتر، لكن أيضا قناعتي بأن أي تصرف غير محسوب لهذا الكيان قد يؤدي إلى انهيار هذا الاتفاق الذي يتحسس طريقه إلى النجاح، والذي بدأت ربما مؤشرات انفراج إحدى أعظم الأزمات في التاريخ المعاصر من خلال هذا الاتفاق التاريخي للإيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية حول مسائل خلافية عدة متعلقة بمستقبل المنطقة. لا أتصور أن بنيامين نتنياهو قد يجرؤ على ذلك، وأن الحسابات السياسية اليوم سوف تطغى على المصالح العسكرية والأمنية، مما قد يجعله ربما يلتزم بهذا الاتفاق ولو ظرفيا، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل القريب.
0: خاصة مع هذا التصريح الذي يعتبر قوي من وزير الخارجية الإيراني، الذي قال أنه أي هجوم عسكري من الكيان الصهيوني على لبنان واستمرار الاحتلال هو نقض لمذكرة التفاهم. كما قلت، لا نعتقد أن نتنياهو قد يجرؤ على ارتكاب مثل هذا التجاوز.
1: بالضبط أختي ضحى، هذا من ضمن التصريحات ربما المهمة والتصريحات التي صدرت عن الخارجية الإيرانية، واللي تحدثت على أنه لا يمكن أن يستمر الاتفاق أو المضي قدما في هذا الاتفاق في صورة عدم التزام الكيان الصهيوني بعدم المساس بوحدة أراضي لبنان، وخاصة الانسحاب من الأماكن المتقدمة التي كان قد اجتاحها خلال الحرب الأخيرة. يعني اليوم إيران لا تعتبر ورقة لبنان أحد أهم الورقات التفاوضية، تعتبرها أذن ورقة استراتيجية، وتعطي ربما رسالة لجميع حلفائها في المنطقة بأنها لا تتخلى عنهم، وأن عملية إسنادهم لها خلال حربها وخلال تقريبا جملة التوترات الحاصلة في المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى، لابد أن تكون على الأقل في تظهر فيها إيران يعني التزامها أو تضامنها مع حلفائها، وأن إطلاقها لمسألة وحدة الساحات لم تكن فقط مسألة شعاراتية، وإنما هي ممارسة تبحث من خلالها على بعث توازنات جديدة وتثبيت قدمها في المنطقة، خاصة من خلال هؤلاء الحلفاء، لأنه بانتصارها للمقاومة في لبنان أو حتى دعمها للحوثيين في اليمن والعراق وغيرها من المناطق، فإنها بذلك تسمع هذا الحزام يعني المحيط بالكيان الصهيوني، والذي سوف يرغمه تحت ربما مسميات عدة من بينها توازن الرعب والخوف الاستراتيجي من أن يواصل العربدة في المنطقة. لكن للأسف أختي ضحى، التاريخ علمنا أن هذا الكيان الصهيوني وخاصة بنيامين نتنياهو يفكر خارج هذه الذهنية ويفكر في مستقبله السياسي على حساب استقرار المنطقة، مما قد يدفعه ربما على التمرد لولا أن يتم لجم ربما هذه الأهواء التي تسيطر عليه بواسطة الإدارة الأمريكية التي تعهدت هذه المرة، ويبدو أنها تظهر أكثر جدية في خصوص هذا الاتفاق، وخاصة أنها ذهبت إليه مرغمة ولم تفرض فيه شروطها كما كانت ترى المسألة قبل حرب فيفري الفارط.
0: فرضا لو التزم نتنياهو بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، هل سيتراجع الكيان الصهيوني عن المناطق التي وصل إليها خلال الفترة الأخيرة؟
1: طبعا هي المسألة هذه أختها هي من ضمن النقاط اللي وردها في الاتفاق على ما أظن، وهي مسألة يعني تجعل من الاتفاق برمته مرتبط بها. لا يمكن أن يقبل الإيرانيون أو حتى المقاومة في لبنان بأن يتواصل هذا الاجتياح. نتحدث عن 30 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية والقرب من نهر الليتاني، نتحدث ربما عن تركيز معسكرات للكيان الصهيوني، وكأنه يبحث في نفسه عن احتلال جديد للبنان والمس من وحدة أراضيه وسلامتها، وبالتالي لابد من إرغامه على أن يخرج وأن يظهر حسن من أن يخرج من الأراضي اللبنانية، وخاصة أن يلتزم بعدم يعني إطلاق النار في تلك المنطقة، وهو ما سوف يجبره عليه هذا الاتفاق. الإيرانيون كانت مفاوضات واضحة منذ البداية، وكان ربما إطلاقهم لشعارات عدة ومصطلحات عدة في علاقة باستقرار المنطقة كانت ربما في علاقة بالمسألة الموضوعية، لم تكن فقط متعلقة بأراضيهم فقط. واليوم الكيان الصهيوني سوف يجد نفسه محرج، أو حتى بل فلنقول أن الإيرانيون قاموا بإحراج الكيان الصهيوني من خلال وضعه في الزاوية أمام الإدارة الأمريكية التي لابد لها من أن تستعمل سلطتها عليه وترغبه على الالتزام بهذا الاتفاق، وإلا فإننا قد نكون أمام عودة إلى الحرب وانهيار لهذا الاتفاق التاريخي الذي قد لا يجد إليها الإنسانية جديدا إذا تواصل العنف في المنطقة.
0: على ضوء هذا التفاهم الأمريكي الإيراني، الانتصار لمن كان سي صبري في تقديرك، خاصة وأن الأهداف التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب في بداية الحرب من إسقاط للنظام وإنهاء للبرنامج النووي الإيراني، هل تحقق منها شيء؟
1: هو الحقيقة أختي ضحى في المسألة الاستراتيجية لا يمكن أن نتحدث بمنطق الربح أو الخسارة، لكن يمكننا على الأقل في علاقة بالمسألة العسكرية، في علاقة بالمسألة السياسية، في علاقة بمن يفرض شروطه على من، أن نتحدث عن الرابح والمنهزم. في تقديري ما قام به الإيرانيون خلال هذه الحرب وخلال مناوراتهم التي عقبت وقف إطلاق النار، وحتى ربما التزامهم بنفس النهج التفاوضي ونفس الشروط التي كانوا وضعوها حتى منذ بدايات يعني التوتر، أو حتى من خلال حرب 12 يوم التي حصلت سنة الفارطة، من حيث عدم تخليهم عن برنامجهم النووي، وحيث تمسكهم بحقهم في تخصيب اليورانيوم وحقهم في امتلاك سلاح النووي، جميعها ربما كانت هي المقياس الذي يحدد كيف انتصر الإيرانيون من خلال هذه المفاوضات، وكيف أيضا جروا الخصوم تاعهم من الحرب العسكرية إلى طاولة المفاوضات والخروج بهذا الانتصار أو بهذا الاتفاق المجزي. لكن أيضا في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ربما كانت المسألة تتعلق بضغطها على بعض الدول، على رأسها دول الخليج في المنطقة، قد ترى نفسها أيضا أنها حققت بعض الأهداف في علاقة بالمحيط الإقليمي لإيران، وفي علاقة بالثروات البترولية هناك وكل مصالحها الموجودة هناك، قد تكون أيضا فرصتها لمراجعة علاقاتها وامتداداتها في المنطقة، وأن تعي ربما الحجم المتعاظم لإيران في المنطقة. لكن يبدو لي أن أي اتفاق يخدم الإنسانية ويحقن الدماء تكون فيه الإنسانية هي الرابحة، وتكون فيه الشعوب هي الرابحة، وهذا هو ما يعنينا، وهذا ما يجب أن يتم تثمينه إلى أن يعني نكون جميعا على نفس القدم أو نفس مستوى الفهم من ضرورة تحرير الشعوب، وأن تكون يعني حرة في تقرير مصيرها، وعلى رأسها طبعا الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الشعب الفلسطيني الذي لابد له من أن يتحرر من هذا الاحتلال الغاشم الذي وضعوه من حوله، والذي ربما الاتفاق الأخير قد يخدمه يعني في اتجاه معين، بأن يجعل الكيان الصهيوني مثل ما تحدثت في الزاوية، ويجعله ربما قد يستكين ولو حتى لكانت المسألة ظرفية.
0: نعم، وإنهاء الحرب أيضا ربما سيعيد الصورة والأضواء إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كنا تحدثنا عن هذا سابقا سي صبري، أنه يعني الحرب يعني كانت قد أخذت كل الاهتمام، خاصة نتحدث هنا عن وسائل الإعلام العالمية، مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ترك الكيان الصهيوني يعني في حالة معناها حرب مفتوحة، ورأينا التجاوزات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.
1: فعلا أختي لوحاء، الكيان الصهيوني دائما ما يتمد يعني كل هذه المسائل التي تلهي الرأي العام أو تجعل الرأي العام يركز عليها، ليستغل هذه الفترات للمزيد من القتل والتهجير للفلسطينيين. نتحدث عن تصعيد ربما لم نكن لننتبه له لولا أننا منشغلون بمتابعة ما يجري حول الاتفاق الإيراني الأمريكي، حول المستجدات في لبنان، وحول حتى تغطية كأس العالم. واليوم يفعل الكيان ما يريد. يوم الأمس فقط قام العديد من المستوطنون بتدنيس باحات المسجد الأقصى. أيضا تواصل عمليات القصف وتواصل عمليات استهداف المدنيين في غزة، كلها جميعها تحصل تحت هذا الغطاء. لكن يبدو لي أنه بمجرد أنه تم ربما إغلاق ملف التفاوض والمضي قدما بطريقة يعني جيدة جدا فيه وجدية، فإنه سوف تعود الأنظار لتسلط على الكيان الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية، وسوف ينكشف من جديد الوجه القبيح له الذي كان يستغل من خلاله إلهاء العالم بملفات أخرى، بينما كان هو يواصل سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني على أراضيه التاريخية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سي صبري الرابحي، الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني. كانت هذه إذن فقرة الأولى المتعلقة بالتحاليل والقراءات في آخر الأخبار الوطنية والعالمية. بعد شوية باش نكونوا في متابعة لمشروع سوفي، المشروع هذايا اللي فيه دعوة جديدة للشباب للانخراط، وباش نتعرفوا بالطبيعة على التفاصيل والشروط وآخر الأجيال بعد قليل.

0: أهلا وسهلا بكم. 9:32 دقيقة على موجتنا، نستقبل معنا ضيفة حصتنا اليوم السيدة حسنة الحمزاوي رئيسة مشروع السوفي. مرحبا سيدة حسنة، أهلا وسهلا وكل عام وانت حية بألف خير، سنة هجرية مباركة ليك ولكل أفراد عائلتك.
1: يعيشك، شكرا شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله عامكم مبروك، عام مبروك إن شاء الله على عائلتكم وعلى تونس كاملة والأمة الإسلامية إن شاء الله.
0: مرحبا بك وشكرا على قبول دعوتنا. إذن سيدة حسنة، احنا مش نتحدث اليوم على دعوة جديدة يفتحها هذا المشروع لفائدة الطلبة والشباب، شتحثوا على تفاصيلها، ولكن قبل نحب نذكروا بالمشروع، مشروع سوفي اللي كنا تعرضنا له في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ولاية.
1: كما تحب نعملوا تذكير

0: صغير المشروع
1: أيه.
0: سوافي. سوافي هو اسمه بالإنجليزية Science with and for Youth، معناها العلوم مع الشباب وللشباب. فيه الهدف نتاع المشروع سوافي اللي هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مع مساهمة مالية للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اللي تتولى التسيير نتاعو تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الهدف نتاع المشروع هذا، معناها الهدف الفيناليتي الأخرانية، هو أنه نحسنوا نفهموا بلوتو في تحسين القدرة التشغيلية للشباب التونسي من خلال تطوير مهاراته التكنولوجية والعلمية،
1: نعم.
0: وكيف كيف تحسين مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني إن شاء الله. المحاور مشروع سوافي هي أهم محاور تدخل مشروع سوافي هي ثلاثة. المحور الأولاني هو آلية موبي دوك، نتصور تعرضت لها قبل، اللي هي تتمثل خاصة في معناها منح امتياز للطلبة الدكتوراه وإلا دكاترة باش يخدموا يعملوا أشغال بحثية سواء في مؤسسات خاصة وإلا في مراكز بحث علمي حول أولويات معناها وطنية. وكيف كيف يتم تكوين طلبة الدكتوراه ولا الدكاترة هذوما في مجالات تسيير المشاريع، في مجال اليقظة التكنولوجية، وكيف كيف الملكية الفكرية. هذا المحور الأولاني. المحور الثاني يتلخص نجم نقولوا في دعم الفضاءات الابتكار، معناتها ليسباس دو كرياتيفيتي اللي هما على ذمة الأطفال والشباب التوانسة، من خلال سواء خلق نوادي وإلا دعم نوادي علمية وإلا خلق لي ساب لاب كما نقولوا ولا لي جيمينغ لاب في المؤسسات التربوية والمؤسسات التعليم العالي وإلا دور الشباب. هذا المحور الثاني. المحور الثالث هو تنظيم حلقات نقاش حول موضوع الشباب والعلوم. علاش تنظيم الحلقات النقاش هذه؟ علاش؟ على خاطر تصميم مشروع سوافي من اللي بدا، يعني حتى ما نقولوا في سنة 2020 أو 2021، تم على أساس تشخيص وضعية معينة. التشخيص هذا أعطى أنه تم عزوف نتاع الأطفال والشباب التوانسة على التوجه للمسارات العلمية. وهذا نشوفوها كان تبعوا معناها تشوفوا الاستاتيستيك في العوام الأخرى اللي هي توري مثلا اللي شعبة الرياضيات عدد معناها طلبة البكالوريا اللي متوجهين في شعبة الرياضيات قاعد في تناقص مستمر. والوضعية هذه يلزم معناها تتطلب اهتمام. معليش؟ على خاطر كنشوفوا من ناحية الأخرى التوجهات العالمية، كنشوفوا مثلا الذكاء الاصطناعي اللي هو بدأ يسيطر كتكنولوجيا مسيطرة في العالم كامل على الاقتصادات، وفي المستقبل كيف كيف باش يكون حاضر بقوة معناتها، ويعني معناها بلغة أخرى يعني البلاد اللي ما عندهاش كفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي نجم نقولوا لازم تتساءل على مستقبلها في وضعيتها في الاقتصادات العالمية. الذكاء الاصطناعي هذا يتطلب كفاءات كبيرة في المجالات العلمية وخاصة في مجال الرياضيات. هذا باش نفهموا علاش مهم ياسر أن نعملوا حلقات نقاش حول علاقة الشباب والعلوم، ونشخصوا علاش الشباب والأطفال التوانسة ما يحبوش يمشيوا للمسارات العلمية. ونجيو للحوار الوطني. هذا الحوار هذا بدينا التحضيرات نتاعو عنا عام، وفي إطار لجنة قيادة فيها ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة تكنولوجية الاتصال. معناها تمت مجموعة من المشاورات مع الإدارات، مع شركائنا من الجمعيات في مشروع سوافي، باش تحدد المحاور اللي باش يتم حولها الحوار هذا، وطريقة الحوار، وطريقة تشريك الشباب في الحوار هذا. دونك فما محاور معناتها نتاع الحوار هذايا تتوجه مباشرة باش نحكيو فيها مع الشباب، وما يعني مع الطلبة ومع التلامذة ومع فئات أخرى من الشباب التونسي.
1: لا.
0: في 24 ولاية باش ننظموا حلقات الحوار هذه ونحكيو مع التلامذة ومع الطلبة. من بين المقترحات والقرارات اللي قررتها لجنة التقييد هو أنه نشارك الطلبة كمنشطين وكمقررين نتاع حلقات الحوار اللي بشتم مع التلامذة، وهذا باش يتم في 24 ولاية. التنظيم نتاع الحوار هذا باش يتم من خلال شركائنا من الجمعيات في اللي متواجدين في الولايات الكل، سواء جمعيات والا مؤسسات عمومية اللي هي يدعمها مشروع سواشي، وباش يتم هذا في إطار لجان تنظيم تتنسق كيف كيف مع مندوبيات التربية ومندوبيات الشباب والرياضة والجامعات اللي موجودين ممثلين نتاعها محسوب في الولايات الكل. دونك قلنا باش نشاركوا الشباب، يعني باش نشاركوا الطلبة في تنشيط حلقات الحوار. هذيك علاش معناتها نشرنا اعلان طلب ترشحات لفائدة الطلبة باش نختاروا ان شاء الله، باش يكون عندنا في كل ولاية يكون عندنا على الاقل عندنا منشط حلقات حوار ومقرر. باش نختاروهم هذوما دونك طلع كما قلت نشرنا اعلان طلب ترشحات. شكون ينجم يترشح؟ نجم يترشحوا اطلع الشروط الطلبة اللي هما كملوا على القليلة سنتين في معناها مستوى التعليم العالي، كيف يكون عندهم على القليلة عامين كملوهم في التعليم العالي، يجب يكون عندهم نشاط في جمعية علمية وإلا في نادي علمي، وكيف كيف ماذا بينا يكون عندهم نشاط سابق في تنظيم وإلا في أنشطة كيشكولوا مدنية اللي هي خولت لهم باش يعرفوا شنو المؤسسات العمومية اللي موجودة في الولاية نتاعهم، باش كي معناتها كي معناتها يتعرضوا للمحاور النقاش هذه يكون عندهم كما نقولوا نوعا ما ثقافة عامة مستوى معين بالثقافة العامة اللي تخول لهم أنهم يحكيوا ويفتحوا الحوار ويسيروا الحوار مع التلامذة ومع الطلبة. أما بما أنهم زي نقولوا احنا الطلبة ما عندهمش تجربة في المجال هذا، يعني ما يخافوش اللي يحبوا يترشحوا يقول أنا ما عنديش تجربة، نعرف ما عندكمش تجربة في المجال هذا. هذيك علاش باش يكون فما تكوين ومرافقة معناتها في إطار مشروع سواكي، يعني باش يتمتعوا بتكوين ومرافقة قبل ما يدخلوا في التجربة هذية. دونك باش يبعثوا لنا ترشحات نتاعهم حطينا ينجموا يشوفوا في صفحات التواصل الاجتماعي والمهني، يعني كما نقولوا فيسبوك انستغرام ولينكدين موجود طلب ترشحات بالنسبة للمنشطين وبالنسبة للمقررين، كل معناها كل مسار عنده طلب اعلان طلب ترشحات وحده. ثم عنوان الكتروني نجموا يبعثوا لنا عليه الترشحات نتاعهم. ملف الترشحات ماهوش معقد ياسر، يعني مش يبعثوا لنا نسخه من بطاقه التعريف، يبعثونا اخر شهاده علميه والا كما نقولوا شهاده اعداد والا اتيستاسيون دو ريسيت شهاده نجاح، ويبعثونا ان ليتر دو موتيفاسيون يقولوا لنا علاش هما مهتمين انهم يشاركوا في العمليه هذه، وقلنا الولايه اللي يحبوا يخدموا فيها. الولايه اللي وقت اللي يصير الحوار اللي هو ان شاء الله باذن الله يصير ما بين شهر اكتوبر ونوفمبر، يعني وين يكونوا متواجدين في الاشهر هذوكم باش احنا نعرفوا وين نوجهوهم وين نحطوهم في اي ولايه باش نحطوهم باش يخدموا الخدمه نتاعهم هذه.
1: اخر اجل انهم يبعثوا المشاركه نتاعهم سيده حسنة
0: 24 جوان مع نص الليل،
1: ما عادش برشا معناها مازالوا ايامات. الشروط ما همش برشا، فقط تتعلق انه يكون طالب معناها مكمل عامين على الاقل. اللي تخرجوا ينجموا يشاركوا؟
0: كان كما نقولوا احنا مثلا ينجم يكون طالب دكتوراه ولا طالب ماستر،
1: لازم يكون مازال يعني
0: ينجم بالطبيعه
1: هما فما زوز مسارات، المسار نتاع التنشيط المنشطين وايضا المقررين. بالنسبه
0: بالضبط.
1: لكل مسار، يعني الطالب اللي يسمع فينا توا ويحب يشارك، يحب يبدا هذه التجربه، يقول لك شنو باش يضيف لي للمشاركه في هذا الحوار؟ شنو الحاجه اللي باش تنضاف لي بصفه شخصيه؟
0: يظهر لي ديجا التكوين اللي باش يتلقاه، خاطر توا احنا كي نقولوا منشط ولا مقرر،
1: نعم
0: فما كيما نقولوا دي كونسلتان اللي هما يخدموا في الخدمه هذه. يعني نجم نقولوا اللي هي تنجم اول حاجه تعطيه كفاءه اللي هي باش تحسن له في القدره التشغيليه نتاعو من بعد. هذه من ناحيه معناتها، واللي هي حاجه مهمه مهمة برشا. والحاجة الأخرى هي باش تخول له، كان حتى ولو تقولوا يعرف المنظومة معناتها نتاع المتدخلين، سواء من إدارات وإلا مجتمع مدني وإلا أطراف معناتها خاصة اللي هي متدخلة في مجال تطوير معناتها تدريس المواد العلمية، باش يزيد يوسع الثقافة العامة نتاعو في المجال هذاك ويعرف أكثر. وهذا الكل ما ينجم يكون كان أنكور أون فوا يحسن في القدرة التشغيلية نتاعو. والحاجة الأخيرة اللي هو اللي مهتم بالطبيعة، اللي مش مهتم معناها ما نجموش نلوموا عليه، اللي مهتم أنه يكون عنصر فاعل في معناتها فتح الحوار هذا حول علاقة العلوم معناها الشباب بالعلوم، باش نفهموا علاش هما ما يحبوش يمشيو المسارات العلمية. ونتصور برشا الشباب اللي هما علاش احنا قلنا ماذا بينا يكون عنده معناها نشاط في جمعية علمية ولا نادي علمي، تصوروا اللي الشباب اللي متواجدين سواء في الجمعيات العلمية ولا في النوادي العلمية، هو ما مشاو غاديك إلا ما عندهم رغبة وعندهم كما نقولوا ان انجاجمون باش هما يساهموا في النهوض بالثقافة العلمية وب كما نقولوا القدرات الإبداعية العلمية والتكنولوجية للصغار والشباب التوانسة.
1: بديت توصلكم طلبات التسجيل سيدة حسنة بالنسبة للشباب، وكيفاش تقيم أيضا من خلال هذا تفاعل الشباب وتجاوبهم معاكم خلال فترة المشروع هذية اللي تعديت؟
0: والله احنا اول حاجه نقولوا راهو الشباب والاطفال التوانسه هما الفئه المستهدفه يعني من المشروع. يعني توا جوست كان تحب ان نعطيك فكره، المشروع سوا فيه الى حد الان تمكننا من معناها خلق او دعم اكثر من 300 نادي علمي. نقولوا معناها 300 نادي علمي، يعني اقل حاجه عندنا 3000 ما بين تلامذة وطلبة اللي هما انتفعوا بصفة مباشرة المشروع سواسي من خلال النوادي العلمية. كيف كيف نظمنا ولا ننظموا زادة كيف كيف الجمعيات الشريكة متاعنا في 24 ولاية، نظموا عديد المسابقات اللي كيف كيف هي متوجهة أساسا للتلامذة والطلبة. ثم معناتها حسب المؤشرات متاعنا عنا أكثر من 5000 تلميذ وشاب اللي هما شاركوا في سواء في حلقات كما نقولوا تبادل تجارب وإلا رحلات علمية وإلا حلقات تحفيزية حول كما نقولوا الثقافة العلمية. يعني معناتها اللي هما معناها باش نقولوا اللي هو الشباب والتلامذة راهم متوجه لهم المشروع الوفي متوجه لهم وهما أول فئة مستهدفة. كيف كيف كان معناتها نتصور سمعتوا بمعرض الابتكار اللي صار في الإبداع التكنولوجي والعلم اللي صار في أفريل، اللي كيف كيف سواء المشاركين فيه كمعناتها ديزيكسبوزون وإلا حتى المشاركين من خلال الورشات العلمية، هو فما معناها نسبة كبيرة منهم شباب.
1: نعم، وإحنا شفنا أيضا الجمعية، جمعية الريادة نحو الشباب
0: بالضبط.
1: وشفنا يعني بالحق يعني كانوا في عديد المناسبات مشرفينا وتم تتويجهم
0: بالضبط.
1: وهذا يبين معناه أهمية التأطير والمرافقة واللي حثت ليهم من خلال النوادي اللي تم أحداثها في إطار مشروع أسوافي.
0: بالضبط.
1: اي هذا معناها
0: بالضبط، هي
1: مثال.
0: مشروع شباب نحو الرياده اللي هي الجمعيه الشريكه نتاع مشروع شوفي في ولايه الكاف، واللي هي تمكنت من خلال تمويل مشروع شوفي من انها تخلق 12 نادي علمي، ونظمت كيف كيف مسابقات، وكيف كيف نظمت معناها توا اخيرا نظموا زيارات علميه وبرامج تحديثيه حول الذكاء الاصطناعي، وهما باش يكونوا الجمعيه الشريكه نتاعنا لتنظيم حلقات الحوار في ولايه الكاف ان شاء الله.
1: نعم، تحيه كبيره ليهم، كانوا ضيافنا ايضا في عديد المرات. إذن تحيه بالتحديد للسيده شهله المساوي رئيسه
0: بالضبط.
1: الجمعيه شباب نحو الرياده. إذن سيده حسنه، احنا باش نحوصلوا توا الشباب اللي يسمعوا فينا، اذا كانوا طلبه كملوا عامين من قريتهم، عندهم خاصه يكون عندهم خبره هكا ومشاركه في نادي وإلا جمعية علمية، مرحب بهم في إطار هذه الدعوة.
0: بالضبط بالضبط، مرحبا بهم. كما قلت الترشحات بدأت تجينا، أما احنا ننتظروا أن يكون الإقبال أكثر، خاطر علاش لازمنا في كل ولاية يكون عندنا منشط ومقرر
1: موجودة نوادي،
0: يكون العدد أكثر ما هوش مشكلة إن شاء الله.
1: نجموا تقبلوا أكثر من يعني منشط ومقرر في كل ولاية، يعني باش تتمشاو حسب يعني عدد الترشحات.
0: بالضبط اكزاكتومون، كان نلقاو حاجه معناها ترشحات هامه معناتها علاش ليه، على خاطر وقت اللي باش يصيروا حلقات الحوار ينجم يكون ثم ينجم يكون ثم معناتها طوارئ اللي هي تمنع اي حد، والا باش ينجم يكون زاد حتى يسهل لنا لينا احنا العمليه، في عوض ما نكونوا معناتها ننظموا حلقه حوار واحده نجم ننظموا اكثر من حلقه حوار، والا نسرعوا في معناتها ولا بشي مكننا من احترام روزنامة تنظيم الحوار معناها بصفة أنت أحسن وخير إن شاء الله.
1: إذن فرصة جديدة للشباب من خلال هذه الدعوة الموجهة لهم للمشاركة في جلسات الحوار، جلسات شباب وعلوم. فقط نذكر سيدة حسنة، هل إنه المشروع هذا متواصل سوى فيه يعني هو ممول كما نعرف من الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإدارة للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، هل إنه مازال متواصل بعد الجلسات هذية؟
0: هو في الواقع احنا توا في السنة الأخيرة من مشروع سوفي، لكن الأنشطة ما زالت في مستوى معناتها كبير برشا، يعني آخر إن شاء الله بإذن الله من هنا الواحد جوان 2027 نكونوا كملنا المشروع، لكن ما زال برشا حاجات قاعدة، برشا أنشطة إن شاء الله باش تتم إنجازها. بعد حلقات الحوار باش يتم معناتها تنظيم مؤتمر حول الشباب والعلوم، وباش يتم صياغة إن شاء الله على أساس مخرجات حلقات الحوار هذية، اللي معناتها الهدف منها هو أنه نساهم في وضع خارطة طريق حول الشباب والعلوم اللي هي باش تعاضد باش تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، اللي من بين أهدافها أن يكون فما شباب مبدع، شباب عنده قدرات كبيرة في التجديد العلمي والتكنولوجي إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله نشوف التأثيرات الإيجابية لهذا المشروع من خلال كل الآليات التنفيذ اللي تحدثنا عليها اليوم. خلال السنوات القادمة الشباب والعلوم هذا المحور الكبير اللي تخدموا عليه، وشكرا جزيلا لكم، يعطيك الصحة سيدة حسنة الحمزاوي على وقتك، على هذه الدعوة الجديدة اللي تفتحوها للطلبة للطالبات اللي يحبوا يشاركوا، اللي فما برشا مزايا إن شاء الله تترتب على مشاركتهم وعلى اختيارهم منهم يكونوا يمثلوا الولاية امتاحهم إلى أي ولاية أخرى يختاروها يحبوا يخدموا فيها في خلال جلسات الحوار والأنشطة العلمية لمشروع سوفي. شكرا جزيلا سيدة حسنة حمزاوي رئيسة المشروع، احنا ديما في المتابعة والتغطية لكل البرامج والمشاريع اللي تهم شبابنا وخاصة في ولاية الشمال الغربي اللي نجموا ينخرطوا فيها. نذكروا آخر أجل 24 جوان، إذا كان أنتم من الطلبة والطالبات كملتوا عامين قراية تحبوا تكونوا حاضرين وموجودين منشطين وإلا مقررين 20 في جلسات الحوار، الدعوة مفتوحة لكم، وكل التفاصيل إذا كان فاتتكم موجودة في الفيديو لايف هذه الموجودة على صفحتنا الرسمية راديو كيف، وإلا تدخلوا مباشرة للصفحة الرسمية لمشروع سوافي تلقوا كل التفاصيل وأيضا طرق المشاركة. 9:53 على موجتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: انت شكلك ماكش كل هذا اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تمام العاشرة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف، وهذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها. أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أنه يجري العمل للتحضير للموسم الفلاحي القادم خاصة على مستوى توفير البذور والأسمدة، وأشار أن الكميات المجمعة خلال موسم الحصاد وتجميع الحبوب الحالي قد بلغت أكثر من 2,200,000 قنطار. تواصل جمعية منتدى باجة استعداداتها لتنظيم الدورة 7 لمهرجان القمح التي تنطلق فعاليتها يوم 19 من الشهر الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة. تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية والصناعية، وهي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. وطنيا، صادق مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على مخطط التنمية 2026-2030 وفي مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة على المجلس. في الشرق الأوسط، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء فلسطينيا من بلدة طول كرم وفق ما ذكرت مصادر محلية فلسطينية. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وأضاف ذات المصدر فيما يتعلق بعدد من القضايا بأنه يتعين تسويتها خلال مرحلة المفاوضات الفنية. إلى اللقاء.
2: زوايا الأحداث.
3: زوايا الأحداث.
2: زوايا الأحداث. زوايا

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من زوايا الأحاديث على موجتنا. ضيفنا في بداية هذه الساعة الثانية سي توفيق الجباري، شاعر وناشط في المجال الإعلامي والأدبي، وابن قرية المحجوبة من معتمدية قلعة سنين ولاية الكيف. وحديثنا الكل باش يكون عليها اليوم قرية المحجوبة. رحبوا بك سي توفيق، مرحبا، أهلا وسهلا، كل عام وانت حيب ألف خير.
1: أهلا أختي الكريمة، صباح الخير، ألقاكم بتحايا الود والورد أستاذتنا الكريمة، مع أعطر تحياتي لك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا الفضليات عبر موجات إذاعة الكيف، وأشكرك على استضافة اليوم في برنامجك زوايا الأحداث. أبدأ بتعريف نفسي بإنجاز توفيق جباري، مدير مدرسة محال على شرف المهنة وناشط في المجال الإعلامي والأدبي من قرية المحجوبة معتمدية قلعة سنان ولاية الكاف.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك. إذا سي توفيق، احنا اليوم باش نتحدثوا على المحجوبة، وانت ولد المنطقة، مجموعة من الإشكاليات من المشاغل لمتساكني هذه القرية. نبدأ بأول حاجة نعرفوا بها القرية للي ما يعرفهاش.
1: نعم،
0: أي قرية المحجوبة سي توفيق؟
1: نعم. إذا أعرف قرية المحجوبة. أولا هي قرية تبعد عن مدينة جروين بمسافة قدرها 10 كيلومترات، عن معتمدية قلعة سنان بحوالي 30 كيلومتر. وإداريا نحن مرجع نظر لهذه الأخيرة، أي لمعتمدية قلعة سنان. تعد القرية بروافدها حوالي 700 ساكن تقريبا أو أقل بقليل. قريتنا سيدتي الكريمة معطاء منذ القدم، حيث أنجبت المعلمة والأستاذة والطبيبة والقاضي والطيارة والأمنية والمهندسة والفلاح الذي يبذر ويفلح الأرض. هذه القرية نزح منها الكثيرون بسبب الفقر والتهميش وصعوبة العيش لأسباب اقتصادية، حيث أصبح العيش صعبا فيها بسبب الفقر المدقع والبطالة التي أدت إلى هجرة شبابها وإلى بلدان أوروبية بحثا عن لقمة العيش.
0: نعم، إذا هذه فكرة على قرية المحجوبة وعلى خصوصياتها. نعم، إذا مش نواصلوا احنا حديثنا مع سي توفيق الجباري فيما يتعلق بالإشكاليات خاصة في هذه القرية، واللي كما خليت تحدث سي توفيق انه فما نزوح، فما عدد كبير من المتساكنين غادروا المنطقة هذه لسبب او لآخر. سي توفيق، شنو ابرز مشاغلكم؟ شنو الإشكاليات اللي تعاني منها هذه القرية؟
1: نعم، لأن الآن أصبح الوضع في قرية المحجوبة سيئا للغاية، ومما زاد الطين بلة تهالك وتآكل قطرت وتسرار، وهي جسر عبور نحو تجروين وقلعة سنان، مما جعلها في عزلة تامة وجعل أهلنا يكابدون الصعاب الجمة. هنا المعاناة متواصلة منذ سنوات وإلى حد هذه اللحظة. أنا كنت أسكن في قرية المحجوبة، حاليا أسكن في الحمامات، ولكنني أذهب بين سينة والأخرى لزيارة أهلي هناك، يعني دائما الاطلاع عن كثب عما يحدث فيها، وقد شاهدت بأم عيني الفيضانات العارمة وما تسببت فيه من مآسي. فالطريق الذي يربطها في حالة ضرورة القصوى بالمدن هي طريق خطيرة جدا بسبب الحفر والنطوءات وصعوبة المرور عبرها، وهي طريق واحدة تسمى بير العفو. هذه الطريق لا تصلح للعبور بالمرة، ولكن لضرورة احكامها. فيضان والسرات يستغرق أحيانا عدة أيام، خاصة في فصل الشتاء حيث تتساقط الأمطار بغزارة. هذه الأمطار تسبب في كونها تشكل عائقا يحول دون وصول المواد الغذائية إلى القرية، وخاصة الخبز الذي ينقطع لمدة أيام متتالية، وكذلك الحليب. غياب التلاميذ المتكرر بسبب فيضان الوادي ما يساهم في تدني نتائجهم. أما إذا صادف فيضانه خلال الامتحان البكالوريا والامتحانات الوطنية الأخرى، حينئذ تكون الطامة الكبرى. معاناة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة مثل السكر وضغط الدم وغيرها، وهي حالات مستعجلة ومتأكدة تتطلب السرعة والحيس الزمني الكافي لإنقاذ المريض. فكيف السبيل إلى ذلك في حالة فيضان الوادي؟ قد حدثت حالات متشابهة منذ سنة تقريبا منذ سنة، شخص ما في منطقة محجوبة مصاب بمرض السكر، وصادف أن الوادي كان في أوج فيضانه، فكان من العسر الوصول به، ومن الفضل الله أنه تم إنقاذه في مستشفى تجرويه. فتعطل تنقل الموظفين الذين يسكنون في المحجوبة، لدينا موظفون يعملون في تجروين وفي العسين وفي الكاف يوميا، وهم يواجهون صعوبات جامة. والسرات أصبح عائقا وخطرا محدقا بالمواطنين، وخير دليل السيارة التي كادت تغرق على مستوى القنطرة، واعتقد انكم قد لمستم ذلك لاني شاهدت صورا على موجات اذاعه الكاف. لولا تدخل الحمايه المدنيه بتجروين لنجده في راكبيها لكانت النتيجه كارثيه باتم معنى الكلمه. القريه برمتها يشكو سكانها من البطاله والتهميش والفقر. هجرها الشباب اما نزوحا الى مدن اخرى أو إلى بلدان أخرى بحثا عن العمل. يعاني سكان قريتي في المحجوبة من التسويف واللامبالاة. دعينا نقول الأمر بصراحة، في ظل صمت السلطة وعدم تبليغ الأمر إلى أصحاب القرار، وأصحاب القرار هم السلطة المركزية، هي صاحبة القرار والحسم. والدليل على ذلك أن السيد وزير التجهيز زار مؤخرا تجروين، وأنتم على علم بذلك أعتقد. فلماذا لم يتم توجيهه لزيارة المحجوبة والاطلاع على الوادي وعلى هذا الجسر المتهال؟ سؤال يطرح نفسه. السيد والي كيف زار قرية المحجوبة منذ سنة تقريبا، واطلع عن كثب على وضع المتساكنين الذين بسطوا إشكالياتهم بحضوره، وقد عاين فيضان الوادي بنفسه ووعد بالتبليغ واتخاذ بعض الإجراءات، ولكن بقيت دار اللقمان على حالها إلى يوم الناس هذا دون تدخل عاجل لبناء جسر متين يخفف من معاناة المواطنين ويحول دون عزلة القرية. إذن اكتفت إدارة التجهيز بوضع منها بوضع لافتة يكتب عليها طريق مقطوع، وبهكذا طريق إذن يكون قد حسم الأمر يعني شكليا فقط تنبيها للمواطنين لا غير. أما الحالة الإشكالية فلم تتم إشكالية الماء المنقطع، وهذا تسمعينني؟
0: نعم أي معك سي توفيق.
1: نعم إشكالية الماء المنقطع لعدة أيام أحيانا بسبب فيضان الوادي أو بسبب الأعطاب وعدم تدخل شركة استغلال وتوزيع المياه في الإدبار، يعني تدخلوا ولكن بعد فترة لإصلاح ما فسد نتيجة العطب، يبقى جزء من الماء منسابا لمدة أشهر من الخرطوم، وإلى حد هذه اللحظة بقي الوضع كما هو عليه. هذا الخرطوم الذي يزود القرية بالماء الصالح للشرب، ولا يخفى عليكم ما يسببه ذلك من أمراض المتساكنين. من الإشكاليات الأخرى، توجد دار شباب في قرية المحجوبة لكنها بدون منشط وخاوية من الشباب، مجهزة ولكن دون جدوى، فلماذا لا ينتدب منشطون من أبناء القرية وفيها من خيرة شبابها المجازين ويشكون من البطالة والعوز المادي منذ سنوات طويلة وفيهم من شابت مطارقهم؟ هذه أهم الإشكاليات التي نكابدها في قرية المحجوبة، ونرجو الحلول العاجلة لها، خاصة إشكالية والسرات وهي إشكالية عويصة جدا التي تتفاقم يوما بعد يوم كلما تهاطلت الأمطار وحدثت الفيضانات. في ظل ارتداد بحيرة والسرات التي تم تشييدها منذ سنوات طويلة، مما يجعل منسوب المياه يرتفع ويساهم إلى جانب الأمطار المتعطلة في الفيضان العارم، علما وأن منافذه قد سدت تماما بجذور وأشجار الطرفة وسمارة، وكذلك الطمي قد سد كل منافذ القنطرات، يعني أصبحت قطرة ماء تفيض الكأس كما يقال. وقد أصبحت غابة كثيفة ومرتعا خصبا للزواحف وللحيوانات الظاهرية، وهذا ما نشاهده عندما نمر عبر طريقنا إلى الجروين. هذه الإشكالية أعتقد أنها بقيت حبيسة الصلة المحلية والجهوية التي لا تملك سلطة القرار، ولم يتم حلحلتها نحو سلطة المركزية للحسم فيها. هذه القرية التي أعطتنا من ثمارها وحبوبها ومن تاريخها وعمق جذورها عبر الزمن، فيها ولدنا وحبونا أولى خطواتنا، وفيها درسنا، وأنا شخصيا درست ودرست في نفس المدرسة في المحزوبة لمدة تناهز 15 سنة.
0: نعم.
1: ولي أب مدفون فيها، ولي أم تعيش فيها. قريتنا هذه تركض فيها رفات أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا، فيها عشنا سقيع القر وهاجرة الحر، وهي لعمري من أجمل الذكريات بحلوها وبمرها. إذن حري بنا أن ندافع عنها، ومن حق أهلنا أن يعيشوا في سلام، وفيهم من هم في أرذل العمر وقد قدموا الكثير للقرية ولأسرها من كد اليمين ومن تأمين لقمة العيش، ويريدون البقاء والمكوث فيها إلى آخر رمق في حياتهم. ولو خيرتهم بين النزوح إلى مناطق أخرى وبين التشبث بالأرض رغم قحط السنين ورغم الجور ورغم الشح الماء ورغم انقطاعه ورغم فيض الواد، لاختاروا البقاء فيهم لأن جذورهم تمتد هناك عميقا عمق الزمن.
0: نعم.
1: سيدة الكريمة.
0: نعم.
1: وكما يقال من ليس له وطن ليس له فسر ضريح.
0: نعم.
1: وقد قال أحمد شوقي وهو الملقب بأمير الشعراء في حب الوطن والموطن: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، وهيفاءك الغصن لو أنني تفرقت فيها لما خفت بؤسي، ولو أنني أمسيت في الجنة والخلد لاشتقت إلى مكة أنسي. إذن هنا يعني الشاعر أمير شعراء أحمد شوقي تغنى بوطنه وموطنه، وقال لو أن خيروني بين الجنة وبين الخلد لاخترت موطني بين الحين والآخر، لأنه لدينا حين فيه. من ذلك ونحن نسكن معها منطقة قد سئم أهلها ما يكابدونه وما يعينونه كل يوم.
0: نعم.
1: ختاما وسأحيل لكم الكلمة.
0: نعم.
1: ختاما ما أريد أن أعرب لكم، أريد أن أعرب لكم عن جزيل شكري وسامق تقديري لك سيدة الكريمة على إتاحة هذه الفرصة السانحة لي لأبسط وأعبر عن مشاغل أهلي وهم عزوتي ومدادي.
0: نعم.
1: وعما يعيش في أخلادهم والمصاعب الجمة التي يعانونها في هذا العصر، عصر التطور التكنولوجي، ولكننا نفتقر إلى أبسط المقومات الكريمة في قرية المحزوبة من عيش كريم أو مرضيا على الأقل.
0: نعم.
1: وهنا وجه هذا نداء إلى السلطة المركزية العليا من وزراء إلى آخره، ونداء إلى السيد رئيس الدولة رئيس الجمهورية، وهذا الأمر ليس بعصي عليه، أعلن يتدخلوا في زيارات ميدانية وهذا طلب الأهالي.
0: نعم.
1: فصوت القراري وصوت الحسمي عندما تدخلوا في الإبان وتشاهد الإشكاليات لابد أن تحلحل المسألة تصل إلى أصحاب القرار. أملي وطيد في أن تبلغ أصواتنا السلطة المركزية العليا وهي صاحبة الأمر والقرار بزيارة القرية. معاناتنا التي نكابدها نتمنى أن تزول في وقت قريب، وقت ممكن، ولقد طالت المعاناة وبحت الأصوات سيدتي.
0: نعم.
1: قد يكون غدا لنظره قريب.
0: نعم. شكرا لك، يعطيك الصحة سي توفيق الجباري. شكرا لك على توصيف معناها الوضع بدقة شديدة، معناها ابن المنطقة وعاش فيها سنوات كثيرة وعانى فيها، والمعاناة متجسدة في معناها القنطرة، هي الحل، هي السبيل باش انه القرية هذه تخرج من العزلة متاحة، تسترجع أبنائها.
1: نعم. الأساسي.
0: نعم. تحتفظ بما تبقى منهم أيضا وتضمن لهم الكرامة والعيش معناها الكريم. هذا مهم جدا، ضروري جدا النظر في هذا المطلب. يعني أنتم مطالبكم متجسدة في مطلب واحد، كل معناها الإشكاليات هذه والمشاغل هذه بالإمكان حل حالتها إذا تم معناها إيجاد حل جذري لقنطرة سد سرات سي توفيق.
1: نعم. إذن هذا الحل، إذن الإشكاليات باختصار هي سد منها بواد سرات القنطرة، حتى هذه الإشكال بالدرجة الأولى، ثم معالجة انقطاع المياه بالدرجة الثانية، كذلك توفير مواطن شغل على الأقل.
0: نعم.
1: أبناؤنا يعانون من التهميش، وأنا درست في تلك المنطقة ولدينا من خلال الشباب المجهزين والحاصلين على الدكتوراه، وإلى حد هذه اللحظة وقد بلغوا 40 و30 من عمري وهم في حالة يرثى لها بسبب البطالة.
0: نعم، يعني كل الظروف هذه ما منعتهمش أنهم يكملوا قرايتهم، يتحصلوا على شهادتهم العلمية. أبسط حاجة أنه يلقوا على الأقل معناها الشغل المحترم بالنسبة ليهم، واللي يخليهم بطبيعة يواصلوا حياتهم في هذه القرية، قرية المحجوبة. يعطيك الصحة على توصيل أصوات المواطنين المتساكنين في هذه المنطقة سي توفيق. إن شاء الله النداءات والدعوات اللي توجهت بها اليوم تلقى صدى، إن شاء الله تتحرك السلطات المحلية والجهوية تشوف لكم حل قبل قدوم فصل الشتاء. نعرف انه تصعب اكثر.
1: اي قريبا ندائي ونداء المتساكنين هناك هو ان تبلغ اصواتنا الى السلطة المركزية، لان السلطة المحلية والسلطة الجهوية اذا هي على علم بالموضوع ومنذ سنوات ولكنها لم تحرك ساكنا.
0: نعم يعني النداء
1: بتاعكم الان بزياره مسؤول وزاري وزير التجهيز الاهلي يطلع عن كثب عم يكابده سكانه. اما بالنسبه للمستوى المحلي والجهوي هم على اطلاع بهذه المساله منذ سنوات، ولكن بقي دار القمار على حالها ولم يتخذوا الحلول الناجعه.
0: نعم، يبقى لهم المجال مفتوح اذا كان يحبوا يدخلوا السلطات المحليه والجهويه يوضحوا يعني جانبهم من الفكره والموضوع فيما يتعلق بقريه المحجوبه، وهل هناك مشروع لهذه المنطقه خلال السنوات القادمه. هذا بالطبيعه نجموا يدخلوا ويوضحوا. شكرا لك سي توفيق الجباري.
1: اي تفضل. اريد ان اوضح فكره، اذا محسوبه تعاني كثيرا بسبب هذا الجسم، والوضع ما زالت في المجلس المحلي قيد الظرف.
0: نعم،
1: يعني هي لم تبرز ولم يحسم الامر، اذا تبقى بعد سنوات فسيحجرها اهلها.
0: نعم،
1: لان هنالك من يموت ولم يحقق حلمه، هنالك من يصبو الى البقاء في ارضه ويفلحها. فاذا كانت القضيه يعني ستتواصل لسنوات فهذا يكون سببا في هجرة الناس وترك الأراضي فيها، وموطننا عزيز علينا.
0: نعم،
1: نحن نريد التدخل العاجل، لأن هنالك كوارث تسببت فيها مناقم والسرات ولا زالت تسبب فيه لحد اللحظة.
0: نعم، ضروري جدا التدخل العاجل لفائدة هذه المنطقة. شكرا لك سي توفيق الجباري، شاعر والناشط في المجال الإعلامي والأدبي، ابن قرية المحجوبة من معتمدية قلعة سنين ولاية الكيف. وكانت هذه فكرة والتشخيص للوضع في المنطقة يتطلب تدخل عاجل لفائدتهم على مستوى الأقنطرة لإيجاد حل جذري بالنسبة لمسألة التنقل من وإلى قرية المحجوبة. راديو كيف.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا ديما على نفس الموجات، موجات اذاعه الكيف. اذا مباشره باش نمشيو الى الحديث عن اخبار الجهات الانطلاقه من بيجا. حاضره معنا زميلتنا فاتن التوجاني. مرحبا فاتن.
1: اهلا وسهلا ضحى، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. ان شاء الله عام مبروك على الجميع. العام الهجري والاحتفالات اكيد في كل البيوت التونسيه. ان شاء الله يا ربي ديما بيوتنا عامره وديما التوانسه في خير ونعمه.
0: كل عام وانت حيه بخير فاتن. اكيد معاك باش ناخذوا فكره على العادات والتقاليد في بيجا في العام الهجري. عندكم خصوصيات تميز المناسبه ذي فاتن؟
1: الحقيقة هو الخصوصيات اللي معروفة على ولاية بيجة، معروفة على بيجة المدينة اللي هي عرايس السكر اللي متشابه فيها مع ولاية نابل ضحى. واكتشفت مؤخرا انه معتمدية الجزلبات عندها خصوصية انهم يخليوا لحنك، انهم يخليوا جزء من راس العلوش راس العقل. أوكي، هذا رأس العام اللي كان رأس العلوش مع المشترك اللي هو بين مختلف المعتمديات، الكسكسي بالفول، الكسكسي بالقديس اللي نقفلوا به السنة قبل نهار من رأس السنة الهجرية، والملوخية اللي ريحتها تفوح نار رأس العام بتبيعة، رمز الخصب، رمز الرخاء خلينا نقوله. وهذه اللي يتمنوها الناس بكل شاء الله ديما. العادات هذه موجودة، عادات الأجداد والجدات اللي نبرتوها جيل عبر جيل، ويقول باجي أكيد يقول الفلاحة.
0: نعم،
1: إن شاء الله عام صعبة بعد الأمطار بتاع البارح، إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يلطف فينا. إحنا ديما تو خاصتنا نفس الوقت هذا، إن شاء الله ديما هكا نتمنيو اللطف خاصتنا للفلاحة اللي عام كامل يستنيو في هالموعد هذا، موعد الحصاد. الحقيقة البارح معناتها كميات متفاوتة في عدد من معتمديات ولاية بيجة، إن شاء الله باللطف على الصعب هذي اللي نتمنيه. الحاجة اللي تفرح أنه تدخلات البلديات كانت حينية وفورية، بتبيع نعرف تأثير بعض هالأمطار هذي خاصة على المجاري بتاع المياه. إن شاء الله كيف كيف تكون هالتدخلات هذي عطات أكلها الضحى.
0: نعم،
1: خاصة البلايس اللي نعرف تشهدك في لحظات تتعب الدنيا بالماء، تخلي حتى حركية النقل تتعطل شوية، الماء اللي يعطل ده تنقلات المواطنين. كما قلنا البلديات حاولت تدخل بالوقت. خلينا نقعد في شأن البلدية ضحى ونبدأ ببلدية تبرسخ. كما قلنا اللي البارح دخلت بالوقت في رفع هالمخلفات بتاع الأمطار، كيف كيف بلدية تبرسق اللي قاعدة تواصل في تدخلات بتاعها في مجال النظافة والعناية بالبيئة. كانت الحملات بتاعها في آخر الأسبوع تنظيف المساحة الخضراء بحي نسيم الثالث، مدوات الحشرة القرمزية بغراسات التين الشوكي، وهذه الحشرة اللي دخلت مؤخرا لعدد من معتمديات ولاية بيجة. ثم كيف كيف تعقيم حاويات الفضلات بعدد من النقاط في تبرسق. بلدية تبرسق زادة اللي تواصل كما قلنا في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد، تنفيذ جملة من التدخلات المتعلقة بمسح المسالك الفلاحية، بالطبيعة المسالك في عدد من العمادات من بينها عمادة عين مليتي اللي كانت في الأيام الفارطة. ذكر زادة ضحى أنه في معتمدية تبرسق تم نهار الجمعة الاستلام الوقتي لمشروع تهيئة وصيانة دار الثقافة في تبرسق بعد انتهاء الأشغال. المكتب هذية ولا المشروع هذية اللي عنا مديدة نستناه فيه، دار الثقافة البيجي المسعودي في تبرسق اللي الحقيقة واحدة من أنشط ظهور الثقافة في ولاية بيجة. ورغم حتى هالأشغال هذية اللي دامت مدة، المرفق هذية متوقفش النشاط بتاعه، وواصل النشاط بتاعه من المكتبة العمومية، وواصل النشاط بتاعه في جملة من الشراكات مع عدد من المؤسسات التربوية والشبابية في الجهة، خدمة بتبيعة للثقافة وخدمة للشباب اللي يحب ينشط في هالمؤسسة هذه كما قلنا، اللي هي واحدة من أنشط المؤسسات الثقافية في ولاية دجة. إذا نهار الجمعة تم الاستلام الوقتي للمشروع، مع ذلك تم رفع جملة من التحفظات بالطبيعة من قبل السلطات المحلية اللي تحولت على عين المكان، من بينهم المعتمد وحتى مندوب الثقافة في دجة السيدة نبيلة مع ممثلي إدارة التجهيز ومدير دار الثقافة اللي كما قلنا عينوا هالتحفظات هذية. إن شاء الله بتبيع الشيء القريب العاجل يكون تكون هالمؤسسة هذه منارة مرة أخرى تفتح أبوابها في جملة من الأنشطة. نمشي بيك البيجة، وين أعلنت بلدية بيجة على عدد من الصفقات اللي تهم عدد من المشاريع. الحقيقة كالعادة مهم جدا أنه البنية التحتية تتحسن في بيجة المدينة، بيجة اللي هي منعرف تستعد لاستقبال جملة من التظاهرات خاصة الثقافية المدة القادمة، ونعرف مهرجان بيجة الدولي والسيت اللي يحظى فيه. مهم جدا أنه زوار مدينة بيجة كيف يجيو يلقوا بنية تحتية لائقة ضحى. إذن مشروع اللول اللي نحكيه عليه هو مشروع تعبيد الطرقات، يهم شارع فرحات حشات، شارع العياض البيجي، بحر لاشات، نهج علي ابن زياد، نهج حنا بعد. الصفقة هذه قيمتها 819,434 دينار، وإن شاء الله يتم الانطلاق قريبا في الأشغال. نفس الشيء بالنسبة لمشروع الأصلاح الجزئي للطرقات في كامل المنطقة البلدية اللي قدروا 451,000 دينار، وإن شاء الله كيف يتم الانطلاق قريبا في الأشغال. نمشي بك التسور، وين تتواصل بالطبيعة الزيارات الميدانية لمتابعة تقدم موسم الحصاد، إن شاء الله ربي يوصل بالسلم. بالطبيعة أكيد كل السلطات حريصة على تأمين هالموسم هذية، وخاصة تأمين الصابة وخزنها في الظروف اللائقة. الأيامات اللي فاتوا كانت زيارات لعدد من المعتمديات بالطبيعة لمعاينة هالعملية هذية، شملت معتمدية السور، عمادات الصخيرة، مزوغة، زلدو، كانوا بالطبيعة موجودين كل السلطات المحلية من بينهم اتحاد الفلاحين زيدا اللي كان حاضر للوقوف بالطبيعة على هالعملية هذية. ذكرت السور زيدا تواصل الاحتفالات باليوم العالمي والوطني للنظافة والعناية بالبيئة، والجانب اللي هو بخلاف الحملات ضحى حبيت نأكد على الجانب التوعوي والتحسيسي، الجانب هذية اللي شاركوا فيه جملة من المؤسسات بالجهة، دار الثقافة، نادي الأطفال، المكتبة العمومية، الكشافة التونسية، هذوما الكل اللي يتوجهوا خاصة للصغيرات، للشباب، للناشئة، وإحنا ما أحوجنا إلى غرس هالسلوكات هذية، وخاصة تعزيز الوعي والتحسيس لدى الصغيرات، لأنهم هما راهو اللي حينلوا عينين والديهم، ساعات راهو الصغير هو اللي يربي والديه مش العكس، خاصة في الحاجات هذية اللي قاعدين أنه لاحظوا في بعض الأحيان الوعي. البلديات هنا قاعدين نتبعوا، قاعدين نشوفوا ضحى المجهودات الكبيرة، لكن انت تكونوا حاوية موجودة وانت قبلها بعشرين سنتي ولا حتى بنص متر تجي ترمي الفضلات معناتها وتخرج تشي من دارك تخليها غادي، ولا تكون في كرهبتك تلوح معناتها باكل عصير، باكل دخان، كعبة اليهود الفارغة، هذية اللي احنا نستحق فيه الوعي كما قلنا. الوعي هذية من خلال جملة من الحملات التوعوية والتحسيسية اللي الحقيقة كما قلنا كيف يكونوا فيها جملة من الشركاء أكيد الامباكت معناتها الاستقلال بتاعها والمفعول بتاعها باش يكون أكثر. الحملات هذه كما قلنا صارت في آخر الأسبوع نهار السبت تحديدا في التستور شملت عدد من المداخل بالمدينة وخاصة في المدينة العتيقة وساحة الفنون كانت فيها جملة من التدخلات. بالطبيعة الصغيرات شاركوا كانت ثم جملة من اللافتات والكلمات اللي توجهوا بها الصغيرات هذوما لأجل كما قلنا نزيد غرس هالسلوكات الحضارية المتعلقة بتعزيز الوعي بالنظافة. وهذا هو احنا منحبوهاش مجرد لافتات مجرد شعارات تتعلق بالنظافة والحفاظ على جمالية المدن، لكن تكون سلوكات موجودة مغروسة فينا عايشة معانا كل يوم. نذكر زادنا تتواصل استعدادات لإقامة دورة جديدة من مهرجان السنابل، دورة السابعة مهرجان القمح إن شاء الله بيكون آخر الأسبوع، برمجة سرية ومتنوعة. هذا الكل بهدف تسمين ما تمتاز به الجهة في ما يتعلق بإنتاج الحبوب وخاصة زادة تسمين هالمنتج هذايا وعلى أرض الواقع اللي ديما تتعالى الأصوات أنه علاش لا ما تكون الشمة مؤسسات اقتصادية تعنى بالحبوب ومشتقات الحبوب تكون في ولاية باجة. أولا لأنه هذايا منتوج ينتج فيه الجهة الفلاحية الأولى في تونس على مستوى الإنتاج في الحبوب ومشتقاتها، ثم علاش لا ما يكونش مورد رزق للكثيرين وهكذا الفلاحة والتنمية يكونوا مع بعضها في نفس الطريق. اللي أبرز الأحداث اليوم ضحى أكيد ديما آخر الأخبار تبعوها معنا عبر موجاتنا.
0: شكرا لك على هذه الجولة الثرية فيتن التوجيني، بقية يوم طيب. احنا مصلين مع أخبار الجهيد، نتحدث على جديد ولاية جندوبة وخاصة في الجانب السياحي، حيث توافد على المنطقة السياحية أتبرق عين دراهم بولاية جندوبة أكثر من 85 ألف زائر إلى حدود 10 جوان بزيادة 3.5% مقارنة بالسنة الماضية. الأحصائيات هذه جاءت على لسان المندوب الجهوي للسياحة تبرق عين دراهم سي عيسى المرويني، اللي كان أكد في آخر تصريح صحفي ليه بأنه نسبة الإيواء بالمنطقة تجاوزت 135 ألف ليلة مقضاة بزيادة 7.2% مقارنة بالسنة الماضية. الأرقام هذه تدل حسب سي عيسى المرويني أنه سنة 2026 باش تكون استثنائية في تحطيم الأرقام القياسية، وأكد استعداد كافة الجهات المدخلة لضمان أجود الخدمات المقدمة، وأكد أنه ذروة الحجوزات المسجلة هي في الأسبوع الأول من شهر جويليا المقبل. من جندوبة إلى سليانة، حيث تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عمليات مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، وذلك في إطار التوقي من الحرائق. رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة سي علي البحري أكد أنه تم مسح 634 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة و50 كيلومتر من المسالك الريفية المعبدة، وأضاف أن الطرقات المرقمة اللي شملتها عملية المسح تمثلت في الطريق الوطني رقم 4 الرابطة بين برجو وسليانة، الطريق الوطني رقم 5، الطريق الوطني رقم 12، والطريق الوطني رقم 18، الطريق الجهوية رقم 29، والطريق الجهوية رقم 47، الطريق الجهوية رقم 71، الطريق الجهوية رقم 47 ورقم 71، وأيضا الطريق الجهوية رقم 73، الطريق المحلية رقم 623، الطريق المحلية رقم 712 والطريق المحلية رقم 719 والطريق المحلية رقم 660. نذكر أنه هما أذوما الطرقات المحلية المرقمة اللي شملتهم عمليات المسح. بالنسبة لي أيضا بقية تصريحات السي علي البحري أنه تم مسح 1327 كيلومتر من المسالك الريفية الترابية من مجموع 1853 كيلومتر بنسب متفاوتة بين المعتمديات، توزعت بين سليانة الشمالية، سليانة الجنوبية، مكثر، كسرة، الروحية، برجو، بعرادة، قعفور، العروسة، الكريب، وأيضا برويس. كانت هذه إذن فكرة على آخر الأخبار في ولايات سليانة وأيضا جندوبة. بعد شوية نرجع لكم في فكرة عن مشروع جديد كانت أطلقته الجامعة التونسية لنوادي السينما، مشروع الكاميرا والرفاقة. الناس شايفينك بطريقة وأنا لوحدي.

قبل ما نختم معاكم حصتنا من زاوية الأحداث، حبيت نذكركم بالمشروع الجديد اللي كانت أطلقته الجامعة التونسية لنوادي السينما. المشروع هذا يحمل اسم الكاميرا والرفاق، وهو مشروع ثقافي موجه للشباب واليافعين، ويهدف إلى توعية الفئة هذه في عدد من الجهات خاصة الداخلية. بالنسبة للمشروع هذا ينجز بدعم من جمعية مغرومين في إطار صندوق الإدماج الرياضي والثقافي المحلي للشباب، وضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الشباب التونسي بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ومجموعة من الشركاء. المشروع هذا يتركز على مقاربة التعلم بالممارسة. كيفاش؟ المشاركين في المشروع هذا باش يخوضوا تجربة تشمل صناعة فيلم وثائقي ضمن مسار يمتد على 10 أيام تقريبا، موزعة على 3 مراحل تشمل التكوين والتصوير وما بعد الإنتاج. وبش ينظم المشروع أيضا عروض سينمائية متنقلة فيها نقاشات مفتوحة حول عدد من القضايا المرتبطة بالشباب. وأيضا من خلال المشروع هذا بش يتم تأسيس مجموعة من النوادي السينمائية المحلية لتدعم استمرارية النشاط السينمائي وممارسة الفعل الثقافي بالجهات. باش تاخذوا أكثر تفاصيل تلتحقوا بالصفحة الرسمية للجامعة التونسية لنوادي السينما. أكي وصلنا معكم إلى ختام هذه الحصة من زوايا الأحداث. أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل. إلى اللقاء.

0: الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية برأس السنة الهجرية الجديدة 1448 للهجرة، ويعد الاحتفال بهذه الذكرى النبوية الشريفة مناسبة يستحضر فيها المسلمون معاني التضحية والثبات على المبدأ المرتبطة بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، معلنا بداية مرحلة جديدة من بناء الدولة الإسلامية القائمة على القيم والمبادئ. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي بأن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة مساء أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب، خاصة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف، حيث من المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة هذه الأضرار وتقييمها. تواصل جمعية منتدى باجة استعداداتها لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان القمح التي ستنطلق فعالياتها يوم 19 من هذا الشهر، ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة. تداول مجلس الوزراء المنعقد أمس في مخطط التنمية 2026-2030 وفي مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة عليه، وقد أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن هذا المخطط يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة. تنظم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعد غد بمدينة العلوم بتونس العاصمة ملتقا وطنيا يتنزل ضمن الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الأغذية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم فلسطينيًا من بلدة شمال تول كرم وفق ما ذكرته مصادر محلية فلسطينية. قالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية إن 5 سفن إيرانية عبرت مضيق هرمز يوم أمس بعدما رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري عن الموانئ الإيرانية عقب الإعلان عن مذكرة تفاهم للسلام بين طهران وواشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: معاً نحميها. معاً نحميها مع هناء مدفعي.
4: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معنا نحميها. تحيتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحيتنا لكم. بعد شوية باش نحكوا عن حماية السلاحف البحرية، وزيدا باش نحكوا في مشروع آخر تتبناه الجمعية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة، ومن بعد إن شاء الله باش نرجع مع وزارة البيئة باش نحكوا شوية علي صار المدة الأخرانية مع سفارة اليابان، مبادرة يابانية في المرسى، ثم تظاهرة حلوة برشا صارت وإن شاء الله تكون متعمة

في برشا بلايس. أكيد حابين زيدا نحكو عن التوهج الشواطئ باللونين الأزرق أو الأخضر، لكن اليوم ما تنجمش تكون حاضرة معنا الدكتورة، إن شاء الله تكون حاضرة معنا الأسبوع القادم. مش نمشوا الأولى أنغامنا وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا في معا نحميها، وباش نحكوا عن حماية السلاحف البحرية. هي في الحقيقة عندها مدة الحكاية هذية، انه كيفاش نجموا نحموا سلاحفنا البحرية من التهديد، بطبيعة التهديد البشري، مثلا مش حتى تهديد اكبر للحيوانات وللطبيعة وللبيئة، من التهديد البشري. وكيف كيف باش نحكوا عن المبادرات اللي اطلقها الصندوق العالمي للطبيعة، واللي تواصل فيها جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة إنجاز مشروع تبني شاطئ اللي يهدف إلى مكافحة التلوث البلاستيكي وحماية السواحل من خلال تكوين فرق تطوعية لجمع ومراقبة النفايات في الشواطئ. هذية باش نعرفوه بطبيعة مع سيريذا الطبوبي، رئيس الجمعية. صباح النور ومرحبا بك سيريذا.
1: صباح الخير بنتنا هنا، صباح الخير مستمعي إذاعة الكاف.
0: الله يخليك، وإن
1: شاء الله معناها تكون إذاعة الكاف ديما المنارة والقبلة أحباء البيئة، باعتبار أن إذاعة الكاف معناها ديما تحاول باش تعرف بالأنشطة البيئية للجمعيات، وكذلك تحاول باش تصير قضايا بيئية الهامة من أجل تطوير العمل البيئي في بلادنا. مرحبا بكم يعني. ومرحبا بمستمعي إذاعة الكاف.
0: الله يخليك. أكيد باش نبدأ معاك مع أول حاجة قبل ما نحكو عن العناية بالشواطئ، واللي هي باش تبقى بصفة دورية بما أنه نحن في الصيف. قبل هذية باش نحكو ساعة على السلاحف البحرية المهدئة، اللي رينا في بعض البلايز كيفاش أنه السلاحف البحرية نافقة يعني ماتت على الشواطئ، وكيفاش التهديد بالطبيعة البشري، دائما نحكو عليه التهديد البشري اللي يأرق حياة الحيوانات والطبيعة. لهنا انتم كجمعية شنو تدعو او شنو باش تعملوا لحماية السلاحف البحرية؟
1: السلاحف البحرية اختارت شواطئنا، اختارت في شط الزوار، اختارت في معتمدية نفزة تمتد على 26 كيلومتر من السواحل، والسواحل الذي فيها جزء صخري لكن فيها جزء معناها من السواحل تقريبا حوالي 20 كيلومتر من الشواطئ الرملية الجميلة. والسلاحف البحرية اختارت المنطقة هذه للتعشيش. طبعا نحن نعرف اللي من السلاحف البحرية هي دورها هام جدا في إحداث التوازن البيئي، في معناها في التنوع البيولوجي بالمنطقة، خصوصا في نحن عندنا محمية بحرية اللي هي محمية جبل شيطانة، والمحرية البحرية ذي اختارت سلحفة البحرية ذات كبيرة الرأس اسمها كاريتا اختارت أن تعشش، وتعرف اللي التعشيش ينطلق من شهر ماي إلى شهر سبتمبر. سلحفة تخرج للشاطئ، تمشي معنا تقريبا حوالي حتى من 50 إلى 100 متر، تحفر وتضع البيض نتاعها ثم تمشي على روحها. وفي الفترة ذيك تبقى ما بين 90 إلى 120 يوم، والبيض ذاك يفقس وتخرج السلاحف البحرية الصغيرة وترجع تمشي في اتجاه البحر. الخروج هذا ينتهى محفوف بالمخاطر الحقيقة، مخاطر عديدة. أولا ثم مخاطر معناها مخاطر نتاع حيوانات اللي تنجم تطيح بالعشة ذاك وتلقاه وتفترس البيض. ثم كذلك الخطر الأكثر والداهم هو خطر معناها الإنسان، الحقيقة خطر الإنسان عن, عن, عن, عن حسن نية في أغلب الأحيان يقع معناها دوسك العشاشة ذيك، سواء بالسيارات رباعية الدفع اللي ساعة تجي تمارس نوع من الرياضات في المنطقة هذيك، وكذلك ربما معناها ربما المصطفين، وربما بعض معناها الناس. نحن شعملنا نحن بالنسبة لنا نحن بالتنسيق من المعهد العالي لعلوم البحار في مستير، اللي هو الحقيقة معناها ما قصرش عنا نحن مع سيلة وعنا مع اتفاقيات ومع معناها لابال زادة كيف معناها الفريق نتاع لابال زادة معنا يقوموا بعمل كبير في المجال هذا. نحن عنا ديزانديكاتور غاديك على عين المكان، اللي كل ما نلقاو معنا الجرة نتاعها، وتعرف كي تخرج تخلف الجرة نتاعها، احنا كل ما نلقاو الجرة يكلمونا خرجوا الفريق نتاعنا. عندنا عدد من المتطوعين اللي مهتمين زاد ومغرومين وملتزمين معنا، نكلموهم يخرجوا معنا في الليل وفي النهار، ونمشي ونتبعوا العشة ذاك، ناخذوا لي بارامتر نتاعو ونحاولوا باش نوفروا له حماية.
0: حماية كيفاش؟
1: حماية نعشوا عليه العش، نعشوا عليه العش، ونحاولوا باش فنتي معناها تكون مراقبة معناها تقريبا شبه يومية فك المدة بتاع من 90 إلى 120 يوم. عمناو الفنتي أربعة شاش رصدنا أربعة منعنا ثلاثة تماش فنتي منعها ضاع.
0: أما كي تقولي مراقبة يلزم ثم فريق فرق يعني تاخذ التور دورول يعني يعني يلزم برشا فرق باش تكون موجودة باش تنجم تحمي الأعشاش هذه. إذا كان قلنا ثلاثة ولا أربعة كي واحد باش يشد من الصباح للنص نهار وهكذا يعني
1: هو مش هكاك. هي العملية المراقبة ماهيش معنى مراقبة لصيقة، معنى المراقبة هو كل يوم يعمل طلع على العش.
0: مش مراقبة لصيقة.
1: كذا ثم كراهب يمشي مثلا الانديكاتور نتاعنا يمشي ينبه عليهم يوصيهم كل مرة عندنا عش في المكان الفلاني حاولوا استحفظوا. عندنا صيادين متعاونين معنا زاد كي يلقاو الصياد نتاع الصياد صيادين معناها اللي يرتادوا الشواطئ هذيا متعاونين معنا خاطر هي بيدها سلحفات معناها متعرف مهدده. هي حتى معناها من جمله التهديدات اللي تتعرض لها هي السلحفات كي تلقى الخيوط نتاع الشبك معناها الكونفون ما بين الخيوط ما بين الاعشاب فتاكلها فتروح لها فتموت.
0: صحيح.
1: دونك وهي شنو معناها اهم شيء تكون به سلحفات خاصه في الشواطئ نتاعنا نتاع شواطئ الشمال الغربي زرعنا كل ما يسمى بالحريقه هي تحاول تاكل جزء من الحريقه باش تعمل توازن باش ما تكثرش الحريقه بدرجه ان يولي الشط معناها تعرف الحريقه معناها وتوجهتنا في ناس الحريقه دي معناها البرتغاليه يقولوا ان معناها اخطر حتى من معناها خطوره فخطوره
0: وحكينا عليها في مره سابقه على اساس انه ماهيش باش تبقى مده طويله يعني عندها بريود ومش الكلها تدخل كعبات
1: من المسؤولات البحريه لها بالمرصاد
0: هي تاكل
1: معناها سبحان الله معناها تم
0: توازن البيئي
1: توازن البيئي بالطبيعه. دونك نحن نحاولوا باش السلحفات معناها نحاولوا باش نعاونوها باش تنقذ معناها باش ننقذوها باش ما نخليوهاش تتعرض للمخاطر خاصه في التعشيش. والعمل الذي فيه برشا ناس متطوعين فيه برشا ناس معناها يعملوا جهد معناها ما عندناش فريق ياخذ فلوس ما عندناش فريق بالمقابل عندنا ناس متطوعين نكلموهم ويخرجوا بالطبيعه بالتنسيق ديما مع مع بالطبيعة من المعهد العالي علم البحار وكذلك مع فريق فنتي معنا لابال ومعنا والحمد لله معنا نحن نجم نقدمه ما أكثر نجم نزيده. أما الحقيقة معناها مع بدأ معنا موسم التعشيش معنا نعمل زادة بيانات هبطنا جمع الأسبوع الماضي على صفحة الجمعية بيان بياناتنا معناها زادة نهبطوها معناها في الصفحة تاع الجمعية وكذلك مع بعض المتعاونين معنا كما معناها دار الثقافة في نفس اللي متعاونة معنا في المجال هذا دار الشباب المكتبة العمومية كل تظاهرة تعملها في الشط معناها دونك نحن عن شركاء معاهم كيف كيف معناها نخرج بيانات الإذاعة المحلية الشاطئية أو على مستوى معناها البيانات نتاع المكتبة وكذلك دار الثقافة ودار الشباب متعاونين معنا زاد حراس الغابات متعاونين معنا معناها برشا أطراف برشا ناس متعاونين معنا في المجال هذايا ومعناها ربما ساعات العشاش تبدا معناها مرئي العين مجرد لكنها تكون مدفونه معناها ساعات تبدا مدفونه تحت الرمال يجعلها افضل للدهس والتدمير. دونك نحن زاد عندنا شكون يتصل زاد معناها باصحاب السيارات وانا معناها حتى انا نخرج انا بدي كرئيس جمعيه واعضاء الجمعيه اللي معايا وعندنا برشا متطوعين ديما نحاولوا باش معناها نحسسوا اصحاب السيارات رباعيه الدفع خاطر مش الشرطه ماهوش اكسيسيبل للناس كل ما اني اكسيسيبل كو معناها السيارات الكبيره هذيك اللي عندها رباعي الدفع يفش نقصوها شويه في العجالي ويبداو عندهم نوع من الرياضات يمارسوها.
0: صحيح.
1: دونك نحن ساعات من ساعات معناها بالاقناع وبالحوار وبالنقاش
0: نوصلوا الحل
1: نهددوا نحن باش نشكيوا باش كذا الى حد الان الحقيقه ما وصلناش للمرحله هذه.
0: هو انتم في فتره التعشيش كهو ولا حتى كي تخرج السلاح من البيوض نتاعها تكون ثم زاده مراقبه ولا لانه نعرفوا يلزم باش يوصلوا للبحر يلزمهم يعني مراقبه باش على الاقل ما يصير لهمش حتى مشكله قبل ما يوصلوا للبحر السلاح في الصغيره نحكي.
1: هو نحن وقت اللي نعرفوها قريب تخرج هي تعطي اشارات فهمتي نلقاوها قريب تخرج نوليو نبيتوا عليها ونرافقوها فهمتي في الثنيه نحلوا لها الثنيه ونرافقوها حتى اللي تدخل الماء. دونك العمليه هذيك اهم عمليه هي انك تسعوا السلاحف وقت يتسقس وقت تبدا تسقس نحن نولي راه مراقبه لصيقه باش وقت تخرج تخرج نحلوا لها الثنيه وترجع للبحر ومع مناول فهمتي الحقيقه ما نتاسع عشاش نسبه نجاح عاليه تقريبا من كل عش منعنا تقريبا 100 سلحفات تصور 300 سلحفات منعناها في المنطقه ذيك سنا يرجعوا يفرقوا خاطر ذوكم بيدهم في الدين يكبروا
0: يرجعوا نفس البلاصه اذا كانها امنه يرجعوا لها البلاصه.
1: ثم بعد هذه قليلة ترجع ترجع السلاح فيها ترجع ترجع البلاصة هذيك تعرفها ترجع لها. دونك نحن نحاولوا باش معناها خاصة معناها العملية هي فترة المراقبة في الدين تاع الأربع شهور ماي جوان جويلية أوت ما تبدأ خاصة في من 15 ماي حتى 15 أوت هذيك أهم فترة اللي نحن ما لازمناش نغفلوا عليها مهما كانت مهما كانت أسهل حتى معناش إمكانيات نحن معناش تمويلات في المجال هذايا أما نحن نحاولوا باش نقوم بالدور رسالة معناها رسالة وقناعات هذية ونحاولوا باش معناها الواحد كاينه معناها يعني واحد رزقه معناها تعرف هواية هي
0: هو اللي نجم يعاونكم
1: جانب أخلاقي
0: اللي نجم يعاونكم أكثر هو الناس اللي تبدأ متعادية من غادي باش ما تعرضش لعشيش للاختر وعلى الأقل يسمعوا كي تقولوا لهم راهو ثم عش ولا عشيش للسلاح في نجمه على القليلة يسمعوا أنه يلزمهم يبعدوا على البلاصة هذيك باش نحموا السلاح.
1: هو سيارة ربع دفع هذاك أكبر خطر الحقيقة فهمتي بقية خطر توا الناس غاديك والمصطفين فهم الناس ويعرفوا السيادة وكل فنتي معنا يلقاو جرة سلحفاة يكلمونه يكلموا حتى الحماية المدنية يكلموا يكلموا أي شخص يكلموه يكلمنا فنتي ونحن عارفين رقم الهاتف نتاعنا مع الجينو وشاسنا إن شاء الله فنتي حاولنا نحن سنا في شط زويرة معنا سمع لمحال مورا دي كاميرات شبانش قراب للشط أما باش نحاول إن شاء الله أول مشروع باش قادم فنتي باش يكون فيه باش نحاولوا باش نوفروا على الاقل معناها كاميرات سيرفيونس اللي نجموا فنتي ما نجموا نجموا نراقبوهم عن بعد هذا معناها هدف لنا كجمعيه اما الحقيقه معناها بالنسبه لنا نحن عندنا عدد كبير من المتعاونين وعندنا معناها حتى كي نبعثوا شخص نقول له برا فنتي الليله راك باش تبات نجيو يمشي معناها عندنا ناس هم عاطينهم للمعهد العالي لعلوم البحار عاطينهم معناها قائمه في اسماء تاع ناس فهمتني دونك كي نعطيوه معناها كي نكلفوهم نقولوا برا الليلة راك باش تمشي مع تبية الليلة بيمشي معناها يمشي
0: يعني ما ثمش حتى قلق في المراقبة والناس متوعة. باش نكمل معاك هذي بالنسبة للسلاحف البحرية كريتا باش نكملوا مع تنظيف الشواطئ خاصة انه نعرفوا المصطفين اللغال بشار ربي يهدي الجميع الساعة في انهم يحاولوا ينقصوا شوية من رمي النفايات في الشواطئ وقت يمشي بحر ولا باش يمشي يقعد على البحر ماذا بيه يكون عنده ساشي معاه يلم فيها الفضلات هذيك ويهزها للحاوية باش هكيك نحافظوا على شتوتنا إن شاء الله. أنتم شنو العمل اللي قاعدين تقوموا به كجمعية؟
1: نحن الحقيقة كجمعية نحن وتعرف نحن في الفترة الصيفية هذه عندنا العمل نتاعنا يتركز خاصة معناها في جوان أوت يتركز على الأنشطة ذات صلة بالبيئة البحرية والغابية البيئة البحرية والغابية وفي البيئة معناها وتنفيذ الشراكات. نحن عندنا شركاء كما قلت لك عندنا الشركاء نتاعنا المحليين خاصة وعندنا الشركاء الوطنيين الشريك الوطني نتاعنا نحن وزارة البيئة بالطبيعة شركة مفتوحة وعندنا الصندوق العالمي للطبيعة اللي يخدم البي بي اف تخدم على المجال هذية وعندها معناها تبني شاطئ في في في, في مشروع تبني شاطئ هذية معناها دوكت بيتش في جزء فندي علمي نتاع احصاء النفايات اللي نقوم بها نحن اربع مرات في السنه في معناها جداول احصائيه تتعمر على المنصه لكن في في في التطبيق في العمل هذا في التدخل نتاعنا ما نجموش نخرج ونخليه شط معناها ندخل شط نعملوا فيه الاحصاء نتاع المئه نتاع 1000 متر مربع خاطر 100 على 10 وبعدين نقولوا هذاك خليه. دونك نحن وقت ندخلوا فريق على الاقل فيه 10 من الناس نهزوا معنا معناها للساشي للتجميع ونهزوا معنا معناها بالطبيعه ننسقوا مع الغابات مع البلديه مع الاطراف اللي معنا باش ما نخرجوا من الشط الا ما يكونوا خليناه نظيف. لكن شنو اللي نحبوا؟ لأننا نحبوا كي ندخلوا نلقاو ناس يعاونونا على الأقل في الرفع خاطر التلوث الشاطئي راه مش فقط الناس اللي تجي تحط تخلي لا خاطر البحر بيدو كي يطلع المد ماك تعرف نحن منطقة شواطئ الشمال شواطئ الشمال معناها خاضع المد والجزر وقت يطلع المد يجيب هو زاد يجيب من شواطئ أخرى ويجيب حتى من البحر يجيب معناها من ما تعرف السفن كي تمر زاد ترمي برشا ملوثات وبرامل وبلاستيك وغيره. دونك وقت يطلع الماء ماء البحر وقت تطلع يجيب
0: يعني وين ما يكون ثم الإنسان يكون ثم تلوث
1: كل ما ثم الإنسان ثم نحن شنو الهدف نتاعنا نحبه فهمتي معناها لوتو جيستيون معناها المصطفين ما يلوش فقط ما يلوثش نحبه يكون عنصر إيجابي وقت اللي فهمتي يلقى وساخ يلم
0: شنو المشكلة
1: يلقى وساخ معناها جابها البحر ولا جابها كذا يلم يحط في الساشي وعندنا فهمتي توا البلديات ما شاء الله توا مثلا بلدية نفسها في الشواطئ وعنده رفع من تقريب يومي متبع وصلت معناها الحقيقه معناها سيد والي والسيد محمد والصوره كل قائمه معناها واقفه يوميا عندهم تقارير ذوي يوميه على الوضع معناها يرفعوا ويتدخلوا وعندهم فندي حتى معناها معناها جمله من الاليات والامكانيات للرفع. دونك نحن شنو نحبوا؟ نحن نحبوا المصافين مش ما يلوزش نحبوا ما يلوزش ما نحبوا كي هكذا فندي ملوثات
0: يزيد يهز
1: البحر نحبوه ما يفنتي من يرفعها ويحطها في الساشي ويحطها في الأماكن التجميع باش معناها باش معناها تولي ثم حلقة ثم دورة كاملة معناها في مشاركين فيها المستضعف مشارك فيها المؤسسات ومشاركة فيها معناها الجمعيات إلى غير ذلك باش نحبوا شواطئنا نظيفة خاطر شواطئنا جميلة جدا مشهود لها لكن للأسف الشديد زاد شواطئنا معروفة بالوسخ. نحن ما نرى شواطئ تونس شواطئ الشمال الغربي حتى الشواطئ الساحلية تونس كل شبه بعضها راي من أجمل الشواطئ في البحر الأبيض المتوسط لكن للأسف الشديد
0: لكن المحافظة عليها ما ثمش
1: على الوسخ هذه هي مش باهية ثم ناس تلوثها حالة الوعي توا درجة الوعي راهي ارتقت برشا وعملوا على أن نحبوا نحن نحبوا ما نحبوش الزجاجة نحن نحبوا الناس الكل نساهموا في المحافظة على محيطنا الطبيعي هذايا الحقيقة مساهمين فيه نحن حتى في الأيام التنشيطية اللي نعملوها مع دار الثقافة نحن شركاء معاها مع دار الثقافة بنفزة مشكورة بارك الله فيها الأخت سلوى ودار الثقافة خلية نحل دار الشباب كيف النكبة العمومية عندنا أنشطة مع بعضنا نقوم بها بتنشيط معناها تنشيط المصطفين وجوائز غيره أما ديما نعملوا الحملة وديما نركزوا على الوعي درجة الوعي والحقيقة معناها أنا نقول والله معناها نسبة الوعي مرتفعة لكن لو تعرف حتى كي تبدا 10% من الوعي مخبي يفسد لك الخدمه
0: شويه صحيح
1: بارك الله فيك ذات كيف ما شاء الله معناها توا ديما معنا في المحاوله الارتقاء بالسلوك العام
0: وبال
1: معناها بالقيمه المعنويه لمناطقنا البيئيه وديما متفائلين وهذا دورنا
0: ان شاء الله نحن نحاولوا مع التوعيه مع المواطن ان شاء الله باش ما نرجعوش وهاو كارينا شنو صار من الفيضانات وقت اللي يكون شوارعنا وشتوتنا كيفاش تكون بالفضلات يلزمنا نردوا بينا باش هكاك ما نهدوش الطبيعه اللي هي محيطنا اللي نعيشوا فيه هذاك علاش نقول لكم يعطيكم الصحه انتم على اللي قاعدين تعملوا فيه وان شاء الله يا رب يكون ثم وعي كافي من المواطن السنة باش ما نشوفوش على الاقل نشوفوا اقل من الملوثات اللي كنا نشوفوها كل عام في شواطئنا ان شاء الله على كل شكرا لك سي رضا تحياتنا ليك شكرا ليك والى اللقاء شكرا لك الى اللقاء سلامة هذا سي رضا التبوبي رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة حكينا معاه عن حماية السلاحف البحرية كاريتا وكيف كيف حكينا معاه عن تبني شاطئ كيفاش نجمو حافظوا على شواطئنا من الملوثات ومن رمي الفضلات نحن مازلنا باش نواصل معكم مشوارنا نرجو لكم

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معنا نحميها. باش نحكو عن التظاهرة اللي تم تنظيمها من قبل وزارة البيئة وسفارة اليابان في تونس. هذه صارت نهار لحد 14 جوان 2026 في شاطئ المرسى ضمن فعاليات التظاهرة البيئية العالمية يوم البحر، وهذه ضمن مبادرة يابانية بتبيع. باش نشوفوا حاضر معنا سي حمودة ليمام، مدير جهوي للتنمية السواحل بتبيع بالسواحل الشمالية. حابين ناخذ معها أكثر فكرة على الموضوع هذية، شنو اللي صار في التظاهرة هذية. مرحبا بيك صباح النور، مرحبا بيك معنا سي حمودة.
1: صباح الخير ليك وسادة المستمعين، ونهاركم زين. جست بور كومونسي، المدير الجهوي للبيئة بالسواحل الشمالية.
0: مرحبا بك. بي
1: يعيشك.
0: يعيشك الله يخليك.
1: نهارت لحد هي مش حاجة جديدة التعاون مع الجانب الياباني تونس. احنا عملناه وكنا سبقنا وخدمنا مسابقة اخرى اسمها سبوكومي، هي رياضة جمع النفايات. السناء هذه بلو سانتا هي بدأت من 2016 على تظاهرة عالمية مش تعمل في تونس كهو ولا في يابان كهو. التظاهرة هذه تتمثل في تحسيس والتوعية عن طريق تنظيف، معناتها نعملوا حملات تحسيسية في تنظيف الشواطئ والبحار وكل شيء. كنا برمجناها في شواطئ المرسى. والتظاهرة هذه هي تقعد الانتربال تاعها من 13 جوان ل 31 جويلية. يعني ممكن نعملوها في سواحل اخرى في
0: يعني ماهيش باش تبقى في المرسى كها، وتنجم تكون في بلاصه اخرى المره الجايه.
1: تنجم تكون في بلاصه اخرى في المره الجايه، وان شاء الله تتعمل. نجم نفيدكم حتى مسبقا بالبرنامج. التظاهرة هذه نخموا احنا على التحسيس. اليابان معناتها دولة عندها خدمة ياسر على التحسيس والتوعية، والمواطن اللي هو شريك أساسي باش تكون البلاد نظيفة وكل شيء.
0: صحيح، خاصة نوالو كيف ماك.
1: دونك نحاولوا باش نوصلوا ميساج انه البحوراتنا تقعد نظيفة. تجم تجي تعوم تعمل كيف وتخلي الشط نظيف.
0: المهم حاجة مهمة أن واحد يخلي بلاصته نظيفة، الشط يخليه نظيف ويلم الفضلات اللي موجودة. يعني التظاهرة هذية هي كانت تقريب امتدت على امتداد ساعة هكا ولا
1: ثلاثة سوية،
0: لكن في ساعة واحدة تم جمع حوالي 200 كيلو من النفايات
1: هكاك
0: 180
1: و87
0: يعني مش شوية هذه راه.
1: لا وفي منطقة وفي مساحة ضيقة.
0: اي نحن
1: تذكرنيش المرسى مش حاجة
0: مش بلاصة كبيرة، يعني باش نقولوا عدة شواطئ لمينا منهم.
1: ونزيدك أكثر، المسؤولين على بلدية المكلفين تسيير من بلدية المرسى انتراتر نظفوا، هما خاطر كل يوم ينظفوا، والمرسى معناتها روادها برشا. فهمت؟ أما تصور أنت لمين الكمية ذي،
0: يعني هما نظفوا قبلكم وانتم لميتوا.
1: هما يتسموا والبلدية ديجا منظفة بالنهار،
0: يعني كان ما نظفتش البلدية كانت تكون أكثر.
1: معناتها باش تفهم اللي النفايات هذيا اللي قاعده تطيش كل يوم بالمعدل هذاك او اكثر ساعات، خاصه في جي ويكاند ولا مازال داخل الصيف.
0: اي راهو نحكوا على الكميه هذيا سي حموده، انه مازلنا كي غير بدينا في الصيف كي غير قلنا يا ربي العمل عليك، يعني فما بالك في
1: نهار البلديه نظفت.
0: اي وزيد اون بليس البلديه نظفت، يعني اتعس واتعس، يعني انه نحن ما نحافظوش على شواطئنا، ما نعرفش اللي ريناه الكل واللي صار من قاعدين نعيشوا في تغيرات مناخيه كبيره، والناس كلها تنادي بالتنظيف وبالأمان الفضلات. يعني ما نعرفش درجة الوعي وقتاش باش تكبر عند المواطن التونسي. صحيح بدأت تكبر، لكن كي نشوفوا الكمية هكا نستغرب بالحق. حاجة باهت
1: احنا هنا قاعدين نخدموا ونحاولوا بالتنسيق زاد مع المجتمع المدني. عندنا الكشافة بتركل عليهم، عندنا الـNGB الجمعية هذه تخدم، جاونا من المستير هما دوما NGP في جزيرة كوريا لحماية السلحفاة، وجاونا خرجوا الأربعة بتاع الصباح من المستير وجاونا وشاركوا معنا في التظاهرة هذية. وبخلاف جمعيات أخرى يعني في الأرض برشا برشا جمعيات جاو شاركوا. هي المشاركة راهي رمزية، احنا مش نعملوا اللي نعطوا الإفكتيف. أما الحاجة الباهية أنه حتى قبل بليلة وإحنا نحضروا معناتها في الطونت وفي البلازا اللي باش نخدموا فيها نهار الأحد باش نعملوا فيها التظاهرة، حتى نهار الثبت عشية كاملة وناس تشوف الخيمة وتسأل ووصل الميساج. إحنا حاجتنا بالميساج، مش ماشيين ما مشيناش ننطفوا في الشط، إحنا مشينا باش نوصلوا الميساج.
0: الوعي يكون قبل.
1: فوالا يعطيك الصحة. نخدموا مع الناشئة، عندنا اونتراتر زاد بروجرام اخر اسمه البصمه البيئيه قاعدين نخدموا فيه مع المدارس الابتدائيه والاعداديه وكل شيء، ونحاولوا باش نخدموا على التحسيس اكثر ما يمكن.
0: هي البصمه عندها مده من اللي قاعدين تخدموا عليها اليوم، وين وصلت؟
1: اي احنا طبعا على مستوى جهوي قاعدين نعملوا في النتائج معناتها نعملوا الاحتفالات والنتائج ونتوجوا الناجحين على مستوى جهوي، وبعد البعض على مستوى وطني.
0: وقتاش على مستوى جهوي ان شاء الله؟
1: احنا المستوى جهوي كل ولايه وحدها، انا طبعا عندي ولايات ما شاء الله، جراند تونس وبنزرت ونابل. بالنسبه لتونس، بالنسبه لولايه تونس، انا في كثيره دات كل 25 جوان باش نعملوا المسابقه الجهويه تاع ولايه تونس. عندنا اونتراتر بن عروس، عندنا بنزرت، البلانينج اعتقد نخدموا فيها كي وكي نكملوا الجهويات الكل بتاعنا الولايات الكل نتعدوا للمسابقة الوطنية. نكلم زميلي سيد مدير العام سي مصباح ونعطيكم،
0: كان تدخل معنا قبل وحكي معنا على البصمة وعلى بدايتها. نحن اليوم ماذا بينا الناس الكل تتوعى، هما الصغار تحس ممكن خير شوية، مش زين المشكل في الكبير اللي يحاول انتم حاولتم من خلال الصغار توصلوها للكبير، لكن هاوكا كي نسمع انه الكمية هذية في مساحة ضيقة من شط المرسى، يعني تتلم 200 تقريبا كيلو من النفايات، ومزن في بداية جوان، يعني مازلنا صحيح في نص جوان تقريبا اليوم، يعني هذه تسمى حاجة كبيرة، راهو مش شوية، يلزمنا ما نعرفش شنو نعملو، نكثفوا أكثر، ما نعرفش أنتم كوزارة في شنو مخمين آخر باش على الأقل ما نشوفوش التلوث اللي موجود في شواطئنا.
1: احنا هنا نسعى وقلتلك من عبر العديد من التظاهرات والبرامج باش نبلغوا الميساج. كان عندنا زاد عندنا احنا عندنا نخدموا على التحسيس حتى باللي بانو دا فيشاج ونستغلوا اي مناسبة باش نوعي الناس ونذكروا ونقولوا راي بلادنا، راي بلادنا مزيانة برشا،
0: صحيح
1: مزيانة برشا وقراتنا مزيانين برشا، صحيح نحاولوا ونخدموا مثالش راو كان فما افيك لو طون بشوية بشوية كل يوم يتزاد واحد، كل يوم يتزاد واحد، كل يوم يتزاد واحد، نخدموا على التحسيس. من بعد وقت نوصلوا للمجتمع يكون واعي بنسبة كبيرة والناس كلها تكون معناتها مسؤولة، وقتها نجموا نمشيوا في أساليب الردع ويولي اللي بشي طيش تتكلف له معناتها ولا حاجة. ما توقعت نخدموا على التحسيس والخدمة هذه راهو باش نخلطوا باش تخلط معناتها راهو توت اون بوبيلاسيون، ماهوش حاجة معناتها مش حاجة سهلة، سورتو انه معناتها التفكير راهو التونسي راهو اختي غالية، التونسي راهو واعي،
0: صحيح
1: التونسي راهو ذكي، التونسي راهو يعرف كل شيء. وجوست دون دي بروف، انا كي يخرجوا لبرا يمشيوا نسمعهم وعندي شهادات، معناتها كي يخرجوا لبرا ما يطيشوش.
0: هذيك هي نستغربها، لبرا ما يطيشوش، هنا يطيش.
1: كي يلقى الدنيا نظيفة ما يطيش، أما كي يلقى الدنيا مصر يطيش.
0: ما هو كل واحد من ناحيته تتنظف، هي منعرفش هو ديما المواطن يقولك البلدية والبلدية تقولك المواطن، هما للزوز شركاء، على الأقل نعاونوا بعضنا، البلدية شوية ونحن شوية، باش هكاك تتهز ليكيليبر والكفة تتهز ونولوا سفا أمورنا واضحة.
1: أنا بتجربتي المتواضعة نأكدك، لو كان نجيبوا أقوى بلدية في العالم، أقوى دولة في العالم، كان المواطن ما هوش مشارك في العملية،
0: صحيح
1: ما هيش بشتنظف.
0: صحيح صحيح. هو مشكلة كبيرة.
1: خلي عاد قدام نقص المعدات ونقص
0: هو زيدا ثم حاجة أخرى ما نعرفش، هو صحيح دور البلدية، لكن أنه زيدا الحاويات ماذا بينا تزيد تتكثف أكثر في الشواطئ باش هكيكة يكون، لأنه ساعات تمشي شط ما تلقيش، تلقى كعبة كعبتين، هذيك هي الإشكالية. نعرف أنه هذية ما نعرفش بالتنسيق معاكم ولا كيفاش، على الأقل يزيدوا شوية.
1: احنا عندنا لونجيد توزع حاويات، البلديات يحطوا حاويات، احنا زادة كوزارة بيئة عندنا تجهيزات حضرية فيها الحاويات والمقاعد، المقاعد خشبية من الفولاذ نعملوهم نوزعوهم، وهنا كل مرة نزيدوا حاجة، كل مرة نزيدوا حاجة،
0: لأنه ساعات تمشي ثم شواطئ ما تلقيش، يعني تلقى أما واحدة صغيرة حاوية صغيرة، وبعد مدة هكا منعرفش مسافة شوية باش تلقى حاوية أخرى، يعني ممكن تتعب، هذيك يولي المواطن يقول لك ليه هاوكا ماني قاعد نحاول هاوكا منا شوية ومنا شوية.
1: أنا توا أنا أصباح وإن شاء الله عم مبروك
0: إن شاء الله سنين دايما
1: أم المسلمة وعلى
0: أمين يا رب.
1: كل أما ما نحبش لي زونت نيجاتيف، أما ما نحبش نقول لك الحاويات اللي يحطوهم شنو يعملوهم، اللي يعملوهم مشوى واللي يخبيهم في ديارهم، يعني خاصة كي يبداو جدد.
0: اي هذيك الحاجات اللي واحد يستغرب منها ولا
1: دونك راهو الحاويات قاعدين نحطوا وقاعدين نهزوا ولا رزمو. ما نحبش نذكر الامثله خاطر شيء يوجع.
0: لا بالعكس يا حموده، ماذا بينا نذكره باش الناس تعرف انه راهو المسؤولين راهو في بال.
1: اللي هزت الحاويه وحطتها في الروضه، واللي هزوا الحاويه عملوها مشوى في الشبكه، واللي عملوها بتعمونه، ما لي زيكزامبل ما يوفاوش. اما احنا انا قاعدين عملت استراتيجيه توا انه نحطوا الحاويات اللي نجموا بالفيكساسيون
0: يتعملوا باش ما يتهزوش،
1: يعني حتى في الشراكه مع القطاع الخاص رانا قاعدين ناخذوا في حاويات.
0: هو لما حاله انت حكيت حاجه مهمه سي حموده، قلت قاعدين نخدموا على الوعي اللي من بعد يجي الردع، زعما ما نحاولوش انه نعملوا زياده مع الوعي الردع باش هكيكه يولي المواطن، لانه ما غير ردع ماهوش باش يخاف، كيما في الدول الغربيه واللي الدول الكل يعملوا انه ترمي حاجه راك تتعاقب.
1: انا نحب نوصل للردع مش بالنصوص الترتيبية، نحب نوصل للردع انه المواطن اللي يغلط المجتمع والمواطن اللي كيفه هو اللي يرجع،
0: فهمت؟
1: خاطر بالردع زيدا راهو كي تعمل نصوص ترتيبية بالردع يخطف الدورة، وما عندناش كاميراوات، ما عندناش برشا حاجات، دونك ما
0: نقص
1: الامكانيات والانفراستركتور ما تخولكش باش تعمل نظام ردع متكامل، فهمت؟ واحنا قلت لك الهدف بتاعنا مش باش نخطيه ولا باش نردو، احنا النظام بتاعنا نحب الانسان يبدا بينه وبين روحه يبدا واعي ومقتنع بالمود دو في واسلوب العيش اللي
0: حمايه المحيط نتاعو، لانه لغالب يلزمنا نوعو اليوم انه المحيط هذايا اللي نحن قاعدين نلوثوا فيه، والطبيعه اللي قاعدين نتعدوا عليها، والحيوانات اللي قاعدين نهدوا فيها، هذاك الكل محيطنا اللي نعيشوا فيه، واللي هو يوفر لنا التوازن باش نجموا نعيشوا حياتنا عادي وطبيعي كما قبل، لانه مع التغيرات المناخيه اليوم اللي نعيشوها ويعيشها العالم اجمع، لازمنا شئنا ام ابينا نحافظوا على بيئتنا وطبيعتنا من التلوث من الحرائق.
1: اكزاكتومون، احنا توا عندك السلحفات البحريه هذيك اللي تنحي لنا الحريق، احنا نقولوا فهمت لي ميدوز. السلحفات هي اللي تنحي الميدوز. اليوم كي نشوفوا سلحفات ما واحله في الشباك، كي نشوفوا سلحفات ماكله بلاستيك، كي نشوفوا سلحفات مخنوقه بحبل طايش والا واحله في دبوزه، هذوما كلهم الكعبه اللي تموت نخسروها. سواء علاش قلت لك احنا عندنا من ضمن الجمعيات اللي يشاركوا معنا، قلت لك الكشافه التونسيه هذيك متعوده في كل فظاهره موجوده، وعندنا نوتر كرون بلو هي جمعيه قلت لك في المستير في جزيره كوريا يخدموا على حمايه السلحفات.
0: اوكي، كانت عندنا بالصدفه اليوم نحكوا مع جمعيه الطبيعه والبيئه والتنميه المستدامه بنفزه، زاده كيف قاعدين يحاولوا انهم يحموا الاعشاش والسلحفات البحريه كريتا في نفزه.
1: في نفزه
0: في شط زوير.
1: ان شاء الله نبرمجوا انترفونسيون كيما عملناها في المرسى في شط الزويره
0: ان شاء الله، لانه مهمه اليوم الغالب نزيدوا نحاولوا نقربوا اكثر للمواطن، مش نزيدوا نقولوا له رد بالك، حاول تستحفظ، حاول راهي بيئتك، راهو حياتك، راهو حياه مستقبل الاجيال هذه اللي قاعده ساعد اليوم، باش نخلو لهم على الاقل حاجه مزيانه، حاجه ينجموا يعيشوا فيها من غير ما يخافوا من المخاطر البيئيه اللي قاعدين نعيشوا فيها العالم اجمع. ان شاء الله موافقين سي حموده، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نلقوا حلول ان شاء الله في القريب مع المواطن ومع الغلب مع الوعي هذا ان شاء الله يزيد اكثر.
1: احنا مستعد نخدموا وماناش باش نملوا، وراهو تاكد اختي الغاليه في الاخر راهو الخير هو اللي يغلب
0: بالطبيعه.
1: ما يلزمش واحد يمل ويهز يديه ويقول شبينا احنا انا نظفنا والعباد ما تفهم، ما تلوم على حد. وشوف من اول درجات الوعي اول خطوه انك كي باش تهز ولا باش تكون انت مواطن صالح ما يهمكش، ما تغزرش وراك، ما يهمكش،
0: ما تقولش اني نظفتش بيه الاخر ما نظفش،
1: ما يهمكش فيه. انت نظف وخلي هو يوسخ، وانت نظف خلي هو يوسخ، ما يهمكش في الناس الاخرين. ابدا بروحك، ابدا بروحك انت كمواطن، وابدا باللونتوراج بتاعك. ومن بعد راهو راهو كل شيء بالعدوى يتعدى.
0: صحيح.
1: صحيح. كل شيء بالعدوى.
0: هي عدوى ان شاء الله مزيان.
1: تبدا في بحر من البحورات. وتكون الانيشيتيف تاخذ مبادره باش تخرج انت تعمل ماشيه وجايه وفي يدك ساك. وزالي ديكوفريز انه العباد راهي تقوم معاك وتنظف معاك.
0: صحيح، هو ماذا بينا العدوى هذه تنتشر، وماذا بينا بحوراتنا والشواطئنا المزيانه الحلوه بالحق، لانه عنا شواطئ مزيانه على الاخر تبدا تجمع بين الخضار الطبيعه، يعني الغابات بين الجبال، بين ثم مناظر حلوه برشا في شواطئنا، يا ريتنا نحافظوا عليها وما نلوثوهاش، ونحافظوا على الموروث هذا البحري، الثروه البحريه والثروه الغابيه والثروه المائيه ان شاء الله يا رب. على كل يعطيك الصحه سي حموده، شكرا لك وان شاء الله من حسن إلى أحسن. شكرا لك نهارك زين، إلى اللقاء. شكرا لك، إلى اللقاء. هذا سي حمودة الإمام المدير الجهوي للبيئة بالسواحل الشمالية أو الشمال، لأنه حابين نحكو معاه عن التظاهرة اللي صارت بمبادرة يابانية، نحكو عن تظاهرة مهمة برشا عاشتها تونس نهار لحد، ومازالت باش تتواصل. هو كما سمعنا مع سي حمودة من 13 جوان حتى 31 جويليا كانت في المرسى صارت، وإن شاء الله مبرمجة كما قالنا سي حمودة باش تكون في بلايص أخرى، منها ممكن في شط الزويرع أو في تبرقة. نحاولوا نحمو بيئتنا، نحمو حياتنا، باش هكيكا نجمو نوصلوا للي حاشتنا بيه. إن شاء الله نلقيكم الأسبوع القادم في معا نحميها. بعد شوية يكون حاضر معكم فوزي العثماني، نقولكم كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله سنة هجرية مباركة على كل زملائي، على الناس الكل اللي يسمعوا فينا وين ما يكونوا، ونهاركم زين، إلى اللقاء.

معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: منتصف النهار.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، سعد الله أوقاتكم. تحتفل تونس اليوم عصر الدول الإسلامية برأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، ويعد الاحتفال بهذه الذكرى النبوية الشريفة مناسبة يستحضر فيها المسلمون معاني التضحية والثبات على المبدأ المرتبطة بالهجرة، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، معلنا بداية مرحلة جديدة من بناء الدولة الإسلامية القائمة على القيم والمبادئ. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي فلاحة والصيد البحري بالكافة منير العبيدي بأن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة مساء أمس من ولاية الكافة قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة معتمدية ساقية سيدي يوسف، حيث من المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة هذه الأضرار وتقييمها. تواصل جمعية منتدى باجة استعداداتها لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان القمح التي تنطلق فعاليات يوم 19 من الشهر الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس مبى الشعب يوم الخميس المقبل 18 من جوان الجاري اجتماعا سيرتكز جدول الأعمال على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من الاتفاق مع إيران سينتقل إلى مرحلة ثانية، وأن الولايات المتحدة لن تستثمر أي أموال في إيران. قال ترامب أيضا اليوم أنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع بنيامين نتنياهو، لكنه أكد على ضرورة أن يتصرف رئيس الوزراء الصهيوني بمسؤولية أكبر تجاه لبنان. وقال ترامب أنه عبر الكيان عن استيائه من هجومه على بيروت. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
3: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
4: طابت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، في الشأن العام ينطلق معكم الآن على موجات إذاعة الكاف في هذا البث المباشر. كل عام وانتم حيين بخير، كما تعودتم مواعيد في الشأن العام تتعلق بشأن العام في تونس، مواضيع متعددة تهم الشأن العام سياسيا اقتصاديا. اليوم نتحدث في موضوع يهم الشأن البيئي بكل معطيات، وخاصة مش ركز على دور المجتمع المدني في المحافظة على البيئة والمحيط، دور كبير تقوم به عديد الجمعيات، الكشافة التونسية وغيرها من منظمات المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الدولة في الحفاظ على ثروتنا وعلى البيئة بصفة عامة والمحيط. نتحدث على الغابات اليوم، نتحدث الحفاظ على الغابات من الحرائق، المحافظة على البيئة وغيرها من المواضيع الأخرى بطبيعة الحال باش نتحدث فيها تباعا. حاضر معنا مباشرة هاتفيا سي شكري الترخاني رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة. سي شكري أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا سي فوزي، مرحبا بذات الكيس.
4: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم. نتحدثوا وركزوا أكثر في الشأن العام دور المجتمع المدني بصفة عامة في المحافظة على البيئة، دور كبير، دور تطوعي أساسا تقوم به عديد الجمعيات في تونس، من بيتها جمعيتكم سي شكري بجندوبة جمعية أحباء البيئة. نحاول نتعرفوا معك على الجمعية هذه، الأنشطة اللي تقوموا بها، وبعد باش نمشي للموضوع أساسا اللي هو كيفاش النجم اليوم نتحدث على دور المجتمع المدني في المحافظة على البيئة بمختلف مكوناته.
5: مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الكاف، بكافة المستمعين.
4: مرحبا.
5: للي ما يعرفش الجمعية، جمعية أحباء البيئة بجندوبة

0: أسد سنة 2018 ومن وقتها ونحن ننشط في المجال البيئي. فالحقيقة معناها أخيرا تم تنقيح النظام الأساسي وأصبحنا ننشط في عدة مجالات.
1: نعم.
0: بالطبيعة الوضع البيئي سي فوزي هو ممكن بالنسبة للجندوبة حقيقة ثم تحسن كبير تقريبا منذ صعود سيد كوالي على الجندوبة اللي خدم بصراحة بصفة كبيرة ياسر على النظافة والعناية بالمحيط. ولاحظنا أنه كل أسبوع كل نهاية أسبوع كل سبت ونحن نشارك في الحملات حملات استثنائية بكافة ولاية الجندوبة وخاصة مدينة برقة اللي معناها
1: أي نعرف الموسم السياحة على الأبواب.
0: وتعرف هي مدينة برقة هي منارة الشمال الغربي ومهم جدا بتشوفوا مدينة نظيفة مدينة سياحية اللي خاطر الزائر ما ديما يلاحق كل شيء وينجم ملاحظاته هذيك تأثر ليه العام اللي جاي يرجع ما يرجعش.
1: باش نرجع شوية معك سي شكري على النشاط متاع الجمعية في الجهة في جندوبة. التوجه متاعكم نحو البيئة والمحافظة على البيئة المشاركات متاعكم في الحملات هذية وغيرها كيفاش نجموا اليوم نتحدثوا عليه نشخصوه إذا كان فما رسالة تبعثوها مختلف الجمعيات حتى مش في الاختصاص البيئة إنها تكون معاكم متعاضد المجهودات متاعكم مع السلطات الجهوية والسلطات الرسمية. سي شكري.
0: شوف سي فوزي تشبيك بالنسبة للمجتمع المدني في جندوبة صعيب برشا.
1: عليك.
0: ممكن ما نعرفش لاحظت أنه كل جمعية تخدم وحدها. نحن مثلا سعينا أنه نعمل تشبيك حتى مع 5 جمعيات لكن مع الأسف ما لقيناش حتى تجاوب.
1: هذا تقريبا شأن بيئي يهم الناس الكل سي شكري.
0: من كل لكن كل حد يرمي في دلوة معناها من كل حد يحب ممكن هو حر معناها
1: هي أكيد لكن تحدثوا على في بعض المناسبات كما ذكرت أنت نوع من التشبيك التعاون حتى بالفكرة مش بالضرورة بالعمل بالأفكار بالمواضيع بالاقتراحات اللي حاولوا إنكم تكونوا مع بعضكم وتصير عملية التشبيك وتقدموا المقترحات هذه متاعكم للسلطة الجهوية وغيرها.
0: والله احنا عملنا اكثر من جهد باش قلت لك يكون التشبيك على الاقل حتى في 4-5 جمعيات لكن مع الاسف عندنا جمعيه نتشاوروا معها برشا ديما نحكوا في في في نشاطهم في نشاطنا ديما نتبادلوا الافكار. شاركنا في دورات تكوينيه مركز افاده بعض الجمعيات الاخرى لكن احنا كجمعيه معناها عندنا مخطط على طول العام نعملوه ونمشوا فيه ما بالحقيقة ما يهمناش في غيرنا معناها نحن نحاولوا باش نقدموا إضافة للمجتمع نحاولوا أنه نكونوا قريبين برشا من السلطات المحلية والجهوية. في بعض الأحيان وكثير من الأحيان الخطاب يكون حاد جدا تجاه البلديات والمعتمدين في ميثاق الاحترام لأن نحن عندنا ميثاق أخلاقي يربطنا بالأنشطة نتاعنا بكل المسؤولين. لاحظنا في قلت لك في بعض الأحيان هناك ردة فعل وفي بعض الأحيان ما لا تأتي هذه ردة فعل المسؤولين لكن احنا كجمعية دائما في نفس التوجه انه يوميا نقوم بزيارات بمعاينات ونشخص الوضع البيئي ونتقدم
1: بملاحظاتكم
0: الى كل سلطة وهم لهم القرار الاول الاخير لانه يعني احنا كجمعية ما عندناش إمكانية انت أنك مش نجم تعمل حالة نظافة لكن نحن بشاركة مع البلديات ديما قراب برشا من البلديات للبلدية ممكن ديما الحقيقة كما قلت كل سبت مع السيد الوالي في كل
1: حملة استثنائية
0: ونحضره في حملة استثنائية وتقريبا جندوبة مقارنة بصراحة شفت برشا ولايات مقارنة ببرشا ولايات جندوبة تعتبر نظيفة
1: ونظيفة جدا. إن شاء الله هالحملات الاستثنائية هذه تتواصل سي شكري وأكيد نتحدثوا على الاختصاص متاعكم والتوجه نحو البيئة والمحافظة على البيئة، المشاركة في هالحملات وغيرها من الأنشطة اللي تقوموا بها. الهاجس هذايا كيفاش انكم وصلتوا وتكونوا هالجمعية ذي وتتوجهوا خاصة للجانب البيئي سي شكري؟ هل أنه شعور بالمسؤولية؟ هل أنه فما أفكار تحاولوا تطبقوها؟ عندكم استراتيجية تحاولوا تنفذوها مع المكونات الجهوية، تحدث على السلطة الجهوية وغيرها من المجتمع المدني وغيرها من المكونات الأخرى؟
0: والله يعني كي جينا مش نأسسوا الجمعية شفنا اللي بروفيل تاع الجمعيات الكل، لقينا أنه ما ثماش جمعية تعتني
1: طبعا بالجانب هذا.
0: فكرنا، جت الفكرة وقتها، جات فكرة جمعية حبايب البيئة بجندوبة، والحقيقة نحن اليوم فخورون جدا بهذه الجمعية. صحيح ثم تعب، ثم تضحية أعضاء، تعرف أنت لو حتى التمويل التمويل التمويل ما عدناش، لو نحن لحد الآن من 2018 لحد الآن ما خناش حتى فرنك معنا الدولة
1: أنا بمجهودكم الخاص
0: مساهمة الأعضاء. كل شهر عندنا جلسة خاصة، كل حد شيء نجم يتبرع نخلوهم عند مين مال ذاك من نشطوا بهم، وبتبيع بعض الأداءات الشهرية كما الباتين ده. فقاش هو الحقيقة هذه قناعة، يعني واحد راهو عارف روحه باش يضحي وعارف روحه باش يخلص هو.
1: اي فما فما فما قناعة ثابتة انكم هذايا التوجه نتاعكم انكم تحافظوا على البيئة، تسعوا في العمل التطوعي هذايا. به تحدثت على علاقتكم بالسلطة المحلية والجهوية سي شكري، خليني نتفاعل معك ونسألك لهنا بالنسبة لعلاقتكم بالمواطن مباشرة، الجانب التوعوي التحسيسي، إذا كان ينجم المواطن يعاضد المجهود نتاعكم من خلال توصلوا رسائل انه يلزم المحافظة على البيئة، يلزم العناية بالمحيط وغيرها. كيفاش تكون التفاعلات وقت اللي تكونوا موجودين على على على على الميدان سي شكري؟
0: والله ميدانيا نشوف المواطن الحقيقة لغز المواطن كي تحكي ما يفهمك،
1: نعم،
0: ويقول لك صحيح، ونحن مساهمين في الوضع التردي الوضع البيئي، وتقول له راه البلديات والسلطات راه وحدهم ما ينجموش، وراه الدوله ما تنجمش.
1: اي مجهود جماعي هذا يلزم يكون،
0: لانه هو تسونامي سي فوزي،
1: نعم.
0: تسونامي، لكن على ارض الواقع في التطبيق ما تلقاش المواطن. شفت علاش مو لغز؟
1: نعم.
0: حتى تمشي للجامعه، حتى تمشي للمعهد، راهو صحيح راهو يتسال معك ويفرح بيك ويقول لك اوه محلاها الجمعيه وماذا بينا، لكن الوقت اللي انت حاجتك نهار باش تعمل اكسيون سي فوزي تلقى كان أعضاء الجمعية وبعض المنتسبين للجمعية اللي مغرومين بها ويحبوا يكونوا معها، وهذه مشكل، لأنه تعرف أنت مثلا نعطيك رواندا اللي كنا معناها قبل، تعرف كيفاش كان الشعب التونسي يعمل في رواندا.
1: نعم.
0: رواندا اليوم من أنظف ما يوجد في العالم،
1: نعم.
0: رأوا كل سبت تخرج من رئيس دولة إلى الشعب البسيط أن ينظف بلاده.
1: نعم.
0: هذه عقلية نقصتنا برشا، وقاعدين نخدموا له.
1: باهي.
0: قاعدين نخدموا له.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: نشوفوا العباد وحدها تمشي تتنظف البلاد.
1: باهي. سي شكري نتحدثوا شوي على الأنشطة الأخرى، تحدثنا على النظافة وركزنا على النظافة، اليوم فما بعض الإشكاليات الأخرى اللي تهم البيئة وتتعلق بالمحيط اليوم، كيفاش نحافظوا على الثروة الغابية؟ نعرف جندوبة عين دراهم أساسا تحافظوا على ثروة غابية كبيرة، فما تعرضت البرشة حرائق، فما استرجاع أجزاء منها من خلال الغراسات، عندكمش توجه في الجانب هذايا أو عمل إنكم تحسوا أكثر بضرورة المحافظة على الغابات، الثروة هذه لازم نحافظ عليها، الثروة المائية وغيرها من المواضيع اللي تتعلق بالبيئة أساسا؟
0: شوف جندوب أخوي فوزي هي رئة تونس،
1: نعم.
0: حوض الغابي يمسح حوالي 124 ألف هكتار. ونحن تقدمنا ببعض الأفكار والتقارير في علاقة باتفاقية شراكة مع إدارة غابات بجندوبة مشهورة. صحيح نحن كل عام نحتفل بعيد الشجرة ونمشوا للمنبت ونجيبوا أشجار، لكن نزرعوا فيهم في المحيط هنا. الغابة سي فوزي يلزمها معناها تضافر الجهود
1: الناس الكل،
0: ما تنجمش جمعية الجمعية واحدة باش نمشوا نزرعوا شجرة نزرعوها، ما مش كيف، لأنه أنت شوف كي تزرع شجرة اذا كان ما توفرش لها الماء ما تنجحش.
1: صحيح.
0: خاصة في الصيف في فصل السخان الغابة صحيح تعرضت إلى حراق، ربي سبحانه عملنا بعض الزيارات وحدها بفعل الطقس والأمطار والتساقطات رجعت برشا أشجار، لكن الغابة اليوم في حاجة إلى قلنا ألف مرة إلى وسائل مراقبة تركيز كاميرا مراقبة في عدة أماكن، راهو معناها حاجات سهلة اللي تمنع لك الثروه الغبيه.
1: اي فما على ذكر النقطه هذه مهمه جدا انه نحافظ على غاباتنا نطوروا شويه. فما الصندوق العالمي للطبيعه في شمال افريقيا اليوم دعا لتقديم ترشحات من اجل انشاء منصه رقميه تهدف الى تحديث منظومه مكافحه حرائق الغابات في تونس. النظام هذا معروف سيفاير، ان شاء الله يرى النور ويكون موجود علاش لا في تونس، ونتحدثوا على هل الحماية هذه والنظام هذا اللي ينجم يحمي غاباتنا من الحرائق خاصة في الصيف هذا تقريبا هذا معروف على تونس في الصيف نشوفوا برشا حرائق، إن شاء الله ربي يحمي بلد.
0: آمين.
1: نعم.
0: هو شوف صحيح ثم عمل كبير على مستوى حماية الغابات، لكن راهو مش كافي، راهو حراس الغابات اللي كانت الدولة قبل ترتكز عليها من الاستقلال تقريبا.
1: نعم.
0: وهم كانوا وحاجة أخرى سكان الغابات سيفوزي
1: أي عندهم دورة كبيرة. نعم.
0: سكان اللي يسكن في الغابة اللي تنتاعوا معناها مستحيل يخليها تحرق ولا تضر ولا دونك هنا يزم سمى مقاربة.
1: نعم.
0: أنك أنت كيفاش تنجم هذاك اللي يسكن في الغابة كيفاش تنجم توفر له بعض الحاجات، راهو مثلا راهو تنجم تشوف تجمع ساكن يكون ثم مستوصف ثم بعض وسائل
1: موارد رزق وغير
0: الطريق. موارد رزق.
1: نعم.
0: اللي قاعدين يخدموا عليه
1: تثبيت السكان في المناطق هذه
0: نعم. مش تحب تخليه قاعد غادي يلقى كل شيء بحذيه.
1: نعم.
0: ما ينجمش راهو يسكن في الغابه وولده باش يمشي يقرا 20 كيلومتر لانه من حقه التعليم.
1: نعم.
0: ومن حقه بيشوف ولده يروح حاجه اخرى من واجه جهل. هنا يزن ثم مقاربة، والمقاربة شكون تعملها هي الدولة الاستثمارات الكبيرة تنجم لك المجتمع المدني يعاون بالأفكار بالحضور بتوفير الزاد البشري، أما راهو المشاريع الكبيرة هي في الدول العالم الكل.
1: نعم.
0: راهي الدولة اللي تهبط بتم تميمها وترسم خرائط التنمية في الجهات الحقيقة هنا ثم نقص كبير. نعطيك حاجة مرة معناها في الفيجة صارت ملتقى كبير وبدعم السيد الوالي مشينا حاجه لاحظت باش تعمل تليفون ما تمش ريزو هذه مشكل.
1: نعم.
0: معناها مشكل كبير انك انت باش تقيم غادي في الفيجة وتعمل فيها ما محطه تعمل فيها ربما اوتيل وتعمل فيها وسائل ترفيه، لكن الاتصالات غادي طايحه طول وهذا سنه راهو عندها قيمه على التنميه.
1: نعم.
0: على السياحه. يعني واحد كي بشي هدي خيم غادي لازم يعمل تليفونات لازم اتصالات، هذه مثلا من أبرز مراحل لاحظناها. أما راهو نحن كنشوفوا جندوب سي فوزي.
1: نعم.
0: راهي ثروة وطنية ما هي جهوية.
1: أكيد نتحدث على تونس بصفة عامة. نعم.
0: ثروة وطنية يلزم مفروض أنه تكون ثم خريطة خاصة بالغابة بالتنمية الغابة بسكان.
1: نعم.
0: الغابة و من ثم تنجم انت تتاكد اللي السكان هذاك ما عادش يمشوا.
1: نعم.
0: وتوفر له حتى ملعب تاع كره قدم معناها من حقه الشباب باش هذه مقاربه تعملها الدوله وبالتعاون مع المنظمات
1: المجتمع المدني
0: والصناديق اللي تمنح القروض كيما كنت تحكي لي
1: الصندوق العالمي للطبيعه. نعم. في شمال افريقيا. نعم.
0: الصندوق العالمي للطبيعه كيف برشا حاجات راهو لازم الدوله هي اللي تعمل استراتيجيه، واحنا كمجتمع مدني علينا كان نعادوا مجهودات الدوله. هنا الحقيقه ثم نقص وممكن خلينا نقولوا ثم تهميش.
1: نعم. ان شاء الله ان شاء الله ذكرت نقطه مهمه سي شكري انكم كجمعية تعنى بالبيئة، جمعية حب البيئة بجندوبة، يهمكم برشا الشأن البيئي وهذا اختصاصكم. حاولوا انكم بعملية التشبيك مع بعض الجمعيات الأخرى من المجتمع المدني اللي تعاضد هالمجهود هذا متاع الدولة والمؤسسات الرسمية، السلطات المحلية والجهوية، انها تحافظ على البيئة، تحافظ على النظافة، تحافظ على الغابة. تبقى معايا سي شكري، نحب نرجع شوية في الإطار هذا، نتحدث على الغابات. الكشافة التونسية تطلق مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويليا القادم مشروع بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. نسمع التسجيل هذايا للقائد ظفر التميمي عن الكشافة التونسية ونرجع لك.
2: يهدف المشروع هذا إلى استعادة الغابات المحروقة باش نخلقوا بيئة مستدامة ونكونوا الشباب والجيل الجديد على الاستدامة البيئية. فما زوز ولايات شاركت العديد من الحرائق خاصة ولايتي جندوب وزغوان باش نكونوا موجودين خاصة في تبرقة في عين صبح في ولاية جنوبة، ثم الفحص واد الكبير وشرنافة في ولاية زغوان باش يكون فيهم التدخل بالزراعة، وباش نعملوا مخيمات في المناطق هذه المزروعة. أول حاجة فما تكوين للقادة والكشافين على شنية زراعة الأشجار، وقتاش تتزرع، كيفية العناية بها، وأيضا خلق إدارة مستدامة لإدارة الغابات. اثنين، باش نقوموا بالعديد من حملات الزراعة داخل، قلنا خلينا نبداو بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، باش نشاركوا البلديات، وأيضا باش نشاركوا الجمعيات المحلية الخاصة بالبيع. يعني باش نعملوا عملية تشبيك باش نجموا نوصلوا بالحق إلى تحقيق الهدف المستدام، وأنه نربيو الجيل الجديد على الحماية متاع البيئة متاعنا.
1: هذا كان سي ظفر التميمي عن الكشافة التونسية. نعطيك الكلمة تتفاعل مباشرة سي شكري مع المشروع هذا بالنسبة للكشافة التونسية اللي باش تنطلق في جويلية القادم، مشروع عنوان نزرع المستقبل، شغرسوا تقريبا 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار في جندوبة وزغوان. أيضا فما عمل كبير وفما تشبيك مع مختلف الوزارات وجمعيات المجتمع المدني.
0: شوف، هو حد مشك في مجهودات الكشافة.
1: نعم.
0: الكشافة الناس كل لاحظت هذا. أما عندي ملاحظة سيفوزي، كنت نحكي لك راهو حملة تشجير ما تنجمش تنطلق به في شهر جويلية.
1: أي مشكلة الماء
0: حار وحار جدا الحقيقة. راهو نحن لاحظنا وجربنا، عملنا تجربة أنه الأشجار اللي تحصلنا عليها في شهر نوفمبر في الشجرة وزرعناها نجحت، وبعض الأشجار
1: في الصيف ما تمشيش مع المناخ
0: تقريبا كلها بات بالفشل. ممكن هذه أبرز ملاحظة. نقولها حاجة أخرى، ما عنديش معناها مرحبا، بالعكس 100,000 شجرة ولون يبقى، لا بالعكس. أنا اقترحت مرة في ملتقى أنه جبل الرباع علاش ما يكونش أخضر؟ تصور أنت جندوبة جبل الرباع يزرع الشجرة، كيفاش تولي
1: إضافة كبيرة بالطبيعة
0: ودوروا على تغيرات مناخيه. تعرف نحن توا درجه الحراره قاعده ترتفع
1: أي تقريبا كل صيف نلاحظوا هذا
0: ويخدم على الموضوع هذا. لكن هنا وين المجهودات؟ كما قلت لك الامكانيات راهو توا حتى المنظمات البرا كيما السيفا ولا التعاون الالماني الحقيقه صعب برشا في التمويل، معناها ما يعطيك فرنك الا ما، وساعات بدا يقترح عليك مبلغ ما تنجمش راهو على 3 سنين ما تنجمش تستقبله لانك تلقى روحك بزيد من جيبك. فهمني؟ تصور
1: اي ما يفيش بالحاج
0: باش تعمل حتى شيء ويطلب منك هو حلقات تكوين و اخي نحن قاعدين نبرمجوا تو مثلا ان شاء الله انه ننشر الغابه ونشوفوا مورد الرزق.
1: نعم.
0: ونعملوا تكوين للاهالي غادي. لا نرجع الامكانيات. بالنسبه للكشافه هو مقترح ممتاز.
1: نعم.
0: لكن ابرز ملاحظه اللي قلتها لك راهو في فصل الصيف راهو ممكن الحقيقه اغلب الاشجار ما هيش تنجح. هذا حسب تجربتي ونعرف الفلاح ولد فلاح.
1: أكيد إن شاء الله كما ذكرت مع يتم النظر في الموضوع هذا وإلى المراجعة متاعه وإلى توفير المياه أخذ بعين الاعتبار النقطة اللي ذكرتها شكري هو ارتفاع درجات الحرارة مع إمكانية أنه تنجم تنجح المزروعات هذه ما تنجمش تنجح بطبيعة الحال يلزم الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه النقاط. تحدث في البداية على عندكم برنامج كجمعية على طول السنة كيفاش تحاولوا ناخذ فكرة معك على البرنامج قبل ما ننهي معك اللقاء سي شكري وعلى كيفاش تبوبوا النقاط متاع الأولوية بالنسبة للبرنامج متاعكم على طول السنة؟
0: بعد كل سنة نقيم فيه نشاط الجمعية.
1: شنو هو برنامجكم للعام هذا يا سي شكري فيما تبقى من السنة تقريبا 6 شهور القادمين؟
0: نعم العام هذا ممكن ثم زيارة لمدينة برقة إن شاء الله. عدنا تعرف آخر مرة عملنا خيمة صحية في شركة المرجة وكانت ناجحة جدا، خيمة موجهة للعمال اللي نادرة أصلا.
1: نرجع معك سي شكري أكيد باش نوصلوا معك الفكرة، نتحدثوا على دور المجتمع المدني بطبيعة في معارضة مجهودات الدولة والسلطات المحلية في المحافظة على البيئة من نظافة الغابات كل تقريبا ما يتعلق بالبيئة في نقاط متعددة. هذا دور المجتمع المدني بطبيعة.
0: نعرف فوزي دور المجتمع المدني، يعني قلت لك راهو الحقيقه راهو نحن نتمنوا نلقوا جمعيات، نتمنوا تشبيك، لكن مع الاسف ثم هو كبيره بين الجمعيات، ما ثماش. ممكن كل حد اخويا يقول لك انا جمعيتي وكهو، ما كل حد كيفاش يفكر. لكن البلاد راهي تخدم في اطار مجموعه، في اطار معناها تضامني. ممكن باب التشبيك بالنسبة لنا احنا سكرناه، ما عادش نمشي فيه، يعني حاولت في عدة مرات، وحتى كي يتفاعل معك جمعية يقول كده، وبعد ما
1: فماش تجاوب في الإطار.
0: وانا اقترحت عنده سنوات قلت لهم راهو نحن ما نش مطروحين باش نكونوا في الصف الأول، انا من تالي المهم في المجموعة، ما فماش تجاوب. قلت حتى آخر مرة مع سي هشام، بقى نحن كجمعية حقيقة فرحانين بنشاط تاعنا، قايمين بدورنا بواجبنا تجاه الجهة، نحرجوا المسؤول، نحرجوه لأقصى درجة في نطاق الاحترام، لأنه راهو المسؤول تحرجه مش معناها أنه تعلي صوتك ولا لا، أنه تحط له الواقع قدامه، خاطر ما ينجمش يتكلم وقدامه الأدلة تاع لأن نحن صورة وصوت، نحن ميدانيين والصورة هي اللي تخليك تحكي، ما نجيش ناسي فوزي مسؤول باش نقول لا هاو سي فوزي هاو الوضع اللي انت مسؤول عليه، خاطر روح كنا مسؤولين.
1: أكيد الناس الكل مسؤولة وهذا دور الناس الكل،
0: ولكن نعود نقول لك راي جندوب مقارنة بصراحة، مشيت الباشا مشيت الكيس مشيت قدمت القدام لتونس، راو بصراحة جندوبة عندها مدة تعتبر نظيفة ونظيفة جدا، لأنه ثم مجهودات كبيرة جدا تبذل من ناحية النظافة والمحافظة على المحيط، وتنشوف أثناء وجهة برقة اللي باش يكون مزيان برشا
1: إن شاء الله القادم خير، وأكيد تبرقة وغيرها من معتمديات ولاية جندوب إن شاء الله تكون خير. يعطيك الصحة سي شكري الترخاني رئيس جمعية أحباء البيئة على كل ما تفضلت به. ما زلنا مواصلين في الإطار هذايا، نتحدثوا بعد شوية على مبادرة أخرى في الإطار هذايا، مبادرة سفراء البيئة والمناخ، مش تحدث معها باش تكون ضيفتنا زميلة الصحفية مبروكة خذير باعثة منصة كوسموس ميديا للإعلام البيئي. فاصل ثم نتواصل.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل له صلة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام نواصل لقائنا في الشأن العام. نذكر كل ما التحق بنا الآن أنه اليوم نطرق لموضوع البيئة بالأساس ودور المجتمع المدني الإعلام وتقريبا هذايا الناس الكل معنية بهذا الشأن البيئي. اليوم فما مبادرات فما محاولات الناس كله من الطرف بتاعه باش يقدم الإضافة في الإطار هذايا ونحسنوا الوضع البيئي، نحافظوا على البيئة، نحافظوا على المحيط وغيرها من المواضيع. نتحدث على التشبيك بين الجمعيات المجتمع المدني، تقريبا الأدوار كل واحد يقوم بدوره. أيضا نتحدث على دور بعض الجمعيات اللي تعزز المؤسسات والوزارات والهياكل، بالطبيعة نتحدث على الكشافة. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا دعا إلى تقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس وغيرها. الآن مش نمشي نتحدث في مبادرة أهم، مبادرة سفراء البيئة والمناخ. حاضر معنا زميلة الصحفية مبروكة خذير باعثة منصة كوسموس ميديا للإعلام البيئي. مبروك، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فوزي، تحية لك وتحية لكل مستمعين في إذاعة الكيف، يعطيكم الصحة لتسليط الضوء على مثل هذه القضايا، لأنه كل مبادرة فيها معناها حديث على البيئة فرحني برشا برشا، باش نجموا نوصلوا المعلومة ونوصلوا البيئة كأولوية حارقة من أولوياتنا اليوم.
0: نعم، اليوم نتحدث على البيئة بالأساس، نتحدث على مختلف الأدوار، المجتمع المدني، الأعلام وغيرها من الجهات الرسمية، أيضا في إطار إنه العناية بالبيئة والمحافظة على المحيط. مبروكة، عندكم نشاط كبير أساسا ومن خلال الجمعيات ومن خلال هذه المنصة، منصة كوسموس ميديا للإعلام البيئي. أيضا فما مبادرات، عندك تنقلات حتى على المستوى الدولي في إطار العمل هذايا اللي تقوم به خاصة في ما يتعلق بالبيئة. خلينا نأخذ معك شوية تفاصيل وفكرة اليوم على المبادرة هذه، مبادرة سفراء البيئة والمناخ، وبعد باش نطرق الموضوع أيضا مهم معاك على الأنشطة متاعكم في الإطار هذايا، إنه الناس الكل يكون عندها دور في المحافظة على البيئة والمحيط أساسا.
1: شكرا جزيلا، بالفعل هي مبادرة البيئة والمناخ هي مبادرة خلينا نقول دولية إقليمية، لأنه كانت فيها كوسموس ميديا ولكن كانت فيها أكثر من 11 مؤسسة إعلامية ومبادرة بيئية في العالم العربي. انطلقت من تفكير هكا ثنائي بيني وبين زميلي وصديقي من الشبكة العربية للصحافة العلمية، نهيرين قبل اليوم العالمي للبيئة. قلنا شنو النجم نعملوا احنا باش نوحدوا صفوفنا في رسالة مشتركة قادرة على انها توصل صوت البيئة لمجتمعاتنا العربية، وقادرة انها تبين الى اي مدى اليوم انه فما تشابك في الاولويات في عالمنا العربي. فمن هذيك جات مبادرة سفراء البيئة والمناخ كمبادرة افتحنا فيها منصاتنا الكل في نشر مشترك ومتوازي لرسائل بيئية جاتنا، حلينا فيها الباب التعبير لكل شرائح المجتمع، للصحفيين، للإعلاميين، للباحثين، لمؤسسات المجتمع المدني، وجاتنا حتى ردود ورسائل حتى من مزارعين، حتى من فلاحة يتبعوا فينا ويقول لك أنا راني نعتبر روحي جزء من الحل. وبالتالي المبادرة هذه فتحناها للجميع، وحاولنا خلال أسبوع كامل أنه نتلقاو الرسائل هذه نوصلوها للمتلقي وللجمهور، ونبينوا إلى أي مدى راهو البيئة اليوم أولوية من أولوياتنا. وحتى الرسائل اللي جاتنا في الحقيقة فوزي هي رسائل تحكي على شنو هما الإشكاليات المطروحة، كيف يمكن أن نشتغل على هذه الإشكاليات، ما الذي يمكن أن نقوم به سواء كنا كصحافة وإعلام ومؤسسات أو كذلك كجمعيات تقنيات ومبادرات أو كذلك حتى كهياكل رسمية في بلداننا هذه وإلا كأفراد. فالمبادرة هذه في الحقيقة أنا سعيدة جدا أنها استطاعت أن توحد صوتنا اللي هو صوت الأرض المشتركة اللي قاعدين نعيش عليها نعيش فيها، وتوسعت الدائرة. مئات الرسائل وصلتنا، مع يعني حقيقة حسينا رواحنا قديش فما اهتمام وقديش المواطن واعي وقديش مجتمعاتنا العربية محتاجة إلى أنها توصل الصوت هذية باش تكون عنصر فاعل. وراه هذية يدخل كل زادة في التوعية والتحسيس بأمهات القضايا متاعنا اللي هي أولوية حارقة فيها اليوم البيئة، لأنه هكا تشوف يا فوزي في الحقيقة راهو
0: فما التغيرات المناخية نعم البيئة اليوم تستغيث. نعم
1: البارح شفنا مظهر من مظاهر التطرف المناخي في وقت متاع سخانة في شهر جوان في أواخر شهر جوان تلقى عواصف رعدية وإلا عواصف رملية في بعض المناطق، وتلقى تداخل في الفصول وتلقى موجات حر. راهو اللي يشوف الخارطة اللي موجودة اليوم في التوقعات متاع الحرارة اللي أعلنت عليها الهياكل الدولية المتخصصة في هذا المجال يتفجع يا فوزي. وبالتالي اليوم رانا يلزمنا الكل نكون يد واحدة مش في تونس فقط على البسيطة من أجل أنه احنا حقيقة ننقض رواحنا من سيناريوهات خطيرة تنتظرنا وتهدد بقائنا. وكيف نقول البقاء احنا مقربتنا بصراحة في كوزموس ما عادش نحكيه على الإنسان فقط، رانا نحكيه على الإنسان على التربة على الحيوان على الهواء على البيوديفرسيتي متاعنا وتنوعنا البيولوجي على النحلة اللي في الإيكوسيستيم إذا كان انقرضت هي انقرضنا احنا وإلا موسى وإلا ذبانة وإلا تصور في بالك. ففي الحقيقة باش نسهلها على المواطن احنا رانا اليوم بقاءنا وديمومتنا سواء كنا إنسان أو منظومة بيئية كاملة راهي مهددة. وبالتالي أعتقد أنه مثل هذه المبادرات تنجم تخلي هيك الوعي يولي أكبر ومساهمة الإنسان في إنقاذ الكوكب هذا يكون أكثر.
0: نعم اليوم نتحدث ونحس أكثر وعو أكثر أنه هل عمل هدايا المحافظة على البيئة والمحيط ماهوش عمل مناسباتي، ماهوش استعراض لأفكار ومشاريع وهمية، يلزم يكون فما عمل دؤوب عمل يومي. نجم نتحدث حتى على استغاثة اليوم للبيئة في ظل هالمتغيرات الموجودة في ظل هالتلوث هذايا الموجود. مبروكة تقريبا هذايا يلزم يكون فما وعي كبير وعمل يومي ودؤوب باش نحافظ على البيئة ونحافظ على كل المنظومات. تقريبا المنظومة البيئية مهمة جدا. اليوم كان حاضر معنا سي شكري الترخاني جمعية أحباء البيئة في جندوبة يتحدث على أنه مؤشرات النظافة في جندوبة إيجابية بالأساس. اليوم هذايا ما نشجع عليه، هذايا ما نتمنوه في كل الجهات وفي كل ربوع تونس، نتحدث على النظافة والبيئة أساسا. هذوما زوز نقاط مهمين جدا. مبروك.
1: نعم هو في الحقيقة فوزي احنا في كوزموس ميديا همنا اليومي وشغلنا الشاغل كمؤسسة إعلامية انه احنا ندعم هالوعي هذايا ونثمن ايضا المبادرات الإيجابية اللي قاعدة تلقى حول البيئة. واللي يعرفني بالفعل معناها كجزء من الفريق هذايا يعرف اللي انا ديما ننظر لنصف الكأس الملآن ما ننظرش لنصف الكأس الفارغ. واللي نؤمن به ايمان عميق انه برشا ناس قاعدة تعمل في مبادرات ايجابية جدا من اجل انها تقوم بواجبها، لانه في النهاية الارض هذه امانة بدينا وما عندناش ارض اخرى باش نعيش عليها اذا كان خسرناها. وبالتالي اليوم وجود مؤسسات إعلامية وجمعياتية قادرة على أنها هي تدفع إلى الوعي هذايا وتشرك الناس وتثمن ما هو موجود وتسلط الضوء أيضا على ما هو مفقود، لأنه في النهاية صحيح أنه احنا اليوم نعاني معناها عنا مبادرات ولكن راهو غلبتنا موجة التغيرات المناخية والتأثيرات متاعها مشيت بينا القدام برشا وفقنا مؤخر. وبالتالي قد ما تتضافر الجهود قد ما يكون فما إمكانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مش في مقاومة التغيرات المناخية، خطر ما نقولوهاش احنا مقاومة التغير تأقلم
0: ماذا؟
1: والتكيف مع
0: نعم،
1: التغير،
0: أتمنى
1: إنك
0: الخير.
1: تخلق وسائل قادرة
0: نعم
1: على إنها هي تخليك تواجه موجات الحرارة القصوى اللي ولينا نعيش عليها،
0: مظبوط، نعم.
1: إنك تخلق أيضا قدرة على التكيف مع ندرة الموارد المائية
0: المائية،
1: اللي
0: نعم.
1: ولات موجودة واللي مست من سيادتنا الغذائية وأمننا الغذائي، واللي الفلاح اليوم ما عادش يلقى الماء باش يسقي به، وايضا المواطن احيانا ما عادش يلقى شربة الماء
0: ما
1: والانقطاعات الكبيرة،
0: نعم
1: ايضا العجز الطاقي اللي قاعدين نعيشوا فيه واللي هو راهو ينجم يأثر علينا، فهي منظومة
0: ذاك يا رب
1: مترابطة جدا. وهي انا نقول ديما، وفما حاجة نستعملها في الحقيقة، انه انا ننظر للبيئة ماهيش كمجال والا قطاع لوحده، البيئة منظومة متكاملة تدخل في كافة القطاعات
0: القطاعات.
1: والمجالات الاخرى، وهي مبثوثة في كل ما عنده علاقة بتنميتنا الاقتصادية، تنميتنا الاجتماعية، صحتنا البدنية
0: البدنية، نعم.
1: والنفسية اليوم، لأنه الإشكاليات المتراكمة هذه تنجم تأثر حتى في مردودنا كأشخاص
0: نعم
1: في العمل متاعنا، لأنه ربما نكون مرضى نفسيين
0: نعم
1: بالنظر إلى إشكاليات بيئية، نجم نكون صحتنا في الميزان، لأنه اليوم فما العديد من الأمراض المستشرية اللي قاعدة موجودة بسبب الكثير من الهينات، منها
0: نعم
1: حتى الاستعمال المفرط مثلا للمبيدات
0: نعم
1: الحشرية ولا المبيدات اللي نستعملوها في الفلاحة متاعنا، اللي أصبحت ماهيش مستدامة بالشكل الكافي باش نجموا نعيشوا كونفينابلومون كإنسان وكمنظومة بيئية. فنحب نوصلوا الرسالة هذه اللي هي نحب نبسطوها للمتلقي باش يفهمنا، باش يفهم السلسلة الغذائية الكونية هذه إذا تمس منها عنصر
0: مصر. نعم
1: بسيط قديش ينجم يكون عنده تبعات وخيمة جدا على حياتنا والإكزيستونس متاعنا. ونحن محتاجين في هذا الكل إنه ندخل في شراكات مع
0: نعم
1: منظمات مجتمع مدني، مع هيكل الدولة، مع المنظومة القانونية أيضا اللي يلزمها أحيانا تتبدل باش
0: نعم
1: تنجم تكون متلائمة مع المتغيرات
0: تغيرت
1: اللي
0: هاي.
1: موجودة اليوم في حياتنا وفي بيئتنا اللي محيطة بنا. وبالتالي هي منظومة كاملة يا فوزي، نحاول إنه
0: نعم
1: إحنا من خلال التحسيس والتوعية سواء بالعمل الصحفي الميداني أو بالعمل الاتصالي
0: الاتصال، نعم
1: متاعنا أو بالأعمال الميدانية أيضا والمبادرات الميدانية اللي قاعدين نخوض فيها مع شركائنا من كل الهياكل هذه، وأيضا مع الأفراد، وحتى بالإديكاسيون على الانفيرونمون
0: نعم
1: اللي تبع ربما منصتنا، يشوف إنه إحنا قاعدين نربيه في جيل جديد يحمل هذه الرسالة البيئية، نعمل في مزج ما بين التربية البيئية
0: والتربية،
1: والتربية
0: نعم.
1: على الإعلام، حتى نستطيع أن نخلق أجيال جديدة واعية بالتحديات هذه، قادرة على إنها هي تكون جزء من الحل، لأنه اليوم ما عندناش حتى حل آخر إلا إنه إحنا، وحتى ربما للانكدوت اللي قاعدين يسمعوا فيها في إذاعة الكيف البارح، عملت مقال حكيت فيه على هذا الاهتمام الماسيف اللي صار للماتش نتاع الكورة نتاع
0: نعم
1: تونس ضد السويد، وكيفاش انه الناس الكل تجندت وسائل التواصل الاجتماعي، قمت الصباح نلقاها لا حديثة
0: نعم
1: إلا على هالهزيمة اللي موجودة اليوم. تمنيت لو أن هذا الحديث يكون حول البيئة وأولوياتنا، من
0: نعم
1: شح موارد مائية،
0: هي
1: من
0: نعم
1: عجز طاقي، من أمن غذائي، من سيادة غذائية مفقودة، من تبعية غذائية قاعدين نعاني ومنها،
0: نعم
1: من تربة قاعدة تعاني من الكثير من الهينات بسبب الديجراداسيون
0: بالضبط.
1: نتاع السول نتاعنا والتملح نتاع التربة. فتمنيت لو أنه النقاش العام هدايا اللي صار يكون على مثل هذه
0: نعم
1: الأولويات. على سامحني، تعرف علاش مش ننهي بالنقطة هذه، أنا عارف طولت عليك الحديث،
0: نعم
1: تعرف علاش خليت حشاكم الزبلة والنفايات الأخر
0: غيرنا،
1: العنقود؟
0: نعم
1: لأن المنظومة البيئية بالنسبة لنا ربما أضعف الحلقات فيها هو الزبلة. الناس تغزر للبيئة كأنها فقط النفايات
0: نفايات، لا
1: المنقية،
0: لكن
1: لا
0: فما
1: لا،
0: حاجات،
1: البيئة
0: نعم
1: منظومة أكثر تعقيد
0: منظومة
1: من
0: ايه
1: هذا الكل، ومنظومة التصرف في النفايات واحدة من الزوايا القليلة
0: قريبة،
1: التي يجب أن نشتغل عليها. أي نعم،
0: نعم
1: هي راهي جزء كبير
0: كبير ايه
1: من التحديات اللي موجودة، وتونس اليوم للأسف على جمالها وعلى خضرتها، وأنت ولد الشمال والشمال
0: نعم
1: الغربي، وتعرف قديش قيمتك الأخضار والجبال متاعنا والغابات متاعنا والبحار متاعنا، واللي هي ملوثة
0: نعم
1: جدا، واللي هو وين ما تتلقى تنقل تلقى يؤلمك أنك أنت تلقى
0: نفايات، نعم
1: كالمنظومة المنظومه نتاع التصرف في النفايات ماهيش ماشيه بالشكل الكافي، واللي هذاك راهو جزء من جوده الحياه نتاعنا مفقود، وبالتالي خليتها للاخر باش نفهم العباد اللي راهي البيئه منظومه كامله.
0: نعم.
1: معناها جزء منها بسيط هو منظومه التصرف في النفايات اللي للاسف مازلنا بعاد برشا برشا على الدخول في كل ما عنده علاقه بالاقتصاد الدائري، واللي قاعدين يسمعوا فيها توا البيئه راهي منوال اقتصادي، البيئه راهي فيها الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق، البيئه راهي تنجم تمتص البطاله، ينجموا يتعملوا فيها مشاريع وتتوفر فيها الامكانيات باش نجموا نعيشوا كونفينابلمون بجوده الحياه اللي مستحقينها، ونعيشوا زاده بكرامتنا الاقتصاديه، لانه منفذ لتنميه كامله اذا كان نحن نحطوا استراتيجيه اللي هي في عمقها الجانب البيئي بكل بكل المراحل نتاعو، خلينا ولا المنظومه نتاعو. فحقيقه ديما نحبوا نوصلوها العقيده هذه للناس باش نبينوا لهم اللي راهو اليوم ينجم يفكر بيئه وينجم في نفس الوقت يامن لروحه الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والسلم الاجتماعي ايضا، لانه الكونفلي اللي حاصلين في العالم اليوم الكل كان تغزر في عمقهم تتلقاهم اما للسيطره على الموارد الطبيعيه او السيطره على الموارد المائيه او السيطره على التربه والارض وانسي دو سويت، لانه الكونفلي اللي حاصلين في العالم اليوم راهم ماهمش الكونفلي نتاع الاله، راهم كونفلي باش انت تعمل الامن الغذائي نتاعك وتضمن الديمومه.
0: تقريبا مبروكة، يعطيك الصحة، أتيت على كل شيء تقريبا، كل شيء تحدثت فيه يعطيك الصحة، بالعكس هذايا مهم جدا ونفهم أكثر شنو المنظومة هذه البيئية اللي ما تقتصرش على عنصر فقط، هي مجموعة من المكونات اللي مترابطة ارتباط كبير. نتحدث معك شوية قبل ما نختم معك اللقاء مبروكة، نتحدث على المسألة الهياكل المعنية عندكم، مش علاقة خاصة اليوم تحدث على الصندوق العالمي للطبيعة وغيرها من الهياكل المعنية بالجانب البيئي هذايا، وقت اللي نتحدثوا اليوم على برامج نجم توجه في تونس وتكون عندها دور كبير في المحافظة على البيئة والدعم هالأفكار هذه متاع الإعلام ومتاع المجتمع المدني والجهات الرسمية.
1: بالفعل هو في الحقيقة احنا قاعدين نتحركوا كمؤسسة إعلامية، ولكن رانا في نفس الوقت احنا ما نكتفيوش بالصحافة الميدانية ولا كومينيكاسيون انفيرونمونتال، نعملوا ديزاكسيون دو تيران، واحنا اليوم معناها جزء من من من مشاريع نعطيك على سبيل المثال منها باش من نبعدش بعيد. الأسبوع اللي فات كنا في مدينة نابل، كان عنا يعني دورة ولا ورشة تدريبية نظمتها كوزمو ميديا بالتعاون مع معهد التعاون الجامعي الإيطالي والليونيو أوروبيان وبلدية نابل في إطار مشروع نابل فيل فيرت، يعني نابل مدينة خضراء. وقمنا بترتيب الورشة هذه من خلال الاستئناس بالخبرات ودعم مهارات الصحفيين والاتصاليين في كل ما عنده علاقة بالقضايا اللي مطروحة في مدينة نابل، وبالتالي حاولنا أنه نحسس ونوعي ونعطيه للصحفيين لصناع المحتوى وأيضا للاتصاليين المهارات اللازمة من أجل أنهم يخدموا على الموضوع ده. هذه جزء بسيط أيضا مع المدرسة الصديقية، عندنا التربية على البيئة، يعني نرافقوا الأطفال نصنع منهم صحفيين صغار يشاركوا في العملية التحريرية متاعنا، يعني الكثير من المبادرات مع الصندوق العالمي للطبيعة. كنا نظمنا في أكثر من مناسبة دورات تدريبية على كل ما عنده علاقة بالبيوديفرسيتي والتنوع البيولوجي والقضايا متاع الغابات، إدارة العامة للغابات أيضا كانت شريك معنا، وزارة الفلاحة أيضا، كل الأفلام الوثائقية اللي نخدموا فيها بالشراكة مع منظمات، منها فيلم زريعة اللي هو فيلم يحكي على الفلاحة الإيكولوجية واللي هو خدمناه مع الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، توا عنا فيلم جديد إن شاء الله تقريبا توا تتاح الفرصة ونعمله لكم بريمير نحكي لكم عليه، اسمه أحيني اليوم، يحكي على ندرة الموارد المائية، وصورنا فيه في جندوبة وباجة وصورنا في بنزرت ونابل وصورنا ووثقنا شياح السدود وكيفاش ينجم يكون عنده أمباكت على الجماعات المحلية. دونك احنا قاعدين نحاول نستغلوا كل الوسائل من أجل أن تصل المعلومة البيئية،
0: والرسالة. نعم.
1: من أجل أنه إحنا نغطي كل المواضيع اللي عندها علاقة بالبيئة والتنمية المستدامة، ونوريه للعباد أكل بوان اليوم إحنا محتاجين نشتغلوا كلنا أفراد.
0: نعم.
1: ومنظمات وجمعيات وهيكل دولة في إطار أنه إحنا نصنع من البيئة متاعنا هذه أولوية، ونغير الواقع المرير هذايا، لأنه بالفعل راهو واقع مرير، واللي قاعد يشوف في ديغراداسيون دي زيكو سيستيم، كنا نحكيو على البري ولا البحري.
0: نعم.
1: التراجع السواحل اللي شفناه في الفترة الأخيرة ولينا نعيشوه بالعين المجردة.
0: نعم.
1: راهو كلها هذه التبعات نتاع انه ظلمنا الطبيعة.
0: نعم.
1: والطبيعة كي تظلمها راهي تنجم الظلم نتاعها ترجعه لك بطريقة أو بأخرى.
0: نعم.
1: في صحنك اللي تاكله، في حياتك، في جودة.
0: نعم.
1: حياتك. وبالتالي لابد انه احنا نفيقوا للأشياء هذه ونحاولوا نشتغلوا عليها بشتى الوسائل وشتى الطرق، نحاولوا وحدنا ما نجموش. راهو انا نتمنى انه كل تونسي من جهته هو يفكر كيفاش انا من موقعي انا كمعلم، كطبيب، كأستاذ، كفلاح، كمزارع، كفندوميناج، كطفل، كمتعلم، كل كصحافي، كإعلامي، كأي إنسان في أي مهنة. حتى الأم في بيتها هي مسؤولة على أنه الجيل هذايا يؤمن أنه راهو اليوم وصلنا مطبات خطيرة، تأثيرات التغيرات المناخية موجودة، ويلزمنا نكون جزء من الحل هدايا. أي نعم ثم هكا دول صناعية كبرى وصلتنا الهدايا، أي نعم نحن.
0: نعم.
1: أحيانا ندفع فاتورة معناها مناويل اقتصادية ورأس مالية كبيرة.
0: نعم.
1: ومجحفة ومجتمعات استهلاكية كبيرة. ولكن رانا زادة كيف النجم نخفف من هدايا الكل.
0: نعم.
1: في أنه ننصهر الكل في هالمنظومة هذية من أجل خلق مناخ قادرين على أنه نكملوا فيه الاكزيستانس متاعنا.
0: إن شاء الله.
1: والأرض هذه أمانة في دينا.
0: حطفة لبيئة متوازنة. إن شاء الله. إن شاء الله.
1: نعم. هذا هو السؤال المطروح.
0: هذايا ان شاء الله اكيد فتح افاق لنا. مبروك ان شاء الله. اكيد وقت وين تحطوا للاجيال القادمه نخلوا لها الثروات بطبيعه الحال. هذايا في اطار التواصل الحياه، ديمومه الحياه. شكرا لك، مبروك على كل ما تفضلت به.
1: يعطيك
0: الصحه على حضورك وعلى كل مرحبا بك ان شاء الله في لقاءات قادمه. هذايا طرحنا اليوم، هذايا موضوعنا اليوم، دور المجتمع المدني، دور الاعلام، الهياكل الرسميه والغير رسمية في الموضوع هذا، الموضوع البيئي المهم، الوضع البيئي في تونس اللي يواجه تحديات كبيرة تشمل شح المياه، التغيرات المناخية، أزمة التصرف في النفايات، وغيرها من المواضيع اللي تتعلق بالشأن البيئي اليوم في تونس، اللي يلزم يكون فما وعي كبير ويكون فما عمل دؤوب ويومي، مش عمل مناسباتي، للمحافظة على البيئة والتوازن البيئي بصفة عامة. هذه الأدوار الناس الكل كما كانت تذكر زميلتنا مبروكة خضير تتحدث على كل الناس معنية بهذا الشأن البيئي بالنظر لكما ذكرت المتغيرات اللي حاصلة اليوم على مستوى البيئة في تونس وفي العالم. هكا مستمعينا الكرام وصلنا اليوم لختام اللقاء، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف في أمان الله.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

0: الجديدة 1448 هجري، وفي النشرة فكرة عن رمزية هذه الذكرى وأبعادها. بولاية الكاف تدخل السلطة الجهوية والمحلية للقيام بإصلاحات على مستوى الطرقات والأنهج المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت يوم أمس. انعقاد المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية سليان الجنوبية لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع بالجهة. في تفاصيل هذه النشرة، تحتفل تونس اليوم مفتتح شهر محرم الموافق للسادس عشر من جوان 2026 مع سائر الدول الإسلامية برأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري. ويعد الاحتفال بهذه الذكرى النبوية الشريفة مناسبة يستحضر فيها المسلمون معاني التضحية والثبات على مبدأ المرتبطة بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، معلنا بداية مرحلة جديدة من بناء الدولة الإسلامية القائمة على القيم والمبادئ. مدير الشؤون الدينية بالكاف رضا المسعودي:
1: الهجرة النبوي الشريف هي مناسبة كريمة وعظيمة، فالهجرة هي فتحت الباب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لإيجاد بيئة مناسبة لنشر الدعوة المحمدية، وهي دعوة الخير والرحمة للإنسانية، وكانت مفتاح للانتصارات العظيمة التي تحققت بفضل هذه الهجرة. وهذه المناسبة دائما تذكرنا بما كان يناله صلى الله عليه وسلم من متاعب في سبيل الدعوة إلى الله، وبالتالي الدعوة موجهة لجميع المسلمين بأن يحذو حذوه صلى الله عليه وسلم في الصبر على الأذى والعفو على الناس. وهذه المناسبة أيضا دعوة للمجتمع من أجل التآلف والمحبة والتراحم والتعاون لبناء تونس الحبيبة والحفاظ على أمنها واستقرارها إن شاء الله تعالى.
0: وبالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، ما زالت عديد والعائلات بباجة تحافظ على عادات ظلت راسخة على مر العصور. ناجي خلولي:
2: نسبة العائلات اليوم يقول لك راس عام هجري، كما البارح لأغلبية العائلات طيب كسكسي، يعملوا أملوخية، هذه معتقدات معناها من مجدول.
3: احنا نحتفل ويه باش تبات الملوخية تبات فوق الكانون طيب على راحتها، نار هادية للصباح ونطيب دجاج عربي ولا طريف الحم فبدي كتب ربي. اليوم الفطور ملوخية على قبل القلب من السنة الهجرية،
2: تلقى موجودة برشا عادات،
4: ونعملوا نريش بالدجاج، نشرو الحلوى، نطيبو الملوخية، نزيلو نحافظو عليه، يعملو الملوخية، يعملو الحلوى، فما ناس
2: تشرب
4: فور وتعمل كل شيء، ملوخية، فما ناس تعمل الكسكسي بالقدية، اللوح يعملو به الكسكسي في راس العائلة، فما ناس ما تعرفوش غير ممكن نقدمو وقفيسة، تلمها على العائلة تلمها.
0: أمام وجود منتجات متنوعة في الأسواق خصوصا بالمناطق الحدودية على غرار عند راهم وتبرقة وغردمة، فإن نسبة الأقبال عليها متفاوتة بين متساكني هذه المناطق حسب المقدرة الشرائية لهم. رفقة العبيدي:
5: تعددت وتنوعت البضائع المختلفة من دول عديدة حتى على قاعدة الطريق وفي المحلات التجارية، سواء كانت مواد غذائية أو ملابس وغيرها، ولكن المواطن بصفة عامة يفضل أن يستهلك منتوجا تونسيا، وهذا ما أكده بعض المواطنين في مدينة جندوبة.
6: ماذا بين المواد التونسية بطبيعتنا، ماذا بين نعاون بلادنا ونوقف بلادنا في أي حاجة، ماذا بين منتوج بلادنا خير من أي منتوج أخر حتى كاليتي خير.
7: شجع تونس، شجع منتوج تونسي،
8: شجع منتوج بلاده خير، يكون ينتج من بلاده أحسن، كل شيء من بلاد هذاك هو الكل.
9: تباع منتوج تونسي، منتوج تونسي خير منتوج الأجنبي، لازمنا نوقفوا مع بلادنا ونخدموا بلادنا، والمنتوج التونسي خير منتوج البر.
10: أما ياسر الغلاء، نقصوا لنا شوي، اللي عنده شهر يعيش واللي ما عندوش يموت، الزوار ذاعرة، الغلاء ياسر.
5: يبقى الإقبال على منتوجات مختلفة من دول أخرى حسب البعض بسبب غلاء الأسعار للمنتوجات التونسية سواء في الأسواق أو الفضاءات التجارية، وهو ما دفعهم لشراء منتجات أحيانا مجهولة المصدر ولكنها تتناسب مع إمكانياتهم المادية.
0: على إثر السحب الرعدية التي جدت مساء أمس بعدد من معتمديات ولاية الكاف وتهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تم تسجيل عديد الانسدادات العرضية.

0: بشبكة التطهير بعدد من الأحياء والأنهج، وتم التدخل في عديد المواقع المتضررة. وفقا لما يضيف رئيس أشغال بفرع الاستغلال للديوان الوطني للتطهير بالكاف ياسين الرحالي،
1: سجلنا عديد من الانسدادات العربية اللي من تدفق المياه الكبيرة من الأمطار، خاصة أن شبكة التطهير هذه معدة خاصة للمياه المستعملة، وباعتبار المياه هذه كانت محترمة تم التدخل في أكثر من موقف، مثلا في حي حناشي تم التدخل، في علي بوزيد على الطريق الوطنية جي بي 5 كيف كانت دخلنا إلى آخر وقت من الليل حي المحطة وشريشي، وتم رفع من الانسدادات العربية هذه، وكنا حاضرين في أكثر من موقع مع السلطات الجهة والمركزية، اللي عندنا فريق استمرار متواجد على مدى 24 ساعة، أو الاستقبال متواجد في الدائرة الجهوية بالكاف في الهاتف 78-226-734، ونأكد على الرقم هذا اللي من المواطنين يجب يتصلوا بالاتصال بالإدارة هذه من أجل تقدم الشكايات نتاعهم وتدخل في أقرب الآجال من رفع هذه الانسدادات العربية نتيجة الأمطار.
0: كما تدخل أعوان بلدية الكاف وأعوان التجهيز للقيام بعدة إصلاحات بالطرقات والأنهج التي تضررت من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء أمس بولاية الكاف، وفقا لما أكده المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة.
2: على اثر تصرف الامطار الغزيره اللي رايناها البارح في ظرف وجيز، صار معناها البنيه التحتيه تاثرت برشا بمدينه كيف، صار تدخل البارح مع مصالح المعنيه تجهيز مقاوله خاصه وبلديه كيف، وصار معناها اعاده طرق هذيك المعتاده في الشتري الى حين اصلاح. التدخلات صارت البارح الى حدود ساعات اخرى من الليل باش ترجع الحركه المرور العاديه، ورجعنا متدينا برشا معناها اضرار تاع الطرقات بعدناهم، وان شاء الله من غدوه تنطلق الاشغال، معناها طريق حروش اصلاح الحفر واصلاح معناها مقاومه السرعه اللي تم ازالتهم، وبقيت المناطق الحفر في البلاد ان شاء الله تنطلق الاشغال بتدريج من غدوه ان شاء الله.
0: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية سقيد سيد يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف الأضرار وتقييمها.
3: المطر اللي صبت البارح على ولاية الكاف هي الحقيقة كان أعصار كبير برشا، خاصة في جنوب الولاية ثم رياح قوية ومصاحبتها بأمطار، فرحنا ثم شوية أضرار على مستوى سقيد سيدي يوسف، خاصة سيدي رابح المنطقة الفاصلة بين ملاق وسيدي رابح، أمطار كبيرة خاصة المزارع اللي ما تحددش كيما الشعير والقمح والحاجة أثرت عليها برشا، ثم بلايص اللي اجتاحتها المياه خاصة مصبات المياه كان مياه مطر كبيرة برشا، هي اللي كيف أثرت على الصابة الأضرار كانت يعني في مناطق محدودة، إن شاء الله ربي يستر ويتعدى إن شاء الله الموسم هذا اللي خوفنا، هي خاصة التغلبات الجوية هذه، إن شاء الله نسرع في عملية الحصاد.
0: عقد المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية سليان الجنوبية أمس جلسة بإشراف ولي الجهة، وذلك في إطار متابعة الشأن المحلية والنظر في جملة من الإشكاليات المطروحة، إلى جانب متابعة تقدم عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بالجسور والطرقات والمسالك الريفية ومشاريع قطاعية. وتمت الدعوة إلى تكثيف متابعة هذه المشاريع والحرص على الإفاء بالتعهدات المنبثقة عن مختلف الجلسات. عضو المجلس المحلي بمعتمدية سليان الجنوبية رضا مقدوني.
4: قصد الجلسة لمتابعة الشأن المحلي لمعتمدية سليان الجنوبية والنظر في جملة من الإشكاليات المطروحة، إلى جانب متابعة تقدم عدد من المشاريع، وقد تم تطرق في هذا النطاق من جملة من المشاريع، مشاريع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، مسلك الخروب، مسلك الزيب، عرقوب. بالنسبة لمشاريع البنيات المدنية، هي عنا مساع الصحة في وزارة المرأة، في شباب والرياضة، در المسنين، در جهوي للتجارة، المسلح المغطى، بناء مقر لدر جهوي للتشغيل، ومعصر بيولوجية بسيدي حماد. بالنسبة للماء صالح الشراب، تزويد منطقة جبل السرج بالماء صالح الشراب، إنجاز أشغال التزود بالماء شرب منطقة السقوية فوار الجبسة، منطقة السقوية زوير الليل، تزويد منطقة دريبي بالماء صالح الشراب. بالنسبة للتطهير، تطهير حي الموج سليم، تقدم إنجاز محطة صالح الحديد، صدد الإنجاز في التطور المتقدم.
0: في الشأن الوطني، تداول مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في مخطط التنمية 2026-2030 وفي مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة على المجلس. هذا وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة القادمة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة. وتتكون وثيقة مخطط التنمية من 3 أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية. وتتمثل أبرز التوجهات الكبرى للمخطط في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معادلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق وتحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات عبر الحد من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات. كما تشمل هذه التوجهات تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء المواني والطرقات وسائر المرافق الأساسية، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة عبر حسن استغلال الموارد المائية واستدامتها وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والنهوض بالمنظومات الفلاحية. ويتضمن المخطط كذلك تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي وإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية. وفي إطار الحرص على تجسيم أهداف المخطط ومواكبة المتغيرات المستقبلية والتطورات المحتملة، نصت الوثيقة على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادية، إلى جانب إعداد تقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط. تنظم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ملتقا وطنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 8 لسلامة الأغذية، وسينعقد هذا الملتقى يوم 15 من جوان الجاري بمدينة العلوم بتونس العاصمة تحت شعار من تقدير العبء إلى وضع الحلول نحو غذاء آمن في كل مكان. ويهدف هذا الحدث الوطني الذي يجمع ثلة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الصحة والغذاء إلى تسليط الضوء على تقييم المخاطر الغذائية والتباحث في الحلول والآليات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية للمستهلكين وحماية الصحة العامة. في أخبار العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم فلسطينيا من بلدة شمال طول كرم وفق ما ذكرته مصادر محلية فلسطينية. قال نائب الرئيس الأمريكي إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وأضاف ذات المصدر فيما يتعلق بعدد من القضايا بأنه يتعين تسويتها خلال مرحلة المفاوضات الفنية. هذا وقد عبرت 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا إيرانية أساسية مساء أمس الحصار البحري الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وفقا لوسائل أعلام إيرانية. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإسلامية برأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، وكان لنا في هذه النشرة فكرة عن رمزية هذه الذكرى وأبعادها. بولاية الكاف، تدخل السلطة الجهوية والمحلية للقيام بإصلاحات على مستوى الطرقات والأنهج المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء أمس. انعقاد المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية سليان الجنوبية لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع بالجهة. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز الثانية. إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والجامعة التونسية اللي أعلن تعيين المدرب الفرنسي إيرفي رونار مدرب جديد للمنتخب إلى حين نهاية كأس العالم 2026، ويباشر مهامه مساء اليوم بنفس الامتيازات المالية حسب بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم اللي كان يتمتع بها المدرب صبري اللموشي، مع إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد لصبري اللموشي بما في ذلك المدرب المساعد، مدرب حراس المرمى، المعد البدني، محل الأداء، مقابل الإبقاء فقط على المساعد وهبي الخزري. إيرفي رونار يباشر مهامه كيف ما قلنا على رأس الإطار الفني بداية من اليوم بمساعدة فريق عمل يضم مدرب حراس مرمى محلل الأداء من اختياره، وباش يشمل كذلك التركيبة المدير الفني منذر كبير مش يكون موجود مع المدرب الجديد إلى جانب مدير أو مدرب مساعد تونسي، وإمكانية الاستعانة أيضا بمدرب مساعد فرنسي آخر فضلا عن أنس كازوز المختص في الإعداد البدني. واليوم مش يكون ندوة صحفية قبل الحصة التدريبية بالنسبة للمدرب إيرفي رونار. بالنسبة لمسيرته عمره 57 عام، درب منتخب الزامبي 2011 حتى 2013 وتوج بكأس أفريقيا 2012، درب منتخب كوت ديفوار 2014-2015 توج بكأس أفريقيا 2015، درب المغرب 2016 حتى 2019 وقاد كأس أفريقيا 2019 وتأهل معه إلى كأس العالم 2018 بعد غياب تقريبا دام 20 عام على المنتخب المغربي، بعدها مشى للسعودية 2019 حتى 2023 تأهل معها المونديال 2022 وحقق خلالها فوز تاريخي في مونديال القطري بفوز على المنتخب الأرجنتيني، بعدها درب منتخب فرنسا للسيدات 2023-2024 وعاد للمنتخب السعودي وأهل الكأس العالم، وانتهت التجربة مع التأهل إلى كأس العالم والمنتخب السعودي يشرف عليه مدرب آخر في هذا المونديال. شرب التوفيق للمدرب الجديد يوم الأحد أولى المقابلات ضد المنتخب الياباني في الساعة 5 صباحا. المونديال يتواصل اليوم 13 جوان 8 متاع الليل، فرنسا تلعب مع السنغال بإدارة الأسترالي الإيراني علي رضا فغاني، 11 العراق مع النرويجي الجابوني بيراتشو هو الحكم، غدوة الأربعاء صباحا الساعة 2 المنتخب الجزائري مع المنتخب الأرجنتيني بتحكيم للبولوني سيمو مارسينياك، والخامسة صباحا الأردن مع النمسا والحكم هو بيدا دحان الحكم الموريتاني. بالتوفيق إن شاء الله لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذا المونديال. المغرب عمل تعادل، مصر تعادل، السعودية كذلك وقطر عملوا تعادلات باستثناء المنتخب التونسي اللي انهزم ضد المنتخب السويدي 5-1. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف تنظم يوم الخميس 18 من جوان الجاري في فضاء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف يوم تكويني خاص بمسيري الجمعية الرياضية المدنية في ولاية الكاف في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية. الموعد مش يكون بداية من 9 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر يوم الخميس 18 من جوان الجاري. رسميا الترجي الرياضي التونسي اعلن تعاقده من جديد مع الروماني لاورينتسو ريجيكامب لقيادة الفريق الموسم القادم، وباش يبدا التحضيرات من التحضيرات الصيفية للموسم الجديد وفيه عديد الرهانيات البطولة الكاس وكذلك كأس رابطة الأبطال الإفريقية. المدرب الروماني كان انهى التزاماته مع الهلال السوداني وكان درب الترجي سابقا من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025. إلى ألعاب القوى، واليوم ينطلق ملتقى الجائزة الكبرى بارالمبيك في ملعب ألعاب القوى برادس بتونس، تظاهرة تتواصل حتى 19 من جوان الجارية. العاصمة الماليزية كوالالمبور تحتضن من اليوم حتى 26 جوان بطولة العالم للمواي تاي، وهي رياضة دفاعية تعتمد الأطراف الأربعة بمشاركة 500 بطل وبطلة من أنحاء العالم، فيهم 11 رياضي من تونس مش يكونوا موجودين في هذه التظاهرة. مدينة الإسكندرية المصرية غدوة وحتى نهار 20 جوان باش تحتضن كأس أفريقيا للبادل الأوسط، باش تكون فيها تونس حاضرة بأربعة رياضيين في سن تحت 18 عام، أربعة رياضيين في سن أقل من 16 عام، وأربعة رياضيين كذلك في سن أقل من 14 عام. أعود إلى كرة القدم وتعيينات مقابلات النهائية الخاصة ببطولة رابيت شمال الغربي بالكاف في أصناف الصغار يعني الأصناف الشابة، نهائي أو نصف نهائي المدارس يوم 27 جوان في القريبة 9 صباح اتحاد سليانة مع وداد السرس، نهار الأحد 21 جوان في سليانة كذلك 9 صباحا برنوسة مع البرق التستوري، ربع نهائي الأداني نهار الأحد 21 جوان في 11 في سليانة اتحاد سليانة مع نبر الرياضية،
التاسعة في ملعب الكريب، الكريب مع جريسة، وفي تبورسق، تبورسق مع فريق مستقبل برنوس، وفي تستور البرق التستوري مع نادي مكثر. بالنسبة لربع نهائي الأصغر في ملعب الروحية 9 صباحا يوم السبت، نادي روحية مع مستقبل برنوس، في التاسعة كذلك في سليانة اتحاد سليانة مع وداد السرس، والبرق التستوري في التستور مع شبيب بوردة، وفي 11 في الكريب ترجي الكريب مع نبر الرياضي. ونكمل بتعيينات مقابلات ربع نهائي الأوسط نهار السبت 20 جوان، في الأربعاء نتاع العشية في سليانة اتحاد سليانة مع نادي سقيط سيدي يوسف، نهار الاثنين 22 جوان، في الكريب 9 صباحا سيدي برويس مع البرق التستوري، في بوعرادة شبيب بوعرادة مع نبر الرياضية، وفي السرس الوداد الرياضي بالسرس مع المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. آخر خبر في أخبارنا الرياضية يجينا من إيطاليا، ورسميا نادي ميلان يعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم حتى عام 2028 مع خيار التمديد حتى 2029 خلفا لماسيميليانو أليغري. الراتب السنوي لأموريم مش كون حوالي 3.5 مليون أورو. ختام أخبارنا الرياضية على موجات إذاعة الكاف، ملتقى نجدد إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

عسلامة تكون من الناس الكل، مرحبا بكم. هذا موعد متجدد معكم في بين كلمة ونغمة، يجمعنا معكم انتوا حتى للثلاثة مع الموزيكا اللي انطلقنا فيها بتبيعة، ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف، ومع بتبيعة الاقتراحاتكم انتوما زيدة اللي توصلنا في الباج بتبيعة. إذا كان عندكم موزيكا معينة، إذا كان عندكم حاجة تحبوا تحية هك على التاير تحبوها زيدة تتعدى، مرحبا بكم معنا الناس الكل. هذا بالإضافة للأركان، الأركان اللي تعودتوا عليهم، سواء سيني كافي وين تنجموا تقترحوا علينا فيلم هكا عجبكم، وإلا زيدا إذا كان تحبوا تشاركوا معنا باقتراحاتكم بالنسبة زيدا للترب، فقرة ترب ولا فقرة حنين ولا بقية الفقرات، مرحبا بالشواء متاعكم الكل. أكيد تحية متجددة لكل الأصدقاء. نمشي مع الموسيقى ورجع

0: FM.
1: إذا كان كوكتيلنا من الموسيقى مازلنا موصينا معكم بتبيع المشوار مع بقية ما اخترنا لكم من أنغام. نسلم من جديد على كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. مرحبا بكم معنا الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعة وصلنا مع بعضنا الروبريك اللي في كل مرة نختاروا لكم فيها إما أرتيست من العالم وإلا ساعتها كان اختاروا كوكتيل من الغانية الغربية نحكي عليه ريتم داير. ريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل مع بيلي بيبر، اخترنا ووك اوف لايف، كيس ذا رين، وهاني تو ذا بي. هذوما اختياراتنا، نسمعوهم مع بعضنا وراجعينا.

0: FM. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
1: مساء الخير.

للفلاحة وصيد البحر بالكاف منير العبيدي بأن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة مساء أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف، ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة هذه الأضرار وتقييمها. أفادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة عايدة نصر بأن عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بلغ 31 امرأة معنفة، حيث تم تمكينهن من مشاريع شملت عدة مجالات بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية تبرق عند رهم ناهز 500 مليون دينار، وبين تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية غير منتظمة إلى مطار تبرق عند رهم الدولي قادمة من مطار براغ وعلى متنها 146 سائحا تشيكيا أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب شعب يوم الخميس 18 من جوان الجاري اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. أوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء جدد و8 جرحى خلال الساعات 24 الماضية جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يتناهيكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، مرحبا مرحبا بكل أصدقائنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. أكيد نفرحوا برشا كي تكونوا حاضرين معنا زيدا كيف كيف في باج راديو كيف. الكل وين ما يوصلكم صوتنا مرحبا بكم وتحيتنا لكم الكل. كالعادة نواصلوا احنا معكم المشوار مع بقية ما اخترناكم من موزيكا ما زيدا كيف كيف أركينا معاك الفيلم كالعادة اللي نختاروه كل مرة نختاروا معاكم واحد من الأفلام. وديما نعود أفكركم في الروبريكا هذية اللي انتو ما زادت نجموا بتبيعة تشاركونا اقتراحاتكم بالنسبة للأفلام. إذا كان عندكم هكا فيلم تفرجتوا فيه في مرحلة من مراحل حياتكم هكا عجبكم ربما، سواء فيلم ترفيهي عادي معناتها وإلا فيلم رعب وإلا فيلم هكا يحكي فيلم سوسيال معناتها يحكي على قصة هكا اجتماعية، نجم ساعات حتى فيلم يغير لكم فكرة في موضوع معين. هذا ما بكيد احنا نستنيو ديما اقتراحاتكم تبيع علينا باش هكا احنا نوصلوا العناوين هذيا للمستمعين في روبريك سيني كافي. بالنسبة سيني كافي لليوم انا اخترت لكم فيلم كرافن ذا هانتر اللي يرجع بينا ل 2024 من افلام الاكشن، خرج تحديدا في بلجيكيا وهو تعرض أول مرة في بلجيكا، وهو فيلم يجينا من الولايات المتحدة والمدة متاعه 120 دقيقة. يحكي على كرافين اللي تتطور علاقته المعقدة مع والده القاسي نيكولاي كرافينوف، ويصطحبه الأخير في مسار الانتقام ممهدا طريق الميلاد أعظم صياد في العالم. بالنسبة للفيلم هذا إخراج جي سي شاندور، تأليف مات هولوي وستيف ديتكو، طاقم العمل فيه كل أمن من أرون تايلور جونسون، راسل كرو، أريانا ديبوز، وفريد هيشينجر، وألكسندر نيفولا، كريستوفر أبوت، وأسماء أخرى. إذا اختيارنا لكم لليوم في سيني كافي كرافن ذا هنتر، كرافن الصياد اللي يرجع بينا كما حكينا في المخرج 2024 عند عويمين تقريبا، دونك ما نصورش كيفش يكون صعيب عليكم باش تلقوه بطبيعة موجود على مختلف المنصات الخاصة بعرض الأفلام. هذا اختيارنا لليوم في سيني كافي من هو نرجع معكم لجواء الموسيقى.
1: يلا يا

عشوائي ومع دي ترواس هولي اكيد نوصلوا مع بعضنا 35 دقيقة بعد الساعتين نوصلوا الحنين. حنين اي مسكينة حنين ايطاليين اليوم حنين فرانسيز. هذوما اكيد الروبريك اللي من اعداد زميلنا ناجح الورتيني قدم له تحية كبيرة برشا ونسمعوا مع بعضنا مع اختيارات جميلة برشا مع حنين بالفرنسية اكيد مع ليزيتيرنيل وغيره. خلينا نسمعوا كوكتيل من اجمل الاغاني ورجعينا.

هذه كانت حنين لليوم. من حنين نمشي مع بعضنا لترب. ترب شنسمع فيها أغنية حلوة. قبل ما نسمعها نسلم على كل أصدقائنا وحبينا اللي كنتوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى لتوا وكبديتوا تسمعوا في دندنية الأغنية. كيد عرفتوا شنو بتسمعوا معنا شنسمعوا مستنيك مقطع بصوت عزيزة جليل اللي يحبوها كيد يقولوا إيمان يزينا من الكلام. خلينا نسمعوا المقطع هذا. نتلقاو إن شاء الله في موعد إذاعية لاحقة. كيبا كاملة تسلم عليكم من كل عيد الجندوبي في التكنيك ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة لسعد بن عيد في مراقبة البث مغرفة فنية مركزية ميكروفونين. كنت معكم ميمن حنيشي. باي باي.

0: الثالثة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. على إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس بعدد من معتمديات ولاية الكاف، تم تسجيل عديد الانسدادات العرضية بشبكة تطهير بعدد من الأحياء والأنهج بالجهة، وتم التدخل في عديد المواقع المتضررة وفقا لما أفاد به رئيس أشغال بفرع الاستغلال للديوان الوطني للتطهير بالكاف ياسين الرحالي. كما تدخل أعوان بلدية الكاف وأعوان التجهيز للقيام بعدة إصلاحات بالطرقات والأنهج التي تضررت من الأمطار الغزيرة التي تهطلت مساء أمس بولاية الكاف، وفقا لما أكده المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة. من جهته أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية سقيط سيدي يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة

0: رهم ناهز 500 مليون دينار، وبين تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية غير منتظمة إلى مطار طبرقة أن الدرهم الدولي قادمة من مطار براغ وعلى متنها 146 سائحا تشيكيا، أن ترسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. شرق أوسطي، أوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء جدد و8 جرحى خلال الساعات 24 الماضية جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل في هذا العدد الجديد من مرايا الجهات كالعادة من مكتب إذاعة الكيف بمدينة جندوبة. نتواصلوا إلى حدود الساعة الرابعة زوالا وكالعادة مجموعة من المواضيع ومجموعة من الضيوف في هذه الحصة الخاصة بجهة جندوبة بطبيعة الحال. واليوم اخترنا في هذا الموعد أنه باش نحن نواصلوا الحديث على المجالس المحلية للتنمية، بعد ما حكينا تقريبا على عدد من المجالس المحلية والمخططات التنموية. اليوم الموعد مع المجلس المحلي لجندوبة المدينة وأهم ملامح المخطط التنموي 2026-2030. في ناس ومشاغل اليوم باش نحكيه على المطالبة باستغلال أو حسن استغلال المخزون الأثري والحضاري الموجود بولاية جندوبة من طرف عدد من المواطنين. بعد شوية نستمعوا إلى التسجيل. في أرقام ودلالات اليوم نحكيه على الرحلة السياحية من دولة تشيكيا وعدد السياح اللي توافدوا على جهة طبرقة في هذه الرحلة. نحكيه كذلك على عدد الخدمات المقدمة في دار الخدمات الرقمية الجديدة ببلدية القلعة المعدن فرقسان. نحكيه على صابة الحبوب بولاية جندوبة والتقديرات لهذا الموسم، وكذلك نحكيه على نسبة تقدم أشغال وحدة القسطرة بالطابق الأرضي بالمستشفى الجهوي بجندوبة. ضيفنا إن شاء الله بعد شوية بيش يكون حسني الغناي، ناشط في المجتمع المدني في المجال الفلاحي، بيش نحكيه معاه على تجربته وعلى كذلك مجمع الفلاحي الغراغيز. وإضافة إلى ذلك بشكون مجموعة من البلاغات والخدمات. لكن قبل هذا الكل نمشي إلى الافتتاحية، إشارة الركن ثم نعود.
1: الافتتاحية،
2: الافتتاحية اليوم بعنوان طبرقة تستعيد موسيقى الجاز. تستعد مدينة طبرقة إلى احتضان فعاليات المهرجان الدولي لموسيقى الجاز بداية من 2 جويلية القادم وإلى غاية 9 من نفس الشهر بعد توقف لمدة تقريبا 6 سنوات، من خلال مجموعة من العروض الدولية، من أهم حفل الافتتاح للفنان الكوبي ألفريدو رودريغيز والنجمة الأمريكية ليز ماكومبي، إضافة إلى العرض التونسي الجزائري أصول. وتتوالى الإيقاعات يوم 6 جويلية بنكهة مشرقية مع عازف البيانو والفنان الجاز اللبناني طارق يمني، ثم النجمة الأمريكية ديدي بريدجوايتا، والعرض البريطاني مع فرقة كوكوروكو. ليختتم المهرجان مع سهرة أمريكية تجمع كل من فيرونيكا سويفت وأكوانورو، إضافة إلى عروض أخرى لتنشيط الشوارع والمدينة بمدينة طبرقة. عودة مهرجان الجاز لمدينة طبرقة سيكون له الأثر الإيجابي على النشاط السياحي والثقافي بهذه الجهة خلال هذه الصائفة، من خلال استقطاب محبي هذه الموسيقى اللي يرتبط اسمها بمدينة طبرقة منذ عقود، واللي استقبلت فيها الجهة عديد النجوم العالمية على غرار ميلز ديفيس، نينا سيمون، مريم ماكيبا وبيلي بول، إضافة إلى لاكي بيترسون وغيرهم، في انتظار عودة الحياة لمهرجانات أخرى على غرار الورد ميوزك ومهرجان اللاتينوس ومهرجان الراية. فاصل غنائي ثم نعود.

0: حدث وتعليق.
1: في حدث وتعليق اليوم كما حكينا في بداية هذه الحصة باش نحكيوا على المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة المدينة اللي يعتبر أكبر المجالس من حيث عدد العمادات بتبيعة على مستوى جهة جندوبة ككل. يحضر معنا كل من معز العبيدي عضو المجلس المحلي عن عمادة الزغدية. مرحبا بك سي معز.
2: مرحبا سي هشام ومرحبا بمستمعين إذاعة الكيف.
1: شكرا لك سي معز على تلبية الدعوة. يحضر معنا كذلك سي وحيد الترخاني عضو المجلس المحلي عن عمادة العزيمة. مرحبا سي وحيد.
3: مرحبا بك سي هشام، شكرا على هذه الاستجابة ورحبوا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف.
1: شكرا لكما على تلبية الدعوة. بتبيع اليوم نحكيه على أكبر المجالس المحلية على مستوى جهة جندوبة، المجلس المحلي لجندوبة المدينة وجندوبة الجنوبية، ونحكي على مخطط التنموي 2026-2030. أكيد وأنه عمل دؤوب من أعضاء المجلس واجتماعات في أغلب يعني تهم كل القطاعات. نعرف أنه إشكاليات بالجملة على مستوى هذه المعتمدية بالنظر إلى عدد السكان، عدد العمادات، وأنها تجمع بين الوسط الريفي والوسط الحضري بصفة ملحوظة. إذن سي معاذ اليوم أبرز ربما ملامح المخطط التنموي 2026-2030 اللي خدمت عليه منذ فترة، شنو تتمحور بالضبط؟
2: مخطط التنمية 2026-2030 هشام هو فيه عديد المواضيع. المواضيع هذه اقترحتها المواطنين بحيز غدية.
1: انت ممثل
2: عمادة الزغدية والناس هذه انتخبوك وعطوك فيك الثقة باش توصل لهم صوتهم، وعدينا لهم برشا مواضيع مزيانة، وان شاء الله يا ربي معناها نكونوا في حسن الظن.
1: فهمتني؟ يعني شنو تتمحور ابرز مطالب المواطن اليوم اللي هو في علاقة يومية معك بالطبيعة؟
2: هي سي هشام، عندنا البنية التحتية في حيز غدية،
1: طرقات
2: في حيز غدية.
1: اللي هو حيز غدية من أكبر الأحياء.
2: من أكبر عدنا بالضبط 11,000 ساكن. 11,000 ساكن في حيز غدية. عمادة كبيرة.
1: عمادة كبيرة.
2: طرقات في حيز غدية معناها المقاول ما خدمش خدمه كما على
1: كما
2: يجب. فهمتني؟
1: ما نرجع للتفاصيل، لكن ابرز المطالب يعني كعناوين اكيد انه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه للطرقات، فيما يتعلق بالتطهير.
2: التطهير أيوة. ومعناها وطالبين معناها في المخطط التنموي ملعب احياء لك صغيرات هذنكم،
1: الجانب الشبابي والثقافي.
2: الجانب الشبابي والثقافي لك صغيرات، فهمتني؟ ومكان ترفيه، فهمتني؟ طالبين معناها مصلى صغير، لكن البلاصه هذيك بانها الكبيره برشا حسب المواطنين، طالبين مصلى صغير يحبوا يعملوا بيت ربي غادي صغيره تصلي فيها الناس، فهمت؟ وعندنا اشكاليات صغيره اخرى اخترنا وقع المقدره نتاعها في المخطط التنمية 2026-2030. وعندنا جلسه نهار الخميس ان شاء الله، ان شاء الله باش نزيدوا ونقترحوا المواضيع الكل تاع حيز غدي، ما نخلوش حتى موضوع.
1: هو الجلسه باش تكون يوم الخميس القادم والخاصه بالمجلس المحلي للتنميه بمعتمديه جندوب المدينه، وهي الجلسه الاخيره في من جمله الجلسات اللي انعقدت في مختلف معتمديات ولايه جندوبه في علاقه بالمجالس المحليه للتنميه. سي وحيد، اذا تنرجع اكثر سي معز الى تفاصيل ربما هذا المخطط اليوم، أبرز ملامح مخطط التنمية 2026-2030 كمعتمدية ككل قبل ما نجول معتمدية عمادة العزيمة.
3: لا نستطيع الحديث على مخطط التنمية 2026-2030، مخطط المحل التنمية 2026-2030 مدينة جندوبة دون وضع المخطط في بعده الجهوي والإقليمي وحتى الوطني. عليها لأنها التنمية هي كل مكتمل تتكامل أجزائها بحيث لا يوجد فيها ما هو شاذ عنه. والتنمية بما هي عملية خلق للثروة والتوزيع العادل لها، يجب أن نشوف وإحنا وشنو أهم الإشكاليات الموجودة عندنا.
1: تشخيص يعني.
3: تشخيص.
1: أيوة.
3: باش نجم وإحنا نعرف وشنو الحلول الممكنة والناجعة اللي تخلينا فهمني نطوروا من جودة الحياة لدى المواطن.
1: صارت جلساتي.
3: صارت عديد الجلسات وجلسات ماراثونية. من ملامح إحنا نشوفه اللي ثم جندوبة هذه. تتوسط الإقليم متاح.
1: أيوة.
3: كيف جندوبة باجة وبنزرت. لهنا يلزمنا باش نطوروا جودة الحياة لدى المواطن. يلزمها ثم طرقات سيارة في العالم، نحكي طرقات سيارة، طرقات سريعة، منشآت مائية، منشآت اقتصادية. هذا جملة شنو موجود في مخطط التنمية. مثلا نعطيك مثال، ربط معناها ولاية الكاف بولاية جندوب عن طريق طريق سيارة، طريق سريعة تربط في من الجمهورية التونسية بالحدود الجزائرية التونسية.
1: هو موجود حاليا في أبو سالم،
3: هو موجود في انتظار الجزء الثالث من منشآت مائية حول واد تاسة وواد مجردة وجميع
1: الأودية كثيرة
3: اللي رابط معناها الأهالي فهمني
1: تجمعات سكنية
3: رابطهم بالسونتر بالمدينة. هذا جملة موجود. ثم سوق إقليمية للخضر والغلال
1: ممكن
3: كذلك يجب ان نتحدث حتى
1: ولو احنا في ولايه منجا،
3: في ولايه منجا فهمت، مطاحن، احداث مطاحن باعتبارنا احنا معناها كمدينه جندوبه خاصه هي مدينه في لحيه امتياز
1: صحيح.
3: فما احنا كذلك ولو ان في مخطط التنميه المركز مدينه جندوبه استطيع ان نتحدث كذلك على مركز دولي للطب الرياضي بعين دراهم. بيان احنا في عليه لانها هو من شأنها باش يحدث
1: يكون عندها فوائد
3: فوائد
1: معتمدية كل ولاية كل
3: هذه جملة الملامح نتاع المخطط التنمية بالعام.
1: لكن إذا كان نحكيه على أبرز النقاط ربما في جلسات أو في المجالس الأخرى المعتمديات، أهمها نقطة المياه الصالحة للشراب، نقطة البنية التحتية للطرقات والمسالك، ونقطة كذلك التطهير وغيره من الإشكاليات المطروحة اليوم في أغلب عمادات ولاية جندوبة.
3: هي كثاء إشكاليات عدة من بينها ثم معناها مسالك في الحي مهترئة، مناطق او دواوير
1: معطش الى حد الان،
3: معطش الى حد الان. هذه كلها معناها موجود في المخطط.
1: ايوه
3: في المخطط
1: تم ادراجها في المخطط،
3: تم ادراجها في المخطط
1: كأولويات
3: تباع معناها المخطط التنميه. قلت لك راه هو معناها بعد شو اسمه
1: جلسات وبعد
3: ابار جلسات في في ميزانيه، في الميزانيه نتاع السنوات ادراج على علاقه قانون الميزانيات بالبرنامج في المخطط التنمية لازم يكون متوافق مع مخطط التنمية.
1: هل انه متوافق حاليا حسب
3: الإشكال؟
1: يعني
3: الاشكال، لا الاشكال اللي توجد الان ان مخطط التنمية تعمل بعد مناقشه ميزانيه قانون ميزانيه 2026
1: اللي هو كان لازم يكون قبل.
3: المفروض مخطط التنمية هو الاطار
1: ايوه تبني عليه الميزانية.
3: تبقى معناها عندنا نطوعوا في
1: البرنامج
3: والمشاريع
1: الموجوده
3: اللي بصفه عنها عكسيه. هذه لانها هي تجربه جديده. اما انا نتوقع في السنوات القادمه بتكون ميزانيه 27 28 29 30 مطابقه لما هو مدرج بمخطط التنميه اون جينيرال.
1: باهي نرجع لك سي معز، اذا نحكيو كما قلنا منذ قليل على المجلس المحلي للتنميه بمعتمديه جندوبه المدينه. سي معز، عديد الجلسات تمت في مختلف القطاعات تقريبا، من البنية التحتية، من مياه صالحة للشراب، فيما يتعلق بالأراضي الدولية، فيما يتعلق بالتطهير وبرامج يعني التدخل بالنسبة للإدارات في علاقة وبتنسيق مع المجلس. أهم تقريبا النقاط اللي تم التركيز عليها في الجلسات هذه اللي كنت حاضر فيها بطبيعة الحال، شنو أهم حاجة وربما نجم نحكي عليها اليوم؟
4: أهم حاجة هي سي هشام البنية التحتية في حي زغدية.
1: ايوه
4: اهم حاجه اللي تحدثنا فيه وعدينا في المخطط التنموي ونسنا في الجلسه هي البنيه التحتيه. البنيه التحتيه في الزغديه
1: مهترئه
4: الى ابد
1: تطلب تدخل يعني.
4: تطلب تدخل في اقرب وقت.
1: البنيه
4: التحتيه في حيز
1: تقريبا اقرب تشكيل المواطن بالتحتيه
4: هي البنيه التحتيه.
1: ايوه
4: وعندنا عديد المواضيع اخرى على مستوى حيز الزغديه، كما كنت عدنا كما كنت قال نحكي معاك، هي طالبين حويجات معناها نجموا نخدموها ما تطلبش مخطط تنموي.
1: منشآت ترفيهية، منشآت ثقافية،
2: منشآت ثقافية، مصلى لكن الناس هذه ما عندناش مصلى، فهمتني، حويجات نجم نعملوها
1: تاع الحياة اليومية،
2: الحياة اليومية للمواطن.
1: اي لكن كمجلس ككل يعني مش نحكوا على الزغدية فقط، اهم النقاط ربما اللي تركز عليها في المخطط القادم شنو بالضبط؟
2: اللي هي البنية التحتية. المواطن تو يجي يحكي لك انا على الطرقات.
1: ايوه حسيت الطرقات.
2: الطرقات هاي كرهبتي تهتكت تم دروشنية، هاني بدلت مرتشارية تم دروشنية، هي أكثر حاجة مهمة ومهمة جدا في جندوبة هي الطرقات. أكثر حاجة
1: ماسل على الشراب هذا بالنقاط المطروحة في عدد ربما أنت في العمادة نتاعك ما في ما عندكم ما مشكلة
2: ما عندناش مشكلة، لكن
1: بقية العمادات هي وحيد يعرف يعني موجودة عديد الإشكاليات متعلقة بالمياه الصالحة للشراب
2: موجودة.
1: هل أن تم التطرق ربما للمناطق هذه وتم التدخل من طرف على الأقل ممثلين هذه العمادات وإدراجها في المخطط التنموي القادم؟
2: عندنا الماء صالح للشراب، عندنا كل عام سي هشام عندنا على البي ار دي، نعدوهم على البي ار دي
1: برامج التنمية المندمجة،
2: برامج التنمية المندمجة على البي ار دي، والناس هذيك تشرب الماء وما عندناش كل عام نوصلوا عندنا ميزانية محدودة
1: ايوه
2: تسمع فيها على المجلس المحلي جندوب المدينة ونعدوا هيك الناس هذيك
1: حسب الأولوية،
2: حسب الأولوية بتبيع أكيد فهمتني، والناس تشرب الماء وما عندناش حتى مشكل معنا. فهمتني.
1: نمشوا لسي وحيد. سي وحيد اليوم أكيد وأنه المخطط هذا في علاقة دائما بالإدارات الجهوية الموجودة والمحلية، هل أنه ثم تفاعل ربما من الإدارات المعنية في جندوبة بما جاء في المخطط إلى حد الآن على الأقل؟
3: والله في الحقيقة أنا نسمع كل مرة في عديد الجهات ثم معناها عدم تعاون الإدارة بصفة عامة مع
1: ثم نقص
3: لكن في الحقيقة احنا في كمجلس محلي
1: حتى على مستوى ولاية جندوب وبقية المجالس ثم صعوبات في التعامل مع بعض الادارات. مش
3: الحقيقة احنا في المجلس المحلي بجندوب ما لقيناش معناها
1: رومانتم اقرب،
3: احنا اقرب كذا، لكن كل ما تمشي حاجة بالمعلومة انها تتوفر لك حتبون ساعات تقع معناها
1: سيرة موجودة
3: سير. ما يش بالحدة اللي نسمع فيها الان. أنا كي نمشي حاجة معلومة ولا حاجة بأي داخل كل صراحة مش في شخصي حتى في الزملاء كله يلقوا الأبواب مفتوحة والأذن صاغية. هذا بالنسبة كنت نسمعك مع زميلي تحكي على الماء الصالح للشرب.
1: أيوة احنا في ولاية فيها يعني خزين الماء البلاد،
3: خزين الماء الصالح للشرب وكذلك منها في الطرقات. ثم البرنامج الجهوي للتنمية يوفر في حدود 12 مليار كل عام للمعتمدات الكل، في حدود مليار و200 سنه كل معتمديه. هذا مخصص
1: للماء الصالح للشراب،
3: لا للماء الصالح للشراب مع المساك في الحي فك عزل. هذه
1: تقريب ابرز
3: القيمه هي ضعيفه
1: مقارنه بطبيعه الجهه
3: صحيح
1: وعدد التجمعات السكنية
3: وفي الإطار هذا حبيت مش نربطه بالمخطط التنمية 26-30. احنا في الأجراءات المصاحبة لمخطط التنمية 26-30 من بين المقترحات احداث معتمدية جديدة اللي هي معتمدية ويتس، ضم كل من عمادة العزيمة، عمادة سوق السبت،
1: جنوب معتمدية جندوب،
3: الشرق معتمدية جندوب، وكذلك أنا عمادة المرجة ريابنا على أبو سالم. هذا من شأنه باش يخفف الضغط على
1: جندوب المدينة،
3: جندوب المدينة وكذلك على معتمدية أبو سالم.
1: صحيح
3: فهمني. وبالطريقة هذه تحل مشكلة البطالة، تحل مشكلة فهمني البنية التحتية بصفة عامة، وهو ضربنا معناها بالاجر معناها عصفورين بحجره.
1: اي تنقص الضغط بتبيع على معتمدين جندوب المدينه. باش نختم معاك سي وحيد قبل ما نمشي سي معز، اليوم من بين النقاط اللي كنا حكينا عليها حتى في مواضيع في مناسبات فارطه المداخل المدن بالنسبة لمدينة جندوبة، المفترقات، المونجالة، الحمامة وغيرها، اللي لسنوات عديدة هناك مطالب كبيرة من المواطنين بالتدخل، لأنه المنظر اليوم مهم برشا بالنسبة لمدن الكل يعني، وهذا يتم اعتماده في مختلف معتمديات في العالم الكل يعني. هل أنه ثم برنامج كمجلس لهذه النقطة؟
3: ثم برنامج كمجلس، ثم بالنسبة لمفترق طريق يعبر عنه بالمونجالة، هي ثوب شطب في ثوب جديد وجميل، معناها برمجة في القريب إن شاء الله. ثم مدخل بالنسبة لمدخل بوسالم، ثم في مفترق لما يعبر عنه بالحمامة باش تطل الحمامة،
1: أي طريق بوسالم،
3: طريق بوسالم الحمد لله، كذلك في ثوب جميل، وهناك مجسم سيقع أحداثه في مفترق الكيف غرديماو جندوب.
1: أيواش مفترقات كبيرة يعني.
3: مفترقات كبيرة. من بين المطالب خاطر تعتبر بالنسبة للعماد العازم، هي تعتبر البوابة الرئيسية لمدينة جندوب.
1: صحيح.
3: ثم المفترق حول الطريق الوطني عدد 6 وطريق الجهوية 75 سوق سبت. من بين المطالب متاعنا أن يكون مفترق به كذلك مجسم الذي تتضمن خصوصية
1: يعكس طبيعة الجهة.
3: أنا في تصوره تكون جرار، تكون عاملة فلاحية، فهمني؟ أي. من شأنها باش يحسن معناها
1: المنظر الجميل.
3: المنظر الجميل.
1: على ذكر يعني عمت العزيمة اليوم سي وحيد، من بين النقاط المطروحة إشكالية التطهير. على ما يبدو القرية عندها مشكلة كبيرة.
3: بالنسبة لعمت العزيمة عندها إشكالية كبيرة في التطهير، لكن بشرى لأهالي عمت العزيمة أنها باش يقع أحداث استاسيون
1: محطة
3: تطهير لكل من العزيمة سوق السبت والريابنة،
1: كل مع بعضهم
3: إن شاء الله تنطلق الأشغال في سنة 27 إن شاء الله.
1: إن شاء الله، لأنه إشكال مطروح اليوم في عمة العزيمة.
3: إن شاء الله جندوبة والعزيمة إن شاء الله غدوة خير، والأكيد أنه غدوة بشكون خير
1: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد، وأنه نتمنى أن كل المعتمديات تكون خير. نشوف سي معز في النقطة هذه، سي معز مهمة برشا اليوم، مفترقات جمالية المدينة أكيد، وأنه كمجلس بشتخدموا عليها
2: أكيد،
1: بشكون ثم مفترقات تعكس طبيعة الجهة ومميزات الجهة.
2: أكيد هي ثم المفترقات كما قال خويا وحيد، المونجالة باش ترجع كما هي، حاجة معناها
1: حاجة مزيانة،
2: حاجة مزيانة على الآخر. وعدنا الحمام مفترقات إن شاء الله الجاي خير
1: إن شاء الله،
2: وهذه وجهة جندوبة باش تجينا حاجة مزيانة، وإن شاء الله المواطنين
1: كلمة الختام سي معز.
2: جندوبة عدنا برشا خدمة إن شاء الله، تستنى فينا نهار الخميس باش نوصلوا الجلسه تاع المجلس المحلي جندوب المدينه، باش نوصلوا اي موضوع اقترحه المواطن، راهو صوت المواطن امانه في رقبتنا،
1: صحيح،
2: باش نوصلوا له صوته، وان شاء الله يا رب يوصل صوته، وان شاء الله نسمو خدمنا على المجلس المحلي جندوب المدينه.
1: شكرا لك سي معز، كلمه الختام معك سي وحيد.
3: شكرا سي هشام، ان شاء الله احنا بالنسبه لنا احنا أنا نشوف أن نحب نعيش في جمهورية ديمقراطية اجتماعية. الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية من بين أهم مميزاتها هي الشراكة.
1: أيوة.
3: الشراكة تمظهرت في أحداث المجالس هذه، لأن أول مخطط تم في التنمية تم معناها تمثيلية المواطن. مادام نابعة من المواطن أكيد ما تنجم تكون إن معناها عملية رائدة وجميلة،
1: كل عندها نتائج إيجابية،
3: نتائج إيجابية جدا.
1: شكرا.
3: وإن شاء الله يعمل خير على تونس الكل، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
1: شكرا لك سي وحيد الطرخاني، عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة المدينة، عن عمادة العزيمة. شكرا لك سي معز العبيدي عن عمادة الزغدية. نمشي الفاصل الغنائي ثم نعود.

0: ناس ومشاغل.
1: في ناس ومشاغل اليوم نحكيه على عدد من المواطنين بولاية جندوبة اللي طالبوا بحسن استغلال المخزون الأثري والحضاري الموجود بالجهة لخدمة النشاط السياحي والثقافي. نعرف أنه ولاية جندوبة تحتوي على عدد كبير من المواقع الأثرية على غرار شمتو بالريجيا الحسن الجنوي وغيرها من الأثار الموجودة في بلطة بعوان في غار دماء وبقية معتمديات الجهة. هذا ما خلى عدد من المواطنين يطالبوا بضرورة حسن استغلال المخزون الأثري والحضاري الموجود بالجهة. استمعوا ثم نعود.
2: رغم وجود العشرات من المواقع الأثرية الهامة تاريخيا بالجهة وخاصة منها الموجودة ببلطة وعين دراهم وتبرقة وغار دماء والكثير من المواقع اللي موجود فيها أثار، إلا أنها وللأسف لم تستثمر من طرف الجهات المعنية للسياحة وللترويج بشكل مطلوب. وإننا نشوف اليوم برشا معناها جهات كما السياحة وكما الثقافة تعمل أبسط الحاجات، تعمل معناها تطبيقات أبليكاسيون وتفتح المجال للشباب تصير مثل مسابقة جهوية حول أفضل تطبيق للتعريف معناها بالمناطق الأثرية بالجهة، تكون مرفوقة معناها ببعض المعطيات، وهذه فرصة لاكتشاف طاقات شبابية في نفس الوقت معناها للتعريف بالسياحة وتعريف المناطق الأثرية بالجهة. نجموا نثمنوا هالمناطق الأثرية هذه وتكون معناها طريق للسياحة وطريق للاستثمار في قطاع السياحة.
3: شباب قاعد يسوق في التسويق الباجيت، شباب اخرين قاعدين يجيبوا في خيم الكامبينغ، اللي قاعدين يروجوا اكثر حاجه انا لاحظت انه الشباب اللي قاعد يروج.
4: بالنسبه لولايه جندوب ثم مخزون ثري مخزون حضاري، على الاسف ما نلاحظه هو ربما هذه المواقع الاثريه تشهد تهميش ان لم نقل اهمال، خاطر هناك تهيئه المسائل السياحيه، هناك الصيانه والاهتمام بهذه المواقع التي هي قد تجلب حتى السياح الاجنبي. ان شاء الله وقوى المسؤولين على المواقع الأثرية وحتى أبناء الجهة وممكن حتى المجتمع المدني يشارك هذا التقصير لأن يعمل على تأثير والاهتمام بهذه المواقع.
1: كما كنتوا تسمعوا، في مجموعة من المواطنين يطالبوا بحسن استغلال المخزون الأثري والحضاري الموجود في ولاية جندوبة لخدمة النشاط السياحي والثقافي. هو في الحقيقة في هذا الإطار ثم عديد المساعي لحسن استغلال المواقع الأثرية الموجودة بالجهة، وتم يعني حتى إدراج المواقع الأثرية هذه كيف شمتو كبلاريجيا الحسن الجنوي وغيرها من المواقع الأثرية ضمن الخارطة السياحية لوكلاء الأصفار. هذا ما أكدوا المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني سابقا. وهناك مجموعة من الأنشطة والزيارات بعدد من المواقع أهمها بلاريجيا وشمتو، آخرها كان اختتام شهر التراث اللي كان على مستوى الموقع الأثري بشمتو، كانت يعني حاجة رائعة، كانت يعني أجواء مميزة في هذا المعلم الأثري المميز بمعتمدية وادي بليز. كذلك المهرجان الجهوي أو المهرجان الدولي عفوا ببلاريجيا يسلط الضوء على هذا الموقع الأثري، تكون هناك زيارات إن شاء الله، تكون كذلك مجموعة أخرى من التفاعلات في هذا الإطار ومزيد التعريف بالمواقع الأثرية الموجودة وإدراجها ضمن الخارطة السياحية بولاية جندوبة حتى يتم استغلالها على أكمل وجه في خدمة القطاع السياحي والثقافي. فاصل غنائي ثم نعود.

0: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات اليوم نحكي على مجموعة من المواضيع والأرقام الخاصة بولاية جندوبة. البداية بالرقم الأول، 170 سائح ضمن الرحلة السياحية من دولة تشيكيا هذا الموسم إلى مدينة طبرقة. هذه الرحلة اللي وصلت يوم ليلة الأحد الماضي، وهي رحلة غير منتظمة ثانية بعد دولة بولونيا، كانت قادمة من العاصمة التشيكية براغا. على هذا الإطار 170 سائح لقضاء إجازتهم الصيفية بمختلف المؤسسات السياحية بالمنطقة، وذلك بحضور سفير دولة تشيكيا في تونس، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، ومجموعة من المسؤولين المحليين بجهة طبرقة. ونذكر كذلك أن الجهة استقبلت مؤخرا رحلة سياحية من دولة بولونيا كان على متنها عدد من السياح تقريبا في حدود 170 سائح بمطار طبرقة عند راهم الدولي، وهذا في إطار مزيد دعم النشاط السياحي وتنويع جنسيات الوافدين على القطب السياحي طبرقة عند راهم. الركن الأول، الرقم الثاني، نحكيه على 26 خدمة باش يتم تقديمها في دار الخدمات الرقمية الجديدة ببلدية القلعة المعدن فرقسان بمعتمدية غار دماء، واللي تم افتتاحها مؤخرا ولتضم عديد الهياكل الإدارية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الصندوق الوطني للتأمين على المرض واتصالات تونس، وغيرها من الخدمات اللي باش تساهم في تقريب الخدمة من أهالي منطقة القلعة المعدن فرقسان ورغش وبقية المناطق الريفية بهذه الجهة، وتخفيف أعباء التنقل إلى مدينة غار دماء، وقد كذلك تقليل أو تقليص الضغط على الإدارات الموجودة في مدينة غار دماء. الرقم الثالث، نحكيه على موسم الحصاد وين تتواصل بولاية جندوبة العمليات موسم الحصاد لهذه السنة، وحسب تقديرات الأطراف المعنية فإن الصابة في حدود 1.7 مليون قنطار. هذا ما تم تأكيده خلال الزيارة الأخيرة للمديرة العامة لديوان الحبوب إلى الجهة لإعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد القمح الصلب واللين، وتم كذلك خلال هذه الزيارة الاطلاع على سير عمليات الخزن والإجلاء بالاعتماد على النقل الحديدي في ولاية جندوبة، وكذلك تفقد شروط السلامة بمراكز التجميع. ونذكر أن تقديرات الصابة الوطنية من الحبوب لهذه السنة في حدود 22 مليون قنطار مقارنة ب 20 مليون قنطار في الموسم الفلاحي المنقضي. الرقم الرابع والأخير، نحكيه على 30% نسبة تقدم أشغال وحدة القسطرة بالطابق الأرضي بالمستشفى الجهوي بجندوبة، واللي تقدر تكلفة إنجازه ب 2.4 مليون دينار. هذا ما تم تأكيده خلال الزيارة الأخيرة لوالي الجهة الطيب الدريدي إلى المستشفى في إطار متابعة تنفيذ مشاريع القطاع الصحي بحضور مدير البناءات بوزارة الصحة، وكذلك تمت معاينة مشروع قاعة العمليات بكلفة 5.8 مليون دينار، إضافة إلى إحداث صيدلية بالفضاء الخارجي ومشروع تغيير 5 مصاعد بكلفة 1.7 مليون دينار. فاصل غنائي ورجعين.

0: ضيف الأسبوع.
1: ضيفنا اليوم سي حسني غني، ناشط في المجتمع المدني بمدينة جندوبة في المجال الفلاحي بالأساس، وعن مجمع الغراغيز، المجمع الفلاحي الغراغيز أكيد، وأنه المجامع الفلاحية مهمة برشا اليوم على مستوى ولاية جندوبة. سي حسني أهل وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا وشكرا على الدعوة، وبالمناسبة السنة الهجرية إن شاء الله مبروك على الشعب التونسي والأمة الإسلامية كل، وإن شاء الله ربي ينصر غزة
1: إن شاء الله. شكرا لك سي حسني إذن على تلبية الدعوة. اليوم ننطلق بحسني الغني، شكون هو بالضبط، يعني في علاقة بانخراطك في العمل الجمعياتي في المجامع الفلاحية، والأسباب نتاع أنك تختار الدخول في المجامع الفلاحية اللي هي نسائية بالأساس على ما يبدو.
2: حسني غني شاب تونسي فلاح أب عن جد، خلقت في بيئة ريفية، حاولت أني شنو الحاجة نجم نقدمها لجهتي اللي هي عليها أنا عندها فضل عليا، شنو الحاجة نجم أنا نعملها. من جملة الحاجات هو أنه الحقيقة لقيت دورة تكوينية، خاطر ما كنتش متعمق برشا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. عملنا الدورة التكوينية هذه أنا وثلاثة من أصدقائي، معناها من المساكنين تاع الجهة، فهمنا أنه شنو الحاجة نجمو نعملوها. مشينا في فكرة أنه نأسسوا مجمع تنمية فلاحي. بالأساس هو مجمع نسائي، فيه حاليا 38 مخارط، 6 شبان وبقية نساء. الأولوية المطلقة للمرأة نظرا لحاجتي. الحاجة الأولى هو أنها المرأة في جهتنا في منطقة الغراغيز، أنا عماد تلعيتها بلدية سوق السبت، مرأة منجة وكيدحة وفلاحة وتخدم وتضحي على
1: القطاع الفلاحي يرتكز عليهم بالأساس.
2: طبعا هو الحقيقة تو نزيدوا بعد شوية نتعمقوا أكثر. بالأساس هو ثانى الحاجة الأخرى هو أنه إيماني بالنساء تاع الجهة أنهم معناها عندهم موروث ثقافي في الأكلات، في اللباس، في الصناعة، في التحويل، في غيره. قلنا هذا هو الحاجة اللي نلوجوا فيها احنا. الحقيقة مجمعنا تأسس في جويلي 2015
1: قديمة.
2: بالطبيعة الحمد لله، معناها في المرحلة هذه الكل معناها حققنا إنجازات تشرف، وتشرفنا
1: حتى جوائز وطنية،
2: تشرفنا احنا كمتساكنين الجهة، وتشرف حتى ولايتنا كلها. تحصلنا على ميدالية ذهبية في مادة الملوخية في سنة 2023 وتحصلنا على ميدالية فضية في سنة 2025
1: مخللات.
2: في المخللات هو معناها الفاريونت زي الزيتون،
1: هذه في المناظرة الوطنية،
2: أي في المناظرة الوطنية المنتوجات المحلية مع تحت إشراف لابيا الوطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي.
1: يعني أنت استغليت طفولتك، استغليت المحيط العائلي، استغليت النشأة متاعك للعمل في المجمع فلاحي كفكة، وأكيد أكيد أنه بيكون ثم راحة حتى نفسانيا في العمل في القطاع الفلاحي. اليوم المجمع نتاع الغراغيز من بين مجامع الحقيقة الناجحة في ولاية جندوبة، ينشط في عدد كبير من النسوة الناشطين واللي مهتمين بالقطاع الفلاحي. اليوم القطاع الفلاحي سي حسني، المجامع المائية أو المجامع الفلاحية عفوا عندها دور كبير في تثمين الإنتاج، تثمين الموارد الفلاحية الموجودة والمنظومات العديدة الموجودة في جندوبة.
2: هو بداية الفكرة نتاعنا أول ما توجهنا للنساء المتساكنين في المنطقة نتاعنا، عملنا نداء قلنا لهم شنو يجوا نحكوا مع بعضنا نشوفوا نجموش نعملوا حاجة. اللي عجبني أنه وقت اللي بدينا ما عدناش معناها حتى حاجة هكا ننتظروا فيها ولا غاية. الغاية نتاعنا هي قلنا شنو نجموا نعملوا احنا في جهتنا،
1: شنو نضيفوا.
2: من جملة الحاجات معناها الاستراتيجية اللي خلتنا نجموا ننجحوا في حياتنا وفي مشروعنا هو أنه حددنا تقريبا شنو الحاجات اللي كمواد خامة موجودة ولا كثروات موجودة في الجهة نتاعنا، وشفنا كذلك شنو ثقافة النساء، شنو الحاجات اللي نجموا يصنعوها ويطوروا، خطر في الأخير هو الإنتاج الفلاحي مر بصعوبات في التسويق وفي الإنتاج وفي الشح المائي وفي غيره. احنا حاولنا حتى عملنا استراتيجية خاصة بينا مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هو أنه كيفاش نجموا معناها نواجه التغير المناخي هذا، ومعناها ونجم معناها نستعمل بذور محلية اللي هي تعتمد معناها
1: أفكار بديلة، يعني
2: هي أفكار بديلة وهي هي اللي تنجم تجابه
1: مش تحافظوا على المجمع
2: ولا لأن الخطة الثانية هو أنه كيفاش نجم نثمن المواد اللي ننجو فيها، مثلا من الملوخية، من طماطم مرحية، من الفلفل المرحي، من خطر في شربة الشعير، وكل ما ينجوه بك الطريقة التقليدية. بالطبيعة هنا زدنا دخلنا الدور العلم، أنه تلقينا الدورات التكوينية باش هكاك النجم ننجو حاجات متأكدين من سلامتها ومن ضفتها. وفي الأهم من ذلك هو أنه كيفاش نطوروا المواد التحويلية هذيك في الامبالاج نتاعها، في التعليب، في البحث عن أسواق جديدة. خلقنا فرصة جديدة للمرأة، خاطر قبل الحقيقة كانوا فما شكون معناها يستغلوها يجوا يشروا ما عندها
1: أقل
2: بخس معناها ما يرجعش ربما حتى تعبها ولا مجهودها. اليوم أنا الحمد لله
1: أنا العملية مؤطرة أكثر
2: بالطبيعة. هذا هو في الحقيقة دور المجمع، هو يأطر ويرشد الفلاحين. وهنا أنا نحب نحل قوس صغير ربما على مسألة القانون تاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني اللي هو قانون جوان 2020، معناها تمت المصادقة عليه، لكن بقينا ننتظر في النصوص الترتيبية اللي هي هذيك هي المهمة اللي باش تحطنا للسكة وتوضح معناها مفهوم الاقتصاد الاجتماعي وأبعاده والإطار القانوني نتحركوا فيه واللي نعيشوا فيه يكون أوضح ويكون فرصة لبرشا شباب. رغم ما يقتصرش علينا احنا فقط ولا الغرغيز معناها وحدها، راهي موجودة برشا مجامع في جندوبة، وجندوبة قول به فيها معناها متنوعة في الثروات نتاعها، بحرية، غابية، صحوية، جبلية، معناها هذه الكل راهو يلزمنا نثمنوها ونستغلوا الفرص هذه وهكاك نجموا معناها نتقدموا ببلادنا وبجهتنا.
1: على ذكر التثمين سي حسني، أكيد وأن المجامع عندهم دور، لكن اليوم كذلك هو مطلب جهوي منذ سنين حسن استغلال الموارد الطبيعية والفلاحية الموجودة في ولاية جندوبة من خلال بعث الوحدات المعملية الكبرى لخلق فرص الشغل، تثمين يعني هذه الموارد، الحفاظ على القيمة المضافة كذلك لها على مستوى الجهوي، وأهم حاجة بطبيعة الحال أنه تكون ثم مناطق صناعية معروفة فيها وحدات معملية تهتم أكثر ربما بالصناعات الغذائية التحويلية، وهكذا تكون ثم فرص شغل أكثر للشباب للنساء الغيرها من كل الفئات الاجتماعية.
2: وهذا تقريبا مطلب معناها ما نتصورش أنه فما شكون ما يخممش فيه ولا ما يجيش على باله، خاطر كي الحقيقة كيف نخزر جهتنا ثرواتها اللي تنتج فيها ولا نجم نقولوا معناها المواد الأولية اللي تنتج فيها ولاية جندوبة، من حبوب، من زراعات سقوية، من
1: أشجار مثمرة، صيد بحري، كل شيء موجود
2: معناها هذا كله. لكن في المقابل أنه غياب تقريبا كلي، وللأسف معنا الجملة هذه مؤسفة، أنه الوحدات المعملية أو التحويلية أو الصناعية
1: قليلة برشا،
2: قليلة تقريبا مفقودة. شنو الحاجات نحاولوا فيها احنا؟ معنا اليوم كيف نشوفوا معنا الحبوب بكلها تتمشي لمناطق أخرى رو كلها بلادنا، لكن احنا مع منطق أنه تكون الأولوية للجهة انت يعني خطر هي في الأخير، هي في الأخير باش تحقق معناها التنمية للاقتصاد التونسي الكل مش جندوبة فقط، لكن تكون فرصة لشبابنا لجهتنا باش معناها يكون فما سوق تشغيلي، وفي نفس الوقت معناها نحدوا حتى من فكرة النزوح الداخلي هذا معناها بين الجهات، فهمتني؟ إن شاء الله معناها الوضع الموجودين فيه احنا توا معناها فيه استقرار سياسي نجم نعتمد عليه انه باش
1: ندعموا الاستثمار،
2: ندعموا الاستثمار خاطر هذا وقته. وراو الاستثمار في جندوبة راه ما يقفش فقط على القطاع الفلاحي او البحري او الغابي، راه حتى معناها الموروث الثقافي موجوده معناها مناطق سياحيه واثريه ماهيش معروفه في جندوبة، وكذلك محميات غابيه ماهيش وجهه سياحيه اللي بالحق معناها ميخذ حظها كما يجب. هذا الكل راهو يساهم في اقتصاد بلادنا.
1: أكيد أنه باش يساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي والسياحي وغيره. نخلوك كلمة الختام سي حسني في آخر هذه الحصة.
2: الختام بتبيع نشكركم ونشكر راديو الكيف اللي هو منبر لينا والشباب الجهة باش يوصل صوته. إن شاء الله معناها تكون فما خطى واقعية، خطر سمعنا برشا وعود، سمعنا برشا حاجات صاروا، لكن في الأخير ما به الفايدة ما وصلناش. وإن شاء الله معناها السنة مثلا فما موسم فلاحي باهي فيه برشا تساقطات أمطار، معدلات باهي، السدود تحسنت، إن شاء الله هذا الكل ينعكس إيجابا على المناطق السقوية نتاعنا وعلى الإنتاج. وإن شاء الله معناها نتمنى أكثر أنه الدولة تفتح افاق جديده للشباب، خليه ما يبقاش فقط الشاب ينتظر في وظيفه او في قطاع خدماتي او غيره،
1: الانتصاب الحساب الخاص
2: راهو جي معناها بلادنا وهذا كموروثنا وهذا كراس مالنا، انه نجموا ننتصبوا في القطاع الفلاحي فقط، امنحونا الفرصه كما يجب وان شاء الله اللي جاي خير.
1: ان شاء الله اللي جاي خير. شكرا لك سي حسني غني، نذكروا ناشط في المجتمع المدني وكذلك ناشط في المجمع التنموي الفلاحي بمنطقه الغراغيز معتمديه جندوبه الجنوبيه. فاصل غنائي ثم نعود.

0: بلاغات وخدمات.
1: في بلاغات وخدمات اليوم ننطلق بالبلاغ الصادر عن بلدية جندوبة، واللي جاء فيه أن البلدية تعتزم انتداب 3 سباحات منقذات وعدد 5 سباحين منقذين للفترة الممتدة من 20 جوان إلى 20 سبتمبر 2026 لفائدة المسبح البلدي بمدينة جندوبة. والبلاغ هذا موجود على الصفحة الرسمية لبلدية جندوبة على موقع الفيسبوك، وفيه كل الشروط وكذلك المطالب كيفاش بيتم القيام بها بالنسبة لهذا الانتداب. نمشي كذلك إلى البلاغ الصادر عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية جندوبة، واللي أكدت فيه أنه تم استكمال تركيز نقاط تأمين الشواطئ بمعتمدية تبرقة، تم تركيز 4 مراكز لنجدة الإسعاف بكل من شاطئ بركوكش، شاطئ ملولة، وشاطئ المحطة، وكذلك شاطئ البارادايس، بالإضافة إلى بقية الخيمات الموجودة بشاطئ تبرقة وكذلك شاطئ المرجان. وجاء في هذا البلاغ وأنه لابد من الالتزام بتوصيات المنقذين السباحين المنقذين وكذلك أعوان الحماية المدنية. وطالبة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة كافة المواطنين إلى استجابة لتعليمات الحماية المدنية والسباحة في الشواطئ المؤمنة والمحروسة. نختم ببلاغ صادر عن بلدية أبو سالم، واللي تعلم فيها المكلفة بالكتابة العامة للبلدية أنه في إطار تنفيذ مشروع تهيئة نهج الطيب المهيري ببو سالم وانطلاق المقاولة المكلفة بالأشغال بداية من يوم 16 جوان 2026، فعلى كافة مستعملي ومتسكني الطريق المذكورة إلى حدود صيدلية بالحارث ركن سياراتهم بعيدا على النهج المذكور تسهيلا للأشغال. هذا كان البلاغ الصادر عن بلدية أبو سالم. هكا نوصلوا إلى ختام هذه الحصة من مرايا الجهات، ملتقانا في موعد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
0: مرايا الجهات، مرايا الجهات، مرايا الجهات. مرايا الجهات على موجات إذاعة الكاف

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: تمام الرابعة زوجي. ونحن موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة يوم أمس في أضرار مختلفة شملت سقوط أجزاء من السور بي الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء آخر من منتزه خاص فضلا عن تضرر عدد من المساكن الفلاحية والطرقات وفق ما ذكره عضو المجلس الجهوي بسريانة فاضل الشنوفي. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برقع دراهم نهز 500 مليون دينار، مبينا أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أصحابي البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء. قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة

0: الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات من لبنان. وختاما، حذرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من تفاقم معاناة النساء والفتيات جراء النزاع والنزوح، مشيرة إلى أن عدد النازحين في لبنان بلغ نحو 1,400,000 شخص، أي أكثر من 20% من السكان، من بينهم 16,000 امرأة حامل يواجهن تحديات متزايدة في الحصول على رعاية صحية والحماية. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة لكم تمام الخامسة، بقولها مع زميلة خيرة. مساء النور خيرة.
1: مساء النور وليد، شكرا لك، تحية مسائية طيبة
2: لكم جميعا مستمعين الكرام.
3: عالم الاقتصاد. عالم الاقتصاد مع خير الشاذلي.
2: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج عالم الاقتصاد، موعد الثلاثاء يبدا معكم انتوا ان شاء الله حتى للخمسة متاع العشيه. كالعاده في عالم الاقتصاد نبدو بالعنوان الرئيسي وهو الملف الاقتصادي. في الملف الاقتصادي اليوم عوده على الاقتصاد العالمي، تحديدا بعد اتفاق انهاء الحرب أمريكية على إيران. الاتفاق النهائي الرسمي بشيقة إمضاء الجمعة القادم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، برشا مؤشرات تهم الاقتصاد العالمي أكيد ستتغير بمجرد الإعلان على هذا الاتفاق، لأنه نعرف في فترة الحرب المؤشرات والأرقام خاصة فيما يتعلق بالنفط وسعر البرميل من النفط اللي سجل أرقام وأسعار قياسية، تراجع اليوم بعد هذا الاتفاق المبدئي، توقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي وتداعياته على بلادنا بطبيعة الحال، لأنه تونس أكيد معنية، وأيضا توقعات البنك الدولي بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي 2026 مقارنة بالسنة المنقضية 2026، أكيد لعدة اعتبارات. موضوع هذية باش ناخذوه بالقراءة والتحليل مع الأستاذ الدكتور والأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة دكتور جميل العزيبي، اللي يكون حاضر معنا بعد شوية أكيد في القراءة والتحليل. الموضوعنا لليوم نحاول نلامس مجموعة من الجوانب اللي تم الوضع الاقتصادي في ركن ثقافتك الجبائية. كالعادة الأستاذة هيبة عونالي تكون حاضرة معنا، الأستاذة المستشار الجبائي، ونتحدث على العفو الجبائي 2026 واللي تم الإعلان عليه منذ أيام، ونأخذ شنو التفاصيل والحيثيات الكل في علاقة بالعفو الجبائي 2026، برقية الاقتصادية، هذه عناوين لقائنا لليوم في عالم الاقتصاد. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو كيفا.

0: مرحبا، لو سهلا بكم الناس الكل. إذا ننطلق معكم مستمعينا الكرام في لقائنا من عالم الاقتصاد، الملف الاقتصادي. يستقبل معايا دكتور جمال العزيبي، حاضر معايا أكيد في ملفنا لليوم إن شاء الله باش ناخذوه بالقراءة والتحليل. عسلامة، مرحبا سي جمال، وإن شاء الله كل عام وانت بخير. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مدام خيرة، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وكيف المستمعين وكيف الشعب التونسي إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. مرحبا بك معنا دكتور جمال العزيبي. تتذكر دكتور كنت معنا في تقريبا في بداية الحرب والتداعيات بطبيعة الحال، وإحنا تحدثنا يعني في الموضوع هذية وارتفاع أسعار النفط اللي وصلت تقريبا الأسعار خيالية ارتباطا بالحرب الصهيونية الأمريكية على إيران. وفي كل مرة كل ما يجي معناتها هكا تقريبا ارتباط بالتصريحات السياسية في الوقت هذاك، اليوم تم إعلان الاتفاق على إنهاء الحرب في انتظار الإمضاء الرسمي نهار الجمعة إن شاء الله. يظهر لي باش تكون فما تغيرات ومؤشرات جديدة دكتور جمال العزيبي في علاقة بهذه الحرب اللي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ككل. تفضل دكتور.
1: هو مدام خيرة، خلينا الساعة النقطة الأولى معناها أو الملاحظة الأولى، كونه درس هذه الحرب مختلف على دروس الحروب الأخرى، كونه أثبتت هذه الحرب كونه الجغرافيا والاقتصاد والمعلومات هم محددات للأسواق العالمية، وليس من يمتلك الأسلحة هو اللي يقدر يربح في الحروب المستقبلية. لذلك اليوم مهم جدا كونه الناس اللي تحكي على الاستراتيجية وعلى الرؤى المستقبلية تأخذ بعين الاعتبار المحددات هذه من أجل رسم السياسات المستقبلية بعد 50-100 سنة. وهذا نتصور أنا اللي معناها سوف تتعلمه أو سوف تأخذه بعين الاعتبار الدول الكبرى في رسم المشاريع المتعلقة بالفترات معناها بفترات المستقبل إن شاء الله.
0: نعم.
1: اليوم مذكرة هذه التفاهم أو الاتفاق المبدئي على الخطوط العريضة هو صحيح مهم جدا، لكن الأسواق في حالة ترقب. علاش في حالة ترقب؟ لأنه احنا نقيس مؤشر الخوف لدى المستثمرين، هو أثبتت كونه هذه الحرب بعض النافذين في أو في الحزب الجمهوري كانوا حصلوا على مكاسب كبيرة، وثم احنا نسموها هيئة الرقابة السوق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اخذت إجراءات ضد هؤلاء لأن هنا استغلوا المعلومات المتحصل عليها واللي هي ما كانتش متوفرة للناس كل.
0: أيوة.
1: معناها اليوم هناك خوف في الأسواق العالمية وخاصة العقود الآجلة للنفط. لذلك اليوم احنا في حالة ترقب، ما نعرفوش هل فترة 60 يوم هذه كافية لإيجاد حلول للمشاكل أو الملفات المتعلقة خاصة بتخصيب اليورانيوم والانسحاب الجيش الصهيوني من لبنان إلى غير ذلك. مازالت الرؤية غير واضحة، لذلك اليوم هناك حالة ترقب. أنا نتصور أي سوف تكون هناك احنا نسموه في عالم المالية شوك،
0: اللي هو الصدمة يعني.
1: هاي الصدمة انخفاض مبدئي لأسعار النفط والغاز، لكن ما هوش قد يكون هناك معناها ارتفاع طفيف في أسعار الذهب على خاطر معناها ما نش عارفين الرؤية صحيحة غير واضحة. هناك مؤشر خوف كبير جدا لدى المستثمرين في الأسواق العالمية.
0: لكن المتفق عليه تقريبا دكتور جمال العزيبي انه ما قبل الحرب ليس كما بعدها، تحدث اقتصاد بطبيعة الحال ولا في عالم الاقتصاد يعني
1: هو اكيد عموم. جدا ناخذ احنا مثلا التضرر خاصه حقول راس لافان، هذا اكبر حق للغاز في قطر، واللي هو قسم في تابع لقطر وقسم تابع لايران. اليوم عملية المخزون المتوفر ليس بالطريقة حتى الآلات معناها لصناعة الغاز معناها تأخذ وقت في معدل، اليوم نحكو احنا على 2-5 سنوات لصناعة هذه الآلات التي تستخدم في صناعة استخراج الغاز. لذلك اليوم صحيح عنا إشكاليات، سوف تتضح الإشكاليات ما بعد هذه المذكرة والسبب معناها ووقف العمليات القتالية في شتى المجال.
0: نعم، خليك معايا بربي دكتور جمال العزيبي، سنتوقف فقط لرفع أذان صلاة العصر، ومن بعد نرجع أكيد نواصل معاك في تفاصيل أخرى. تفضل.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبل الله وصلة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذا المستمعين الكرام نرجو معكم ونواصلوا من جديد في لقائنا من عالم الاقتصاد. في الملف الاقتصادي اللي بدينا به اليوم هو تداعيات ما قبل الحرب وما بعد انهاء الحرب. بدينا نقاش والحوار مع دكتور جميل العزيبي وصولا معك دكتور الى انه فما ما قبل الحرب ليس كما بعدها، لانه فما برشا حقول نفطيه كبرى اللي هي تضررت وتتطلب برشا خدمه وبرشا سنين يظهر لي لاعاده العوده للانتاج. هذه تقريبا توقفنا دكتور جميل العزيبي نواصل معك. وزاد فما حقول أخرى أستاذ تمست يعني خاصة في دول الخليج اللي هي نعرفوا إمدادات النفط للعالم المتأتية من عندها، وهذه أكيد زادة باش يكون عنده تداعيات وباش يمس بالمؤشرات بصفة عامة الاقتصادية. تفضل سي جميل.
1: هو مدام خيرة. نعم. هو صحيح، هو النفط في عملية مباشرة، لكن ثم مشتقات نفطية أخرى على علاقة بصناعة النفط أو استخراج النفط هي مهمة جدا في معناها في الحياة اليومية للإنسان. نأخذ مثلا مع صناعة الألمنيوم، سواء في صناعة السيارات أو في الصناعات الكل تدخل. نعرفوا اللي احنا من بين أكثر الشركات الكبرى الموجودين في صناعة الألمنيوم هي شركة موجودة في قطر وشركة الأخرى موجودة في البحرين، معناها هما اللي ياخذوا نسبة الأكبر في صناعة الألمنيوم في العالم. أكثر من هذا كونه هناك العديد من المشتقات خاصة بالزيوت، الزيوت المتعلقة بمثلا زيوت السيارات إلى غير ذلك، هذه كذلك مشتقات من النفط. لذلك اليوم احنا نتحدث على تداعيات مباشرة اللي هي تمس النفط وأسعار النفط، لكن هناك تداعيات معناها غير مباشرة متعلقة بالعديد من صناعة المنتجات الأخرى أو السلع الأخرى. هذا إشكال كونه اليوم عملية الإنتاج ما تقدرش ترجع بالطريقة اللي هي كانت قبل الحرب.
0: أيوة.
1: وكذلك هناك إشكاليات في خطوط الإمداد. نعرفوا اللي احنا مضيق هرمز صحيح هو تمر منه الخمس
0: عودة النشاط تقريبا، يعني
1: اي نعم عودة النشاط لن تكون بنفس الوثيقة، خاطر هو كان في معدل كبير، معناها اعداد سفن كبيرة تمر يوميا من هذا المضيق.
0: صحيح.
1: اليوم هذا المضيق هناك متفجرات، معناها اتهام بوجود متفجرات
0: الغام
1: الغاب زراحة الحرس الثوري الإيراني قد يكون له امباكت، معناها تأثير على سير هذه الإمدادات. لذلك اليوم هناك بالحق إشكاليات سوف تظهر بعد إمضاء هذه المذكرة، واللي هي سوف تكون عندها عامل مباشر على الاقتصاديات في العالم. لذلك اليوم
0: بأية معنى دكتور جميل العزيبي باش تكون عندها تداعيات مباشرة بعد إمضاء الاتفاق هذا متوقع نهار الجمعة إن شاء الله في سويسرا؟ باش تتوقف الأمور على شنو؟ معناتها فما تفاصيل باش يتضمنها الاتفاق هذا ربما سي جميل من خلاله هو باش يصير باش تكون فما التوقعات ولا باش تكون فما القراءة الصحيحة؟ كيفاش نجمو نفهموا الاتفاق هذايا؟
1: احنا اليوم ننتظر في الإعلان على هذه الوثيقة
0: بنود يعني الاتفاق هذايا.
1: اي اول حاجة هناك تقارير وأخبار تتحدث على كونه بداية الفرق التقنية بالاجتماع وتحديد الخطوط المتعلقة بهذه المذكرة. احنا اليوم ما عندناش المعلومات الواضحه حول هذه الاتفاقيات. كذلك هناك اشكال اخر، التضارب في المعلومات. هل الولايات المتحده الامريكيه ستسمح لايران بالحصول على الاموال اللازمه والا لا؟ علاش؟ على خاطر هناك اموال موجوده خاصه في كوريا وفي قطر.
0: نعم.
1: وفي الامارات التابعه لايران مجمده.
0: أيه.
1: علاش؟ على خاطر ايران تم معناها إكسكلو، تم معناها إخراجها من نظام المصرفي العالمي اللي هو سويفت تابع للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث لا يمكنها أن تحصل لا على تحويلات ولا على أي شيء. هل اليوم احنا في إطار هذا هل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية لإيران في حدودها 60 يوم هذه للحصول على بعض الأموال ولا لا؟
0: اللي هو من المفروض هذه ضمن بنود الاتفاق، من المفروض مع تاسي جمال.
1: تعرف مدام خيرة، لكن هو أنا نقول ونعاود راه فهمتني الاتفاقية أو بنود الاتفاقية أو ما سيتم أعلان عنه في هذه المذكرة التفاهم، أنا نقول اللي معناها عبارة لا تيوري دجو، نظرية الألعاب. أنت تعمل نقطة هذه أنا نسيب لك كذا، دونك ماهيش أوتوماتيك بصورة أوتوماتيكية. دونك لذلك اليوم بعض المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون على الكومبورتمون تاع إيران، على سلوك إيران بعد إمضاء هذه المذكرة. لذلك اليوم هناك ترقب كبير، هناك ترقب هالستين يوم هذه ماذا سينجر عنها، إلى أين سنصل، هل الملف النووي تخصيب اليورانيوم هذا معناها سيتم حله أم لا. اليوم هناك العديد من النقاط التي معناها أنا نقول اللي في 60 يوم هذه قد نحصل على إجابة، قد لا نحصل على إجابة، مرتبطة بسلوك كل طرف.
0: نعم.
1: لذلك اليوم أنا قلت في أول حصة كونه الاقتصاد والجغرافيا والمعلومات هي محددات للتطور الاقتصادي اللي باش يصير هالخمسين سنة وهالمية سنة الجاية إن شاء الله.
0: توقعات جديدة تجي من البنك الدولي سي جمال، مؤشرات 2026 بتراجع الاقتصاد أو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لحدود 2.5% هذه السنة 2026 مقارنة بنحو 2.9% 2025. هذه عنده علاقة بالحرب وتداعياتها سي جمال؟ توقعات أيضا أنه التضخم العالمي يبلغ تقريبا 4% وغيره من التوقعات وأداء الاقتصاديات الكبرى خاصة سي جمال.
1: أنا مدام خير أقول لن يمس فقط 2026، سيمس 2027 و2028. علاش؟ على خاطر استرجاع وتيرة الإنتاج اللي كانت موجود لن تكون بين ليلة وضحاها. سوف يكون هناك تباطؤ في استرجاع معناها الوتيرة، وتيرة الإنتاج اللي كانت قبل الحرب. هذا بالإضافة إلى أن احنا ما نعرفوش هالمذكرة هذه وبعد يوم ماذا سينتج عنه. هل هناك اتفاق سيحصل أم معناها نهائي؟ هل سيتم إدخال إيران للنظام العالمي الاقتصادي ورفع العقوبات عليها؟ هل ستعود الحرب من جديد؟ هذه أسئلة اليوم معناها ليست لدينا لها شافية وكافية. لذلك اليوم المستثمرين الموجودين على الأسواق العالمية هما عندهم

0: جميل، أكيد احنا انطلقنا من العالم باش نوصل لما هو وطني، وتونس في هذه الكل كيما دول العالم الكل أكيد معنية، وهي بيدها نتصور زيدها تراقب معناتها شنو التداعيات الممكنة. وراو احنا ديما نقول راو حتى في الأزمات فما دول تستثمر في الأزمات، ويلزمها تعرف كيفاش معناتها تستثمر في الأزمات هذه. وقعنا اليوم كيفاش تنظر له سي جمال، أكيد مع منتصف السنة الحالية مع اللي صار هذي، شنو الحصيلة حتى لتوا كيفاش نجموا نلخصوا ولا
1: هو
0: نشخصوا
1: مدام خيرة،
0: الوضع؟ أيه تفضل سي جميل.
1: ثم نقطتين مهمين جدا. ثم نقطة بالنسبة لتونس، ثم
0: أيه
1: نقطة معناها اون اورجونس استعجالية،
0: استعجالية أيه.
1: وثم نقاط اللي هي قد نشتغل عليها وفقا للمؤشرات اللي خرجت مؤخرا. هو كونه صحيح انخفاض أسعار النفط تعطينا ترفع الضغط شوية على الميزانية متاع الدولة،
0: أي
1: ولأن احنا عندنا اكبر عجز في الميزانيه جاي من العجز الطاقي،
0: طاقي فعلا
1: معناها هذا يخلي لي بري نتاع مع العلم كونه احنا راهو اغلب الواردات لتونس هي جايه من اذربيجان، معناها حتى في عمليات الامدادات احنا نربحوا معناها اون تيرم دو كوب، معناها مش كيما باش تنتظر 20 يوم شهر كيما باش تنتظر 15 يوم
0: أي
1: عمليه امدادات. بالنسبة للغاز جاي من عند الجزائر، الأسعار العالمية إذا كانت تنخفض تخلي البيجي دو ليتا أو ميزانية
0: ميزانية
1: الدولة
0: الدولة
1: تعطي فليكسيبيليتي، لكن ثم حاجات أخرى اللي هي إحنا يلزمنا نصلحوها أون إيرجونس، اللي هو أنا قلت ونعاود اللي هو راهو يلزمنا نصلحوا النظام الجبائي في تونس.
0: أيوة
1: راهو النظام الجبائي في تونس بالمقارنة إلى الدول الأخرى هو نظام معناها صعب، معناها لا كومبريانسيون تاعه صعب
0: فهم
1: فهم
0: نتاعو
1: بالنسبة للمستثمرين الأجانب. هذه نقطة. احنا اليوم إذا كنا نحبوا نستثمروا في المستقبل عندنا زوز حاجات، واللي هي أنا راها اون ايرجونس، اللي هو احنا يلزمنا اليوم احنا بما أن عندنا تجربة في صناعة الكابلات والتصدير نحو المستخدمة في صناعة الطائرات إلى غير ذلك. اليوم احنا كوزارات كإدارات كمسؤولين يلزمنا نلقاو معناها من الشركات الأجنبية تغاندونتونت معاهم يستثمروا في الصناعات المرتبطة بالمعلومات والذكاء الاصطناعي في تونس. راهي تونس قد تكون هي بوابة العالم في الشركات هذه، على خاطر الشركة تخمم اليوم إذا كان أنا باش نصنع في كوريا ولا في تايوان ولا في دول في جنوب شرق آسيا، شوف الكلفة نتاع اللي يعطاها إغلاق مذيق هرمز.
0: أي
1: دونك احنا اليوم كتونس سيتي اوبورتونيتي، هذه فرصة
0: فرصة بالنسبة
1: لنا
0: لي
1: احنا نستثمروها. ثم إشكال آخر واللي هو أنا راه كذلك عاجل وراه يلزمنا نلقاو لها حل،
0: اللي هو
1: اليوم اللي هو احنا راهو بعد 40 50 سنه راهو باش نلقاو رواحنا في تهرم سكاني كبير جدا في تونس. واذا كنا لقينا رواحنا في تهرم سكاني راهو الصناديق الاجتماعيه ما عادش عندها معناها احنا نقولوا فينانسمون. دونك اليوم راهو إليتون باش نفكروا في اليه لحل هالمشكله نتاع الانخفاض هذا المنتظر نتاع عدد السكان. ولما لا، لما لا انا اقترح من هذا المنبر، لما لا كونه بوغ معناها انسيتي لي جون باش يجيبوا صغار ولا يعرسوا ناخذوها اون تيرم دو ميزور فيسكال، ناخذوها في جانب جيبي كونه كل عائله معناها فهمتني يزيد لها مولود جديد او معناها طفل او طفلين يكون عندها امتياز جبائي باش ما تخلصش امبو. دونك راهو اليوم يلزمنا احنا نشجعوا، راهو اذا كان ما لقيناش سوليسيون ديسي راهو احنا 2040 2050 راهو هذا باش يطرح اشكاليه بالنسبه لتونس. دونك اليوم احنا عندنا لي ميزور الكل، عندنا لي ميزور الكل باش نخدموا عليها باش نحو هالاشكال هذا. وعندنا كذلك الاستثمار في الطاقات المتجددة. احنا من اثبتت الازمه هذه كونه سعر النفط متقلب جدا.
0: نعم.
1: وهذه اثر على استراتيجيات، واحنا ناخذ على سبيل مثلا شركة

0: توتال انرجي في فرنسا كانوا عاملين معناها الانيشياتيف نتاع المبادره نتاع تخفيض السي او 2 الانبعاث الغازات الكربونيه في 2050 معناها صفر. اليوم تم اعاده النظر في هذه في هذا التوجه. علاش؟ على خاطر ما همش حاضرين بالكيفيه اللي يلزمها تكون معناها موجوده، على خاطر الاسعار نتاع النفط هذه ادت الى مراجعه هذه الاستراتيجيه.
1: نعم.
0: دونك اليوم احنا راهو تونس لديها ميناء المقاومات الجغرافي والقوم مقاومات الاقتصادية، هو صحيح اقتصاد ناشئ، صحيح فيه بعض المشاكل، صحيح، لكن نجمو نخدموا عليها ونحصلوا لي معناها بوغانسيتي لجلب المستثمرين اللي موجودين في العالم ونستثمر معهم. شنو المشكل؟ تربح ونربح تربح ونربح، لكن اعطينا، انا قلت لك اهم شيء هو النظام الجبائي بتاعنا يلزمه ويتصلح بطريقة يكون مفهوم ويكون معناها ما فيش العديد من معناها لزوبيراسيون كومبليكس
1: العمليات المعقدة
0: المعقدة للفهم نتاعها باش نجم المستثمر لجنة بيجيك.
1: المستثمر لجنة بيرو يمشي لدول، سي جميل سمحني فقط نتفاعل معاك، يمشي لدول اللي هي تكون الإجراءات اللي فيها مبسطة ومبسطة جدا. راهو مستثمر باش يمشي راهو اليوم باش إنشاء مشروع ولا احداث مشروع في دول اللي هي هنا قاعده توا تحقق في نسب نمو محترمه ومحترمه جدا، راهو مشروع ما في اسبوع مثلا في بعض الدول في افريقيا مثلا في اسبوع ما يعطلكش سي جميل. احنا عندنا البيروقراطيه، عندنا كثره الاوراق، عندنا كثره التداخل الحقيقه في الادارات، وهذا كلها يعطل صراحه. معناه هو حتى المستثمر التونسي راهو معناتها راهو حتى شاب تونسي باش يبعث مشروع صغير، شوف حجم المشاكل والصعوبات والعراقيل اللي تعرض لها، فما بالك مستثمر اليوم وجورا مستثمرين ومثل هكذا مشاكل تخليهم يختاروا الوجهة الأسهل بالنسبة لهم اللي تسهل لهم أكثر الإجراءات. سي جميل وانت قادرة نعرف بطبيعة الحال
0: هو صحيح لما تقول فيه أن نشاطرك رائد مدام خير، أما اليوم احنا راهو يلزمنا نستثمروا في الأزمة اللي صارت بين إيران والحرب هذه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. راهو اليوم أصبحت نقطة استفهام هناك على الشركات الموجودة، وتمر هناك امتدادات من على الطريق هذاك. راهو اليوم احنا حتى كيف نسوقوا للوجهة التونسية الاستثمارية يلزمنا نبينوا اليوم كونها تونس عندها من المقومات الامكانيات اللي تخليها هي تكون بوابة افريقيا وبوابة اوروبا نظرا للموقع المتميز اللي تتميز به. لا يكفي فقط بالإجراءات معناها والقوانين إلى غير ذلك، لكن يلزمنا نبينوا أكبر نقطة أنا راها واللي هي نقطة معناها سي تان بوان فور، نقطة قوية جدا لتونس هو تو موقعها الجغرافي. حسب الحرب هذه كونه اليوم تتسكر مضيق هرمز هناك العديد من الإمدادات تقطع. إذا كان هناك معناها نقطة متاع إنتاج موجودة في تونس أو في شمال معناها في شمال أفريقيا، فهي اللي زون خطقيزة ضم الكبار رامي يفوق بالتزامات. علاش؟ على خاطر شفت أنت مدام خيرة للمستمعين، إذا كان شركة لم تفي بالتزاماتها في الوقت، وهذا ما تكبدته العديد من الشركات، سوف تدفع خطايا مالية كبيرة جداً، وهذا يرفع من شأن ماذا؟ يرفع من شأن كلفة التأمين في عمليات الإمداد. اليوم راهو شركات اليوم تريد موقع موقع يفتح لها أفريقيا ويفتح لها أوروبا بأقل ريسك بأقل نسبة معناها مخاطر، وهذا اللي يخلي تونس اليوم حتى في النيغوسياسيون إن شاء الله احنا كما معناها كيف المسؤولين يتم النيغوسياسيون إن شاء الله يأخذوا بعين الاعتبار المعطى هذا. وإن شاء الله يكون هو على خاطر أنا رأى اللي هو معطى قوي جدا معناها للإقناع متاع الشركات الكبرى في العالم اليوم للاستثمار في المجالات خاصة مجال المعلومات.
1: نعم مهم جدا. تبقى أنه احنا زادة تكون عنا الإرادة والعزيمة باش نخدمه في التمشي هذية. سي جميل، وانه تكون عندنا رؤيه استشرافيه في كيف المواضيع هذه اللي كنت تاكد عليها يعني في علاقة بالاستثمار في كما قلنا معناتها في الأزمات اللي هي موجودة بخصوصيات اللي تتميز بها تونس، أكيد تنجم تكون فاعلة وتكون وازنة معناتها في المنطقة وفي القارة الإفريقية ككل. أتبقى أنه إحنا تكون عنا رؤية ونكونوا فاعلين زادة سي جمال معناتها وتتوفر عنا الإرادة، هذا لابد أنه زادة يتفضل.
0: اللي تعلمته معناها فهمتني في مشوار دراستي أو كشرشور كباحث إلى غير ذلك، كون الأزمات هي فرص
1: فعلا
0: لإيجاد معناها أرضية أخرى للعمل عليه. معناها أحنا كيف درسونا الخلاصة هي crisis is an opportunity، معناها
1: الأزمة هي فرصة،
0: الأزمة هي فرصة. لذلك أحنا اليوم أزمة إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في والحرب هذه أعطتنا فرصة لإعادة تسويق تونس والتعريف بالتموضع متاعها، لأنه هو تموضع جغرافي معناها يتيح لها الإمكانيات اللوجستية والإمكانيات الجغرافية والإمكانيات الاقتصادية فهمتني لأن تكون معناها أن تكون يا سيدي. أنا نحلم من حقي كتونسي نحلم تونس تكون كيف تايوان. هل أشبه المواصلات اليوم المواصلات الموجودة في العالم والمواصلات اللي هم اللي سمي كونديكتور هذوما اللي مستخدمين في كل المجالات اليوم 90% منهم مصنوعين في تايوان. لما لا احنا نفكر كونه نستقطب بعض الشركات الكبرى في العالم معناها للتموقع في تونس فهمتني. دونك اليوم احنا بالحق عندنا من الامكانيات الكبرى لاستغلال لي كاركتيرستيك هذوما الخصائص نتاعنا، فقط نعملوا كومباني دو كومونيكاسيون ونبينوا الخصائص اللي تمتاز بها تونس مع تحسين بالضبط اللي هو النظام الجبائي وانا راه اللي هو سي بوان انغولير او نقطه رئيسيه في عمليه لي ديسكسيون معناها اللي تصير مع شركات الكبرى.
1: هذا هو سي جمال، وكما قلت الأفكار راهي موجودة، الكفاءات موجودة، الحلول موجودة، وهذه تحدثنا عليها في أكثر من مرة وما زلنا باش نتحدث عليها، حتى أنه تبقى أنه اليوم فما عقلية لازمها تتبدل، فما رؤية لازمها تتبدل وتتطور وتفهم اللي العالم راهو اليوم تطور، وحتى التحديات تغيرت متاع العالم الكل، لأنه فما توازنات جديدة رو اقتصادية سياسية تقريبا في المجالات كلها في القطاعات كلها يلزمنا نخزروا لها برؤية جديدة. نختم معك دكتور جمال العزيبي أكيد في ملفنا لليوم.
0: هو أنا ديما نقول إنسان يلزم يكون دائما متفائل. أنا متفائل إن شاء الله باللي تونس عندها مستقبل اقتصادي باش يكون كبير، لكن فقط هات نلقاو كيفاش نعملوا لي كومونيكاسيون اللي هي باش تنجم معناها تجلب المستثمرين اللي خاصة في قطاع المعلومات واللي هو أكبر قطاع اليوم رائد في العالم. وأثبتت هذه الحرب كونه المعلومات اليوم قطاع المعلومات هو أكبر قطاع معناها له تأثير كبير جدا ليس فقط على الاقتصاديات وإنما كذلك على نتائج الحروب.
1: فعلا سي جمال، واللي يمتلك التكنولوجيا يمتلك العالم بين ظفرين لا محالة. أما شفنا التكنولوجيا كيفاش كانت محدة وكيفاش كانت فارقة، وهذا اكتشفناه معناتها في الحرب هذه الأمريكية على إيران، وشفنا إيران زادة كيفاش استثمرت في التكنولوجيا وفي العلوم. يعني سي جمال وكان عندها التوجه متاحة واللي راهنا التعليق واللي خلينا نقوله معناتها كان هذا المنعرج معناتها بالنسبة لها في الحرب هذية.
0: وهو مدام خيرة أنا ديما نقول كونه إن لم تكن الجامعة هي القاصرة على الاقتصاد
1: فعلا
0: على الدنيا السلام.
1: هذاك علاش المبرر اللي خلى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يضربوا الجامعات في إيران سي جميل، باش نفهموا راهو مش هكاك راهو اعتباطيا، لأنه يعرفوا الجامعة اليوم والعلوم والبحوث راهو زادة راهو مهم نقولوا انه البحوث العلميه وانه الدوله تهتم بالبحث العلمي وتهتم بالجامعه في الجانب هذايا
0: راهو مهم جدا. راهو اعطاء لكل ذي حق حقه، معناه راهي الدوله بالنسبه احنا لتونس تشرف على البحث العلمي، لكن البحث هذا يلزم يكون اورينتي للاقتصاد التونسي. اليوم انا طالب يجي يخدم لي رساله او موضوع وما يخدمش على تونس، شنو القيمة المضافة؟ يخدم لي على فرنسا وامريكا وكندا.
1: أي
0: يا أخي، فرنسا وامريكا وكندا ناقصين عبيدهم باش تخدم عليهم.
1: أي
0: اليوم أنا راه يلزم
1: البحث المنطلق نتاعو تونس، معناتها تقول سي جمال
0: توجيهات صريحة وقرارات صريحة، كونه البحث العلمي لابد أن يأخذ بعين الاعتبار لتونس
1: الخصوصية.
0: هذا نصرف على بحث علمي فهمني نشوفه في مشاكل الدول الأخرى، هل يعقل هذا توا؟ أنا أرى ساعات تم حاجات معناها فهمني مما لا تستقيم بصراحة.
1: لا منطقي كلامك، منطقي، لأنه أكيد المنطلق متاع أي بحث علمي باش يكون تونس والخصوصيات متاع تونس هو المنطلق وهو المنتهى معناتها في النهاية، هذا أكيد مما لا شك فيه. شكرا ليك دكتور جمال العزيبي، أكيد على كل ما تفضلت بي. أنا ديما نقول راو في أي نقاش وفي أي موضوع نطرحه نقول راو عن الأدمغة، عن الكفاءات، عن الناس اللي تفكر، عن الناس اللي تطرح وتقدم الحلول. تبقى إنه الناس هذوما والكفاءات هذوما والأدمغة اللي موجودة في تونس يلزمنا زادة نستثمروا فيها، ويلزم البلاد تستثمر في الكفاءات متاحة، ما نخلوش الفرصة إنهم هما باش نشوفوا الألاف اللي كل عام يختاروا الخارج ويختاروا الدول الأوروبية ويختاروا إنهم يهاجروا. نعولوا على كفاءاتنا التونسية ونستأنسوا بآرائهم ونسمعوا لهم وننصتوا لهم، لأن الحلول عندهم موجودة. شكرا ليك مرة أخرى سي جميل، بارك الله فيك، أكيد على كل ما تفضلت به. دكتور جميل العزيبي تحياتي ليك، وإن شاء الله في مواعيد ولقاءات قادمة. شكرا ليك مرة أخرى، بارك الله فيك سي جميل. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في عالم الاقتصاد، لحظات تلتحق بنا الأستاذة هبة عونلي في ركن ثقافتك الجبائية، نتحدث على العفو الجبائي 2026.

0: نرجعوا نواصلوا معكم. نستقبل معايا ضيفتي حاضرة معايا على الخط مباشرة، الأستاذة هبة عونلي، المستشار الجبائي والمكونة المعتمدة في مجال الجبائي وقانون الشركات. مساء النور هبة، مرحبا بك وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
1: مساء النور مدام خير، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا. إذن أستاذة هبة عونلي، نتحدث على العفو الجبائي 2026، هذا جديد اللي اصدر عن وزارة المالية، يظهر لي اكيد باش ناخذ التفاصيل معاك مباشرة. العفو الجبائي سنة 2026، اجراءات للتخلي عن خطايا التأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا التراتيب الجبائية، هذا هو العنوان استاذة.
1: هذا هو مدام خيرة،
0: تفضل ناخذ اكيد بطبيعة الحال التفاصيل معاك، وشكون المعني بالخطايا هذيا وكل ما يتضمنوا يعني العفو هذيا. تفضل الأستاذ.
1: مرحبا بك مدام خيرة.
0: مرحبا،
1: ميرسي على الاستضافة.
0: اليوم باش نحكيوا على الحضور معنا. تفضل.
1: اليوم مش نحكيوا على عفو جبائي 2026 اللي هو جابيه قانون المالية 2026. كي نحكيوا على عفو جبائي بصفة عامة، يعني مانيش نحكيوا على عفو باش المطالب الأداء ما عادش يخلص حتى شيء بصفة عامة. نحكيوا على إنه ما عادش يخلص خطايا تأخير في مدة معينة وبإجراءات معينة. بصفة عامة منين نجي خطايا التأخير هذه؟ احنا في تونس بينشر عنا نظام التصريح التلقائي، معناها أي مواطن عنده مداخيل وعنده واجبات التصريح يصرح على روحه، ما فما حتى مراقبة مسبقة، لكن من بعد تتم عمليات المراقبة للتثبت من صحة التصاريح اللي صرح بها. كما نعرف التصاريح ديما فيها أجل، عنا تصاريح شهرية سنوية إلى آخره، إذا يفوت الأجل القانوني للتصريح هذاك وقتها يولي فما خطايا تأخير على التصريح المتأخر ولا على عدم التصريح. مين برانسيب بالنسبة للتصريح الشهرية وإلا السنوية ولا الثلاثية إلى آخره. بعد إذا تثبت أن التصاريح التلقائية فيها نواقص تثبتها إدارة الجبائية بعد عملية المراقبة، وقتها يتم تعديل التصاريح. التعديل هذا بتبيعته زاد يتحسب عليه خطايا تأخير من نهار وجوب التصريح يبدأ يتحسب بالدائر. يعني مثلا إذا عندي تصريح شهري يلزمني نصرح به في شهر ماي، قعدت ما صرحتش حتى يكش لشهر جوان باش نخلص أصل الدين اللي هو المبلغ المصرح به متاع شهر ماي مع خطية تأثير شهر المتأخر. لكن إذا صرحت بالوقت في الأجل يعني، لكن في عود ما ندفع مثلا تصريح فيه 5 ملاي اللي هو احتسبته ضريبة المستوجبة للتصريح هذاك، ندفع مثلا 2 ملايين كضريبة. بعد إدارة الجبائية تقوم بعملية المراقبة متاحة وتكتشف اللي المطالب بالأداء خلص بالناقص، يعني يعتبر هذا التصريح منقوص بالنسبة لهم هما، وتقوم بتوظيف الناقص عليه اللي هو في المثال اللي اعطيناه يطلع 3000 دينار. هذا يتسمى أصل الدين 3000 دينار مع يوظف عليه خطايا التأخير اللي تبدأ تتحسب من وقت أجل التصريح، يعني نعم. التصريح اللي أنا ديجا صرحته منقوص، أوكي؟ حطيكش الأجل التبليغ بالضريبة المنقوصة، ومن بعد زادة حطيكش الأجل الخلاص. حتى التصاريح السلبية اللي هي نيون زادة يتوظف عليها خطايا التأخير، على خاطر حتى كان المطالب بالأداء ما دخلش دخل حتى في شهر واحد ولا في سنة واحدة مطالب بالتصريح في الأجل وإلا باش توظف عليه خطايا تأخير، على خاطر على خاطر يعتبر أخل بواجب إيداع التصريح في الأجل. هذا بالنسبة للتصريح الشهرية والسنوية. كما قلنا والأقساط الاحتياطية للأشخاص التابعين والمعنويين يعني الشركات وغيره، أي ماتريكول فيسكال في تونس مطالب بالتصريح في الأجل سواء كان خاضع للنظام الحقيقي ريجيم ليال وإلا نظام التقدير اللي هو ريجيم فورفيتي. إذا يفوت الأجل نخلصوا أصل الأداء قلنا اللي هو نسب معينة محددها التشريع الجبائي، ونخلصوا زادة اللي بيناليتي دو روتار
0: خطايا التأخير.
1: خطايا التأخير اللي تتحسب بالشهر وجزء من الشهر. مثلا عندي تصريح آخر أجل لإيداعه نهار 15 في الشهر وأنا مشيت خلصت نهار 20 في الشهر، الخمسة أيام هذوكم يعتبروا جزء من الشهر، لكن أنا كي نخلص خطية التأخير نخلصها على أساس فما روتار بشهر حتى إذا فما روتار نهار واحد. دونك اللي نفهمه هوني أنه عنا ديما أصل دين وعنا خطايا تأخير. هذا الفرق اللي حبيت نفسره. دونك العفو الجبائي توا ما يخصش الأصل إنما يخص خطايا تأخير، ويتقسم العفو في حدته يتقسم لزوز أنواع. فما عفو يخص المراجعات الجبائية وفما عفو يخص الإغفالات. باش نبداو باللي يخص المراجعات الجبائية. بالنسبة للأداءات اللي جاية ديجا مثقلة جراء المراجعات الجبائية، يعني المطالب بالأداء قام بتصاريحه في وقتها منظم، ومن بعد دخلت مصالح الجبائية وأثبتوا اللي تصاريحه فيها نقص وعملوا له تعديل في المبالغ اللي باش يخلصهم. مثلا هو خلص 20,000 دينار ضاربة على الدخل متاعه، لكن بعد المراجعة اللي عملتها مصالح الجبائية اكتشفوا اللي هو يلزم يخلص 30,000 دينار. العشرة ملايين الناقصين هذوكم يثقلوهم له، وعنده الشواء يخلصهم مرة واحدة مع خطايا التأخير متاعهم، يتقسموا على رزنامة ويتم خلصهم على حسب الجدولة اللي باش يتم الاتفاق عليها معناها بينه وبين الإدارة. جاء العفو اليوم يقول أنه تم العفو الجبائي على الديون الجبائية المثقلة بحساب قباض المالية قبل غرة جام في 2016. العباد هذوما اللي قاموا بمراجعات وثقلت لهم ديونهم قبل غرة جام في 2016 باش يشملهم العفو. شنو معناها الكلام هذا؟ وقت تصير عملية مراجعة هي تصير في مكاتب مراقبة الأداءات، بعد ما تتم العملية كاملة ويصير النقاش في أصل الأداء وفي الخطايا مع ضمان بتبيع حق الرد بالنسبة لمطالب الأداء وحق الاعتراض إلى آخره، يتم تحديد المبلغ المتفق عليه كامل الدين ويتوظف عليه بتبيع الخطايا المستوجبة. وهوني نحب ننصح ديما المطالب بالأداء، رو إذا مصلحة الجباية تعيط لك تقول لك إيجا راك ما خلصتش وإلا عندك تصريح منقوصة ولا مغلوطة ولا اللي هو، مش تمشي تخلص ديريكت، لا فما إجراءات وفما حقوق يكفلها له القانون، عنده الحق في الرد، الحق في الاعتراض، حق تقديم إثباتات، حق طلب إجراءات صلحية، وحتى فما فيما بعد حق الطعن قدام المحاكم المختصة. بعد هذا العملية هذه كل يتم الاتفاق على المبلغ الناقص، بعد يتم تسجيل الأداء هذا على شكل ديون لدى القباضة المالية. ديما نلقاو فما قباضة وفما مكتب مراقبة الأداءات اللي هو اللي بيرو دو كونترول. الإجراءات من الأول تصير في مكتب مراقبة الأداءات اللي نعرفوه الكلنا بالبيرو دو كونترول، ومن بعد التسقيل يصير في القباضة. معناها كي تمشي تلقى التسقيل متاعك الديون متاعك موجودة في القباضة، يا إما يخلص في مرة واحدة وإلا يتفق على رزنامة كما قلنا. الديون هذه كان صارت قبل غرة جام في 2016 عندهم عفو بالخطايا المتعلقة بالجدولة اللي عملوها قبل غرة جام في 2016 واللي أقصها أقصى خلاص متاحة بشرط أنه يكون القسط الأول يخلصوه قبل 30 جوان 2016. ديون الجبائية المثقلة زادة لدى قباض المالية قبل غرة جام في 2016 وتكون نتائج المراجعة تم تبليغها قبل 20 جوان 2016، يعني المراجعات اللي تمت بين جام في 2016 ولا قبلها وتبلغت في جوان 2016 قبل 20 جوان 2016. زاد هذوما ديون يشملهم العفو، يلزم الاتفاق على المبلغ يكون تحدد زاد قبل 20 جوان 2016 وتحدد الرزنامة كيفاش باش يصير الخلاص. عندنا زاد الديون الجبائية اللي تكون موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء، يعني الديون اللي ما نجمناش نتفاهموا فيهم مع الإدارة والتجأنا للقضاء يعني وقت الطعن أمام المحاكم المختصة وصار فيهم حكم اللي حكيت عليهم بكري شوية، خاطر ساعات ما نوصلوش الاتفاق بين الإدارة والمطالب بالأداء ويقع توظيف ديون على المطالب بالأداء وما يقتنعش، دونك هوني عنده حل آخر يطعن أمام المحاكم المختصة ويصير حكم في يفصل النزاع هذاك بين الإدارة الجبائية وبين المطالب بالأداء. الحكم هذاك بعدك يتثقل زادة في القباضة المالية، يعني باش يتم تثقيلهم كدين زادة كيف كيف يلزمها تكون مثقلة قبل 20 جوان 2026، أي الديون هذه اللي هي بعنوان أحكام قضائية تكون مثقلة ديجا باش يشملهم العفو. عنا زادة التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية والجبائية المثقلة لدى قباض المالية قبل 20 جوان مع شرط دفع القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان. الخطايا الإدارية باش يتخلوا على 50% منهم يشملهم زاد العفو. البارتي الثانية نتاع العفو اللي هي بارتي الإغفالات، يعني التصاريح اللي ما تثبتش، أي مطالب الأداء عنده تصريح ما صبوش ولا تصريح منقوص وإلا غلط وفاق بالغلط بصفة تلقائية، يعني ما صارتش فيه مراجعة ولا مراقبة من بعد وبعثوا له على أساس مراجعة، يمشي يصححهم ويوضعهم التصريح هذوما اللي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025. كل يعني إلى ما لا نهاية بينشر إلا التصريح اللي انقضت بحكم التقادم. مي التصريح اللي قبل 31 اكتوبر 2025 الكل يشملها الاجراء هذا. الايداع يكون بطريقه تلقائيه بدون خطايا، لا خطايا تاخير لا خطايا قرار لا حتى شيء. بالنسبه للاغفالات، اخر اجل لايداع التصاريح هو موافق سبتمبر 2026.
0: واضح
1: هذا هو بصفه عامه بالنسبه للعفو الجبائي 2026.
0: واضح استاذة هيبة، هذه شنو نعاودوا نذكروا ما يصيرش باخر اجل. استاذة هيبة عونالي خلي الناس تبدا على بينا.
1: بالنسبه لاخر اجل للنوع الاول اللي هو متعلق بالمراجعات الجبائيه 30 جوان 2026.
0: اي
1: واخر اجل بالنسبه للاغفالات هو موافق سبتمبر 2026.
0: به
1: 30 سبتمبر.
0: واضح هذه، اذا ان شاء الله نكونوا هكايا في دنيكم في الدنيس الكل اللي معنيه بالعفو هذا اللي يشمل اساسا كما قلنا خطايا التاخير هكا. استاذه ان شاء الله المعلومه تكون وصلت بالنسبه ليكم. شكرا ليك استاذه هبه عونالي اكيد على كل ما تفضلت به على المعطيات اكيد تقدم فيها، لانه فما برشا ناس راهي تسمع وتتبع وتحب تفهم، ساعات تفوت المعلومه مش الناس الكل تتبع في الاخبار وغيره باش تنجم هي تكون ويكبت. بقينا احنا ان شاء الله في الركن هذين نحاولوا قدر المستطاع انه نسهلوا لكم المعلومه ونعطوكم شنو الاخبار كل ما يهم معناتها الجبايه في وقتها والجديد الجديد ديما ان شاء الله تلقوه معنا في الركن هذيه معاك استاذه هبه عونالي. شكرا ليك، بارك الله فيك، ان شاء الله نتقابلوا في الركن هذيه ان شاء الله الاسبوع القادم كان امكن بطبيعه الحال. شكرا لك يا عائشة، بارك الله فيك، يعطيك الصحة استاذة هبة عونالي المستشار الجبائي، تحياتي ليك وإلى اللقاء. قبل ما نختم فقط نختم بهذا الخبر اللي أكد فيه المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي اليوم أنه القطاع السياحي في ولاية جندوبة سيشهد استثمارات هامة من شأنها تطوير المشهد التنموي وتنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي، خاصة وأنه الجهة تزخر بمقومات جاذبة ومميزة تجمع بين السياحة الغابية الرياضية الاستشفائية والشاطئية، وهو قاسم مشترك نادرا ما يجتمع في منطقة واحدة مما يمنحها ميزة تنافسية كبرى. وأوضح المدير العام أن المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم ستشهد استثمارات سياحية بقيمة 500 مليون دينار تشمل 3 وحدات فندقية بطاقة إيواء توصل ل 2000 سرير. هكي نسر معاكم الختام لقانا في عالم الاقتصاد لليوم، زميلتنا رفيقة الكيفي تواصل معاكم الأمسية، متابعة طيبة لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بما

0: الخامسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلفت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة أمس أضرارا مختلفة، شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفية للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسارك الفلاحية والطرقات، وفق عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي. وبولاية الكاف تدخل أعوان بلدية المكان وأعوان التجهيز للقيام بعدة إصلاحات بالطرقات والأنهج التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي تهطلت مساء أمس بالجهة، وفقا لما أكده المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوية بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برقة عين درهم ناهز 500 مليون دينار، وبين أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من ظهر اليوم الثلاثاء. قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل النهار، وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. حذرت ممثلة

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، وكل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله سنة هجرية مباركة عليكم بالخير باليمن بالبركة وبالمسرات عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. نواكب معكم فضاء نبض المساء على موجات إذاعة الكيف من الآن لحدود السابعة كالعادة، مع فقراتنا، متابعتنا، إيقاعاتنا، تربياتنا ومسابقاتنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

بديناها بصلاة وسلام على سيدنا محمد خير الأنام، بديناها طبعا باحتفالات تونس بمفتتح شهر محرم اللي وافق 16 جوان 2026. كما سائر الدول الإسلامية نحتفي برأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمتنا واللي أعطتنا برشا دروس في الحياة وفي الدين وفي التواصل وفي طرق العيش. لكن هل احنا اليوم في 2026 عارفين يعني ربما تفاصيل الهجرة، وهل انه الاخلاق ومكارم الاخلاق اللي جينا بها سيد الخلق هل انه قاعدين نطبقوا فيها في حياتنا اليومية؟ هذه برشا تفاصيل وبرشا اسئلة نسألوها. ابسط حاجة في ايقاع ربما قواعد النظافة وقواعد ايضا الضمير في اداء العمل، قيمنا، اخلاق، تعاملنا، تواصلنا اليومي، في مدى احترامنا لغيرنا ولقوانيننا، في مدى أيضا التزامنا بكل دور يلقى على عاتقنا. هل أنه قاعدين نستخدم ربما في قيمة الحضور والوجود الإنساني، في أنه يستخدم ربي في الحياة باش يكون معناها قادر على العطاء والبذل والسعي بما يصلح البشرية، وإلا احنا فقط مخلوقين خلينا نقول انتهاز الفرص واغتنام ربما ما يمكن اغتنامه من الحاجات اللي تصلح لنا بصفة خاصة وبصفة أيضا ذاتية وفردية. أنا عندي مصلحة نقضيها وما يهمنيش معناها في المصلحة المشتركة. هل هكذا تعلمنا، وإلا هل هكذا كانت هجرتنا ربما في حياتنا وفي تفاصيل أمور ديننا وفي تطبيق هل القواعد الأخلاقية هذية في زمن 2026؟ قديش بعاد برشا ربما على التفاصيل هذية لما تخرج وتقودك ربما سقاك في أحد طرقات، خلينا احنا بما أنه احنا في الكيف عن طرقات مدينة الكيف، بعد الأمطار الأخيرة وبعد المجهودات الكبيرة وبعد ربما الحملات اللي بديت انطلقت من أجل تلميع يعني شوارع إعادة الحركة، نشوف تعرية حقيقية معناها للبنية الأساسية التحتية اللي موجودة في شوارعنا، نشوفوا حجم ربما الإخلالات وحجم أيضا بسلوك بسيط من المواطن العادي اللي ينجم يكون خضار ينصب بالخضرة متاعه وبعد يخلي الفضلات متكدسة وما يرمي لهاش بيل وما يخممش في الساشي وإلا الساك وإلا منعرش إنا منديل الورقي اللي يستعمله حتى أنا كمواطن عادي نستعمله ونطيش ونخليه ونتعدى. هالتفاصيل هذية قديش قادر على انها تغير في حياتنا باش النجم وما نكونوش في وضع الكوارث ووضع انه كل واحد يرمي الكرة الغيره. صحيح فما اجهزة يلزمها تقوم بدورها وهذية امر مفروغ منه، لكن في نفس الوقت لما نحكيه على ادوار الجهات المسؤولة نحكيه بالتوازي زادة على مسؤولية المواطن، على مسؤولية الكائن البشري، علينا احنا في حد ذاتنا، على ادوارنا العادية. لما ندخل ونستعمل حاجة ملك مشترك، هل نشرع لنفسي الحق في انه نكسر وفي انه نوسخ وفي انه نعمل معناها الامور الغير اخلاقية؟ برشا يعني الحقيقة اليوم يلزمنا نهاجروا للنقطة هذية بالذات، نهاجروا لأدوارنا الحقيقية، نهاجروا لأخلاقنا ونعرفوا كيفاش نتصرفوا في تفاصيل أحياتنا باش الدنيا تتحسن وباش هالرقعة الترابية اللي تجمعنا بلادنا تونس العزيزة علينا تكون لايقة بينا ونكونوا قادرين على حمايتها من كل ما يؤذيها من المخاطر ومن اللي تتصوروا في بالكم الكل. معناها هي المخاطر ما تنجمش تكون كبيرة بقدر ما هي صغيرة، على خاطر السلوك اليومي البسيط اللي ما نرملهوش بال وأنا أؤدي دوري في الحياة وما نقومش بخدمتي وما نقومش بعملي وإني أي حاجة نستهزأ بها وأي حاجة ما نعطيهش قيمتها، فمن هنا تولد أزمة الأخلاق. وإحنا سيدنا خلق علمنا أنه ديننا دين مكارم الأخلاق، فإن شاء الله كلنا نهاجروا الأخلاق الحسنة وتكون فرصة باش نصلحوا ونخزروا بعين واقعية للزوايا هذية يد بيد مع بعضنا، خطر مش كل واحد باش ينصب روحه وصية على الآخر، لكن كل واحد يكون وصية على نفسه ويبدأ بنفسه. كلمتين افتحناهم في إطار سياق الاحتفالات اليوم ونمر أكيد معكم
نذكركم اليوم إن شاء الله كالعادة عنا نقطة في خليك بوزيتيف مع الكوتش فدوى الحريزي. اليوم موضوعنا على إدارة الوقت وكيفاش نجم نتوجه للنوادي الثقافية والأنشطة والمخيمات الكشفية وغيرها اللي تنجم تعبي وقت أولادنا وفي نفس الوقت تكسبهم وتعطيهم فرصة باش يتعلموا المهارات وتعلمهم أدوارهم في الحياة بما يستقيم مع الوجود البشري. وفي نقطة تغذية مع ضيفتي أخصائية التغذية غالية عطويني كالعادة باش نكملوا أكثر في تفاصيل كل ما يتعلق بالغذاء وأدوارنا الغذائية ونشوفوا برشة تفاصيل في الحياة اللي تنجم تخدمنا وتخلينا تكون صحتنا لباس وتكون ريحتنا لباس والجسم يتخلص من السموم في نفس الوقت يحافظ على رائحة طيبة وعطرة في ظل موجات الحرارة. أيضا عنا مسابقتنا إن شاء الله باش نستقبلوا تليفوناتكم فيها في حدود 6:30 هاوكا من توا نذكركم في حدود 6:30 وأسئلتنا إن شاء الله باش تكون المسابقة في إطار طبعا إحياء ذكرى تأسيس الجيش الوطني وثم حفل يقام بتاريخ السبت المقبل. الحفل هذايا عندكم للناس اللي تحب بطبيعة الحال تفوز معنا زوز تذاكر باش يحضروا الحفل في إطار ذكرى تأسيس الجيش الوطني. وسؤالنا لليوم: من هو أول وزير للدفاع الوطني في عهد الاستقلال؟ سؤالنا: من هو أول وزير للدفاع الوطني في عهد الاستقلال؟ وعندنا 3 احتمالات طبعا ما فيها بيس نراجع شوية معطياتنا التاريخية. الاحتمال الأول هل هو لحبيب بورقيبة؟ والاحتمال الثاني هل هو فرحات حشيد؟ والاحتمال الثالث هل هو المنجي إسليم؟ هذوما 3 احتمالات. وتو نرجع نزيد نذكركم بنص المسابقة، فقط نذكركم 6:30 بالضبط ناخذوا تليفوناتكم، فرصتكم باش تلوجوا على المعلومة وتركزوا فيها مليح وتكونوا من المحظوظين للناس اللي تحب تشارك في طبعا متابعة هذا الحفل بتاريخ هذا السبت المقبل. نمشي ونغم وبعد شوية نرجع مع الكوتش فدوى الحريزي.

0: بدك مليون سنة وإحنا بدنا أكيد العمر الكل حتى نعرف التفاصيل ونتحسوا أكيد خطوات ومفاتيح الدنيا اللي تنجم تعاوننا باش نتواصلوا نتفاعلوا ونكونوا ونتكاملوا وأيضا نسجلوا حضورنا في الحياة بحيث نترك الأثر الجميل. دائما مع ضيفتي الكوتش فدوى الحريزي. كوتش مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجتنا وكل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير يا رفيقة، مساء الخيرات والنعيم، إن شاء الله سنة هجرية مباركة عليك وعلى تونس الكل وعلى الأمة العربية جمعاء يا رب.
0: محظوظة السنة أنه تقريبا مع بعضنا، معناها مع في كل المناسبات، وإن شاء الله ديما مناسبات سعيدة يا رب، إن شاء الله ديما فيها الحاجات الطيبة اللي تقودنا لمراحل جديدة كلها فرحة وكلها خير في كل مناسبة وفي كل محطة. إذن كوتش، ماك تعرف عطلة الصيف طويلة شوية بالنسبة لشبابنا لأبنائنا لصغيراتنا، الأولياء والعائلات تحاول أنه يعني تعمل لك المعادلة والتوازن ما بين اكتساب المهارات وما بين أيضا الاستمتاع والبهجة متاع العطلة بعد ماراثون كبير برشا، معناها من الموسم الدراسي الامتحانات وأيضا الالتزامات. العائلات اللي تشكي أنه فما كسل كبير على مستوى معناها تنظيم الوقت بالنسبة لأبنائنا، حبينا نسألوا النوادي الصيفية، المخيمات الكشفية، المخيمات الصيفية دورها ما بين يعني الجانب التربوي الخاص بالمهارات وبتكوين معناها شخصية ملزمة بالمسؤولية في المجتمع وبين الاستمتاع، يعني إلى أي مدى نجم تكون هذا خيار جيد بالنسبة لأبنائنا؟
1: نحن قلنا في مرة سابقة رفيقة أنه السنة الدراسية تنتهي بمناظرات وامتحانات، شكون اللي يلقى نتيجة اللي يحب عليه هو اللي عامل تخطيط من بداية السنة الدراسية إلى نهاية. العطلة رأي نفس الشيء بالنسبة للأولياء وبالنسبة للتلمذات، اللي يعمل مخطط متاع عطلة من أولها لآخرها رأو يخرج من العطلة بمتعة واستفادة، اللي يخلي العطلة على المهموسة على الهامش بدون أي تنظيم وقت بدون أي برنامج واضح رأو بش يخرج منها بطريقة عشوائية. فمن بين الحاجات اللي تخلينا النجم نستفيد من العطلة هي كما قلت أنت تو المخيمات الصيفية والنوادي الصيفية وبرشة حاجات. أكثر حاجة نحن تقلق صغارنا هي شنية رفيق على مستوى عام كامل؟ إنه الصغير محصور في المدرسة، من المدرسة يتعدل الاتيود، من الاتيود يجي شهادة تاني خو. فتحسي إنه الصغير حتى بين والديه وإخوته قاعد في حالة عزلة. النوادي الصيفية والمشاركة في المخيمات وخاصة في كل ما هو حاجة تخليه يكونتاكت الناس الأخرين، أول حاجة الوقت متاعه ما يضيعش في الشوارع وفي اللعب مع الصغار، ألعاب تنجم تكون ألعاب خطيرة وتنجم تكون ألعاب تعلمه أكثر الهيجة والعنف. في الأماكن ذي يتأثر في الأماكن ذي نعرفوا اللي أنا بشي قضي وقته في بلاسة مأمن، خاصة كي نحكو على دور شباب ولا نحكو على دور ثقافة ولا نحكو على مصيفات تكون مأمنة من قبل جمعيات يعني واضحة، نحكو على الكشاف اللي هي جمعية عريقة تبدأ تحت يدي نقولوا نحن أمينة، لكن أنت عارفة أنه صغيرك أول حاجة في مكان مضمون، اثنين ولدك راه تحتيه من التليفون بعد شوية على الشاشة وبعد شوية على التليفون، ثلاثة ولدك بعد فيها على الشارع خاطر الشارع تو ما عادش مأمن يا رفيق، ولدك باش تخليه في الدار تفكي له التليفون تقوله ألعب برا، أنت البرا ما تدريش على شنو قاعد يعمل، ما تدريش على الصغيرات اللي هم خلطهم شنو قاعدين يحفظوا فيه. فمهم جدا أن نحن نحط وليداتنا في أماكن تكون ثقة وفي نفس الوقت الأماكن دي ما هيش عشوائية، ما هيش هكاك هو موجود فيها، هو موجود باش يتعلم مهارة معينة. فالصيف ماذا بينا نستثمروا في انه صغيراتنا اللي في نوادي نتاع رقص، اللي في نوادي نتاع غناء، اللي في نوادي نتاع موسيقى، اللي في نوادي اللي في جمعيات نتاع تحفيظ القران، اللي في نوادي نتاع رياضه، ثم الرحلات الصيف هذيك المصايف والجولات ياسر فيها تعليم مهارات حياتيه، ياسر فيها يعلموا صغيرات مسؤوليه، نحكي زاد على الكشف الوطني بصفه عامه، هالمنظمات وهال الاماكن هذه كل تخلي الصغير يتحمل مسؤوليته، تعلم الصغير انه يعتمد على نفسه، خاطر نحن رفيقه في وسط العام الامهات وعندهم حب مفرط للصغيرات، تقول لك ولدي ولا بنتي مسكين مضغوط بالقرايه، يفيق الصباح يجري معناها بيت يسهر يقرا، يعني تجي تحضر له فطور صباح، هي اللي تلبله دبش، وهي تحضر له كرتب، هي اللي تهز له كرتب، هي اللي تروح له بالكرتب، هي اللي توصل له كيد. يعني تحس صغير توا يا رفيقه الميز ولا ياسر محاصر.
0: هو محاصر وفي نفس الوقت معناها تربي فيه على الكسل، معناها في نفس الوقت راهو كان تشوف معناها حجم الكسل اللي موجود في الاجيال الجديده هذه. معناها الناس الكل تقول لك بسبب التليفون، لكن التليفون يعني فما اداره متاع وقت غالطه مع التليفون،
1: ثم اداره متاع وقت غالطه، وثم حب يتعبر عليه بطريقه خاطئه بالنسبه للاولياء. زاد لو مش كل شيء تليفون يا رفيق، راهو ساعات المحبه للصغيرات تترجم بطريقه خاطئه، يعني تنعكس المحبه هذيك سلبا وليس ايجابا. وقت الصغير نعود اللي انا نعمل له كل شيء، ياكل ماكلته ويقوم الميد ويخليني انا ننظم وراه تولته وننظم وراه الميد نتاعه وننظم وراه الماكله، لا هذه يعني هذه مش محبه،
0: معناها شخصيه اعتماديه، معناها ماهوش شخصيه ناضجه، معناها باش يؤدي ادواره العاديه ويقوم بواجباته. كأن تربي معناها في عنصر كسول في الحياة، غدوة باش تسيبه في الدنيا وحده باش يرجع لك.
1: هذوما الاولياء هذوما يا رفيقة هما نفسهم اللي حتى كي ينجحوا ولادهم للفاكولتي، خاطرنا نحكي لك عن تجربة ناس نخلص فيهم ونعرفهم، حتى كي يمشوا ولادهم للفاكولتي يتبعوهم في الويكان، يمشوا لهم وين كارين هما ويطيبوا لهم ماكلة نتاع جمعة كاملة ويكنجلوها باش ولادهم فقط يقروا ويروحوا يجدوا سخن وياكلوا. يعني راهو الحب ماهوش إلى هالدرجة، راهو إني راهو صغير اذا كان حبيته بالطريقه دي المفرطه ارني لهنا ضريته، مش نعملت له حاجه باهيه. في المصايف والجولات والكشافه والمنظمات دي ودور الشباب دور الثقافه، تعلم صغير انه يعتمد على نفسه، تعلم صغير انه يكون مسؤول بصدق. انا خاطر نمشي تو نجرب ونشوف، خاطر انا نمشي مع الشباب ونعرف ونراقب، ما فماش صغير هذا يلم له واحد فرشه، هو اللي يلم فرشه، هو اللي يجيب ماكلته، هو اللي يغسل الطبق نتاعو بعد ما يكمل، هو اللي ينظف البلاصه نتاعو، ياكل حاجه، ما فماش هذه الكوبيل اللي طيش وين يجي، ثم اماكن معينه تبدا معناها القاده اللي داير بيهم والناس المنظمين ذاك النشاط هذاك يراقبوا فيه، لا تترمى في البلاصه ذيك، لا تلم دينتك، لا حتى نظافتهم الشخصيه، مراقبين حتى نظافتهم الشخصيه، حتى ثم صغيره تو ماهوش بترهيب بالنظافه الشخصيه، يعني يستنوا في ولديهم هما. فبالحقنا ننصح الأولياء خاصة كي يكون المكان
0: هو النقطة بركة كوتش، يعني فما بعض الأولياء ولا العائلات يبدأ زيدا متخوف، يقول لك معناها باش نسيب صغيري بعيد عليا ولا لأول مرة، وتكون معناها ما نعرفش إن كيفاش تتسمى، معناها في إطار الحماية يقول لك احنا تويك الوقت ماهوش 100% مضمون، معناها في تفاصيل التنقل وفي تفاصيل الإعاشة والكل. كيفاش شنو تنصح في السياق هذايا؟
1: هما عندهم الحق يا رفيقة، هذاك علاش أنا كنت كامل النقطة، هي النقطة اللي هي نقول لك كي تعرف الناس موثوقين، كي تبدأ أنت على معرفة شخصية بالناس اللي باش يمشي معاهم ولدك ولا بنتك، تنجم تبعث أنك أو سبحان الله خاطر ثم يعني أولياء وعندهم الحق، يقول لك ما سيبش بنتي ما ندريش على الدنيا شنو فيها، مازال في عمر معين ما يعرفش، تنجم أنت ترافقه وتمشي معاه. وعلى فكرة تنجم تمشي تعمل طلب البلاصة اللي باش يمشي معاه ولدك وتمشي معاه من بعيد، اوكي ما تحاولش تقرب منه، خاطر لازم زاد يتعلم ولدك ولا بنتك يبدو عليك، لازم خاطر اذا كان انت بجنبهم عباره انت خاطر الام والبو امان بالنسبه للاطفال، اذا كان انت قريب منه باش يبقى ديما في نفسك مساحه تاع الامان ما يخرجش منها. ونحن ماذا بين الصغيرات يخرجوا من زون دو كونفور نتاعهم اللي هو زون دو كونفور هم الوالدين.
0: بالضبط، والوالدين يخرجوا من التعلق، الوالدين يخرجوا من التعلق
1: زايد يخرجوا من التعلق. يعني النقطه اللي نجم نركز عليها هي اذا المكان موثوق وإذا المؤثرين تعرفهم معرفة شخصية وموثوقين، أبعث ولدك وعينيك مغمض.
0: واضح، دونك هذه نصيحة معناها نجموا ناخذوها، اختار معناها الناس المناسبين اللي نجموا يكونوا شركاء صغارك في رحلتهم في النوادي هذية وإلا المخيمات هذية، وخليهم يخوضوا التجربة وخليهم يتعلموا المهارات وخليهم زادة يعملوا على رواحهم، لأنه من غير المعقول اللي اليوم سامحوني بين ظفرين ما نعرفش معناها كأن ننتشوا في أطفال وإلا في جيل غير قادر على الأداء، غير قادر على الانتاج، جيل يستهلك وفقط، معناها كل نهار معناها نهاره بين النوم وبين الاكل والتليفون ما بيناتهم، معناها لا شيء بيناتهم، حتى اللي باش يخرج يعمل السبور يعديه في الوقت نتاع الصور ونتاع معناها التوثيق الفوتوغرافي والفيديوهات والكل. هكا ولا كوتش كان انا غلطه صلحنا في النقطه. انقطعت المكالمه باهي الكوتش، نستناوها ترجع لنا باش نختموا معها. المكالمه انقطعت معها. على كل حال باش نشوفوا كيفاش نحن نقطعوا ربما الاولياء يتعلموا يفكوا التعلق مع صغارهم، خليهم يخوضوا التجارب هذه، خليهم يعيشوا في اطار الـ الاداء، وفي اطار خلق جيل قادر على انه يعيش حياته باتقان ويؤدي دوره، وفي نفس الوقت الصغار هذوما هما بيدهم يتعلموا الحياة. كوتش نرجع لك ونختم أكيد لقائنا في خليك بوزيتيف. تفضل كوتش. كوتش مساء النور مرة أخرى، يظهر لي مكالمة انقطعت معها. على كل حال كوتش فدوى الحريزي شكرا جزيلا ليك، ما عرفش إذا كان ما زالت موجودة معنا، حبينا نختم معها النقطة هذية، وبطبيعة الحال باش نحاولوا معكم خلال هذا الركن نعطيو أكثر ما يمكن من المجالات باش نجموا نعاونوا الناس باش يديروا وقتهم في العطلة. إذا كوتش كلمة الختام ونختم معك، تفضل.
1: لعطلة مفيدة حاول انك تخطط لها من البداية حتى للنهاية، حاول تحط اهداف، اهداف اجتماعية، اهداف عاطفية، اهداف عائلية، اهداف للاستمتاع، اهداف دراسية زادة، خطر مهم جدا ان نحن نخص وقت الصغيرات باش يراجعوا شوي الـ الـ الـ المواد اللي هما ناقصين فيها من السنة الفارطة. النقطة الحاجة الوحيدة نحب ننسيتي عليها رفيقة هو حكاية اليوتيوب. خطنا في الأولياء يحط صغيراتهم في اليوتيوب في الصيف، أوكي أنا معاه مش نضد، لكن حاولوا ما تقرهمش البروغرام بتاع السنة الجديدة، رو هذا يخيب
0: يخل
1: تسبب لهم في ملل، تسبب لهم في ما عادش عندهم شغف، معناها ينعكس عليهم سلبا وليس ايجابا، بقدر ما حاول تدعم المهارات او المعارف السابقه نتاعهم اللي ناقصين فيها. هذا خير، وان شاء الله بيوفق صغيراتنا الكل، وان شاء الله بالتوفيق للجميع وعطله امنه للجميع.
0: يعيشك كوتش، شكرا ليك، واحنا زيد نخليك تكمل اكيد جولتك في المخيم الكشفي، ونقول لك في لامين ان شاء الله ملتقانا الثلاثاء القادم في نفس التوقيت. الى اللقاء، ما زلنا احنا معكم في نبض المساء، نمشي ونغموا بعد شوية، نرجع مع أستيس تغذية مع أخصائية التغذية غالية عطويني. اليوم نحكي على الأغذية اللي تنجم تعطي رائحة طيبة للجسم وتخلصه من السموم.

0: ورجعنا لكم في أستيس تغذية كالعادة مع أخصائية التغذية غالية عطويني. كالعادة كما تعودت في نبض المساء من كل ثلاثاء ناخذ فكرة هكا على ما يتعلق بغذائنا وكل ما يواتي صحتنا ولائمنا خاصة مع المواسم. كما تعرفوا بديناها من الأسبوع الماضي نحكيه على ربما الصيف وتأثيراته على الصحة متاعنا وتأثيراته على الغذاء متاعنا. الصيف والروائح حكاية معناها طويلة وتتطلب منا أن نحكيه فيها باش نجموا نتشاركوا في الرقعة الأرضية ونجموا أيضا نتشاركوا في وسائل النقل ونجموا نتشاركوا في الحياة من غير ما نقلقوا أبعضنا. فما ناس رائحة الجسد متاعها عادة تفرز روائح تكون نفاذة مقلقة هما ما نعرفش لأسباب هرمونية لأسباب غذائية. هذا اللي نحب نعرفوه، هل إنه الغذاء عنده دور في إنه تخرج روائح هذية من الجسم وإلا لا؟ الفطريات معناها متاع الأقدام، رائحة التعرق، كيف روائح الفم، هل الغذاء هل عنده علاقة بالأمور هذية وإلا لا؟ أخصائية التغذية الأستاذة غالية عطويني تشرفني وتنورني هذا المساء ونقول لك كل عام وانت بألف خير ومساء النور وأهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: يعيش فيك رفيقة، مرحبا بيك وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية لكل حي بألف خير.
0: وإحنا زيدا حيوك كالشعب التونسي كل يعني ولاية من الولايات والعادات والتقاليد متاعنا اليوم بين الكسكسي بالقديد وبين الملوخية بالضبط باش يكون عامنا أخضر وباهي وبرشة برشة تفاصيل. ما يسيلش معناها العادات هذه معقولة وباهية معناها في احتفالاتنا.
1: اكيد اكيد ماذا بينا احنا ديما نستحفظ على عاداتنا وتقاليدنا وديما هكا كيما نوصيه في كل مره لا افراط ولا تفريط باش نعيشوا اللحظه هذيك من غير ما نبلبزوا العادات الغذائيه نتاعنا.
0: نرجع لموضوعنا لليوم. الموضوع هذا كيما تفهمنا ونسقنا له أستاذة غالية كما تعرف معناها فما أبدين تكون فيها معناها بعض الروائح المقلقة الغير معناها وساعات هو الإنسان ما يبدش فيق بروحه معناها ماهوش منتبه، هل إنه الغذاء عنده سبب معناها من الأسباب في الروائح هذه وإلا لا؟
1: اليوم موضوعنا مهم برشا، دونك اليوم حبينا نوضحوا الجسم متاعنا هو المرآة للحاجات اللي احنا باش نعطيوهم له، معناها الماكلة اللي باش نعطيها للجسم متاعنا هي باش تنعكس علينا خارجيا، نكسوا في البشرة متاعنا، في رائحة العرق متاعنا، في المظهر متاعنا، معناها في كل شيء يرجع للحاجات اللي احنا باش ناكلوه، هذاك علاش الماكلة والرائحة الجسم عندها علاقة كبيرة ببعضهم، احنا اليوم باش نفسروا شنو هما الحاجات اللي حبذا ناكلوهم ويكونوا رائحتنا باهية وتكون هكا تنعكس علينا بطريقه ايجابيه، والحاجات اللي ماذا بينا يا اما ناكلوهم باعتدال والا نتفاداهم تماما، خاصه للاشخاص اللي يكون عندهم مثل التعرق نتاعهم في رائحه كريهه برشا مثال وحتى هو ماهوش اراده معناها الكل، فما اجسام هكا بتختلف من جسم لجسم.
0: بالضبط. وهنا راهو احنا يعني من باب الود معناها للناس بالمعلومات هذيا باش الناس تحاول تحتاط وتاخذ ايضا مساحتها معناها في النظافه الشخصيه وغيرها.
1: بالضبط، احنا كنظافة شخصية مع تغذية متوازنة باش الناس الكلها وكفي المحيط نتاعنا نتعايش مع بعضنا بطريقة عادية ومن غير لا احراج ولا قلق. دونك اول حاجة هات نبداو بها هات نبداو بالحاجات اللي ماذا بينا يكونوا موجودين في ماكلتنا باش تكون ريحتنا باهية، كسوة ريحة التعرق نتاعنا ولا ريحة الفم ولا اي حاجة يكون هكا تنعكس علينا بطريقة ايجابية. دونك ماذا بينا لهنا باش ناخذوا الحاجات اللي تكون منعشة شوية رفيق. مثال عندنا المعدنوس. عندنا الخس مع الخضر الورقية لهنا المعدنوس الخس السبناخ هذوما الكل كي ناكلوهم ينعكس علينا بطريقة أحلى باهية. كيف عندي الغلة ما فيها برشا ماء وفيها مطعم وريحتها هي بلينة، الغلة هذيك في حد ذاتها كيما البطيخ مثال القارص الفريز التفاح البرتقال هذا من الكل معناها ماذا بينا يكونوا موجودين. النعناع زاد نجموا هكا نعملوه في دبوس الماء تاعنا والا نفوحوا به
0: في تفويحة السلطة اي
1: بالضبط، اي نجموا نحطوه حتى في تيزان في تاي اخضر معناها حبه في نهارنا يكون موجود النعناع خاطر بالحق راه منعش برشا ويعطي ريحه باهيه على الاخر. الماء خاطر الماء اساس لترتيب الجسم ومش ما يكونش فما هكا برشا سموم، وحتى السموم كي تخرج والكل تخرج هكا تكون معناها ديلوي برشا ما تكونش شكل كونسنتري في العرق تاعنا والكل قد ما يكون نشرب ماء قد ما يكون معناها العرق ما فيهوش ريحه كبيره وريحه خايبه. والماكله المتوازنه معناها هنا باش نحكيو احنا في الماكله المتوازنه شنو نجمو ناخذ بالضبط. معناها يا حبذا فما حاجات باش نبعد عليهم كيما مثال الماكله الدسمه معناها كالزيوت، الماكله المقليه برشا، ماكله الشارع، هذوما الكل يا حبذا اني نتجنبهم في فصل الصيف ونعملوا حاجات تكون مصنوعه في الدار. المقلي كيف كيف معناها كميات كبيره كيف ناكلوه احنا مره بعد قداه عادي ما يقلقنيش، اما كان كلهم نعرفوا اللي معناها التونسي ديما في الصيف يستسلها في مقلي في حاجه كذاك الكل راي كان ديما ديما ديما الحاجه ديك الزيوت راي تنجم تنعكس براحه خايبه على جسمنا. السكريات الناس اللي تستهلك برشا السكريات كسوة حلويات والا عصائر مصنعه والا اي سكر ابيض معناها باش يضاف لماكلتنا بكميات كبيره ومبالغ فيها على الاخر كيف كيف ينجم بين الاسباب في الرائحه المشبهه في الجسم. الفحات الناس اللي تفوح تخلط برشا فحات معناها فما شكون يحط برشا برشا برشا برشا مثال فلفل اكحل تابل كرويه كمون هذوك الكل مع بعضهم لا نحط بطريقه معتدله مش كيما في الشتاء حتى على المناعه والكل باهين. في الصيف يا حبذا نفوح مثال خاطر الفحات باهين وفيهم برشا منافع اما كي نحط بكميات معتدله وما نحطش برشا حاجات مع بعضهم. الثوم والبصل كيف كيف رفيقه ينعكسوا معناها بطريقه ينجم يكون يقلقوا نعرفوا اللي احنا المنافع نتاعهم برشا ومفيده مش بصح في الصيف يكونوا طيبين في الماكله نتاعنا وديما نحطهم في اخر الماكله باش يطيبوا بالحراره معناها الماكله مش بال الجاز وكيف يكون عصير المنفعة نتاعها من غير ما يفرعصوها كرائحة الجسم نتاعنا. الحلبة زادة كيف رفيقة برشا ناس في الصيف أو تقول لك حلبة باردة منعشة والكل صحيح هي منعشة أما راو كان باش نكسر منها تنجم كيف كيف تقلق في التعرق والكل. دونك من نجمو ناخذوها مثال في الدار في الليل كي نبدا في الدار وإلا كي ناخذها أو كي ناخذ بعدها مثال كاس نعناع ولا ناخذ بعدها سيترونات أو حتى ماء في القارص ونعناع والكل باش هكاكا يبدل المطعم والرائحه نتاع الحلبة واحنا بالضبط وهذوما الكل بتبيعها مع الماء خاطر كان ما شربناش الماء بالحق راهو تفرعص الدنيا الكل والكونسنتراسيون نتاع البدن تتغير يولي يفرز معناها روائح كريهه بطريقه مقلقه وكبيره برشا.
0: هذا هو احنا اللي يهمنا انه الناس الكل تاخذ حذرها تغير شويه من عاداتها الغذائيه تلتزم بالحاجات هذوما مع النظافه الشخصيه وبعد مرحله ثانيه تجي العطور وتجي غيرها من الحاجات اللي نستعملها كأمور تكميلية ما هيش هي الأساس لكنها تكميلية هكا ولي
1: أكيد احنا عطينا الأساس ديما نظافة شخصية بأي وسائل بسيطة تكون عندنا في الدار مع ماكلة نوعا ما تكون متوازنة كما حكينا بشكل نكونوا الناس الكل مرتاحين وما فما حتى قلق.
0: هذا هو يعطيك الصحة غالية شكرا جزيلا ليك على النصائح الغالية ونتمنى لك إن شاء الله يوم موفق وإن شاء الله كل عام وانت بألف خير ملتقانا معك الثلاثاء القادم بإذن الله إن شاء الله إلى اللقاء. ما زلنا احنا مواصلين معكم في نبذ المساء فقط نذكر مستمعينا اللي التحقوا بنا توا في الاستماع اليوم عنا زوز تذكر لحضور حفل إحياء ذكرى تأسيس الجيش الوطني مش يكون يوم السبت زوز تذكر هذوما على ذمة اللي باش يجاوبنا على السؤال سؤالنا لليوم من هو أول وزير للدفاع الوطني في عهد الاستقلال وعطيناكم ثلاث احتمالات الاحتمال الأول لحبيب بورقيبة الاحتمال الثاني فرحات حشاد والاحتمال الثالث المنجي سليم تجاوبونا في حدود 6:30 ناخذوا تليفوناتكم نشوفوا شكون المحظوظ معنا بزوز تذاكر لحضور هذا الحفل بتاريخ السبت القادم بإذن الله. إيقاع المساء في نبذ المساء على موجات إذاعة الكيف متواصل معكم أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: تمام. وسيدي سامسان هنا على موجهتنا. مستمعينا الكرام،
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: صورة الجهوية بولاية الكاف تتدخل للقيام بعدة إصلاحات بطرقات والأنهاج المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تهطلت يوم أمس، وتسجيل أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية سقي سيدي يوسف. رصد اعتمادات جملية بأكثر من 300 ألف دينار لبرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء بولاية سليانة. إلى تفاصيل النشرة، تحتفل تونس اليوم مفتتح شهر محرم الموافق للسادس عشر من جوان مع سائر الدول الإسلامية برأس سنة الهجرية 1448 هجري. ذا وما زالت عديد العائلات بباجة تحافظ على عادات ظلت راسخة على مر العصور. ناجي الخلولي رصد عددا من المواطنين هناك.
2: نسبة العائلات اليوم يقول لك راس عام هجري كما البارح، لأغلبية العائلات طيب كسكسي يعملوا أملوخية، هذه معتقدات معناها من مجدول.
3: احنا نحتفلوا به باش تبات الملوخية تبات فوق الكانون طيب على راحتها، نار هادية للصباح ونطيب دجاج عربي ولا طريف الحم فاللي كتب ربي. اليوم الفطور ملوخية على قبل القلب من السنة الهجرية،
2: تلقى موجودة برشا عاداتك.
4: ونعملوا مريش بالدجاج، نشرو الحلوى، نطيبوا الملوخية، الرجال يحافظوا عليه يعملوا الملوخية يعملوا الحلوى. فما ناس
2: تشرب
4: الفطور وتعمل كل شيء ملوخية، فما ناس تعمل الكسكسي بالقديد لوح يعملوا به الكسكسي في راس العائلة. فما ناس ما تعرفوش يرم كان لبدمو وكفيسة تلمها على العائلة تلمها.
0: وفي جدوبة، ومع وجود منتوجات متنوعة في الأسواق خصوصا بالمناطق الحدودية على غرار عين درهم وطبرقة وغار الدماء، فإن نسبة الإقبال عليها متفاوتة بحسب المقدرة الشرائية. الزميلة رفقة العبيدي سألت عددا من متسكين

0: بعدة إصلاحات بالطرقات والمناهج التي تضررت من هذه الأمطار التي تهاطلت أمس بالجهة، وفقا لما أكده المكلف بتسيير بلدية الكف هشام بن خليفة.
1: على أثر تساقط الأمطار الغزيرة اللي رأيناها البارح في ظرف وجيز، صار معناها البنية التحتية تأثرت برشا بمدينة كيف، صار تدخل البارح مع مصالح المعنية تجهيز مقاولة خاصة وبلدية كيف، وصار معناها إعادة طرق هذيك المعتادة في سيطرة إلى حين إصلاح. التدخلات صارت البارح إلى حدود ساعات أخرى مدي باش ترجع لحركة المرور العادية، ورجعنا مستدينا برشا معناها أضرار تاع الطرقات بعدناهم، وإن شاء الله من غدوة تنطلق الأشغال، معناها طريق حروش إصلاح الحفر وساح معناها مقابلة السرعة اللي تم إزالتهم، وبقيت المناطق الحفرة في البلاد إن شاء الله تطلق الأشغال بتجاه من غدوة إن شاء الله.
0: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة من الجهة أمس تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها.
2: المطر اللي صبت البارحة على ولاية الكاف هي الحقيقة كان عصار كبير برشا، خاصة في جنوب الولاية ثم رياح قوية ومصاحبتها بأمطار، رحنا ثم شوية أضرار على مستوى ساقيت سيدي يوسف، خاصة سيدي رابح، المنطقة الفاصلة بين ملاق وسيدي رابح أمطار كبيرة، خاصة المزارع اللي ما تحصدتش كيما الشعير والقمح والحاجة أثرت عليها برشا، ثم بلايص اللي اجتاحتها المياه خاصة مصبات المياه كان مياه مطر كبيرة برشا، هي اللي كيف أثرت على الصابة لأضرار كانت يعني في مناطق محدودة. إن شاء الله ربي يستر ويتعدى إن شاء الله الموسم هذا اللي خوفنا، هي خاصة التغلبات الجوية هذه، إن شاء الله نسرع في عملية الحصاد.
0: في سياق متصل، تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليان أمس في أضرار مختلفة شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتب العمومية وجزء من سوريا المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق ما ذكره عضو المجلس الجهوي بسليان فاضل الشنوفي الذي أكد أن الأمطار التي بلغت 91 مليمترا وفق ما ذكره المعهد الوطني للرصد الجوي لم تصفر عن أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بكل من حي الاستقلال وحي الجامعة وساحة المدرسة الإعدادية بالكريب. نبقى في سليانة أين بلغ عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي لنساء ضحايا العنف والمهددات به منذ انطلاقه سنة 2024 31 امرأة معنفة، وفق ما ذكرته المندوبة الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عايدة بن نصر، التي بيّنت أن النساء المنتفعات تنحدرن من معتمديات كسرى مكثر الروحية الكريب سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية والعروسة، وتشمل المشاريع مجال الخياطة وتربية الأغنام والدجاج وأعداد الأكلة السريعة والحلاقة وأعداد الخبز التقليدي بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310 ألف دينار. يشار أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا يحتذى به، يراهن على التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف. في أنباءنا الوطني، انطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنين منظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية يوم 18 و19 و20 من جوان، وفق ما فادت به وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,424 تلميذا، فيما ترشح 5381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لهذه السنة وفق معطيات إحصائية للوزارة. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة التطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل نهار اليوم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. الذي يعتبر أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة

الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم الكيلومتر 21 في جويليا من العام الفارط، مبينا أن هذا المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم البلاد. كما أشار إلى دور المنظمة الدولية للهجرة التي أمنت بدورها عودة 27000 شخص خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3826 شهيدا وأكثر من 11850 مصابا. هذا وحذرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من تفاقم معاناة النساء والفتيات جراء النزاع والنزوح، مشيرة إلى أن عدد النازحين في لبنان بلغ نحو 1,400,000 شخص، أي أكثر من 20% من السكان. وفي جانب آخر، قالت العلاقات العالمية في حزب الله لرويترز اليوم أن الجماعة تلقت تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب قوات الكيان من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقالت العلاقات العالمية لرويترز أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات من لبنان. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا بأنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته. نهاية هذه النشرة، وفيما لي تذكير بأبرز ما جاء فيها. السلطة الجهوية بولاية الكفتة تدخل للقيام بعدة إصلاحات بالطرق والأنهج المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت يوم أمس، وتسجيل أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقيد سيدي يوسف، رصد اعتمادات جملية بأكثر من 300,000 دينار لبرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء بولاية سليانة، وارتفاع عدد المنتفعين برحلة العودة الطوعية للأفارقة جنوب الصحراء إلى 5000 شخص. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، المعود الخبر القادم يأتيكم تمام السابعة بإذن الله تعالى، اللقاء.

0: بمناسبة الذكرى.
1: مساء الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف، والبداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ندوة صحفية اليوم للناخب الوطني الجديد إيرفي رينارد الفرنسي اللي باش يكون مدرب المنتخب الوطني التونسي في ما تبقى من مقابلات في المونديال، ومن المفروض أنه اليوم تكون أول حصة تدريبية للناخب الوطني قبل بقية المقابلة الخاصة بالأدوار الأولى والدور الأول من مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. نعطيكم مقابلات هذا المساء. نذكر 8 تعليل المنتخب الفرنسي يتبارى مع منتخب السنغال، و11 تعليل يتلعب لقاء المنتخب العراقي ومنتخب النرويج غدوة الأربعاء 17 جوان. المنتخب الأرجنتيني المنتخب الجزائري ماضي ساعتين التعليل، 5 النمسا الأردن، و6 مساء لقاء البرتغال وكونغو الديمقراطية، و9 تعليل لقاء إنجلترا كرواتيا. هذوما مقابلة غدوة الأربعاء نهار الخميس 18 جوان. نص الليل غانا بنما وأوزباكستان كولومبيا. إذا برنامج اليوم غدوة ونهار الخميس بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم. دائما مع متابعتنا الرياضية، وفريق النجم الرياضي الساحلي يعلن في بلاغ صادر عن الكتابة العامة للفريق عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقررة ليوم 19 جوان الجاري، وذلك طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية. ودعا البلاغ الهيئة المديرة المستقيلة لمواصلة تسيير دولي فريق النجم الرياضي الساحلي إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. هذا بالنسبة لجديد فريق النجم الرياضي الساحلي. الترجي الرياضي التونسي وعقد بموسم واحد ديرجي كامب والمدرب الراجع لفريق الترجي الرياضي التونسي، موسم باش يبدا فيه استحقاقات بالجملة لفريق الترجي الرياضي التونسي. يوم تكويني لمسيري الجمعيات الرياضية باش يكون نهار الخميس 18 جوان بفضاء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف. يوم تكويني تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكيف، خاص بمسيري الجمعيات الرياضية المدنية بولاية الكيف، ويهتم التكوين بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية، وتنطلق الورشات التكوينية يوم الخميس انطلاقا من 9 حتى الماضي ساعة. هذا بالنسبة لهذا اليوم التكويني الخاص بمسيري الجمعيات الرياضية الموجودين في ولاية الكيف. نكمل بالباسكيت، ونقر الاتحاد الدولي لكرة السلة منح تونس الشرف تنظيم النبذة الرابعة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، في تأكيد جديد للثقة اللي تحظى بها الجامعة التونسية لكرة السلة لدى الهيكلة الدولية، وذلك بعد النجاح التنظيمي الكبير اللي رافق احتضان النبذة الأولى في نوفمبر الماضي. وستدور منافسات هذه النبذة الحاسمة من 27 حتى 30 أوت الجاري بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. هذا بالنسبة للنبذة الحاسمة، ونذكر أنه باش تضم النبذة الرابعة المنتخبات الثلاثة المتأهلة على المجموعة الثالثة اللي تضم منتخبنا الوطني لكرة السلة، إضافة إلى المنتخبات الثلاثة المتأهلة عن المجموعة الأولى. ويذكر أنه المنتخب الوطني التونسي باش يخوض غمار النبذة الثالثة من التصفيات في أنغولا من 2-5 جويلية القادم، حيث سيواجه منتخبات نيجيريا، رواندا ومنتخب غينيا. هذا جديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، خليكم مع رفيق.

0: تحية مجددة لكم مستمعينا، ما زلنا معكم في نبض المساء ديما على موجات إذاعة الكيف وقيت. بطبيعة الحال باش نستقبلوا تليفوناتكم على الرقم 78 227 700. مبشر إذاعة الكيف للناس اللي تحب تشارك معنا في مسابقة اليوم ويكونوا من المحظوظين والفايزين بزوز تذاكر لحضور حفل أحياء ذكرى تأسيس الجيش الوطني اللي إن شاء الله باش تكون يوم السبت القادم. سؤالنا: من هو أول وزير للدفاع الوطني في عهد الاستقلال؟ واعطيناكم ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول لحبيب بورقيبة، الاحتمال الثاني فرحات حشاد، والاحتمال الثالث المنجي إسليم. رقمنا أكيد مفتوح ليكم، وأهلا وسهلا بكل مشاركاتكم. وبطبيعة الحال قبل ما نمشي للتليفونات، وزارة التربية تعلم كافة المترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2026 توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي وأيضا الجوال. وبالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال، اتصالات تونس أوريدو وأورانج بسعر قدره 950 مليم. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الخميس 18 جوان 2026 في حدود 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: تكتب باك ثم تترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وينبغي أنه يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام، رقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام، والمسجلين يتلقوا إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وهذه طبعا قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج. إن شاء الله حظ موفق، إن شاء الله يا ربي فرحة البكالوريا تسور كل قلوب مستمعينا والناس كل نهنيهم أكيد بالنجاح والتوفيق. ما زلنا معكم المكالمات، إذا توفرت المكالمات نرجعوا لها أكيد في نبض المساء. يقول لي خيري لحظات ونستقبلوا أكيد المكالمات الهاتفية متاعنا وسؤالنا، باش نشوفوا شكون طبعا اللي بيشارك معنا في سؤال اليوم. فما مشاركة أولى. ألو، عسلامة.
1: ألو، مرحبا، مساء الخير. عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك، شكون معنا؟
1: معك المنجي بوقوسه من سليانة.
0: مرحبا سي المنجي، مرحبا بيك وبكل مستمعينا في سليانة. يلا سي المنجي.
1: متبادلة يعيشك.
0: حسب رايك من هو أول وزير للدفاع الوطني في عهد الاستقلال؟ هل هو الاحتمال الأول لحبيب بورقيبة، الاحتمال الثاني فرحات حشيد، وإلا الاحتمال الثالث المنجي سليم؟
1: نقول زعيم لحبيب بورقيبة.
0: لحبيب بورقيبة، سجلنا المحاولة، شكرا ليك، يعطيك الصحة، تبقى معنا في الاستماع. إلى اللقاء. المكالمة الثانية. ألو، عسلامة.
2: ألو، عسلامة،
0: مساء الأنوار، مرحبا، شكون معنا؟
2: رشيد بسليتي من الكيف.
0: رشيد بسليتي من الكيف، مرحبا يا رشيد. يلا رشيد،
2: منجي سليم.
0: منجي سليم، سجلنا محاولتك، شكرا ليك وإلى اللقاء. إذا متوفر المكلمة مويلية مكلمة. ألو، عسلامة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا بيك، مباشر إذاعة الكيف، مرحبا.
3: عايش يا بدر فيك. أول وزير الدفاع بعد الأول حبيب بورقيبة.
0: أعطيني اسمك ساعة.
3: أحمد الدريبي.
0: أحمد الدريبي منين؟
3: من كيف.
0: من كيف، أهلا وسهلا بيك. شنو المحاولة؟
3: انت وزير الدفاع، انت اول وزير دفاع لتونس.
0: ايوه،
3: هو لحبيب بورقيبة. هو لحبيب بورقيبة.
0: شكرا لك، سجلنا المحاوله، يعطيك الصحه سي احمد، شكرا لك. مكالمه اخرى نستناو اكيد مكالماتكم توصلنا في اطار مسابقتنا لليوم في نبض المساء، باش نشوفوا بطبيعه الحال شكون المحظوظ والفايز معنا بزوز تذاكر لحضور حفل احياء ذكرى تاسيس الجيش الوطني بتاريخ السبت المقبل. وان شاء الله بطبيعه الحال تكونوا محظوظين وفايزين معنا وتجاوبونا على سؤالنا لليوم. مكالمه جائزه. الو، مساء النور. عسلامة، مساء النور، شكون معنا؟
4: ربي عادل عويني من كيف.
0: عادل عويني هكا؟
4: بالله بالله، العويلي من كيف.
0: عويلي من كيف، مرحبا سي عادل، مرحبا بك، تفضل سي عادل.
4: الإجابة السادسة منجي هادي شيكا.
0: منجي سليم، احنا عطينا ثلاثة.
4: منجي سليم، عفوا، منجي سليم.
0: الإجابة الثالثة هكا، واللي هاو نذكرك في الإجابات عنا الاختيار الأول لحبيب بورقيبة، الثاني فرحات حشيد، والثالث المنجي سليم. مونجي سليم، سجلنا محاولتك، شكرا ليك. نمشي المكالمة المواليا، ودائما في إطار قطعة المكالمة. على كل حال عنا ثلاث احتمالات. ألو. جاهزة؟ ألو عسليمة.
5: ألو عسليمة أختي.
0: مساء الورد، مرحبا، شكون معنا؟
5: صالح العويدي من كيف اللي.
0: صالح العويدي من كيف، مرحبا سي صالح. يلا
5: وبيك يا عايش كرحم وديك.
0: أعطينا
5: المنجي
0: سليم، سجلنا المحاولة، شكرا ليك. نمشي مكالمة مواليا. ألو
6: ألو عسليمة.
0: عسليمة مرحبا، شكون معنا؟
6: عليك أختي رفيقة.
0: الحمد لله، يسأل عليك الخير. الحمد لله، معنا دراهم ظهر لي.
6: معك سونيا شيرني ملكي.
0: سونيا شيرني ملكي، مرحبا يا سونيا، أهلا وسهلا بيك.
6: عليك.
0: والله الحمد لله، نسأل على حويلكم وحويل كل مستمعينا.
6: الحمد لله بالله، قدم لكم الكل تحية.
0: شكون معنا؟
6: معك سونيا سيرلي ملكي.
0: اي يا سونيا مرحبا، اعطينا الإجابة سونيا.
6: الحبيب بورقيب.
0: لحبيب بورقيبة، سجلنا المحاولة متاعك وشكرا لك. يظهر لي هذية نكتفي بالقدر هذية من التليفونات، هوكا ستة تليفونات اخذيناهم في هذا المساء، باش نشوفوا بطبيعة الحال شكون اللي محظوظين معانا والفايزين معانا في هذا المساء بزوز تذاكر لأحياء ذكرى تأسيس الجيش الوطني. وكما تعرفوا الاحتفالية إن شاء الله باش تكون يوم السبت القادم بإذن الله. احنا لحد الآن ثلاثة إجابات الصحاح، والإجابة الصحيحة طبعا أول وزير للدفاع الوطني في عهد الاستقلال هو الحبيب بورقيبة بتاريخ 14 أفريل 1956. هذه الإجابة الصحيحة، وثلاث أسماء هما باش يدخلوا في عملية القرعة. نشوفوا مع زميتي ألفة شكون إن شاء الله المحظوظ، نعطيكم أكيد بعد النغم.

ديديكاس اكيد هديه للمستمع الكريم كريم اللي طلب منا النغم هذايا. وقبله كاين نغم نجات الصغيره ديديكاس للمستمع مصطفى المحيمدي من مدينه الطبرقه. شكرا اكيد لكل من اختار انه يوقع معنا هذا المساء في طبعا اثير الكيف ويطلب الانغام والايقاعات ويشاركنا في التعليقات ويشاركنا ايضا بالتفاعل والرياكت. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. وباش نرجع بطبيعة الحال لاسم الفائز معنا في مسابقة اليوم طبعا سيلمونجي بوغاسا. ألف مبروك ليك مونجي بوغاسا من سيلينا. مبروك عليك زوز تذاكر لحضور حفل إحياء ذكرى تأسيس الجيش الوطني بتاريخ هذا السبت، يعني السبت القادم بإذن الله. هكا ولي ألفة مواصلين أكيد اللقاء ديما على موجاتنا بعد عملية القرعة. نقولوا له ألف مبروك ليك سي منجي بوغاسا. وباش نرجع لحديث المكتبات، علاش حديث المكتبات وأصداء أيضا الإصدارات. يمكن ياسر الأمطار الأخيرة متاع ليلة البارح واللي كانت الحقيقة معناها فيها برشا أضرار على مستوى البنية التحتية وعلى ممتلكات الخاصة والعامة والطرقات وعلى حالة الناس، ومن بين يعني الحاجات اللي صارت أيضا أضرار فاتحة على مستوى السور بالمكتبة العمومية بالكريب إثر الأمطار الطوفانية اللي شهدتها البارحة الاثنين. والحمد لله انه السور هذية ما كانش تحته لا سيارات ولا ارواح بشرية. نتمنى انه بطبيعة الحال يتم يعني اعادة تهيئته بما يليق بالمكتبة. ايضا في دباكة على نشاط المكتبة العمومية بتبرقة بفضاء قسم الاطفال ورشة الترغيب في المطالعة، هذية في اطار تظاهرة مكتبة ملاذي في عطلتي اللي انطلقت امس 15 جوان 2026. ورشة في الترغيب في المطالعة، المحقق الصغير ولغز الكتاب المفقود. فما تظاهرة تجربة استثنائية ومبتكرة جمعت بين شغف القراءة وأيضا روح العمل الجماعي والغموض من خلال ورشات تخرج عن المألوف في أسلوبها السردي وأيضا الأسلوب التشويقي البوليسي. أيضا ورشة بأجواء اختار فيها الأطفال عديد القصص و خلتهم ربما يعيشوا بعض الحالات من التشويق والسسبانس في تفاصيل هذه القصص. وأيضا القصة الاختفاء الغامض هي من بين القصص الملغزة اللي تنجم تجذب معناها الأطفال باش يزيدوا يقراوا. أيضا المحقق الصغير كمغامرة أيضا بوليسية ذكية للكشف عن مصير القصة المفقودة. فما أيضا رحلة بحث عشوائية، فما فك لشفرات عديد من الأسئلة والقرائن اللي تبدو في تفاصيل الكتاب الغائب، وعديد عديد هي الأجواء اللي رافقت طبعا هذه الأنماط الأدبية في ظل المكتبة العمومية، في ظل تظاهرة مكتبة ملاذي في عطلتي اللي عاشت على إيقاحها وما زالت الحقيقة تعيش على إيقاحها على امتداد هذا الشهر. مكتبة ملاذي في عطلتي مدينة الطبرقة. أيضا نحكي على أشكال ربما من التعامل مع العطل، مع أيضا البرامج، مع النوادي. احنا البارح كنا حكينا صباحا على انطلاق المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في الكيف، لكن مؤخرا وبعد الأمطار الطوفانية الأخيرة كانت المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بالكيف ونظرا يعني لسوء الأحوال الجوية تعذر عليها إقامة الافتتاح متاع المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع كان مبرمج ليلة البارح في حدود 7، وهذا طبعا في إطار الحفاظ على سلامة الجمهور وأيضا الفنانين. وتم تغيير الموعد متاعه، إعادة البرمجة متاع العرض إن شاء الله باش يتم الإعلان عليها في تاريخ لاحق، وإن شاء الله نذكركم بها في إطار طبعا متاع جمهور الكيف وتعويضه على الفرصة هذية. هذه بعض التظاهرات وما زلنا أكيد معكم في نبض المساء على راديو الكيف.

ما زلنا معكم في نبض المساء. خير يقول لي وقت الاختتام أكيد. فقط رقم اليوم اللي حبيت نحكي عليه هو اعتماد 1205 مسلك إجازة جديدة ومجددة بالجامعات العمومية استعدادا للعودة الجامعية 2026. نستناو أكيد فرحة البكالوريا بعد طبعا تاريخ 18 جوان. إن شاء الله باش يتم في حدود 10 صباحا موعد المشاركة باش يتحصلوا على خدمة الإرساليات القصيرة اللي تعطيهم النتائج. وإن شاء الله بعدها نبدأ ونحكيه أكثر على تفاصيل التوجيه الجامعي، وإن شاء الله يكونوا محظوظين الناس الكل بما يريدون طبعا في مستقبلهم وفي حظوظهم، سواء بالنسبة للمسالك والشعاب اللي يحبوها، وأيضا بالنسبة لنجاحاتهم اللي يتمنوها. ما ننسوش بطبيعة الحال في نفس السياق أنه أيضا منذ 10 جوان تلقى التسجيل في المهن السياحية في دورة سبتمبر 2026 على مستوى مركز التكوين التابع لوكالة التكوين في مهن السياحة عند راهم، نابل، الحمامات، سوسة الشمالية والمنستير، وأيضا جربة. والرابط للناس اللي تحب تسجل فيه www.afmt.tn. وفما اختصاصات شهادة الكفاءة المهنية CAP في المطبخ والمرتبات والمطعم والتنظيف والصيانة، وفما شهادة مؤهل التقني المهني BTP المطعم وأيضا المطبخ، المرتبات، الاستقبال، الطوابق، التنشيط، ترويج المنتوجات السياحية، ومؤهل التقني السامي BTS الإيواء، المطبخ، المطعم، المرتبات، تطوير المنتجات السياحية والدليل السياحي. حظ موفق للجميع. هكا نختم معكم المشوار. أجمل تحيات كامل الفريق خيري، فيصل، أيضا ألفة، وزملائنا في الخدمة الهاتفية رفيقا. نسلم عليكم الناس كل غدوة، نتقابلوا من 4 للـ5 في العيادة البيطرية. نقولكم سهرة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بالكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها. كما تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سريان أمس في أضرار مختلفة شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برق عين درهم ناهز 500 مليون دينار، وبين أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب تسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. أفادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية سريان عايدة بن نصر بأن عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة لتمكين الاقتصادية للنساء ضحايا العنف والمهددات به بلغ 31 امرأة، حيث تم تمكينهن من مشاريع شملت عدة مجالات بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310 ألف دينار. انطلقت اليوم عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية مناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و 19 و 20 من جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. شرق أوسطيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3826 شهيدا و 11851 مصابا. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجهتنا موجهة إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. طبعا هذه الجولة الإخبارية اليومية في هذا التوقيت حوصلة لأبرز الأحداث والتصريحات. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. عام طبعا سنة هجرية مباركة سعيدة على الجميع. إن شاء الله ربي يسمعنا فيها كل الحاجات الطيبة ونشوف فيها كل الحاجات الجميلة من النجاحات من تحقيق الأحلام. هذا هو العام متاعنا، هذا هو رأس العام العربي متاعنا الهجري، اللي لأنه نعتمد في السنوات الهجرية الأشهر القمرية. إذن الفاتح من شهر محرم، إن شاء الله طبعا عام مبارك على الجميع. يمكن هو العنوان الرئيسي اللي باش ننطلقوا به. برشا عناوين اليوم نتحدث على الأمطار متاع البارح، أمطار كبيرة

0: جديد اليوم يتعرض على المجلسين بتبيعة مجلس الجهات والأقاليم ومجلس الغرفة الأولى والثانية. وأكيد باش ناخذوا أكثر تفاصيل، قلت لكم تونا رجعوا له بشوي بشوي الأيامات الجاية، نعطيكم أكثر تفاصيل بتبيعة باش تكون إن شاء الله مع المجالس المحلية بالتفصيل إن شاء الله. الولايات الشمال الغربي الأربعة شنو هو المشاريع اللي وقع على برمجتها والمصادقة عليها، وطبعا الأجيال لإنجازها وإمكانية إنجازها زاد نعرفوا مش كل شيء نصادقوا عليه ننجزوه. هذه في القانون التونسي نتحدثوا على الاقتصاد الرقمي، نحكوا على مقترح يتعلق بإرسال نظم التصرف الحديث في الإدارة التونسية، مصطفى عبد الكبير المرصد التونسي لحقوق الإنسان وحديث على إيقاف مجموعة من التوانسة كرهينة في الأراضي الليبية مقايضة على ليبيين يحاكمون في تونس، نحكوا على مواصلة تجميع الأفارقة الراغبين في العودة طبعا جنوب الصحراء، نحكوا اليوم على الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل ونحكوا على حقوق الطفل الأفريقي. المجمع المهني للنظارات اليوم، وطبعا نعرفوا النظارات والنظارات الشمسية والنظارات طبعا الطبية، ونحكوا على السوق الموازية وكأنه أصحاب المهنة تقلقوا من هذا، وبش ناخذوا أكثر تفاصيل عن المجمع المهني للنظارات. مشاركة دولية في الكرم معرض إفريقي مميز. القبة الحرارية وارتفاع درجات الحرارة في الفترة هذه، كانت ذكروا المدة اللي فاتت بعض الدول الأوروبية اللي شهدت حرارة قياسية، باش ترجع الموجة هذه ونتحدثوا على القبة الحرارية شنيهية. نحكوا على المدرب الجديد للمنتخب التونسي كأنه محطوط في القجر، جبدنا مشاه هذيك جاه هذي، جبدنا مدرب كأنه حاضر كأنه شو السيناريو بالحق، معني حاجات نقاط استفهام ولو احنا التوانسة رانا فاهمين ونعرفوا، لكن يبدو كان المكتب التنفيذي هو اللي ما يعرف شو. نحكو اليوم على الفيفا والتكنولوجيا الحديثة، شراكة اليوم بين لونوفو والفيفا، ونشوفوا حاجات تكنولوجيا عالية اليوم في كأس العالم 2026. في العالم نحكو على مواصلة التوسع الاستيطاني للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وبعد طبعا الحديث عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران نحكو على مضيق هرمز الذي يتنفس رويدا رويدا. هذه عناويننا، تفاصيل تاخذوها معنا بعد شوية. شكرا للفريق بتبيعة معنا لأمننا الإخراج الفني، معك فيصل خيري، تحية للجميع المستمعين زيدا اللي يتواصلوا معنا. إذن قلنا أنه العنوان الرئيسي اليوم وإحنا نحتفو بافتتاح سنة هجرية جديدة معانيها أبعادها مع المدير الجهوي لشؤون الدينية بالكاف رضا المسعودي.
1: الهجرة النبوي الشريفة هي مناسبة كريمة وعظيمة، فالهجرة هي فتحت الباب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لإيجاد بيئة مناسبة لنشر الدعوة المحمدية، وهي دعوة الخير والرحمة للإنسانية، وكانت مفتاح للانتصارات العظيمة التي تحققت بفضل هذه الهجرة. وهذه المناسبة دائما تذكرنا بما كان يناله صلى الله عليه وسلم من متاعب في سبيل الدعوة إلى الله، وبالتالي الدعوة موجهة لجميع المسلمين بأن يحذو حذوه صلى الله عليه وسلم في الصبر على الأذى والعفو على الناس. وهذه المناسبة أيضا دعوة للمجتمع من أجل التآلف والمحبة والتراحم والتعاون لبناء تونس الحبيبة والحفاظ على أمنها واستقرارها إن شاء الله تعالى.
0: نعرفوا اللي ديما أعيادنا مربوطة بالاستهلاك، ما فماش عيد معناش فيه عادة استهلاكية ومكلفة زادة. رأس السنة الهجرية مش حاجة غالية برشا، يظهر لي على طبعا بالمقارنة مع الأعياد الأخرى، فما اللي يأخذوا شوية من الكتف متاع العلوشة شوية من المذلوع واللي هو جديد بتبيعة ويعملوا بيه كسكسي، لكن نحنا ما نقفلوش الكسكيس في عوايدنا، كان استباخته بالحاجة الخضرة وما نسكروش الكسكيس بالقفيلة، لأنه يعني كانوا يعملوا القفيلة اللي هي يسكروا بها الكسكيس على المقفول باش ما يتنفسش، نسالي طيب ويعرف حتى برشا رجيرهم يعرفوا يطيبوا بالكدا. اذا نحكوا على حاجه خضراء على الملوخيه، كل حد شنو فما اللي يعمل رفيسه، كل واحد شنو العادات نتاعو، ديما نستهلكوا ونموتوا على الاستهلاك تويزا. ريبورتاج نجي الخلولي.
2: نسبة العائلات اليوم يقول لك راس عام هجري كيف البارح، على أغلبية العائلات طيب كسكسي، يعملوا أملوخية، هذه معتقدات معناها من مجدول.
3: احنا نحتفلوا باش تبات الملوخية تبات فوق الكانون طيب على راحتها.

0: نار هادية للصباح ونطيب تير دجاج عربي ولا طريف الحم فبدي نكتب ربي اليوم الفطور ملوخية على قبل القلب من السنة الهجرية
1: تلقى موجودة برشا عادات
2: ونعملوا نريش بالدجاج نشروا الحلوى نطيبوا الملوخية ونزالوا حافظوا عليه يعملوا الملوخية يعملوا الحلوى فما ناس
1: تشرب
2: فور وتعمل كل شيء ملوخية فما ناس تعمل الكسكسي بالقدية اللوح يعملوا به الكسكسي في راس العائلة فما ناس ما تعرفوا شي رم كان لبدمه وكفيسة تلمها على العائلة تلمها
3: طبعا كل واحد كيفاش يشوف العادات هذيا وكل واحد امكانيات وكل واحد ميولات وذوقه زاده. نتحدثوا على الامطار البارح امطار غزيره ورياح قويه في برشا مناطق منها الشمال الغربي القصرين وغيرها طبعا مناطق هذيا تقريبا اللي عدد كبير منها تضرر. هي الاضرار اللي نحسبوها على البنيه التحتيه لانه الاضرار الاخرى هذيك حشد ربي قمح والشعير نعرفوا اللي بدينا موسم الحصاد وفما ناس ما تحملش ربي هنا بدينا نحصدوا المطر صبت يلزمنا نقولوا ربي سبحانه نعملوا روزنامه نتاع امطار ماذا بينا جوان وجويليا ما تصبش المطر خلي نحصدوا اللي كاتب لنا ناخذوه لكن الانسان والبشر اللي كيفك واللي هو متحمل مسؤوليه ودهم عليها اليوم ونشوفوا الأضرار الكبيرة على مستوى البنية التحتية طرقات تقلعت حفر كبيرة مخاطر حتى على مستعملي السيارات والناس اللي تمشي على ساقيها خاصة لو كان ظلامة الدنيا برشا طرقات شفنا معناها أضرار كبيرة أحياء دخل الماء إذن نحن وين من مشاريع البلدية والتجهيز اليوم اللي برشا طرقات راهي مازالت كي تقدت نشوفوها كيفاش تتقلع تراب يطيح طرقات تطيح الحقيقة ما نعرفش باللي فما تصريحات وحديث وصلحنا عملنا دورة وشفنا عملنا دورة اليوم وشفنا في برشا أحياء شعبية كيما برنوسة وكيما غيرها شفنا الأضرار الكبيرة باللي عملوه راهو ما هوش التدخل اللي لازم يكون لأنه المفروض ما تصيرش الأضرار هذية على مستوى طبعا الأنهج والطرقات. خلينا نسمعوا ياسين الرحالي رئيس أشغال الفرع بفرع الاستغلال ديوان الوطني للتطهير بالكاف.
4: سجلنا عديد من الانسدادات العربية اللي تجد منها تدفق المياه الكبيرة من الأمطار خاصة أن شبكة التطهير هذه معدة خاصة للمياه المستعملة وباعتبار المياه هذه كانت محترمة تم تدخل في أكثر من موقع مثلا في حي حناشي تم تدخل في علي بوزيد على الطريق الوطنية جي بي 5 كيف كانت دخلنا إلى آخر وقت من الليل حي المحطة وشريشي وتم رفع من الانسدادات العربية هذه وكنا حاضرين في أكثر من موقع تشيخ مع الصورة الجهة الهوية والمركزية اللي عندنا فريق استمرار متواجد على مدى 24 ساعة مع أول استقبال متواجد في الدائرة الجهوية بالكاف الهاتف 78-226-734 ونأكد على الرقم هذا اللي مليان المواطنين يجب يتصلوا بالاتصال بالإدارة هذه من أجل تقدم الشكايات نتاعهم وتدخل في أقرب الآجال من رفع هذه الانسدادات العربية نتيجة الأمطار.
3: تدخل البلدية باش نستمعوا كاتب عام البلدية هشام بن خليفة نتحدث اليوم على طرقات هي محفورة بطبيعتها وزاد كملت عليها الأمطار اليوم عنا جمعتين ولا ثلاثة جمعات وإحنا نسوقوا للمشاريع البلدية في الكيف واللي باش نسكروا الحفر وباش نصلحوا الطرقات وباش نصلحوا أماكن المخفضات اللي نتاع السرعة اللي تنحت واليوم اللي هي زادة ولت كارثة في الطرقات إذن لحد الآن أصبروا علينا استنونا يلزم حملة كاملة على مدة الشهر حملة يومية للنظافة للحشيش للأشواك اليوم الحواشي الطرقات اللي تهرت واللي اليوم ولت تشكل خطر على المواطنين خلينا نسمع تدخل البلدية
5: على اثر تصرف الامطار الغزيره اللي رينا البارح في ظرف وجيز صار معناها البنيه التحتيه تاثرت برشا في مدينه كيف صار تدخل البارح مع مصالح المعنيه تجهيز مقاوله خاصه وبلديه كيف وصار معناها اعاده طرق هذيك المعتاده في سيطري الى حين اصلاح التدخلات صارت البارح الى حدود ساعات اخرى مدينه باش ترجع لحركه المرور العاديه ورجعنا مستدينا برشا معناها اضرار تاع الطرقات بعدناهم وان شاء الله من غدوه تنطلق الاشغال معناها طريق حروش اصلاح الحفار وساح معناها مخافضة السرعة اللي تم إزالتهم وبقيت المناطق للحفارة في البلاد إن شاء الله تطلق الأشغال بتزامن غدوة إن شاء الله
3: الأمطار زاد اللي شهدتها مع تمديد الكريم من ولاية سليانة البارح تسبت أيضا في أضرار مختلف الأضرار مختلفة عفوا شملت سقوط أجزاء من السورين الأماميين والخلفي للمكتبة العمومية، جزء من سور المحكمة الابتدائية، جزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات. وفق عضو المجلس الجهوي لسليانة فضل الشنوفي اللي تحدث لوكالة تونس إفريقيا للأنبان، والأمطار اللي بلغت 91 مليمتر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي الحمد لله لم تسفر عن خسائر بشرية، لكن وجود الحماية المدنية اللي دخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بكل من حي الاستقلال، حي الجامع، ساحة المدرسة الإعدادية بالكريب، وأيضا اللجنة أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة اللي البارح كانت أدت زيارة ميدانية لمعتمدية الكريب لمعاينة الأضرار اللي تسبب فيها الأمطار. الكيف أضرار على مستوى مزارع الحبوب؟ هذا ما جاء في تصريح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالكيف منير العبيدي.
6: المطر اللي ثبت البارح على ولايه الكاف هي الحقيقه كان اعصار كبير برشا خاصه في جنوب الولايه، ثم رياح قويه ومصاحبتها بامطار، طرحنا ثم شويه اضرار على مستوى سيد سيدي يوسف، سي خاصه سيدي رابح، المنطقه الفاصله بين ملاك وسيدي رابح، امطار كبيره خاصه المزارع اللي ما تحصدتش كيما الشعير والقمح والحاجه اثرت عليها برشا، ثم بلايص اللي اجتاحت المياه خاصه مصبات المياه اللي كان مياه المطر كبيره برشا هي اللي كيف اثرت على الصابه اللي اضرار كانت يعني في مناطق محدودة. إن شاء الله ربي يستر ويتعدى إن شاء الله الموسم هذا، هذا اللي خوفنا هي خاصة التغلبات الجوية هذه، إن شاء الله نسرع في عملية الحصاد
3: إن شاء الله بلطف، وإن شاء الله ربي وصلها بالسلم، وإذا رأوا الإنسان رأوا ربي سبحانه أعطانا من الإمكانيات الذهنية اليوم والبشرية باش نعيش عيشة سعيدة، لكن يبدو أن المسؤولين الجهويين والمحليين اليوم لا هم عاشوا عيشة سعيدة ولا ساهموا أن المواطنين يعيشوا عيشة سعيدة في هذا الوطن اللي يستحق منا أكثر من هكا الحقيقة. نتحدث على التنمية وإحنا هذا سياق حديثنا، رو قاعدين نحكوا على التنمية اليوم، وين المشاريع التنموية اللي تخص البنية التحتية داخل المدن؟ نحكو إذن على مخطط التنمية الجديد 2026-2030 واللي البارح كان محل طبعا محل درس ونظر من مجلس وزاري مضايق أشرف تعلي رئيسة الحكومة، وكانت حاضرة النائبة ورئيسة نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية المعروفي كانت حاضرة على موجات الإذاعة الوطنية وتحدثت على اليوم على خروج هذا المخطط من أروقة رئاسة الحكومة إلى المجلسين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، وحكت الحقيقة أنه المخطط في حد ذاته هو آلية جديدة قائمة على الديمقراطية التشاركية،
7: حاجة جديدة، حاجة قائمة على الديمقراطية التشاركية اللي هي قامت بها إسانسيالمون اليوم لأعد المخطط التنمية هما مواطنين توانسة في مجالس محلية ممثلين على عمادات، أفكار كانت أفكار فردية من عند مواطنين، كان الهدف متاعهم أنهم يخدموا جهتهم ويشوفوا المناطق متاعهم خير وروم على مستوى جديبيا على مستوى عمادات مش حتى معتمديات. كان المخطط التنموي نابع من الأجهات التونسية، وهذا هو رو اليوم المهم في بناء دولة. اليوم كي تحب تبني دولة راك ما تنجم تبنيها كان بالمواطنين متاعها في الجهات متاعها الكل لضمان المساواة في الجهات التونسية الكل، على عكس ما كان يصير قبل كانوا يصيروا اجتماعات في المركز ناس تخطط في مستقبل ناس ما عندها حتى علاقة بها، ناس قاعدة في إدارات تخطط جهة فكرة تقولك نعملوا مطار الغادي ونعملوا مستشفى الغادي ونعملوا مستوصف الغادي، وليت الجهة المعتمد العمادات الكل وأريفنا كل يشبهوا لبعضهم، تدخل الريف تلقى مستوصف بجنبه مدرسة صغيرة بجنبه ملعب ريفي، وذكا هو نفس الإيماج قاعدين نشوف فيها كي نتنقلوا نحن كمجلس وطني جهات والأقاليم، هذاك هو سيديو كوبي كولي.
3: إذن النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية المعروفي تقول أن جميع المقترحات اللي قدمها المواطنين تم أخذها بعين الاعتبار، وتقول أن جملة الأفكار قابلة للتنفيذ لكن بمستويات مختلفة تتراوح بين المدى القريب والمدى المتوسط والبعيد، وتقول أنه اليوم العمل بالتنسيق والتشارك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأنه مقترحات المواطنين في جهاتهم تهدف أساسا إلى تحسين البنية التحتية والنهوض بها علاوة على توفير جميع المرافق. المطالب المقترحات المطالب والمقترحات الصادرة عن المحليات ركزت على تحويل مناطقهم إلى مركز ولاية، وبخصوص علاقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالمجالس المحلية تقول أنها قائمة على احترام عمل أعضاء المجالس المحلية، وأن مجلس الجهات والأقاليم يشتغل في إطار الالتزام بمقتضيات مؤسسات الدولة وفي إطار العمل والاشتغال كل من موقعه. علاقة المجالس المحلية بالبلديات موضوع أثير كثيرا وقت اللي صارت الانتخابات نتاع المجالس المحلية في التداخل في الصلاحيات في غيره. خلينا نسمع النائبة زكية المعروفي عن مجلس الجهات والأقاليم ماذا تقول في هذا السياق.
7: عم ناول في قوت نسيت عدد المرسوم نورمالمون عدد 5 اللي منشور من عند سيد وزير داخلية يعطي دور استشاري للمجالس المحلية في نظر في ميزانية البلديات، على خاطر اليوم الأمر يهمهم بيسك هو المجالس المحلية عندهم دور في الإدماج الاقتصادي في جهاتهم وفي التنمية في جهاتهم، على خاطر اليوم التنموي العمومي وإلا حتى النظافة وكل فيها جانب تنموي مهم ومهم جدا. دونك اليوم عطاهم جانب استشاري في هذا، وكل مرة تظهر صلاحيات راهو تعطيك لا فافور، كيما كي تعطيك لا فافور تحب توريك راني انا اليوم كي عطيتك دور استشاري في ميزانيه البلديات راهو في هذا زاد راني حددت لك راك انت دورك يبقى استشاري، تنجم البلديه تاخو بعين الاعتبار مقترحاتك ولا لي كيف اما راهو زاد اللي قاعدين نشوفوا فيه على الميدان اللي البلديات اليوم قاعده تحضر مع المجالس المحليه وقاعده تاخو قاعدة تسمع المواطنين المجالس المحلية والبلديات، خاصة يعني البلديات اللي أنا عندي بهم علاقة، يقول لي كاتب العام بلدية ولا يقول لي رئيس دائرة ولا حاجة يقول لي راني كان مش مجالس المحلية راني ما نعرفش اللي فما إشكال الغادي، راني ما نوصلش أنا للبلاصة هذيك ونعرف اللي فيها إشكال. قاعدين يخدموا في تكامل بوغ لو مومون، وإن شاء الله النصوص الترتيبية ولا اللي نكون واضحة وتعطي كل واحد لي زاتريبيسيون تاعو.
3: قبل ما نواصلوا طبعا أخبار المجلس وعدد من المقترحات من القوانين، أكيد نذكركم اللي اليوم انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام للمندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 19 و20 جوان الجاري. ويترشح الامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام هذه السنة 32,004 مترشحين بتراجع قدره 1,163 مترشح مقارنة بسنة 2025. هذا العدد يمثل 18% من مجموع تلاميذ السنة 9 من التعليم الأساسي البالغ عددهم 175,024 تلميذ، معناه 18% من التلاميذ في النوفيام هما اللي قدموا ترشحهم لشهادة ختم التعليم الأساسي. عدد المترشحين للامتحان التعليم الأساسي التقني بلغ 203 مترشحين، وهذا بتراجع 106 مترشحين مقارنة بالسنة الفارطة، ويمثل عدد المترشحين لامتحان النوفيام التقني لهذا العام 4% فقط من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني واللي بالغ عددهم 5381 تلميذ. إذن المترشحين يتناظروا على 3750 مقعد بالمعاهد الثانوية النموذجية، والإعلان باش يكون على نتائج نهار 6 جويلية. نعرف أن النهار الخميس الجمعة والسبت باش يكون موعد مع اختبارات النوفيام. نرجع لأخبار المجلس والحديث على الاقتصاد الرقمي. حكينا برشا على التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي واللي هو أصبح واقع لا مفر له. يزم اليوم فما قوانين تنظم العملية حماية للمستهلك وأيضا الناس هذه اللي تقتات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت وتشتغل وقاعدة توفر في موارد رزق الناس أخرين، فما ناس تتنقل بسياراتها تجيب السلع، وفما ناس تشتغل معناها مع المواقع هذه وتاخذ طبعا الطلب من المستهلكين. هذا عالم ولا رقمي كامل يجب تقنينه اليوم للحفاظ على طبعا حقوق الجميع. أكثر تفاصيل مع النائبة بسمة الهمامي.
8: طرح هذا في 6 أبواب، الباب السابع هو أحكام انتقالية ختامية، الباب الأول أحكام عامة في 4 فصول، حددنا فهم المفاهيم ما يسمى بالعمل الحر ما هو، المستقل من هو، منصات الدفع الإلكتروني ما هي، والحساب المصرفي المخصص مشنية هو، والمرحلة الانتقالية ماذا تتطلب، هي مرحلة زمنية محددة لا تقل عن 5 سنوات تهدف إلى تطبيق قيود مرحلية على عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية مع توفير إطار تدريجي يسمح بانتقال سلس بين بيئة قانونية وتشريعية مفتوحة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية. الباب الثاني هو التزامات الدولة، تسهيل اتفاقيات مع منصات الدفع الدولية لتمكين المواطنين من فتح حسابات، إنشاء سجل وطني للمستقلين وتوفير شهادات تسجيل قانونية، تقديم حوافز ضريبية لتشجيع العمل الحر، تطوير بدائل محلية لمنصات الدفع الإلكتروني، توفير برامج تدريبية لبناء المهارات الرقمية للمستقلين، وتقوم بإنشاء بوابة إلكترونية تربط المستقلين بالبنوك ومنصات الدفع لتسهيل العمليات الإدارية.
3: نحكو ما زلنا في برشا مقترحات اليوم وراو سرعة اليوم في النظر في المقترحات هذه، لأنه نعرفوا أنه السنة النيابية تقرب على نهايتها، بالتالي فما برشا مشاريع قوانين معلقة يقع النظر فيها، من بينها مقترح لقانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. أكثر التفاصيل مع النائب صابر المصمودي.
9: أكيد القانون يحفز على استعمال الوسائل الرقمية والنظم المعلوماتية، لكن قبل هذا الأساس أنه يجب يكون عندنا اليوم أدلة وعندنا نماذج مرجعية مواطنية نعتمدوا عليها، كما قلت أنا تراعي المعايير الدولية خاصة معناتها الإيزو. هذا كما قلنا جد مهم. احنا اليوم كي رئيسة الحكومة تحكي على منصة رقمية موحدة ولوحة قيادة لمتابعة المشاريع، احنا اليوم هذا اليوم نحبوه، في كما قلت أنا مرة أخرى نحبوه موجود في إداراتنا الكل. اليوم كي نقولوا ثم مشروع تطلب سنة، علاش؟ خاطر ثم إجراءات. اليوم إذا نعرفوا مختلف الإجراءات إذا نجم نتبعها يولي ثم إمكانية للقياس وثم إمكانية للتحسين، وهذا جد مهم. في التصور نتاعنا زاد كيف اقترحنا انه يكون ثم وحده للمتابعه اليوميه للاداره ولتطويرها، نجم نشوفوا من بعد الوحده هذه في النقاش، خاطر هذا اكيد ما نتمش يكون محل نقاش مع الحكومه. نجم نشوفوها بعلاقه اليوم بمكتب علاقه مع المواطن، نشوفوها بخلايا الحوكمه، نجم نشوفوا مع بعضنا شنو الاليه. المهم اليوم كما قلت انا لازم ثم امكانيه المتابعه ثم امكانيه الشفافيه وإمكانية المتابعة والتوفيق. هذا معناتها كما قلنا يخلينا نجمو حقيقة يكون عندنا معايير للقياس الكمي والنوعي ونجمو نقدمو بالإدارة ونحسنو الإجراءات. الأبواب تحكي على المواضيع اللي أنا كنت تطرقت لها، كيف ثم باب في علاقة بالأكيد هذا كل يجمو تكوين في مرحلة أولى باش من بعد نجمو نقيم ونجمو نتابعو، وكيف باش نجمو من بعد نحاسبو. اليوم معناتها القانون في أحد الفصول نتاعه يقول عدم احترام الإجراءات المكتوبة، هذه التوثيق معناتها أنك اليوم ما تسمحليش أنا كطالب خدمة أني نعرف الملف نتاعي المراحل اللي تعدى بيها، دونك هذه زيادة ما تكونش هذه إجراءات موافقة، زيادة كيف أنا نجم نطالب الإدارة.
3: نحكو اليوم على موضوع شد الانتباه برشا. 12 تونسي كانوا محتجزين في ليبيا، السبب هو أن العملية تمت للضغط على السلطات التونسية للإفراج على عدد من الليبيين اللي تم إيقافهم في تونس على خلفية قضايا إجرامية. أكثر تفاصيل نسمعها مع رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.
10: هو كما يعرف الجميع أنه منذ يومين تم إيقاف مجموعة من التونسيين على الهوية في المدخل الشمالي لمدينة الزاوية الليبية، تحديدا منطقة المطرد، أين يتواجد مجموعة من أقارب يعني موقوفين في تونس على خلفية قضايا إجرامية تم إيقافهم منذ سنة ونصف بالأراضي التونسية. المسار القضائي في تونس بطبيعة الحال جاري بخصوص أبنائهم، في محاولة منهم للضغط على السلطة التونسية من أجل المقايضة ومن أجل إطلاق سراحهم مقابل أبنانا الاثناش ليولوا أصبحوا رهائن. مباشرة بعد تم الإيقافهم تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم بالنسبة لنا نحن في بداية الأمر، ثم فيما بعد اتضح أنه السلطات الليبية على مستوى منطقة أمن مطرد حددت المكان وقامت بمتابعة الملف، فهم كانوا في البداية عند أقارب الموقوفين ثم سلمتهم السلطات الأمنية الليبية وأصبح الأمر رسمي. تمت العملية بالتنسيق المشترك بين كل الأطراف المدنية والرسمية من الجانبين. حركنا كمرسى التونسي لحقوق الإنسان وتحركت حتى من الأطراف وتواصلنا مع عديد من الوجهاء وعديد من المنظمات الوطنية وأيضا السلطات الموافلية السلطات الليبية والتونسية من أجل أولا تأمين أبنانا، ثانيا العمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وهذا بطبيعة الحال يعني ما حصل يعني بعد يومين نجم تقول من إقناع الأطراف بأنه هذا الطريق هو طريق غير قانوني، وبالتالي تداعيات كبيرة على العلاقة بين البلدين وتداعيات كبيرة حتى على أبنائهم الموقفين في تونس، وبالتالي تم إطلاق سراح أبنائنا، فيهم اللي هو رجع على رأس الدير وفيهم اللي هو واصل الوجهة نحو العمل أو أي مكان هو كان ناوي باش يتنقله داخل ليبيا، وبذلك انتهت هذه الأزمة اللي نعتبرها أنها جعلت من أبنائنا رهائن مقابل المقايضة، وهذا ما نرفضه رفضا باتا، وكان موقفنا واضح هو أنه لا بد من إطلاق سراح دون قيد وشرط، وهذا ما تم فعلا.
3: يعني الموضوع لا يقف عند هذا الحد، راهو اليوم إذا كانت وين سيمشوا لبلدان مجاورة عنا معها اتفاقيات وعلاقات ثنائية وسياسية وتجارية وغيرها اقتصادية أو غيرها، اليوم معناها يقع تعامل معهم بهذا الشكل، يعني المسألة غير آمنة بالنسبة للتوينسا اللي تنقلوا من بلدنا إلى بلد آخر، على عكس التوينسا اللي جوا معناها من الشقيقتين الجزائر وليبيا، واللي مستحيل أنه الأمن التونسي يتعامل معهم بالشكل هذية إلا في نطاق القانون، أنه إذا كان يهز في حاجات غير قانونية أو غيره، أما كمواطن جزائري أو ليبي يدخل لتونس مستحيل باش يقع التعامل معه بالشكل هذية. الحقيقة الوضع لا يطمئن بالحق وغير إنساني ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية اللي مفترض أنها تكون بين البلدين. نحن نحكو على الهجرة وعلى الوفود، نحكو على الهجرة غير النظامية اليوم، وتواصل تأمين عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. نتحدث اليوم على 91 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء اللي غادروا الأراضي التونسية عبر مطار تونس قرطاج الدولي، 22 منهم عبر المطار و69 رحلاتهم مبرمجة على كامل هذا اليوم. تقريبا 200 أخرين يقع تجميعهم من نقطة الصفر لكزيرو المخيم الكيلومتر 21 بالعامرة بصفاقس، في انتظار أنه يقع تأمين موعد للعودة متاحهم. عمل متواصل، أعداد متزايدة في طلب العودة الطوعية. أكثر تفاصيل مع أنطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي.
11: بالنسبه لهنا ثم نقطه تجميع في ديما في لاكزيرو، وثم حتى زاده في ولايات اخرى كيما سوسه ونابل وصفاقس، اللي خصوص تجميع الراغبين في العوده الطوعيه واللي قاموا بتسجيل اسمائهم خاصه في للمخيم كيلومتر 21، وهذا يسمى نجاح ميداني للدوله التونسيه ولوحده الحرس الوطني والمشرف العام والفريق العمل نتاعه صراحه بالتنسيق مع السلطات الجهويه، خاطر العمليه تبدا بعمليه التوعيه والتحسيس في الاسواق وفي المدن، ثم في مرحله ثانيه يتم تجميعهم كيما لاكزيرو كيما سوسة كيما نابل كيما صفاقس، ثم مرحلة ثالثة يتم نقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 بالعامرة، المخيم اللي تم إنجازه منذ سنة الفارطة في 2025 ويتابع فيه سيد رئيس الجمهورية، وبمبادرة من وزارة الداخلية وكذلك مع الشريك الوطني اللي هو الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية في ولاية صفاقس، المرحلة هذه اللي تصير فيها عملية الانتقاء خاصة نتاع المجموعات سواء كان اللي عندهم وثائق سفر واللي ما عندهمش وثائق سفر اللي يتم التعامل معاهم حسب الأولويات. اللي عنده جواز سفر في ظرف 72 ساعة على أقصى تقدير يكون في بلده الأصلي، والمجموعات الأخرى يتم التنسيق فيها مع الحدود والأجانب لاستخراج ليسي باسي، واللي بين أسبوع وعشر أيام يلقى روحه في بلده الأصلي. ثم في المرحلة الأخيرة اللي هي كما يريتوها اليوم اللي هي في مطار سكرتاج أو في المطارات الأخرى اللي ثم عودات يوميا، تقريبا عندنا كل يوم ثم مجموعات قاعدة تغادر في تونس.
3: الهجرة هي يمكن الأسباب أو المهماز اللي يدفع طبعا هذه الجحافل من الأفارقة ومن التوانسة من الجزائريين من المغاربة إلى الهجرة، هو الحلم بالحياة الأفضل والهروب من واقع مرير، الهروب من البطالة، الهروب من الفقر، الهروب ربما من القمع السياسي، الهروب من كل أشكال ربما ما لا يحقق السعادة لهؤلاء. لا يغطي الواقع المرير للطفل الإفريقي، وسنتحدث عن الطفل الإفريقي اليوم لأنه وقع الحديث عن تأسيس ائتلاف إفريقي لحقوق الطفل. اليوم الطفل الإفريقي يعني الحروب، يعني المجاعة، يعني الأمية، يعني الاستغلال الجنسي، يعني كل ما يمكن أنه نحكو عليه اليوم من عنف بأشكال مختلفة. إذن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية وانعقاد منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بتونس بمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي الموافق لليوم من كل عام. هذا الائتلاف اللي يضم أكثر من 12 بلد إفريقي وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية. هذا ما جاء في تصريح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل الدكتور معز شريف، اللي تحدث اليوم على الأشغال هذا المنتدى وشنو المواضيع اللي اختاروها لهذا الاحتفالية هذه السنة.
12: الموضوع اللي اخترناه اليوم تاع تزويج القاصرات والبتر العضوي عند الفتيات اعتبرناه من الأولويات الدفاع على حقوق الأطفال في القارة الإفريقية. الطفلة لما تتزوج في صغر سنها وهي ما تكملش حتى النضج متاعها، الانعكاسات على أولا الحقوق متاعها جسيمة وجسيمة جدا، وتنجموا تتصوروا شنو ما القدرات متاعها لتنمية عائلة متوازنة ولتكوين الأطفال فيما بعد. على هذيك نقول يصبح التهميش والفقر والجهل والوراثة. فالعمل على هذا الموضوع اعتبرناه من الأولويات، خاصة وأن تونس تجاوزت هالمشكل هذا. لكن عندنا بعض المخاوف حتى في تونس كذلك، لأنه تزويج القاصرات رناه ظاهرة قاعدة ترجع رويدا رويدا في البلاد متاعنا، وهي نتيجة متاع الجهل ونتيجة متاع الفقر ونتيجة متاع الأزمة الاقتصادية اللي قاعدة تتفاقم في البلاد متاعنا. فبعض العائلات يلجؤون إلى تزويج الفتيات في صغر سنهم، وهي تنجم نعتبرها كما حالة من حالات متاع المتاجرة بالأطفال.
3: نحكو على النظارات اليوم الطبية أو الشمسية، ونعرفوا استعمالها وكثرة استهلاكها من الشعب التونسي ومن العالم الكل. اليوم النظارات الطبية ولت ظاهرة حاجة عادية، أنه يمكن 2-3 على 10 يلبسوا نظارات طبية. النظارات الشمسية ودرجات الحرارة المرتفعة اليوم والتهاب طبعا الأعين وغيرها من حرارة الشمس، من أشعتها، من طبعا اليوم الاحتباس الحراري وما خلى من طبعا مخاطر على مستوى أشعة الشمس على جسم الإنسان. إذن اليوم حديث على تحذير المجمع المهني للنظاراتيين، معناها اللي يشتغلوا في النظارات، يمكن كلمة صحيحة ولا لا، مش موجودة في العربية لكن هذا هو النظاراتيين، بمنظمة كونكت. بلال الفضيلي اللي يمثلها طبعا رئيس المجمع يتحدث على خطورة طبعا الاستهلاكات وشراء النظارات الشمسية والنظارات الطبية الجاهزة اللي تباع في الأسواق اليوم غير مراقبة. النظارات هذه تصنع من مواد مجهولة، تباع بأسعار زهيدة، وأنها تمثل خطر على صحة المواطنين وخاصة الأطفال.
13: لاحظنا أن المهنة هذه تعاني من بعض المشاكل، خاصة سوق الموازية اللي قاعدة تنخر في الميدان بتاعنا وقاعدة تضر بالمواطن، لأنه نحاولوا باش نفهموا الناس اللي راهو خطر على صحتهم وخطر على عينيهم، وأنهم يتعاملوا ويشريوا البضائع هذه مجهولة المصدر، المعطيات الفنية نتاعها والبلار اللي فيها وكل شيء راهو مضر بصحة صغاركم وصحتكم. أولا الماتير اللي مصنوع بها النظارات راهي مجهولة المصدر، ما نعرفوش، تبدأ عباد ناقص من قريب ويلبس المرايات يقول لك باش تقرا بها بركة، راهو خطر كبير، لأنه مش هذاك القياس، راهو لازم تمشي للطبيب
3: هذا هو معناه. والغلاء الأسعار زاد اليوم راه يخلي المواطن يذهب دون أن يشعر لأنه يشري حاجة رخيصة باش ينجم يستعملها. نحكو اليوم على المعارض تونس، طبعا هي وجهة عالمية لعدد من المعارض والمنتجات المهمة، وخاصة كمزار إفريقي اليوم وأعلى نقطة في إفريقيا واللي تستقطب طبعا عدد من الدول الإفريقية بمشاركات مختلفة، مشاركة دولية هامة بمعرض الكرم أفريكا بيج فايف. باش نشوفوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه مع مديرة الدورة بسمة لحميدي.
14: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة في قطاعات مهمة جدا، النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، حضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، بلدان عربية. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة سيقع مناقشاتها في ملتقى العلمي اللي ينطلق أيضا اليوم. المعرض هو منصة مهمة جدا لجلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المستثمرين، خاصة أنه لما شركة تجي عندها هدف أساسي هو الانتصاب في السوق التونسي أو خدمة الأسواق المجاورة من خلال تونس. في الدورات السابقة وقعت العديد من العقود بين شركات تونسية وشركات أجنبية، وصار أيضا فتح شركات ما كانتش موجودة في تونس وصارت موجودة من خلال المعرض.
3: نحكو على ارتفاع درجات الحرارة وموجة من الحرارة كنا شاهدناها في الفترة السابقة، ثم انخفاض، ثم أنا شفنا ارتفاع لدرجات الحرارة، سحب رعدية، أمطار، انخفاض، ثم ارتفاع. إذن هل يشمل الموجة الحرارية القادمة، هل تشمل تونس، هي تشمل عدد من الدول الأوروبية؟ وأرقام قياسية توصل بزيادة 10 درجات على الأرقام العادية، ومصطلح القبة الحرارية اللي ظهر في الفترة الأخيرة نحكو عليه أكثر تفاصيل مع حمدي حشاد الخبير في المناخ.
15: التركيز الأساسي نتاعها باش يكون على الدول الأوروبية، ممكن تسجل درجات حرارة أعلى ب 6 إلى 8 درجات من تونس، باش تسجل من 6 إلى 8 درجات حرارة أعلى من تونس خلال الأيام القليلة القادمة. من الشيء القبة الحرارية، من المصطلح هذا قد يتعود برشا، ممكن ولينا نسمعوه بطريقة دارجة جدا، معناها دونك القبة الحرارية هي ظاهرة جوية تصير وقت منطقة ضغط جوي مرتفعة وقوية تستقر فوق منطقة معينة الأيام ولا حتى الأسابيع، وتحبس هواء سخون تحتها كما الغطاء وكما القبة. معناها كيفاش الضغط هذا الجوي يكون مرتفع قوي يتكون في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، الهواء يهبط نحو السطح يسخن أكثر وقت هو يبدأ هابط، معناها السحب تتقلص والأمطار تنقص وتنعدم، هنا أشعة الشمس تسخن الأرض نهار بعد نهار، الحرارة تتراكم وما تلقاش كيفاش تخرج فتواصل درجة الحرارة ترتفع. علاش نحن نعتبرها معناها ظاهرة ولات من زوال تصنف خطيرة نوعا ما، كان متوترة بطريقة متكررة، أما أثار صحية اللي هي معناها ترفع خطر ضربات الشمس والجفاف، معناها تلفئات الهشة والناس عندها أمراض مزمنة الحكاية تبدأ تقلق، كيف معناها تخلي استهلاك المياه والكهرباء يرتفع، تخلي الريسك متاع حرائق الغابات يرتفع، وطبعا تأثر على نسق الانتاج الفلاحي، وطبعا داخل المدن لأنه اللي تنقصها مناطق خضراء معناها أو أحزمة خضراء أو غابية أو منتجات حضرية اللي ممكن رايد فيهم برشا تقييد درجة الحرارة، تولي فما الظاهرة ممكن ظاهرة الهيت افكت ايلاند نسميها، ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وسط البني والسيمان والحشاكم الزفت، معناها درجة الحرارة ترتفع، وين تبدا منطقة خضراء أو مناطق بيضاء درجة الحرارة تكون أقل. الحكاية ما تشملش تونس لكن ظاهرة بعيدة علينا، معناها في الدول الأوروبية معناها الظاهرة هي باش تكون موجودة لأيام طويلة نوعا ما، ومعناها خلينا نقولوا معناها درجات الحرارة نحكيو 10 درجات أعلى من المستويات الموسمية اللي تكون فيها.
3: نمشوا الأخبار الرياضة وكأس العالم. إذن تصريح رسمي بعد ما حكينا البارح تقريبا كل وسائل الإعلام تحدثت على إقالة صبري اللموشي. طبعا المدرب اللي ما خذاش برشا وقت مع المنتخب التونسي بعد تعيينه كأنه عنا معناها الحلول جاهزة في القجر، وكأنه المنتخب وكأنه الجامعة جماعة كرة القدم محضرة سيناريوهات وعارفة روح علاش قادمة، وإذا مدرب فرنسي إذا يطلع فجأة بعد طبعا تسريبات أنه الكبير من سيقود المنتخب في بقية الزوز مقابلات اللي بقتلوا في طبعا في المونديال. خلينا نسمعه عضو المكتب الجامعي لكرة القدم خميس الحمزاوي.
16: تم الاتفاق على فك الارتباط مع المدرب صبري اللموشي بالتراضي بدون اي تعويضات، بمناسبة نوجه له بالشكر على التفاهم، وان شاء الله مرحلة جديدة مسدة مع المدرب الجديد اللي تم الاتفاق معاه الفرنسي هيرفي رينار اللي مش يكون معه طاقم ان شاء الله غدوة اول حصة تمرينية يشرف عليها الثالثة صباحا بتوقيت تونس بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها المدرب صبري اللموشي. مرحلة جديدة وإن شاء الله يقدموا ما هو مطلوب منهم، وإن شاء الله يفرحوا الشعب التونسي اللي صراحة نعتبره على المردود اللي ما كانش في مستوى تطلعات للناس الكل.
3: نبذة صغيرة على إيرفي غنار الفرنسي من مواليد 30 سبتمبر 1968، هو لاعب فرنسي محترف ومدرب سابق للمنتخب السعودي، شغل منصب مدرب منتخب زامبيا الوطني وفاز معاه بكأس الأمم الأفريقية 2012 ثم بكأس الأمم الأفريقية 2015 مع الكوت ديفوار، وبالتالي أول مدرب يفوز بزوز كؤوس أفريقية مع زوز منتخبات مختلفة. درب منتخب المغرب لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، تأهل معاه الكأس العالم بعد سنوات من القطيعة منذ آخر مشاركة لمنتخب المغرب عام 98، و 2019 يعلن تعاقده مع المنتخب السعودي ويقدم استقالته في 28 مارس 2023 من أجل تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم للسيدات بعد إقالة المدربة كورين دياسير. وهذه كأنه اللي قدم استقالته حاضر كأنه يدور بالسيفي بتاعه، لا يشفع أنه توا باش يخلط على منتخب خسر خمسة أهداف معناها في مقابلة افتتاحية. ماذا سيفعل؟ مازال على متن الطائرة، عنا مقابلة قادمة، الملاعبية، تأقلم، اللغة، الحوار، الشخصية، كيف التعامل مع شخصية اللاعبين، هل له عصا سحرية اليوم حتى يتعادل أو يحقق الفوز في المقابلة في زوز مقابلات اللي فقط؟ على كل حال نحن كتوينسة ديما رانا قلوبنا رايفة وديما نحبوا منتخبنا ونسامحوه ونتغشوا عليه ونرجع نسامحوه، نتمنى ولو ديما راي الأماني راهي من المستحيلات، نتمنى أنه يحقق ولو نتيجة إيجابية قبل الخروج من الدور الأول، لأنه من سابع المستحيلات أنه منتخبنا يكون حاضر في الدور الثاني. نرجعوا للكلام هذا ومع محبتنا الكبيرة لوطننا ولمنتخبنا راه. إذا نتحدث على الفيفا ونحكوا على التقنيات الحديثة اليوم في كرة القدم وفي كأس العالم الحالية 2016. تعاقد الفيفا مع لونوفو تقنيات جديدة اليوم لتطوير اللعبة. إذا نتحدث على شراكة اليوم طبعا من أعلى طراز تقوم بها الفيفا لتطوير طبعا برمجياتها واعتمادها على الذكاء الاصطناعي فوتبول اي اي برو، وخلينا ناخذ أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع.
17: في الحقيقة لينوفو ستكون الشركة التكنولوجية الرسمية لفيفا في مونديال 2026 وفي مونديال السيدات 2027، ليس فقط عبر توفير أجهزة الكمبيوتر والخوادم والبنية التقنية، بل عبر حلول ذكاء اصطناعي ستدخل في تشغيل البطولة وتحسين البث وتجربة المشجعين ودعم المنتخبات نفسها. لكن المشروع الأبرز هو فوتبول اي اي برو. هذا المشروع عبارة عن مساعد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، صمم لدعم المنتخبات 48 المشاركة في كأس العالم عبر واجهة تعتمد على الأوامر النصية، بحيث يمكن للمدربين والمحللين طرح أسئلة بلغات مختلفة. ثم الحصول على تحليلات مبنية على كم هائل من بيانات المباريات ومؤشرات الأداء. المنصة لا تقدم مجرد أرقام، بل يمكن أن تعرض نتائجها في صورة نصوص ومقاطع فيديو ورسوم بيانية وتصورات ثلاثية الأبعاد، بما يساعد الجهاز الفني على فهم أداء الفريق والخصم قبل المباراة وبعدها. لكنها ليست أداة لإدارة المباراة لحظة بلحظة من على دكة البدلاء، بل أداة تحليلية تستخدم في التحضير والتقييم. والميزة الأكبر هنا هي إتاحة البيانات للجميع، ففي كرة القدم الحديثة لم يعد التفوق مرتبطاً بالموهبة فقط، بل أيضاً بقدرة المنتخبات على جمع البيانات وتحليلها. والمنتخبات الكبرى غالباً تملك جيوشاً من المحللين وأدوات تقنية متقدمة، بينما تعاني منتخبات أخرى من فجوة في الموارد. وهنا تأتي فوتبول AI برو لتمنح جميع المنتخبات المشاركة إمكانية الوصول إلى قدرات تحليلية متقدمة، بما يوفر قدراً أكبر من تكافؤ الفرص في رياضة تعتمد أكثر فأكثر على البيانات. وهكذا لن تظهر شراكة فيفا ولينوفو فقط في الأجهزة خلف الكواليس، بل في طريقة فهم كرة القدم نفسها. كيف يقرأ الخصم؟ كيف تحلل المساحات؟ كيف تراجع المباراة؟ وكيف يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى مساعد جديد داخل الجهاز الفني؟
3: نذهب إلى أخبار العالم، ويتواصل طبعا الاستيطان والتوسع الاستيطاني للكيان الصهيوني في عدد من الأراضي الفلسطينية، بناء مستوطنات جديدة جديدها في الخليل، واليوم سحب كل الصلاحيات من الفلسطينيين والحرم الإبراهيمي.
18: قرار سموتريتش الذي أعلن عنه اليوم خلال تدشين مستوطنة جديدة في مدينة دورة، تحديدا في جبل طاروسة في جنوب الضفة الغربية، جاء لتدشين هذه المستوطنة ولكن للإعلان عن إلغاء الاتفاقية. ماذا يعني ذلك؟ سحب كل الصلاحيات الفلسطينية من كل الإمكانيات للبناء والتخطيط، والأهم الحرم الإبراهيمي الشريف، من السلطات الفلسطينية، أي تحديدا من بلدية الخليل، ونقلها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالإدارة المدنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاتفاق هو جزء رئيسي من اتفاق أوسلو، وبالتالي إسرائيل الآن مجددا تقوم بضرب مسمار جديد في نعش هذا الاتفاق.
19: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
20: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Hi.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن وصلوا ما تبقى من جولتنا الإخبارية اليومية اليوم في ساعة اللي جيكم يوميا في هذا التوقيت من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 متاع العشية. إذن نتحدث عن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي سيوقع يوم الجمعة في سويسرا في مكان مؤمن بعيد الوصول إليه، بالتالي اختاروا هذا المكان لتأمين طبعا الوفود الحاضرة، واللي مقرر أنه باش يتم التوقيع طبعا في هذا المكان الواقع في وسط سويسرا بين وسطاء باكستانيين قطريين بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران. هذا طبعا التوقيع على هذا الاتفاق فتح آفاقا جديدة للاقتصاد العالمي، أنه أسعار البرانت تطيح، أنه اليوم مضيق هرمز يتنفس تدريجيا، وخلينا نسمع هذا التقرير.
1: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملا أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم، فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
0: وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية اليومية مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.

0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تمام الثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب، خاصة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها. تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سريان أمس في أضرار مختلفة، شملت سقوط أجزاء من السور الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق عضو المجلس الجهوي بسريان فاضل شنوفي. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برقة عين درهم ناهز 500 مليون دينار، وبين الحلوي أن تجسيم المشاريع المبرمجة والتي هي في طور الإنجاز يتطلب تسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. أفادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية سريانة عايدة نصر بأن عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي لنساء ضحايا العنف والمهددات به بلغ أكثر من 30 امرأة، حيث تم تمكينهن من مشاريع شملت عدة مجالات بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310 ألف دينار. انطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيم ونظارة النفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3826 شهيدا، 11851 مصابا. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة

التاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أسعد الله وأوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانا أمس في أضرار مختلفة، شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي بسليانا فاضل الشنوفي. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية تبرقة عند راهم نهز 500 مليون دينار، وبين الحلوي أن تجسيم المشاريع المبرمجة والتي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل النهار، وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. قالت مديرة العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز اليوم إن الجماعة تلقت تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب قوات الكيان الصهيوني من لبنان في المرحلة المقبلة مع الولاية في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقالت لرويترز لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الصهيونية من لبنان. حذرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من تفاقم معاناة النساء والفتيات جراء النزاع والنزوح، مشيرة إلى أن عدد النازحين في لبنان بلغ نحو 1.4 مليون شخص، أي أكثر من 20% من السكان، من بينهم 16 ألف امرأة حامل يواجهن تحديات متزايدة في الحصول على الرعاية الصحية والحماية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. إن شاء الله عامكم مبروك، اليوم يتزامن مع رأس السنة الهجرية، رأس العام العربي كيف ما نقوله بالدرجة متاعنا. إن شاء الله عامكم مبروك، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة. اليوم تزامنا مع هذا الاحتفال خاصة بسنة الهجرية، اليوم حبينا نحكيه على موضوع برشا مش يقولوا لي يمكن حكيناه في برشا حاجات في برشا مواضيع كنا قدمناها وكنا طرحناها في برنامجنا بلا قيود. يمكن نحكيه على الأخلاق والصحة النفسية، كيف تؤثر قيمنا على حياتنا اليومية. اليوم نحب نعرف الأخلاق، نحب نعرف زيادة، يمكن هذه الميزة اللي تزامنت مع رأس السنة الهجرية، وكذلك أنه نرجع شوية للدين الإسلامي، نرجعوا شوية لأخلاقنا، نرجعوا شوية لقيمنا. اليوم حبينا نحكي وخاصة وأنه القيم هي البوصلة متاعنا الداخلية، كذلك أنه كي نحكيه على الأخلاق أنا نحكيه على ما هيش حكاية انه حتى بالدرجة متاعنا نقوله شخص متربي، لا، هذه اخلاقنا اللي تعودنا عليها، اللي تربينا عليها، اللي احنا كمسلمين قاعدين نمارسوا فيها في حياتنا اليومية. اليوم نلاحظوا برشا انه ما عادش ثم احترام للاخر، ما عادش ثم احترام للاماكن العمومية، ما عادش في الاماكن العمومية، ما عادش ثم احترام كذلك للكبير، مثلا ماشي هذا التقدير خاصة في وسائل النقل العمومي للكبير، كنا قبل نعطيه بلاصتنا، كذلك انه الكلام

0: نجموا احنا بكلام يكون جارح ينجم يوصل حتى انه العمليات مثلا ينتحر، انه يكتئب، انه برشا حالات تنجم تكون، وهذايا صار وهذايا نسمعوه يوميا. اليوم كي نحكيو على الاخلاق نحكيو في الجانب الصحه النفسيه، نحكيو كذلك انه كيفاش نجمو نحافظوا على قيمنا، كيفاش نجمو نحافظوا على اخلاقنا وتكون هذه من عاداتنا اليوميه، لانه راهو كي تتحسن اخلاقنا تتحسن نفسيتنا و تحسن يومنا بالنسبة لنا احنا. هذايا كلها اكيد مش نحكيوها مع مستشار حستنا عاطف اللبادي. مرحبا بك عبر موجات اذاعة الكيف مستشار حستنا.
1: مرحبا ايمان، تحية طيبة ليك، تحية الى كل اهالينا في كل ربوع الشمال الغربي وفي كل مكان والى فريق منطقة مش.
0: مرحبا. اليوم حابين نحكيو على الاخلاق وبالنسبه لنا احنا الصحه النفسيه، الاخلاق وعلاقتها بالصحه النفسيه، وماذا بينا مستشار حستنا باش هكاك نوعيه الصوت توصل جيده، هاكا تحاول انه تبعد شويه من الضجيج هذايا وباش هكاك نفهموك ونسمعوك خير. مستشار حستنا.
1: اي امام اي.
0: به اليوم كيف نحكينا انه مش نحكيو على الاخلاق والصحة النفسية، كيف تؤثر قيمنا على حياتنا اليومية؟ مستشار حستنا ثم حس ثم ضجيج هكايا شوية، ماذا بينا تبعد عليه باش هكاك النجم
1: تبع ما عادش عندي حس ايمان، مفروض هكا بلاصة امنة وكارم.
0: اي اي هكا باهي. اي تفضل مستشار حستنا.
1: يذكرني بيت الشعر، يعني انما الامم الاخلاق وما بقيت فإنهم أخلاقهم ذهب الذهب، وهذا مبدأ كوني، لأنه اليوم الأخلاق راهي ما هيش مجرد سلوكات، الأخلاق يعني هي مبادئ عامة تأسس الحياة الفردية والحياة الاجتماعية وتعطي يعني للحياة هذه القيمة وتعطيها القدرة باش نجم تتواصل. لأنه اليوم حتى كنرجع احنا لكل تقريبا الممارسات المهنية يقول لك اليوم ثم أخلاقية العمل الصحفي، ثم أخلاقيات العمل الطبي، ثم أخلاقيات العمل النفسي، كل حقل اللي عنده الأخلاقيات متاعه. نقول أنت علاش الأخلاقيات لا ديونتولوجي؟ لأن الأخلاقيات هي اللي تعطي وتحسن الممارسات الفضلة. ما يكفيش أنك تكون عندك المعرفة، لابد أن تكون ثم معناها قيود أخلاقية لممارسة المهنة ضمانا للمهني وضمانا حتى يعني الأشخاص. هذاك علاش اليوم الاخلاق مهمه جدا. دركاي مخت الحكايه مثلا على التنظيم الاجتماعي، حكايه على ما يسمى بالانوميا الاجتماعيه، وهو فقدان الوازع الاخلاقي العام الذي ينظم الحياه الاجتماعيه والفرديه. يعني اذا كان احنا فقدنا الاخلاق اليوم، الاخلاق العامه، الاخلاق اللي تلمنا الناس كله، انت حكيت اليوم عن نعطي بلاصتي الكبير، حكيت على نحترم الكبير، نحكي المراه اللي هي تنجم تكون حامل، على كل الوضعيات اللي تنجم تكون فيها وضعية هشاشة وتتطلب الرحمة، تتطلب الرفق، تتطلب أن نبجلوها. اليوم يعني ثم حوادث صاروا في واحدة صارت في أمريكا واحدة صارت في اليابان. أمريكا صارت فيها مرة حادثة قصة الضوء مدة معينة تقريبا نص ساعة صارت فيها الجرائم الكل. هذه يعني دولة تعتبر أنها عريقة وتعتبر أنها يعني من أعرق الديمقراطيات ومن أعرق معناها التنظيمات المدنية. اليابان صارت فيها يعني وقت صار فيها معناتها جائحة من الجوائح تقريبا يعني كل واحد فيهم دخل حتى المغازات الكبرى مخذا كان يحاجته به فقط، يعني دون أنه يزيد على الحاجة ودون أنه يفسد. واحدة تبني الأخلاق تعتبرها حاجة مهمة جدا في نظامها التعليمي، تعتبر أن الأخلاق مهمة جدا قبل التعليم وتكرس في نظامها التعليمي، تكرس في نظامها الاجتماعي. واحدة تعتبر أن القوة هي الكل، وشفنا حوادث القتل في المدارس الأمريكية، معناتها كيفاش تلميذ يسمح الروح ويهز سلاح ويدخل على مدرسة كاملة ويقتل حتى تلامذة. يعني هذا يعطيك فكرة شافية ضافية على أهمية هذه الأخلاق، مش فقط في الصحة النفسية، ولكن هنا أبعد من الصحة النفسية، الصحة الاجتماعية والصحة المجتمعية. اللي نرجع ونقول اليوم راهو ما نجموش نحكوا على الصحة النفسية دون الهرم الاجتماعي. نذكروا اللي في حصتنا ديما نقولوا ثم الهرم الاجتماعي، الصحة النفسية هي القاعدة العريضة الكبيرة اللي نلقوا فيها العلاقات الاجتماعية، نلقوا فيها السلام الاجتماعي.

0: نلقوا فيها التآزن الاجتماعي، نلقوا فيها التضامن الاجتماعي، وهذا اللي يحقق يعني القاعدة اللي منها تبدأ الصحة النفسية. اليوم كي أنت تمشي مثلا البلدان اللي اليوم الصحة مؤشر السعادة متاعها عالي جدا وهي البلدان الاسكندنافية، يقول لي أنت علاش؟ لأن البلدان هذيك الأخلاق متاعها مكرسة في مش فقط في القوانين، السلوك الفردي اليومي التلقائي، يمشي يدفع الجباية متاعه، يقوم بالواجبات متاعه، أي حاجة تحدد خطر المجموعة تلقيه هو متصدى لها قبل حتى الأمن وقبل الناس كل. الحرص على النظافة، الحرص على التوازن والتآزن الاجتماعي، حتى أنه يقولوا نسبة الضرائب عندهم تقريبا توصل 70%، 30% اللي بطلوا ينجم يعمل به اللي يحبه، يعيش يعني أسعد ما يكون. هذا دليل على أنه الأخلاق عندما تكرس تصبح رافعة وتصبح دافعة للرخاء الاجتماعي، للتطور الاجتماعي، للرخاء الاجتماعي المجتمعي والفردي. وهناك نحكو على الصحة النفسية، يعني نحكو كمؤشر السعادة. إنسان مش فقط خاطر شنو هو الصحة النفسية، وإن أنا برش مرات الصحة النفسية هي التوازن، هو أنه حتى كان تكون متقلق متوازن، تنجم تخدم، تنجم تقرأ، تنجم تقوم بواجباتك العائلية، تقوم بواجباتك الشخصية، ولكن السعادة أكثر من ذلك. السعادة هو أنه جودة حياة زايدة، هو الرضا، هو أنك تحس بالأمان في المجتمع متاعك، هو أنك تحس أن المجتمع متاعك ينجم يلبي لك الحاجات متاعك. وهنا يعني الفرق بين مجتمع يكرس الأخلاق وتصبح الأخلاق ممارسة يومية عفوية يتبناها كل مواطن، كي قرنا نقولي قبل وحتى الأجيال من بعضنا وحتى تو أول درس يقروه هو الصف، وهو مؤشر مهم جدا يعني على مدى سلامة ومدى يعني الأمان ومدى صحة ذلك المجتمع. لذلك الأخلاق هنا وال يعني الاختيار موفق جدا جدا جدا، وربطيه بالسنة الهجرية، يعني لأنه احنا الدين متاعنا كي جاء إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق، ليس فقط الأخلاق، أكرم الأخلاق، وهو العفو عند المقدرة، وهو يعني إنه الكبير يرحم الصغير، وإنه معناه المعافى يرحم الضعيف، وبذلك يعني بنيت أخوة المجتمعات على الإطلاق. يعني العنوان موفق جدا، ويعني ربطه بالصحة النفسية أيضا موفق جدا.
1: به هو مستشار حسيتنا خاصة كي نحكيه أنه خلينا نبدأ من الانطلاقة من الأرضية اللي مش تكون هذا الشخص، نحكيه على مرحلة الطفولة، نحكيه على الأسرة، نحكيه على دورها، نحكيه كذلك على أهمية أنه ينجم القدوة هذه اللي هو يكون من داخل الأسرة هو اللي يكتسب هذه المكارم الأخلاق، هو اللي يعلم ابنه. كذلك انه كي نحكيوا بالنسبه لنا احنا وديما نحكيوا على اهميه التربيه الايجابيه، ونحكيوا على اهميه انه يكون ثم هذا بالنسبه لنا احنا يعني الاسره تتلهى بهذا الطفل، انه تعزز فيه برشا القدره على التكيف، كذلك تعزز فيه بالنسبه لنا احنا ثقة بالنفس وتقدير اللذات. هذا كل يدخل في مكارم الأخلاق، يدخل زادة في موضوعنا اليوم اللي نحكيه فيه
0: اليوم بالذات. يعني باش نعتبره على العكس الحساب تقول كله أنه مش فقط الأسرة هي القاعدة، سيمنصف الناس يعني عالم الاجتماع الفذ الله يرحمه التونسي يعني كتب كتاب اسمه الشخصية القاعدية، وكان موفق جدا يعني في هذا الكتاب في تفسيره للمجتمع التونسي ولهذه الشخصية القاعدة. الشخصية القاعدية هو المعروف الموروث والعرف الاجتماعي وكل ما يفسر السلوك الاجتماعي والمجتمعي، ويكون في المخيال الجمعي وفي اللاوعي الجمعي، يعني ما يتشارك فيه الناس بصفة عفوية. في منصف الناس يعني أشار أنه للأسف يعني عناصر وملامح الشخصية القاعدية التونسية ليست ظاهرة بما فيه الكفاية، ويعني أعتبر أن الشخصية التونسية هي شخصية زبونية ميلة مع مليح ونتميح. ذلك علاش يعني ما تجيش عنا فرد تصور حتى أمثلنا الشعبية، مثلا يقول لك معناها يحب يوصل من غير ما يتعب، معناها يعطيك مرلة، معناها يعطيك خدمة بها من غير ما تشقى، يعطيك معناها هذه كلها يدل على أنه معناها عندنا إشكالية نوعا ما، وهذه الأسر وحدها ما تنجمش تأسس إلى فعل أخلاقي ولا تبني للفعل الأخلاقي دون وجود هذا الفعل الجمعي المجتمعي. وذلك علاش اللوم يعني للأسف نحس أن المجتمع بيدو فيه حاجات معناها انتشار الرشوة وانتشار الفساد وانتشار المحسوبية وانتشار معناتها ثم الحاجات البسيطة أيمانة اللي عندنا مشكلة في النقل متاعنا، عندنا مشكلة في الإدارة متاعنا، عندنا مشكلة في المعاملة ساعات متاع المواطنين، هذا كل يدل على أنه عندنا إشكالية. يعني أنت اليوم كي تمشي لبلد أوروبي وانت سافرت وشفت ما عندنا إشكاليات ما تلقاهاش لبرا، رونديفو في سبيطار ولا في معنى أبسط، هذه أبسط الأشياء وهي على بساطتها مؤشر مهم جدا جدا جدا. حتى نرجع ونقول لك شنو هي المواطنة، شنو هو هذه الشخصية القاعدية. أنا كمواطنة اليوم يعني من ما عنديش مش نحكي على مجلد، أنا راني مواطن راهي كمعنى سلامتي صحتي القفة متاعي الأمان صغاري دراسة صغاري، هذه المواطنة. يعني هذه المواطنة في أبسط ما تكون وفي أفضل ما تكون. يعني أي مواطن إذا كان لقاها الحوايج هذه بطبيعة الحال سيحس أنه آمن وأنه مريقت يعني في وضعية جيدة. ذاك علاش اليوم الطرح متاعه والتفسير متاعه والكتاب متاعه مهم جدا يعني في التأثير لهذه الحصة. وأعتقد أنه الإشكالية ليست فقط فردي، لأنه الخلاصة ليس فردي، تنجم أنت اليوم كعائلة تربيك أحسن ما يكون، تربى على وضع أخلاقي ما تعطاها قيمة كبيرة برش. للأسف يعني الشارع وإلا بعد المدرسة وإلا يعني اللي بش معناها كل التعلمات الاجتماعية فيما بعد وكل ما سيتعلمه ويتلقنه الطفل يعني أو الشاب في المجتمع يمكن يرجع له بالوبال. واليوم الأسرة تخاف، الأسرة اليوم تقول كان صحيح مربي بالقدام مانيش بمعزل مثلا على مخدرات وعلى السلوكات الخائبة وعلى يعني يقول لك لأنه اليوم الشارع أقوى
1: وهذه اللحظه خاصة أنه الأولياء هاوكا نشوفوا يمكن قبل ما كانتش موجودة برشا بكثرة كيف ما نشوفوها توا، أنه الولي ولا يوصل ابنه للمدرسة للمدارس الإعدادية ناقص كان يزيد يوصله يمكن اللي عنده وسيلة نقل هاوكا يوصل ولده زادة للمعاهد الثانوية. هذا كله خوفا من الشارع، خوفا من المجتمع ويمكن انعكاس بعض الفئات على ابنهم.
0: شفت محلها تفسيرك، الخوف من الآخر والخوف من المجتمع. يعني مثلا في بلد اسكندنافية المؤشر السعادة عالي جدا، المجتمع هو الأمان، المجتمع هو الضمان. يعني انت اليوم المجتمع مسطر باش حتى كان الواحد تخول له نفسه انه يتجاوز عباده اللي ياخذ حق العباد اللي هو عطها المجتمع ما يسمحش ليه، وهذا ما يسمى بالرأي العام في اوروبا. يعني وزير في قوبية مرة استعمل الكارتة المهنية متاعه وخذ الشوكولاتة وبعد رجعها معناها استقال. لانه الرأي العام لا يرحم. اليوم هما معناها الشخصية القاعدية متاعهم بالنسبة ليه النظام المجتمعي هو نظام صارم، يعني ينقص أكثر ما يمكن من حسوبية، ينقص أكثر ما يمكن من فساد، يكرس أكثر ما يمكن من فهم المواطنة، وهذا مهم جدا. راهو يمكن نحكي عن أخلاق، راهو هذا هو معناها اللوم. كيفاش المجتمع كقوة ضاغطة وكرأي عام ضاغط وكسلطة حقيقية كيفاش ينجم يكرس هذه الأخلاق؟ اليوم أنت مثلا في كار ما عندكش الاختيار، وقت تدخل مرحلة توقف ما توقفش. المفروض وقت يبدأ الرأي العام قوي ونحن نستبطن كما يجب يعني في شخصيتنا القاعدية وفي لوعينا الجمعي وفي وعينا الجمعي هذه الأخلاق راك توقف، معناها ما عندكش اختيار.
1: هو ما وصلناش لهذا انه في الأماكن العمومية او الفضاءات العمومية كذلك في وسائل النقل العمومي ما زلنا ما تحكمناش في عدم الاحترام الآخر، وهو كيسمعك اللي حاجته اللي يحب يسمعه هو، يعني هو يسمع وانت يزيد اسمع معاه حاجة تنجم ما تمشيش معاك، حاجة ما تحبهاش انت وقتها ما مكش مستعد انه تسمع اللي يسمع فيه، سواء فن سواء يتفرج في فيلم او انه صور متحركة بالنسبة للصغيرات، هذا كله تلقاه.
0: وهذه اشكالية اخرى، يعني مرة نقرأ في تحليل انتروبولوجي لاحد الانتروبولوجيين يقول لك كيفاش ديار العرب كلها معتها والتوانسة معها تحكي في الحالة هذه نظيفة ومعناها وباية وتجي الحومة متاعه وتجي الكياس متاعه مسخ. يعني بالنسبة ليه داره متاعه هذاك ما ينتمش ليه، أيضا هذه مشكلة انتماء
1: أكيد،
0: لأنه الأخلاق هنا مش أخلاقه، مش أنا إنسان طيب راه، معناها الطيبة ذيك أنت حر فيها، معناها اليوم معناتها قالوا إنما الدنيا المعاملة، يعني أنت في أخلاقك أنت حر، أما المعاملات متاعك كيف تنظر الآخر، كيف تحترم الآخر، كيف تنظر إلى الآخر، كيف يحدد سلوكك معناها علاقتك بالآخر اليوم، لأنه وقت اللي تقول أنت كلمة نبي، وقت اللي أنت معناتها ما تحترمش العباد الآخرين، وقت اللي أنت تعتدي على أملاك الآخرين، وقت اللي تحب أنت ولدك يقرأ في أحسن قسم، وذي أبسط الأشياء إذا الصغيرات اللي هم صغيرات من الكل، المفروض أنه ما يلزمش أنا نرى ولدي خير من الصغيرات الآخرين. تلقيهم في وسط العام يلوجوا على المعلمين الباهين، ومعناها وكل واحد يحب يحط وده في القسم هذاك، يقولوا خيرين ما عندوش شكون شنو نعملوا فيه معناها، واللي ما عندوش معناها واسطه شنو نعملوا فيه. هذا ايضا يعني خطير جدا، هذا يعني وصلنا للصغيرات اليوم. راه ثم سؤال ديما نطرحه انا نقول هل الجماعه اللي يفرزوا معناها وجوههم قيموا المعلمين شكون؟ واذا كان عندنا يعني معلمين مستواهم ضعيف معناها اللي يقيموا وينو؟ اليوم يعني لابد ان الخدمه التربويه تكون عامة وتكون ذات جودة وتكون يعني للجميع، حتى لا نسقط في هذا الفخ يعني ويصبح الجميع يبحث عن هذا الخلاص الفردي وذي الراوة وتحز في النفس. يعني أنت اليوم الأشخاص اللي هم يجوا من مناطق نائية واللي هم يعني ربي يعلم كيفاش وصلوا، وزيد أنت منها تحرمها من خدمة ذات جودة عالية وتفرزها وتحطها محادهم، يعني هذه الممارسات تدل على أنه فكرة المجتمع في حد ذاته، فكرة أن المجتمع هو يكون ضامن، فكرة الأخلاق بالمعنى الكانتي، أي أن الأخلاق تصبح عمل كوني عمل جماعي، أي أنك عندما تأتي بفعل أخلاقي فإنك ما ترضاه على نفسك ترضاه على الآخرين. هذه في عمق الإسلام وفي عمق يعني عقيدتنا الإسلامية وفي عمق إسلامنا، ولكن نحكي لها حتى كانت في الفلسفة، معناها في المعنى الفلسفي عندما تحدث عن الأخلاق، وأن الأخلاق الكانتية ليست فقط الأخلاق كما أقول، أن أخصائي نفسي يقول أن الأخلاق مهمة جدا في تعديل السلوك الفردي مهمة جدا. عن قاعدة في علم النفس الاجتماعي، عندما تحضر الجماعة يذوب الفرد، وهذا مثلا يفسر في مقابلة رياضية وقت تلقى إنسان عاقل على الأخر وحكيم ورسين في العادة حب الكرة، وقت اللي يمشي مع مجموعة النجم يتبنى سلوك متشدد إلى الأقصى، النجم يصل حتى إلى التعريف أو التكسير أو حتى القتل. علاش؟ لأنه نقول أن الجماعة تحدد وتفرض سلوك هذا الفرد. ذاك علاش مهم جدا هذه الأخلاق الجماعية، مهم جدا يعني هذا الضمير الجمعي، مهم جدا يعني أنه المجتمع يكون عنده أخلاق دنيا باش ينجم فكرة المجتمع وفكرة التماس وفكرة المجموعة تكرس وتكون هي الفيصل. لأنه شفت الدستور والاتفاقية الدولية والهرم القانوني والقوانين الخاصة وغيره، ما تنجم تكون فاعلة ونافذة إلا بوجود ضمير جمعي، ضمير مجتمعي يتبنى كل ذلك ويكرسه حقيقة في السلوك اليومي. لو السلوك اليومي يعني معناها فك الصف اللي شدوه في السبيطار وفي الصف اللي شدوه في الكار، واللي شفور الكار بيد وقت اللي يحترم خدمته ما يجيش مثلا مصبح وبيشتوق بر واحد عباد، وقيسي على ذلك في كل المهن وفي كل المجالات.
1: هو هذا اللي أكيد هذه المعضلة اللي نعيش فيها، لأنه النجم توا نحكيه أنه دق ناقوس الخطر بالنسبة لنا احنا، خاصة في قيمنا واخلاقنا وخاصة في علاقاتنا، هذه اللي علاقات المجتمعية بالنسبة لنا احنا اللي ما تسعاش انها تحسن من الصحة النفسية والصحة المجتمعية والصحة الجماعية.
0: هو تحسين الصحة وتحسين لكل اوجه المجتمع. رأوا ايمان مثلا حوايج بسيطة، اليوم مثلا الانتاجية ليس فقط مؤشر اقتصادي، الانتاجية بالمعنى الكمي والمعنى الكيفي، يعني قديش نسبة الانجاز، قديش قدمت وشنو جودة اللي قدمته، راهو هذا اخلاق. انت اليوم معناتها وقت باش تبيعي منتج ولا مثلا باش تعملي عمل تجاري، الاخلاق هي الاهم، انك تضمن السلامة، انك تضمن الجودة، انك تضمن النظافة، انك تضمن المواصفات اللي تطلبها، انه ما تكونش معناتها اللي طالبه انت مشحط لتجارة عادلة. كل هذا يعني هو فعل اخلاقي بالاساس. وما تنسيش انت مثلا اليوم كي تلقي قطعة المانية تاخذها عنك مغمضة، هذا منين جاي؟ معناها الثقة اللي في الالمانية جاية الثقة في الاخلاق نتاع السيد الالماني داخل الصناعة، لانه هذايا اثبتت الحقيقه انك انت كي تشري القطعه ديك فيها ديمومه اكثر، المقاومه اكثر، تعطيك اكثر جوده، تعطيك اكثر ضمانات. يعني هذايا شوفي انت كيفاش اعتقادك انت فك المنتوج ذاك خلى المنتوج ذاك معناه يتصدر المبيعات، وهذا مهم لانه اليوم انت كتقولي مثلا مواصفات تونسيه وتقولي عندك جوده وغيره حتى من الناحيه الاقتصاديه، اذا فالفعل الاخلاقي هو ايضا فعل اقتصادي وهو ايضا من المؤشرات المهمه جدا. هذاك علاش اليوم نعم نقص خطر حنا، لانه اليوم احنا بري بحذا مدرسه انت بالخامسه السادسه ابتدائي اسمع الكلام راهو مش معقول، راهو اليوم راهو ثم حاجات معناتها معناها نسكتوا عليها ولكنها خطيره. شنو التلميذ سنه خامسه والتلميذ سنه سادسه معناتها ورابعه تسمع كلمات النبي، وين ابوه وين امه وين المجتمع وين المربي وين المفقد وين معناها اذا كان احنا سمحنا له وقتها مش تحبيه يعمل من بعد هذا باش يكون معناها من بعد طبيب باهي باش يكون محامي باهي باش يعني نردوا بالنا لانه مؤشر الخطر يجي في برشا. اليوم
1: ما هو أي تدخل مثلا بالنسبة لنا احنا خاصة انه كي ناخذوا مثلا المثال هاوكا الكلام البذيء بالنسبة لنا احنا خاصة في الوسط المدرسي بين تلامذة في عمر الزهور مازالوا يتعلموا مازالوا ما وصلوش لمرحلة المراهقة باش هكاكا راهو مش يزيد يكبر بيهم عدم الاحترام وعدم تواجد الأخلاق. بالنسبة لنا احنا الخوف هذا يعني المجتمع خايف من ردة الفعل، انه انا كفرد كي نجي مثلا مش ننصح هذا الطفل من بعد نجم نتعرض للإهانة كذلك معاملة سيئة من طرف الولي من طرف اللي محيطين به، يعني هذا هو اللي موجود توا في المجتمع التونسي.
0: هو هذه إشكالية أخرى إيمان، لأنه أنت اليوم في المجتمع لديك حرية التصرف المطلقة. يعني أنت تربي صغيرك على كيفك، مثلا تخليه يسمى العباد على كيفه، يعمل اللي يحب هو، اليوم أنت مثلا تتصرف على كيفك أنت كما تحب أنت، مفهوم الحرية هنا وهو أيضا مفهوم أخلاقي. معناها تقف وقت اللي تبدأ حدود غيرك، وهذا اليوم معناتها ما هو ماهوش تدخل. يعني اليوم نحكوا على منظومة مجتمعية هذا غير مسموح به، يعني من المفروض أنه ما يصيرش لا كبير ولا صغير ولا في المكان الأماكن العامة هي أماكن للعامة أماكن الناس الكل. يعني أنت إذا كان أنت تحب تتبنى سلوك معين فلديك فضاءك الخاص تفعل فيه ما شئت، أما الفضاء العام فهو فضاء الجميع، يعني لابد أن يكون معافى لابد أن يكون سليم. لأنه اليوم معناها ساعات تحشم، معناها اليوم راهو ما هوش اليوم احنا في برنامج يعني مثلا إرشاد ديني على أهمية هذه البرامج المهمة جدا، احنا اليوم رانا في برنامج نفسي، يعني اليوم أخصائي نفسي يحكي خبير نفسي وتربوي يحكي يقول هذا راهو قبل ما تقري ولدك وقبل ما تحكي على التميز وقبل ما تحكي هذا كله راهو بدون أخلاق فهو أجوف، قاعد يعني يتربي في عبد ما عنده حتى معناها ما عنده حتى قيمة. اليوم يعني احترام الآخر واحترام حقوق الآخر واحترام حدود الآخر وفهم حدودك الذاتية واستطلاح أخلاق المجتمع وأنك تكون إنسان عندك غيرية وانفتاح عن الآخر والإحساس بالآخرين هذا أهم بكثير من المعدل، أهم بكثير من 20 و 19 و 18، لأنه كتكون غدوة طبيب رحيم كتكون غدوة مهندس رحيم كتكون غدوة محامي تفهم فقه القضاء ومهمتك هو إصلاح المجتمع مش اللعب على نتوءات القانون وعلى يعني ما تركه المشرع يعني مفتوحا ولم يسد تلك الثغرات. يعني هنا المجتمع بيد واللي مجتمع يبحث عن صلاح المجتمع يبحث عن تطور المجتمع، انه اذا قلت لك البلدان الاسكندنافية المواطن هو مواطن في حقوقه ويتبناها بصفة عفوية، يعني علاش ما نكونش هكاك؟ معناها شنو اللي يمنعنا؟ اخلاقنا الاسلامية يقول هكاك، الدين يقول هكاك، عرفنا الاجتماعي يقول هكاك. اليوم يعني فين الفجوة؟ معناها كيفاش هذا كله احنا نحكوا اليوم على الضحك عليه دركايب الانومي الاجتماعي، هذا التفكك المجتمعي وإدارة يعني وكأنه كل شخص وكل عائلة تدير يعني كل الموارد حسابها الخاص بطريقتها الخاصة بأخلاقها الخاصة، وهناك استيلاء على الفضاء العام. هذا الاستيلاء يبدأ بالكلمة النابية إلى حتى الاعتداء على الحق والملكية الجماعية اللي مشال الشط وصادره واللي اي موقف تصيرات صادر ولا يحكم فيه ما عنده حتى معنى. هذه اشياء بسيطه ولكن فيها معاني كبيره. نوع من الاحتلال يا اخي سامحني، انت اليوم معناتها موقف سيارات عام انت مالك ومالك ماناش دخل فيه، اليوم انا ما عنديش حق معناها في شط عمومي معناتها باش يعني هذه وين تمشي وين تمشي تلقاها العباد هذه وكينا يعني خارج القانون وكينا، هذا كل يدل على أنه ثم إشكاليات، وهذه الحقيقة فيها برشا معالجات. يعني اليوم تبدأ بالعائلة تربي، ثم مدرسة تربي، الأمن يخدم خدمته لابد من صدارة هؤلاء وتتبعهم، الأطفال أيضا ما لازمش خلوهم، ما لازمش حتى مشكلة الطفل إذا كان منابية نعيط لبوهم يتحمل المسؤولية. معناها اليوم المسؤولية المدنية والجزائية يتحملها المربي.
1: ولكن هنا نشوفوا احنا في الاعتداءات على المربين من طرف الولي من طرف التلامذة في حد ذاتهم، يعني هذايا بالحق ثم خوف، ثم انه حتى ردة الفعل بالنسبة لنا احنا من طرف المربي اللي هو نرجع كاد المعلم ان يكون رسولا، يراه ما هيش من فراغ جات الكلمة، بالعكس خاطر هو الدور متاعه في التوعية، الدور التربوي، الدور التعليمي اللي قاعد يقوم به انه قدوة، راهو البرشة تلامذة هذايا الكل تلغى بحاجة انه توا ما عادش ثم احترام للكبير، ما عادش ثم احترام للآخر.
0: هو ايمان لو اليوم احنا تونس عندها مؤسسات، يعني اليوم تونس معناها توا عندك دور الشباب ودور الثقافة ومكتبات العمومية ومكتبات المتجولة والنوادي المتنقلة والنوادي الريفية كلهم وينها. معناتها اليوم هضم البرامج متاعهم، معناها شفت المدرسة تفهم منا ونبدو في التأطير غير النظامي منا. واليوم ريتي معناها نعاونوا العائلة كما قلتك، معناها الرحلات اليوم مش معقول يبقى تونسي ما يراش البحر ويبقى الطفل تونسي ما يراش الصحراء. يا خويا حقهم هذاك حق بلادهم، وثم الكيران وثم برشا، معناها ثم برشا مؤسسات اليوم عندها ملفات الطفوله لازم تتحرك. معناها هذوما ان باش نفردوا ولكن في نفس الوقت ناثروا الكشافه التونسيه، اليوم لازم نعطوها اكثر ندعموها اكثر. الكشافه التونسيه تقوم بدور مهم جدا جدا جدا. بري انت اي كشفي اي كشاف وشوفيها لما انت متربي مش متربي، شوفيه مستقل مش مستقل، شوفيه معناها ملتزم مش ملتزم، شوفيه ترى معناها مسؤول مش مسؤول. هذه مثلا الكشافة انا نفضل ان الكشافة تكون في المدرسة كله. مثلا يا سيدي بالخلاص مسالش ان باش تربي الصغير على المهارات الحياتية الاصلية الاساسية المهمة، وتربي وتخليك معناها تقوم بالعمل التطوعي وتخليك معناتها هذا مهم. لانه اليوم راه الطفل التونسي بعد المدرسة ما عندوش جدول، يولي يصبح ويولي معناها نهار كامل على التليفونات معناها ويتلموا في الشارع. ذي اللي خاطر تو العموم ما عندوش هو قدرة باش يدخلوا في الروبوتيك وباش يخلص عليه في ألف نادي اللي هما غاليين برشا إلى آخره. اليوم لازم يكون عندنا الطفولة، يعني عندنا تصور كامل. اليوم نعاونوها معناتها نعاونوا العائلات، نعاونوا الأحياء، نحاولوا نحلوا أكثر ما يمكن معناتها كما قلت لك الكشافة والهلال الأحمر لازم كلها مهمين يعني في التأطير وفي المسعف الصغير ويبدأ بعد مسعف كبير حتى بعد يعني القيمة المضافة على المجتمع. تصوري أنت نخدم ونقوله مثلا مش يكون عندنا 100,000 مسعف مثلا في تونس في العوام الجاية، من الصغر تبدأ. هذه عباد تنقذ حياة، راه اللحظة اللي هي مهمة تنقذ حياة. اليوم عندك أنت مشكلة في التبرع بالدم وتبرع بالأعضاء وعندك مشكلة في تبذير الماء، يبدو من الصغار. يا خويا أنا الصغير من الأولى نجي نحطه برنامج مع الكشافة مع حتى المدرسة بيدو نحللهم نوادي، يبدأ يخدمني في المشاريع المجتمعية هذه. نستسمع من الصغار، يعني على الأقل هو كان عنده ساعتين ثلاثة تتطوع في النهار نبدأ نكون فيهم نأثر فيك. هذاك واحد واحد يعملوا الأخلاق، واحد واحد يخليه متطوع، واحد واحد يخليه مسؤول، واحد واحد يخليه عنده نوع من الاستقلالية. اليوم العائلة وحدها ما تنجمش، والمجتمع وحده، المجتمع لازم تكون عنده رؤية كاملة للطفولة نتاعه، رؤية كاملة، رؤية معناها ما نبدوش بالردع، نبدو بإعادة التكوين، نبدو بإعادة التأطير، نبدو بإعادة المراقبة. اليوم يعني مش الولي هو باش مثلا معروفين ثم صغيرات قدام شو اسمه الاعداديات او المدارس معروفين تلقاهم 10 ولا 9 صغار، اما هم معناها هم اللي يقولوا في الكلام الخايب وهم اللي يعملوا في الدنيا كل هي معناها ذاك. نعم ثم فرق في تونس خاصه للاحداث نحطها في البلاد الكل، نعيط للصغير هذاك ونعيط لاهله. يا خويا من بعد قاضي الاسره والمدرب من الطفوله عنده شبكه كامله يحركها، عنده دي بسيكولوجو معه، عنده شو اسمه اخصائيين اجتماعيين تربويين. تسعى ذوك ممكن نخدموا عليها معناها بطريقة مبكرة وبطريقة وقائية، وشوف شو مشاكلهم وندخلوا لهم اللي يعملوا التنمر واللي يضرب واللي يقول لك كلام هذاك كلهم، راهو نرموا منعه ونمنعوا المجتمع. معناها ما نبقوش مكتفين يدينا. هي تعملت مدرسة تجربة يعني في بعض المدارس يعني تعمل عمل علمي كامل كنت متبع فيه تكتب على زوج نشريات. جو المدرسة عملوا فيها عملية رصد للمتنمرين والأطفال العنيفين والأطفال اللي يقولوا العنف اللفظي والنظام الكل. وخدموا على عدة مستويات، خدموا على الطفل بيدو، خدموا على العائلة متاعه، خدموا على المربيين، خدموا على الحومة ذيكا. النتائج كانت مهمة جدا، لأن الأطفال هذوما في أي عملية اتصالية وأنت مختصة في الاتصال إذا كان أنا عملت فعل وما لقيتش رجع صدى فأنا أعتبر الفعل متاعي صحيح، لأن الأطفال هذوما ما لقوش رجع صدى، ما لقوش شكون يقول لهم هذا راه ما يجيش، هذا راه غلط، ربما الأهل متاعهم بهين لكن ما يسمعوش مش ما يسمعوا فيهم. هما الأطفال يعني وإلا في ما قبل المراهقة بقليل في سن المراهقة معناتها دخلوا لسن المراهقة كبير ينجم الأهل متاعهم ما يراوش سلوكات وهم قدام أهلهم يعطوا صورة باهية. هذاك علاش وقت تكون ثم عملية رصد مبكرة وكل قيم معناتها يرصد ويستدعى الولي والأستاذ ما ندخلوش مباشرة نحن مع التلميذ خاصة خير الفضاء عندنا المسؤول عليه وعندنا الولي متاعه ندوله وما نقيسوش نبقوا نخدموا على الطفل هذاك. إذا كان السلوك هذاك بقى وتكرر ومعناها وعمل برشا مشاكل معناها راه ثم بعد مرضي وهنا يعني ثم مختصين في كل الحالات. الرصد المبكر والتدخل المبكر والمتابعة والمراقبة والتأثير الجيد هذوما قادرين أنهم يحلوا المشكلة وقادرين أنهم راهو هذه حالات بسيطة لكن لو كان نعملوها في كل مدرسة ونعملوها في كل إعدادية والفضاء العام كجماعة اللي يجوا في الفضاء العام ويعمل حاجات اللي ما ديش إلى آخره يعني أيضا يتم التدخل له روحة التسول هذا من كله خاطر تول المتسولين ما نعرفوش احنا شكون هذاك بالكش اللي عنده فلوس وهو يحب حكاية ذيك. كان عندنا برنامج من برنامج كفاحة التسول معناها ثم حتى يتولوا بالأطفال له ثم يبدو كارين والطفل تلاقيها مع واحد متسول تلاقيها راقد نهار كامل راقد على الشرفية في الدواء معناها حتى ضمى رصدهم ومعرفتهم وشوفوا الأطفال هذوكم شكونهم وشنو الخطر اللي متعرضين ليه يعاوننا باش ننظف المجتمع. عندنا برامج اجتماعية والدورة تقوم بواجبها الاجتماعي يعني عندنا منحة عائلات المعز وعندنا عدة برامج أخرى كما التمكين الاقتصادي يعني مش اليوم المفروض ما يبقى حتى واحد يمد ايده معناها ثم من بعدها العنف ثم من بعدها السرقة ثم من بعد الاعتداء على الأملاك العامة هذا كله معناها لازم تبدأ عندنا اليوم رؤية واضحة معناها حتى هذه أسئلة بستة حتى نوصل أكثر إيمان اليوم في ان نعطوا فرص للناس الكل في ان يكون عندنا تساوي الفرص في ان تكون ثم مواطنه حقيقيه. علاش نحكي في حكايه هذا كله؟ الاخلاق هي اخلاق بالمعنى الكانتي والمعنى الاسلامي الجمعيه والاخلاق بمعنى انه ما تتمناه لنفسك تتمناه للاخرين انت ماكش خير من الاخرين. ما تنجمش انت اليوم تجي في مناظره تحب انك تنجح على حساب غيرك، ما تنجمش انت تجي تغش تحب تاخذ بلاصه غيرك، ما تنجمش في الطرقه تجي معناها زميلك قدام وانت وبشات الناس الكل تحب انك تاخذها على خاطر عندك واسطه. هذه كلها يعني تتنحى. يبقى فقط يعني هناك عدم اجتماعي والعدم اساس العمران ويبقى الاخلاق الجمعيه الراي العام الجمعي يوجه السلوك، يستبطن القانون، ينفذ القانون. تصبح كل أجهزة الدولة بما فيها المواطن كلهم على قلب رجل واحد هكا رانا نوصلوا يعني إلى أخلاق تساعد على رخاء المجتمع تساعد على النهوض بالصحة النفسية وتساعد على النهوض بالصحة المجتمعية وتساعد في تحسين قاعدة الهرم النفسي الصحة النفسية اللي هما العلاقات الاجتماعية مش فقط جارك ولا أخوك وسند ليك لا أي تونسي يصبح سند ليك يعني في ونحتاج بطار تلقي متأكد أنت أنه هذاك باش يقوم بواجباته وأنه ثم أخلاقية مهنة سوقه وأنه ثم أخلاق جمعية مجتمعية ثم سمات في الشخصية القاعدية تلمنا الناس كل شفتي وقتها تمشي تخدمي مرتاحة وقتها حتى كي ما ترقيش تبدي مرتاحة تقولي ما ثبت معناها الطريقة هذيك تقامت على أساس أنه ثم مؤشرات كيف كيف يعني التنمية المحلية التنمية الجهوية تقول لي انت اليوم الخطط اللي تتعملها من الدوله كيفاش تصرف الاموال العامه كيفاش تصير معناها المخططات تقول لي لابد راهي كلها مبنيه على مؤشرات علميه وقت نستبدا مرتاح مش ما تبداش عندنا ثقه في بعضنا علاش خاطر يقول لك انا خويا معروف تونسي كيفاش يفكر معناها يقول لك اختار راسي واضرب وكيحب يحب لي هو فقط وهذا يعني سيء جدا الحقيقه.
1: هو اكيد احنا مش مازلنا مش نواصلوا حديثنا خاصه للموضوع اللي اخترناه لليله اللي هو الاخلاق والصحه النفسيه كيف تؤثر على حياتنا اليوميه. هذا كله مستشار حسيتنا مش نواصلوه، لكن تبقى معنا دقائق لرفع اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. ما زلنا مواصلين لقائنا في برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليله اللي هو الاخلاق والصحه النفسيه. كيف تؤثر الاخلاق في حياتنا على حياتنا اليوميه؟ اليوم خاصه مع انه ذكرنا برشا مصطلحات، حكينا برشا على احترام الاخر، جبنا مقولات، حكينا على أهمية أنه تكون ثم هذه الحرية، أهمية أنه تكون ثم هذا الضمير، يكون ثم هذا الضمير الجمعي والمجتمعي اللي يكرس في السلوك اليومي، يتكرس في السلوك اليومي. كذلك أنه حكينا على أهمية العدل الاجتماعي، هذا التساوي وتساوي الفرص. حكينا على الأخلاق كقاعدة مجتمعية وجمعية، خاطره بالمكارم الأخلاق نجم نبني مجتمع صالح، نجم نبني مجتمع يطيب معه العيش. هذا هو مستشار حصتنا
1: بالضبط، يعني هذا هو دونك هذا تقريبا يعني كل ما قلناه في المرحلة قبل أذان صلاة العشاء.
0: به هو كي نحكيه خاصة بالنسبة لنا احنا، انه وحكينا على ديما نقوله اهمية التربية الوالدية الايجابية، هذا بالنسبة لنا احنا مهم جدا وديما ركزوا عليها في برنامجنا، على خاطر راهي بالتربية الوالدية خاصة كي تكون ايجابية وتكون ذكية راهو نجمو نبنيه لمجتمع يكون مجتمع صالح. رانا كي نحكيه زادة في الموضوع هذا نحكيه على بعض العائلات اللي تقول لك ابني كيف خالط غيره راهو تبدل في هندام، وتبدل في منطقه، وتبدل في كلامه، وتبدل في أخلاقه، ما عادش ولدي اللي نعرفه. كذلك انه كي نحكيه خاصة تأثير هذا المجتمع على الفرد، لأنه كي نحكيه هذايا نحكيه على مثلا من المدارس الابتدائية، حتى قبل المدارس الابتدائية، يعني من التحذيري أو داخل العائلة في الوسط العائلي، ثم هذا التنمر على الطفل اللي نجم يخلق هذه الشخصية الهشة اللي تكون في ساعة تكون مطيعة لهذه ردات الفعل المجتمع، ولا ردات اللي تنجم تكون سلبية بالنسبة لنا احنا.
1: نجم خاطر ديما نرجع نقول لك لو معناتها الصحة النفسية معناتها ليست فردية، والعائلة في حد ذاتها لا يمكن أن تكون يعني بمعزل عن البقية. خاطر احنا هناك هنا نحب نفسر معناتها الفيزياء، معناتها نحب نفسر معناها سلوك الذرة فقط بالذرة فقط، ننسى أن هذه الذرة يعني تتأثر بكل ما يحيط بها، بالجاذبية، ببقية الذرات، بالإلكترونيات، نفس الشيء بالنسبة للبشر. أنت لست بمعزل عن الآخرين، يعني أنت اليوم مثلا نعطيك أبسط حاجة قالها دوركام في تفسير قانون الانتحار. بالنسبة لدركايم القانون هذا قانون اجتماعي، ليس نفسي وليس طبي. يقول أن الانتحار يتناسب معناتها بصفة عكسية مع نسبة الاندماج، بمعنى أنه كل ما يكون الشخص ماهوش مندمج في العائلة نتاعو، ماهوش مندمج في الحي نتاعو، ما عندوش أصدقاء، ماهوش مندمج في المدرسة نتاعو، إلا وتعلى نسبة الانتحار. وهذا قانون صحيح. معناها الأشخاص اللي هو منعزلين واللي هم ما عندهمش معناتها علاقات الأخير هم الأقرب إلى اضطرابات المزاج وأقرب إلى الفعل الانتحاري، بمعنى أن الاندماج الاجتماعي يساهم في توافق أفضل. ذلك علاش اليوم ما نجموش نبنوا صحة نفسية أو صحة فردية دون أن يكون المجتمع كله يعني يساعد على ذلك. خاطر العائلة، تصور أنت عائلة مثلا، واليوم ذي نعانوا فيه احنا في تونس اليوم، وقت تقول لي انت توصل ولدك للروضه والمدرسه وتبدا خايف، والناقص كان الكهرباء تدخل بها القسم وتروح بها، والناقص كان تعمل كاميرا لولدك، لانه ما عندناش ثقه في الفضاء العام. لانه اليوم يعني ساعة ساعة
0: هو على خاطر مثلا أغلب المشاكل، أغلب السلوكات تكون في هذه في الفضاء العام، يعني داخل المدرسة، أنه في الساحة خلال الراحة، أو حتى في القسم، لأنه رانا نحكيه على أنه كأنه ولينا همجيين أكثر.
1: هو غريب يعني نحكيك حادثة شخصية، معناها أمس صار معناتها صار نوع من الأثر الصغير، ومس تقريبا يعني بعض المدن. مروح من مكان العمل متاعي لمكان الإقامة، الطريق يهز ويجيب. تصوري أنت معناتها شجر مقصوصة في الطريق برشا ما في الجهتين، شنو تعمل العباد؟ معناها هو الطريق يهز ويجيب، يعني يهز كهرباء ويرجع كهرباء. سكروا جهة، معناها الكوبورتمون نتاع السلوك نتاع سائقي السيارات بصفة عامة، سكروا معناها جهة وكأنه ولا أوتوروت فيه كاتر بوا. يعني هالعباد هذي ما يعرفش انه ثم كهرباء جاي من الاتجاه الاخر، وهو بيدو مزروب وهو بيدو مغسور. معناها سكروا طريق جمله، معناها الطريق اللي يجيب من نقطه A الى نقطه B تعبى بكله، عبوا الاربعه مع تعبوا الكياس كامل، ومفروض الناس اللي هي باش تمشي في اتجاه معاكس ما خلوش لها بلاصه وين تمشي. معناها وتعبت ودبروا على اليمين وعلى اليسار. هذا
0: وهذه فوضى، هذه في حد ذاتها راهي تنجم
1: خطيره خطيره
0: خطيره اكيد، وتنجم تعطل المستعملي الطرقات وقتها في الطريق، خاصه هذا في الوقت هذاك، يعني في بلاصه مثلا ما تتعدى في ربيع ساعه يتحل الاشكال، في ربيع ساعه بالعكس مش تولي اكثر، تنجموا حتى توصلوا هو الساعتين.
1: وصلت أربع ساعة تقريبا، يعني تقريبا الطريق نتاع أربع ساعة خذت 3 ساعة بالضبط. أخطر من هذا وقت السوق الدواب، ما تفهمش شكون قاعد يسير في حركة المرور. تشوف الناس مدنيين ما عندهم حتى علاقة بالموضوع.
0: هو ثم إشكال خاصة بالنسبة لنا احنا في بعض المناطق اللي يمكن كي نجبدوها وكي نحكيوا عليها، بعض المناطق فيها إشكال هذايا، خاصة الأسواق الأسبوعية أو سوق الدواب اللي بالحق نشوفوا برشا فوضى، إنه نشوفوا عدم احترام لمستعملي الطريق سواء من المترجلين أو اللي يستعملوا في وسائل النقل، هذايا كله راهو يعطل مصالح ومصالح الناس الكل. احنا ما عندناش ثقافة انه نكونوا واعيين، انه نحترموا الاخر، انه تكون عندنا زادة ثقافة الاعتذار، لانه مثلا اللي غلط راهو يخرج ويعتذر. بالنسبة لنا احنا مهم جدا، هذايا شفناه مثلا في الدول الاوروبية، في دول تحترم حق المواطن، في دول تحترم حقوق الناس اللي موجودة، هذايا لازم يكون موجود زادة عندنا احنا، لأنه رانا ناس واعية، ناس مثقفة، ناس عنا قدرة أنه نفهمه، لكن تشوفنا في هذه الفوضى متماشين مع الفوضى، كأنه ولا سلوك اللي يعملوا غيري أنا مش نعمل كيفه.
1: هو يعطيك الصحة، يعني هذا حديث عميق جدا وعبرت حتى نحكي عليه. ديما نقول لك إيمان في وقت الأزمات تظهر الشخصية الحقيقية بتاع الشخص. للأسف الشديد احنا في الأزمات نعطيك أمثلة. في الثورة من الأول خذتنا الفزعة معناها، والناس من بعد تسكرت أطرقة ولا فيها برشا قلة معروف. في غياب، يعني هذا احتلال الفضاء العام وكأنه تستبيح الفضاء العام. يعني وقتها على خطر الأمن ربما يعني يسير في حاجات أخرين، عنده اهتمامات أخرى، فالأطرقة ولا تختيرها برشا، ولت حتى عباد هي أعطت الراحة الحق انه يتسير. وهذا خطير جدا، يعني هذا يرو ما يتفكك انتروبولوجيا وثقافيا، يعني نخدموا عليه باش نردوا بالنا. الازمه الثانيه الكورونا، تو هو يقول لك راهو معناها رد بالك، وراهو معناتها خطيره جدا، وراك انتقد انتشار كبير. وقتها حبوا يعطوا مساعدات اجتماعيه، الصف وصل معناها كيلومترات. وهذا خطير جدا في اللي اقترح الاقتراح وفي اللي نظمه وفي المواطن بيته. تو احنا نحكوا على جائحة دولية ومعناها مجتمعات واقفة وحركة اقتصادية واقفة، هذا دليل لأنه ما عندناش تصور واضح لإدارة الفوضى وإدارة الأزمات، خاصة مش الفوضى. هنا إدارة الأزمات تعكس هذه الثقافة تحكي لها أنت، يعني كيفاش أنا وغيري نأمن رواحنا، ومعناها تكون عندنا الضمانات الكافية في سلوكنا الفردي، سلوكنا اليومي. الحاجة الثالثة، يعني كما قلت معناها اعصار صغير، يعني ماهوش كبير، ما صارتش حاجه كبيره. الفوضى اللي شفتها عمري لا ريتها قبل، وهذا يعني خطير جدا. هذا يدل على انه احنا من داخل الاخر الاخر مغيب تماما. رانا نشوف مجتمع وكانه انا عايش، يعني ريت شارع الغابه، يعني في غياب العصا الغليظه وفي غياب القانون، انت عم تنحب عليه انت، والقانون باش يعني بوجود يعني شخص. هنا عندنا مشكله كبيره يعني الاخلاق. هنا ما معنى الاخلاق؟ الاخلاق انه وقت اللي إن حسينا ثم مشكله مثلا على طقس ونبدا تتغير صح في الوقت في الدوريات في المفترقات معناتها، ويلزم شفتي العبد اللي شد مثلا شيره الكياس اللي مش نتاعه مش من حقه، كل هذيك تتفك برميتها وكلها تخطر كلها يعني بظرف تجديد. خطية مئة عندي بالك 200 لأنه ظرف تسجيل، لأنك أنت حطيت تصوري عنا مرأة حامل، تصوري عنا عبد مريض، تصوري عنا لا قدر الله حادث، ويلزم الحماية المادية تتعدى، ويلزم معناتها سيارة الإسعاف تتعدى. هذا يعني هنا ديما تمشي مع بعضها التثقيف التوعية ولكن أيضا الردع. معناتها شفت العباد تعدت الكل والعباد اللي معناتها تعدى في الكلام ما عندهاش قيمة، كلها ترى ذيك الكل أنا ما نادولها. علاش حتى نصفي الفضاء العام وحتى يعود الفضاء العام للفضاء العام وحتى تكون يعني السلطة اللي من لديه السلطة ومن لديه الأحقية مش نعرف يعني ذاك. علاش الأخلاق يعني الموضوع اللي اخترتيه انت اليوم هي محرار الأمان الاجتماعي، وهي محرار التقدم الاجتماعي، وهي محرار الثقافة الاجتماعية كما حكيت لها انت اليوم. يعني اللي راوه معناها ما أنا تو هل يعقل أنه السوق ما ويش يسكر بلاد وإلا سوق أسبوعي يسكر بلاد؟ ثم بعض أسواق أسبوعي أنا مفكر بلدي وينها؟
0: هو إلى جانب هذه حتى السيارات كيفاش تكون موجودة خاصة في خلال الأسواق الأسبوعية، هذه يعطل راهو برشا مصالح، إنه تحكي إنه ثم رانا حاجتنا بالردع، إنه ما يسالش عاقب الأول والثاني راهو كلهم توا يكونوا ملتزمين، هذايا اللي حاجتنا به هو الالتزام، إنه كل حد يتحمل مسؤوليته. احنا البارح شمال الغربي عاش هذه يمكن هالاعصار اللي حكيت عليه، ولكن يتنوع حسب المدن كذلك، انه راهو ثم كانه ثم فيضانات، كانه شفنا زاده انه طرقات بينت هشاشه البنيه التحتيه وبعض المدن، انه راهو ثم فقدان اشخاص، انه هذه كلها جزاء يمكن ثم معهد وطني للرصد الجوي حكي انه ثم تقلبات جويه، ولكن ما خذيناش احتياطاتنا وما التزمناش بالحذر. هذايا كله يرجع انه ما يساش كل حد يتحمل مسؤوليته. هذايا راهو باش نجموا احنا نحقوا هذه الاخلاق ومكارم والاخلاق بالنسبه لنا احنا والقيم اللي نجموا ننشروها، خاصه انه راهو كي نحكيوا على الفساد في المجتمع التونسي، كي نحكيوا على راهو هذايا بالنسبه لينا احنا كانه الجيل الصاعد قاعد يتبنى في نفس الفكره، هاكا فلان وصل كان ما قدم رشوه، فلان نجح كان ما غش في الامتحان، ونعرف انه غش وشفته مثلا والا سمعت عليه، هذايا الكل راهو تابع للفساد اللي ما نجمش لا يقدمنا لا يطورنا لا يخلينا نعيشوا باريحيه ونعيشوا معاه مكارم الاخلاق.
1: هو يعطيك الصحة يعني تحليل شافي وظافي. شفتي البنية التحتية مثلا؟ شفتيش انت مرة تحاسبه مثلا العباد اللي يبنوا بنية تحتية بالشكل هذاك؟ هذا ايضا الاخلاق لو المقاولة اللي يبني تعرف البنية التحتية هي شرايين الاقتصاد وتكلف المجموعة الوطنية غاليا جدا. والاخلاق ايمان هو ايضا المحاسبة، هو ايضا المسؤولية كما حكيت لها انت بالضبط. انا هل يعقل اليوم طريق تبنى بالمليارات في ظرف معناها طرف مطر تغرقوا؟ ايضا شفتي المجتمعات اللي وانت مشيت وشفتي راه مسائل الفساد، راه كل حد ينزع الى الفساد، هذا يعني طبيعي في الانسان. ولكن المحاسبه هي الفيصل، المواطنه هي الفيصل. يعني مثلا نحاسبك معناها انت خذيت حقك وخلصت، يلزمك يا صديقي عندي مده ضمان في الطريق وعندي جوده معينه في الطريق. وللاسف شديد يعني شوفي اليوم طرقات وشوف البنيه التحتيه نتاعنا. من الأخلاق أيضا هي المحاسبة. شوف من أمن العقوبة سأدبه، ولذلك المحاسبة مهم جدا. يعني القانون وإنفاذ القانون هذا مهم جدا، خاصة يعني الشرايين البلاد البنية تحتيه شرايين، يعني مش سهلة، لازمش كل عام تبني قنطرة وتبني طريق، ولا يعلم ربي معناها المجموعة الوطنية شنو كلفت باش تبني. ولذلك أعتقد أنه يعني وقت نكتشف حوايات كما ذي تتحل الدوسيات وينادولهم الكل جمع بكم خويا تصدر له املاك وتعمل له الطريق، يلزم كيما يلزم كيما يكون راس الشروط يكون الطريق. للاسف هذا ايضا يعني ربما ماهوش موجود بالشكل الكافي. شفتي كيفاش ظاهره نحكم من سلوك فردي بسيط حتى الى سلوك يعني اخطر، وشوفي كيفاش مرتبط بالاقتصاد بالمجتمع مرتبط بالصحه. هذا وانه اللي تحكي فيه انت اليوم تمس المجتمع في صميم المجتمع يعني.
0: أكيد احنا ما زلنا مش نواصلوا حديثنا مستشار حصتنا، ولكن بعد تقديم النشرة مش نواصلوا مع الموضوع اللي اخترناه لليلة تزامنا مع احتفال بالسنة الهجرية. أكيد مع زميلنا حاتم وتقديم آخر مواعيد النشرات بالنسبة لنا احنا، النشرات الإخبارية عبر موجات إذاعة الكاف.
2: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
3: العاشرة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. السلطة الجهوية بولاية الكاف تتدخل للقيام بإعادة إصلاحات بالطرقات والأنهج المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت يوم أمس. وتسجيل أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. رئيس الجمهورية يودي زيارة إلى القيروان تزامنا مع رأس السنة الهجرية، ويعاين تقدم أشغال ترميم فسقية الأغالبة. جامعة تونس المنار تجدد البرامج التعليمية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس العاصمة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. على أثر السحب الرعدية التي جدت مساء أمس بعدد من معتمديات ولاية الكاف وتهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تدخل أعوان بلدية الكاف وأعوان التجهيز القيام بإعادة إصلاحات بالطرقات والأنهج التي تضررت من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء أمس بولاية الكاف، وفقا لما أكده المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام الخليفة.
5: على اثر تصف الامطار الغزيره اللي رينا البارح في ظرف وجيز، صار معناها البنيه التحتيه تاثرت برشا في مدينه كيف. صار تدخل البارح مع المصالح المعنيه تجهيز مقاولات خاصه وبلديه كيف، وصار معناها اعاده طرق هذيك المعتاده في الشتري الى حين اصلاح. التدخلات صارت البارح الى حدود ساعات اخرى مدي باش ترجع لحركه المرور العاديه، ورجعنا متدينا برشا معناها اضرار تاع الطرقات بعدناهم، وان شاء الله تنطلق الاشغال معناها طريق حروش اصلاح الحفر وصلاح معناها مخافضة السرعة اللي تم إزالتهم، وبقية المناطق الحفرة في البلاد إن شاء الله تنطلق الأشغال بتزامن من غدوة إن شاء الله.
3: على أثر السحب الرعدية التي جدت مساء أمس بعدد من معتمديات ولاية الكاف وتهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تم تسجيل عديد الانسدادات العرضية بشبكة التطهير بعدد من الأحياء والأنهج بالجهة، وتم التدخل في عديد المواقع المتضررة وفقا لما يوضحه رئيس أشغال بفرع الاستغلال للديوان الوطني للتطهير بالكاف ياسين الرحالي.
6: سجلنا عديد من الانسدادات العرضية اللي هي من تدفق المياه الكبيرة من الأمطار، خاصة أن شبكة التطهير هذه معدة خاصة للمياه المستعملة، وباعتبار المياه هذه كانت محترمة تم التدخل في أكثر من موقع، مثلا في حي حناشي تم التدخل، في علي بوزيد على الطريق الوطنية جي بي 5 كيف كيف كانت دخلنا إلى آخر وقت من الليل حي المحطة وشريشي، وتم رفع من الانسدادات العرضية هذه، وكنا حاضرين في أكثر من موقع تنسيق مع السلطات الجهوية والمركزية، اللي عندنا فريق استمرار متواجد على مدى 24 ساعة، مع أول استقبال متواجد في الدائرة الجهوية بالكاف في الهاتف 78-226-734، ونأكد على الرقم هذا اللي ملان المواطنين يجب يتصلوا بالاتصال بالإدارة هذه من أجل تقدم الشكايات نتاعهم وتدخل في أقرب الآجال من رفع هذه الانسدادات العربية نتيجة الأمطار.
3: أفاد رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها.
7: المطر اللي صبت البارحة على ولاية الكاف هي الحقيقة كان عصار كبير برشا خاصة في جنوب الولاية، ثم رياح قوية ومصاحبتها بأمطار، رحنا ثم شوية أضرار على مستوى سقيت سيدي يوسف خاصة سيدي رابح، المنطقة الفاصلة بين ملاق وسيدي رابح أمطار كبيرة، خاصة المزارع اللي ما تحصدتش كيما الشعير والقمح والحاجة أثرت عليها برشا، ثم بلايص اللي اجتاحتها المياه خاصة مصبات المياه كان مياه المطر كبيرة برشا هي اللي كيف أثرت على الصابة. الأضرار كانت يعني في مناطق محدودة، إن شاء الله ربي يستر ويتعدى إن شاء الله الموسم هذا. هذا اللي خوفنا هي خاصة التغلبات الجوية هذه، إن شاء الله نسرع في عملية الحصاد.
3: تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليان أمس تسببت في أضرار مختلفة شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي بسليان فاضل شنوفي. وأكد شنوفي أن الأمطار التي بلغت أكثر من 91 مليمتر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي لم تسفر عن أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بكل من حي الاستقلال وحي الجامعة وساحة المدرسة الإعدادية بالكريب. عقد المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية سليان الجنوبية أمس جلسة بإشراف والي الجهة، وذلك في إطار متابعة شان

0: تم تطرق في هذا النطاق من جملة من المشاريع، مشاريع القصور والطرقات والمسالك الريفية، مسك الخروب، مسك الهرذيب، عرقوب. بالنسبة لمشاريع البنيات المدنية، عنا يعني مساعة الصحة في وزارة المرأة، في شباب والرياضة، در المسنين، در جهوي للتجارة، المسبح المغطى، بناء مقر إدارة جهوي للتشغيل، ومعصر بيولوجية بسيدي حماد. بالنسبة للماء صالح الشراب، تزويد منطقة جبل السارج بالماء صالح الشراب، إنجاز أشغال التزود بالماء شرب منطقة سقوية فوار الجبسة، منطقة سقوية دوير الليل، تزويد منطقة دريبي بالماء صالح الشراب. بالنسبة للتطهير، تطهير حي الموجي سليم، تقدم إنجاز محطة صالح حديد، صدد الإنجاز في التطور المتقدم.
1: في متابعتنا الوطنية، أدى رئيس الجمهورية قيس عيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات البعد الحضري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي. وطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 25 و2000 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضرية والسياحية. انطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيم ونظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوال الجاري، وفق ما أفادت به وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذا، فيما ترشح 5381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 26 و2000 وفق معطيات إحصائية للوزارة. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. وكشفت جامعة تونس المنار في بلاغ صادر عنها أن هذا التحيين شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية، بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية، من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. كما تم تدعيم العرض التكويني بإدراج 4 مسارات جديدة صلب كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، تتمثل في الذكاء الاقتصادي والتقييم، إدارة الموارد البشرية والتجارة الإلكترونية. في العالم، أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أدان الإعلان عن افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل اعتداء مباشرا على الشرعية الدولية وانخراطا سياسيا في محاولات كيان الاحتلال الصهيوني فرض سيادته المزعومة على القدس المحتلة. وأكد اليماحي في بيان أن القدس ستبقى مدينة في فلسطينية عربية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي إجراءات أو ترتيبات دبلوماسية تستهدف تغيير وضعها السياسي والقانوني أو الديمغرافي تعد باطلة ولاغية، ولن تمنح كيان الاحتلال أي شرعية أو تغير من هوية المدينة ومكانتها. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتشجيعا لسياسات الضم والتهويد التي ينتهجها كيان الاحتلال في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع بحق الشعب الفلسطيني. في لبنان، تواصلت الاعتداءات الصهيونية اليوم على جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص في غارات جوية، رغم مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران وما تضمنه من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. وأفادت الوكالة

اللبنانية للإعلام بأن جيش الاحتلال الصهيوني صعد من وتيرة اعتداءاته، فاستهدفت مسيرة تابعة له سيارة في بلدة مفدون، ثم عمد إلى قصف المكان عقب تجمع لأهالي قبل أن يستهدف سيارة ثانية في البلدة. بهذا الخبر ننهي آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الصولة الجهوية بولاية الكهف تتدخل للقيام بإعادة إصلاحات بالطرقات والأنهج المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تعطلت أمس. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى القيروان تزامنا مع رأس السنة الهجرية ويعاين تقدم أشغال ترميم فسقية الأغالبة. جامعة تونس المنار تجدد البرامج التعليمية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس العاصمة. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكهف، إلى اللقاء.

0: رجعنا مواصلين معكم لقائنا في الجزء الثاني من برنامج بلا قيود مع الموضوع اللي اخترناه لليلة تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. اليوم نحكيوا على مكارم الأخلاق وكنا استمعنا لأغنية تتحلى وتتغنى الأصح تتغنى بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم حبينا نرجع للصفات هذيك، حبينا نعز القيم متاعنا وأخلاقنا الحميدة، خاصة وأنه نخافوا من الجيل، نخافوا لجيل خاصة يضيع بالنسبة لنا احنا، وهذه اللي ديما بتخوفين منه مع اللي نسمعوا فيه، مع عدم الاحترام، مع عدم التقدير للآخر، مع يمكن بعض السلوكات اللي نشوفوها في الفضاءات سواء العمومية ولا داخل مؤسساتنا التربوية، واللي نسمعوه واللي القدوة هي اللي تكون سبب في التفشي بعض الظواهر. يعني نحكيه على القدوة اللي هو مش يكون الولي بطبيعة الحال. كذلك انه كي نحكيه في الموضوع هذايا نحكيه على أهمية هذا الضمير الجمعي، لأنه ماهيش العائلة بركة اللي تربي، راهي المدرسة تربي كذلك وتعلم مكارم الأخلاق، كذلك المجتمع هو الأساس بالنسبة لنا احنا، لأنه الاختلاط هذا الفرد بالمجتمع هو اللي يعزز عنده هذه الأخلاق والأخلاق الحميدة اللي تنجم بعد تخدمه في صحته النفسية. ويمكن بالنسبة لنا احنا نحق هذا حب الانتماء، كذلك هذه المواطنة اللي ديما نحكي عليها، وكذلك بالنسبة لنا احنا مهم جدا انه المجتمع يكون صالح في المستقبل. نرجع مع مستشار حصتنا عاطف العبادي، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا ايمان.
0: مرحبا. اليوم كي نحكيو في الموضوع هذايا اكيد انه ثم صفات نحبوا نتحلوا بها، ثم ظواهر نحبوا نتفاداوها، كذلك انه كي نحكيو حتى بالنسبه لنا احنا عن هذا التطور التكنولوجي، نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نحكيو على وسائل التواصل الاجتماعي، نحكيو على سلوكات البعض لكسب المال عبر المنصات التواصل الاجتماعي، كذلك انه نحكيو على بالنسبه لينا هذا ينجم زادة يعزز يمكن عدم الاحترام، انه يمكن هذه الفردانية اللي قاعدين نعيشوا فيها.
1: بالضبط، يعني هذه الفردانية اللي تمشي اكثر للسلبي يعني وليس للايجابي. اليوم على فكرة مواقع التواصل الاجتماعي، يعني التواصل الالكتروني، انا افضل الكلمة، يعني هي بدا فيها مشاكل كبيرة برشا. انا اليوم شفنا كيفاش أصبحت منصات يعني لمهاجمة الآخرين، إنهم مشاركة في الآخرين، شفنا عدد الإشاعات، شفنا يعني أحيانا حاجات حتى بس حتى يعني بأمن المجتمع،
0: حتى هي تأثر على الرأي العام، لأنه كي نحكيه رانا نحكيه على يمكن حدث نجم يكون صغير، لكن بوسائل التواصل الإلكتروني كما تحبر التسمية هي اللي تشجع أنه ينتشر هذا الخبر، أو أنه كذلك يولي قضية رأي عام وتولي الناس كلها اللي تحكي وتفتي فيه.
1: والله شفنا حتى ما أقصى يعني من الناحية النفسية، يعني أحيانا يبدأ ممثل معروف ولا عبد معروف وأنا تبدأ صفحة ولا شخص يحب يقوي من الحضور بتاعه يجي طلع إشاعة مثلا شخص مات، ويعني هذا يعني ربما من أرض لما ينزل يسله عبد، معناها مش تفهم أنه المشكلة ما هيش أشكال ساعات، يعني أصلا دي الأخلاق، معنى وقت اللي انت كيفاش تستبطن هذيك بوجود رقيب او عدم وجود رقيب. يعني مش على خاطر انت اليوم مثلا رقيب تعرف اللي تحب. نقرا هذا قبيله في احدى الصحف، يعني اليوم الهجمات السيبرنيه ومعناها كل ما عنده علاقه بالهجمات الالكترونيه بصفه عامه تضعف بوجود الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم هذه الاداه اللي مجهوده باش تحسن من ثقافتك، باش تحسن من ادائك المهني، باش تحسن من قدرتك على التفكير، يعني حاجات ما كانش متاحه برشا
0: قبل. ما هو هذا هو، يعني احنا سبق ونصحنا انه راهو به لاستيعاب هذه التطور التكنولوجي بالنسبة لنا احنا، ولكن راهو في حدود انه لازمها تكون لي بشكل ايجابي، ماهيش بشكل سلبي لي مثلا نشر الاشاعات او انه لكسب المال او تكون مثلا لغايات اخرى تنجم تأثر على المجتمع وعلى يمكن حتى على اخلاقنا بصفة عامة.
1: هذاك علاش إيمان هو الأخلاق، يعني نحكي لك أنا توا مثلا في تحليل السلوك الإجرامي أو سلوك مثلا الأطفال اللي هم الأحداث، يعني اللي عندهم سلوك إجرامي ولكنهم صغار في العمر، في معناها في سن التمييز. يعني إحدى الفرضيات في علم النفس العصبي في العلوم العصبية تقول لك، تقول لك هو وقت اللي تصير حسبة قبل المرور إلى الفعل، في الحسبة ذيك الجانب الأخلاقي ما يتمش حسبانه. شفت انت مثلا وقت اللي هو باش توا يمشي براكي ويفك الظروف النفسيه نتاع الضحيه والاضرار اللي تلحق بالضحيه والصدمه اللي تلحق بالضحيه، الشخص اللي عنده نزعه اجراميه ما يحسبش النوع هذاك، بينما الشخص اللي عنده انفتاح اخر واللي عنده غيريه متطوره وعنده تعاطف مع الناس الاخرين، الحسبه هذيك تكون هي قبل كل شيء. هذاك علاش مثلا نلقوا الناس اللي عندها تعاطف ما تلعبش بشعور الاخرين مثلا، تحاول انها تكون صمام امل الاخرين، تحاول انها تكون ضماده للاخرين. هنا الفرق هو حتى كيفاش هو يستبطن الاخلاق. هنا شفتي ما تدخل حتى في صميم العمل العصبي والنفسي والذهني الذاتي الشخصي، تدخل في معادله هي حسابيا كل فعل باش نعملوه يتحسب معناها في بعض في اقل من ثواني على مليون معناتها. لكنها تدخل في المعادة، هي خوارزميات نفسيه عصبيه معناها هي اللي تاثر في سلوكنا اليومي. الاشخاص اللي هم عندهمش تعاطف، الاشخاص اللي هم ما عندهمش يعني حساب الاخر، هما الناس اللي في المعادله نتاعهم ما ثماش الاخر.
0: يعني وهذه مثلا مش اضطراب بالنسبه لنا احنا، يعني لا يعد اضطراب نفسي،
1: هو نوع من الاضطرابات بطبيعة الحال. تركيا ما تحكي لك على الأنومي الاجتماعي، هذا أخطر من الاضطراب، نحكي على اضطراب اجتماعي. الأنومي الاجتماعي هو تفكك القيم الاجتماعي وتحول المواطنين والمجموعات إلى مجموعات ضيقة تدير موارد الدولة وموارد المجتمع إلى حسابات خاصة عائلية قبلية جهوية سماء، لأنه بالنسبة لهم الخلاص فردي أو جماعي ضيق وليس عام، ليس مجتمع. لأنه اليوم من المفروض أنه معناتها أحنا في مجتمع وفي دولة كل الموارد وكل الأشخاص يخدموا لضمان، أولا ضمان الأقلية، حقوق الأقلية. شفتي أضعف واحد في تونس اليوم مدين ومعنويين تراهنتي، يلزم هذاك تكون المنظومة التحمية أول واحد عندها، ينجم يعالج، ينجم يقرأ، ينجم يتم حقوقه مضمونة، كل الحقوق الأساسية حتى الحق في الحلم نمرمو يتكرس له. يعني هذه مفهوم المجموعة ومفهوم المجتمع، هذا مش متوفر. هذا اليوم يعني عندما نتحدث عن النمو الاجتماعي فهو مرض عضال يمس بنية المجتمع، ليس فقط الفرد منه هو دي الأمراض النفسية. ثم تجربة مشهورة برشا في علم النفس سموها تجربة الكون، واللي عملها برشا مرات، معناها جاب مجموعة من الفئران أعطاها الموارد الكل باش تعيش، من الأول الموارد متوفرة دونك عاشوا في رخاء تام وعاشوا كما كمجتمع فاضل. وقت تكاثرت الفئران وولد العدد الفئران في علاقة بالموارد ولدت ضعيفة برشا، موارد ولدت أقل برشا من المطلوب. في الوقت صارت ثم انتحار جماعي، صار شذوذ في السلوك، الإناث خذت سلوك الذكور، الذكور خذت سلوك الإناث، ثم يعني صار عزوف يعني على التواصل بين الإناث والذكور، ثم انتهى ذلك المجتمع يعني إلى التناحر ثم الفشل. عودوها برشا مرات أعطت نفس النتيجة. هذا شنو يعطينا على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الإنساني؟ وقت اللي الناس تحس انه معناتها يلزم هي توصل معناها مهما يكون الثمن، وقت تحس ما ثماش زمانات، وقت تحس انه هذا كله يؤدي الى هذه النتائج تجربة الكون عند الفئران. يعني كل حد يحاول أنه يدير الموارد إلى حسابه هو الخاص، يحاول كل مجموعة ضيقة، زي مثلا نحن في الثورة تذكر إيمان، الثورة التونسية قامت مثلا على العدالة، وقامت على خاصة إحدى البنود العريضة هو التشغيل. طيب شنو صار؟ نسينا التشغيل، كل القطاعات انفجرت، يعني وكأن كل قطاع هو شد، هو الذي يعطينا الأكسجين في تونس. كل القطاعات عم بكرت أبيها، يعني كلها يعني دون استثناء. هذا دليل لأنه الأمر قطاعي وليس مجتمعي. لأنه من المفروض
0: سامحك مستشار، حسيتنا معنا مكالمة هاتفية، خلينا نستقبلوها وأكيد راجعين لبعض التفاصيل اللي نجمو نحكيوها. ألو، عسلامة.
2: ألو، عيدكم مبروك.
0: مرحبا سي عماد،
2: كل عام وانتم حيين بخير.
0: مرحبا بيك يا عايش.
2: وكل المستمعين والمستمعات من داخل ومن خارج حدود الوطن. والله الموضوع هذا يعتبر من أمهات القضايا الأخلاق اللي يلزمنا نعالجوها في كل حين بكل صدق، لأن نعيش أزمة كبيرة، أزمة الأخلاق هذه، نعيش أزمة هوية بكل صدق. والله بكل شيء أستاذ إيمان، عندي اقتراح على خاطر ننسى فيسع يهزني الحديث. أي عندي زوز مواضيع لو تسمحي، معناتها نقترحهم وانت لك شديد النظر. عندي موضوع العطلة. العطلة هنا كيف تتعامل الأسر مع العطلة حتى لا تؤدي إلى العطالة الفكرية، حتى لا تؤثر على الصحة النفسية لأطفالنا. العطلة حتى نفهمها يعني كما ينبغي ونستعد لها أحسن استعداد، فالفرق ما بين العطلة والعطالة. هذا يرو موضوع مهم. الموضوع الثاني أرزن شوية لمحالة، المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة. يعني هل حادت المدرسة العمومية عن مهامها أم استجابت لشروط خاصة المحافظة على يعني الجانب الصحي للطفل وحافظت على مجانية التعليم؟ ومن خلال النتائج اللي توصلت لها كذلك نفس الشيء المدرسة الخاصة، يعني هل حققت الموجود والمنشود؟ هذا يتطلب تحليل مش حلوه. ونحن إذا كان أنت معناتها لو سمحتي يعني لك شديد النظر بطبيعة الحال على الأقل هذوما قبل ما توفى الشبكة هذه،
0: قبل الشبكة الصيفية إن شاء الله. هاكا تو حاستين مازال، وأكيد مازال حاستين
2: مازال وزوز هذوما.
0: سي حاسب، أي حاسب سي عماد،
2: لازم حاسبية نحن من بطبيعة الحال.
0: أي به اليوم أزمة الأخلاق.
2: أزمة الأخلاق، والله أنا نحب نقرنها بالمناسبة هذه على خاطر أنت ديما تبعي لسجود الأكتواليتي مواضيع الحال. يعني نحن في مناسبة سعيدة جدا، وهي مناسبة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يعني وهذا يعني بالجانب الأخلاقي، لأن الرسول هاجر الظلمات إلى النور، هاجر العدل إلى العدل، هاجر التعسف إلى ثقافة التسامح وثقافة الاعتذار وثقافة الرحمة. يعني كل هذه القيم والمهارات التي بنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية من خلال مضرب الأمثال هنا، لأنه اعتمد أربع مهارات نذكرها: حكيم، رحيم، رؤوف، حليم. هذوما يعني لخصوا يعني مبدأ الأخلاق. الرسول الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، يقول جئت ليتمم مكارم الأخلاق. ربي قال وما بعثناك إلا رحمة العالمين إنك لعلى خلق عظيم. يعني صفة الخلق، صفة الأخلاق الخلوق، هي اللي جعلت يعني 2.5 مليار نسمة من 7.5 مليار نسمة في العالم يعتنقون الدين الإسلامي. مش من أجل الصلاة والزكاة وما شابه ذلك، لا، من أجل الأخلاق التي تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم التي بنت المجتمعات والدول. يعني الأخلاق أمر ضروري في مجتمعنا نحن هنا. أنا سمعت في البداية الدكتور عاطف تكرر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، هذه راهي لأحمد شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وفما عبارة أخرى تكلها المواطنة، المواطنة حطيت لا تحت السطر لأنه المواطنة هي مفهوم أزلي من عهد اليونان وتعني المشاركة والفاعلية. لكن نحن نريد أن نخضعها إلى الجانب الأخلاقي انطلاقا من المفهوم المجتمعي. نحن نتناول في المواضيع هذه من جانب النفسي، يعني من علم النفس الاجتماعي، من مفهوم ديركيمي، من مفهوم جون جاك روسو ذكر في كتابه العقد الاجتماعي لكونترا سوسيال، من مقاربة عقلانية كانتية أساسا. وانا اللي يهمنا هو الخروج من المجتمع نتاعنا هذا من سلبية المفعول به إلى إيجابية الفاعل. هنا بيزمنا كنقول مجتمع نقول لو الأسرة أساسا، لأن الأسرة هي القدوة، هي أنا الأعلى بالمفهوم الفرويدي. هنا نحن نقتدي بالرسول في أخلاقه. الرسول عندما انتقل من مكة إلى المدينة بعد أن عذب 13 سنة، يعني هجر حلم، يعني عاش 3 سنين في قبيلة بني طالب على الأوراق الأشجار. وقت انتقل إلى المدينة جو قبيلة زوما متاع قريش قال لهم اذهبوا أنتم الطلقاء. شوف هنا ثقافة التسامح، شوف هنا ثقافة التآزر وثقافة التآخي. و ثم أن الرسول أول ما انتقل إلى المدينة، وأنا نقرأ الحدث ذي خاطر ما تحدثت علي وسائل الإعلام الصباح بالصدق. هنا نشوف أنه أول ما انتقل آخى بين الأوس والخزرج، آخى بين معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود، هنا يعني التآخي خذا معناته أصلح ذات البين. شوف ذي كل مضرب الأمثال، هنا تصبح الأخلاق يعني سلوك فعل قول حركي، يعني سلوك قولي وحركي، سلوك قولي وفعلي. هذه تكون لنا قدوة بطبيعة الحال نحن نقتدي بها، نقتدي بها في أسرنا أولا لنمررها من جيل إلى جيل. وعندما تمر من جيل إلى جيل تصبح ثقافة، لأن الثقافة والتربية السليمة وهي ثقافة هي تمرير من جيل إلى جيل لتتوارثها الأجيال. هذه العبارات هو مفهوم شامل راهو، مفهوم كبير ياسر راهي. الأخلاق، الأخلاق إذا كان باش نجسدوها في السلوك الفعلي، باش نلقوها في النظافة، باش نلقوها في كل الأفعال الحركات التي تفيد الفرد والمجتمع، وهي لا تحصى ولا تعد. إذا كان باش نخضعوها إلى الجانب القولي لتكون معقلنا حسب المفهوم الكانتي، هنا تصبح الأخلاق يعني دستور ربما هنا للمسلمين. ونحن نعيش أزمة هوية بامتياز، أزمة هوية بامتياز. الهوية متاعنا يعني اللي جاي به الدين متاعنا واللي حقنا عليه قد ابتعدنا عنه نحن قليلا. لذا نحن هنا نوعوا من جانبنا هنا بس نرجعوا هالقيم هذه والمهارات اللي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة مسيرته طيلة حياته، يزمنا نقتدوا بها في حياتنا نحن هنا. هنا الجانب القولي يعني نقول الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة مضرب الأمثال كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه هي الأخلاق التي يجب أن نسير على دربها لنرى السبيل، لنرى الطريق، لنعبد الطريق أمام كل المسلمين. نجبتك نحن الأزمة متانا أزمة هوية، أزمة هوية كنا نحضرها نحن حتى في مدارسنا. أخي نحن الأخلاق اللي عنا أعطيناها قيمة ولا لا؟ شوفي الضارب متاعها، الضارب متاعها واحد راو، شكون يهتم بها؟ شبيه الضارب متاع الثورات عند اليهود 18، ضارب 18 الثورات عند اليهود، يعني أنهم يحافظوا على الهوية متاعهم على دينهم ليستمر. نحن لا نحافظ على الهوية متاعنا، ما نحافظوش على أخلاقنا اللي يجب نبنوا عليها مجتمعنا الأساس هنا. هذا هو الجانب القولي باش نقصوه نحن، لأن الحديث هذا ما نجموش نستوفوه راه في حصة ولا في اثنين، هذا يلزم أن ندمجه في كل المجالات، ثم أنه العمل لذلك العمل يجب أن يكون جماعيا كما ذكرناه نحن، يلزم كل يلقي بدوره، كل يلقي بدلوه هنا، لتتضافر كل المجهودات لنربي جيلا، جيل يكون يشعر بالهوية متاعه، الهوية العربية الإسلامية هذية، ونحن في مناسبة دينية كما هذية نسير عليها، رو دستورنا هو القرآن، كل القيم كل القوانين النفسية الاجتماعية الثورة في بكبر الموجودة في الدستور السماوي متاعنا في القرآن رأو. إذا كان نعرفوا نقروه نعرفوا نفسروه ونفهموه تو نستقوا كل القوانين منه هو رأو شأنا أم أبينا. هنا العطلة للأسرة اللي ما عرزناش عليها ياسر اللي هي يجب أن تنبني على الرحمة أساسا، ونحن ذكرنا أربع مهارات أربع قيم، الرحمة والرأفة، يكون حليم وحكيم، أربع حليم حكيم الرؤوف حليم، يذي يجب أن توفر في الأسرة باش نبدو واضحين نحن باش نكونوا متخلقين في أسرنا، يجب أن نجتنب النفاق، النفاق العائلي والنفاق الاجتماعي، نجتنب الكذب، لأن المنافق شنو كما حد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أخوي المنافق إذا حدث كذبا، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. فركزوا على ثلاثة قيم هذوما تتوفر في عيلتنا نحن، ونمروها لوليداتنا نحن، ونوروا لهم الحب هذاك، ونوروا لهم الاحترام، يحترم الصغير ويوقر الكبير، هذه نحطه تحت السطر. اللي اندثر التو يجي واحد الشايب قد جد وقد بي ونديله باسمه واللي ينعطوا بأنعط للنعود، هذا عيب. نحن رانا مسلمين نمروا ثقافتنا لوليداتنا، بس كي تبدأ انت في حافلة ولا في وسيلة نقل وتشوف رجل ولا مرأة كبيرة انت تخليله البراسة وحدك وتجيبه وتقعده، انت كتشوف راجل كبير هاز قفة ولا كذا تهز عليه وتوصله، مش تفكها له وتهرب ولا تسمعه كلمة ولا كذا، هذه رانا حدنا على المسار هذايا، والمسؤول عن ذلك كل المنظومات الاجتماعية التي أبانت عن عقمها، العائلة التي حادت عن مسارها بكل صدق. لذلك نشوف أن أبنائنا الصغار يعني انصرفوا من العالم الظاهر، هذه مقاربة اجتماعية، إلى العالم المخفي، مشوا الموبقات، مشوا كل الأفعال والسلوك السلبي من أبسط الجرائم إلى أبشعها، يعني نحن نعيش أزمة إخلاقية بأتم معنى الكلمة. لا سؤال رو يطرح هنا، كيف نداوي المداويات، نداوي كيفاش نعالجو، كيف نقي أولا يعني الوقاية، باش نقوم باش نشوفوا السلوك هذايا اللي نشوفوا فيه يوميا في الشارع، نشوفوا فيه في كل الأماكن العمومية، نشوفوا فيه في مدارسنا، نشوفوا في العنف، نشوفوا في كل الأماكن الرحبة، يعني ما هذا، ما هذا، شكون مسؤول عن ذلك؟ هل تكونت الأسر؟ هل أعدت العدة لتربي أبنائها تربية سليمة ليسيروا على دربها؟ هذا السؤال المطروح. لكن نحن حاجة هذه نذكروها كان في المناسبات الدينية، وعليش ما نذكروهاش في كل يوم في كل أخي نحن هنا نعيشه، أخي تصبح ظاهرة مناسباتية، يعني يطلع لها النهار وتذوب، يعني يوفى اليوم رأس السنة الهجرية ذي يجي غدوة كان شيء لم يقع. هنا نصبح ننظر نحن، والتنظير شتان ما بين الثرى والثريا، شتان بين التنظير والعملي، لابد أن نكون عمليين، لابد أن نستخلص العبرة، لابد أن نكون فاعلين، وهذه هي المواطنة الحقيقية اللي هي المشاركة والفاعلية. فنكون فاعلين يزينا من التنظير لدايا كل واحد يتناب أولاده ويربيهم تربية سليمة على قواعد سليمة، وإلا لابد من تكوين الأسر.
0: ما هي المشكلة في المجتمع سي عماد؟
2: هي مش تنجب أبناء،
0: به
2: هذا يا رويا اختي مان، لان الموضوع لو شاسع
0: اكيد اكيد نعرف، ولكن احنا
2: محل تحمس.
0: اي اي
2: اذا كان باش نحلوا نحن لو شرطي اخر الجانب التكنولوجي وجانب العولمة اللي هي استحواذ فكري امبريالي، يعني يراد به طمس الحضارة العربية الإسلامية. يراد به يعني يحبوا يضربونا في الهوية متاعنا اللي نعيشوا الأزمة متاعها. نحن هنا راو ندخل في متاهات كبيرة ياسر، والموضوع عضايا ما عدناش نجمو نحدوه. يصبح متعدد المفاصل ومترامي. على الأقل نحن هنا رخصنا قلنا ما يمكنه قوله، هو أنا دخلت مؤخر توا معكم فهمتني. أما إن شاء الله إن شاء الله كل الأسر تعي دورها أولا، إن شاء الله كل المنظومات تحط يدها في داها، منظومة الأسرية تصير ترجع للمسار متاعها الصحيح. من ليلة يرجعوا نحب المنظومة التربوية يزينا من الجانب التعليمي، نهتموا بالجانب التربوي، دور الكاسكيت الصحيحة هنا، المنظومة الدينية في المنابر الإعلامية لا نكتفي بالفقه، ندخل شوي للأمور العملية، ندخل شوي إلى الجانب العلمي، نفسه شوية كلام ربي، أو هذا المطلوب. المنظومة الاجتماعية بكل مؤسساتها، والدولة تعني هي مؤسسات عمومية ومرافق حيوية يشرف عليها أشخاص طبيعيون، وهؤلاء الأشخاص الطبيعيون يجب أن يكونوا في المستوى الراقي، في مستوى تطلعاتنا، في مستوى الأمال، حتى نحقق الموجود ونطمح إلى المنشود. وشكرا لكم، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مجددا.
0: يعطيك الصحة سي عماد، أكيد على الإثراء اللي قدمته لنا. نرجع مع مستشار حصتنا عاطف لبدي، مرحبا بيك مستشار حصتنا. خلينا نواصله احنا، خاصة وأنه سي عماد ديما نحملوا المسؤولية للأسرة، لأنه كان كل أسرة يعني تقوم بدورها أكيد أنه المجتمع باش يتم إصلاحه، وباش نشوفه مجتمع يطيب فيه العيش.
3: لا ما يكتيش ما الأسرة، الأسرة هي هنا تبقى خلية واحدة. الأسرة تحتاج إلى مرافقة، تحتاج إلى قوانين نافذة، تحتاج إلى فضاء عام سليم، تحتاج إلى مؤسسة تنشئة ثانية، التنشئة الاجتماعية الثانية وهي المدرسة، يجب أن تقوم بواجب كبير إلى مؤسسات المرافقة. تحتاج هذه الأسر إلى المعلومة، تحتاج إلى النصح، تحتاج إلى الإرشاد. هذا كل اللي مش متوفر، لأنه الأسرة لهنا كما قلت لك بالضبط، وكأن أكبر اللي قرينا الفيزياء يقول لك في الظروف الملائمة، معناها في الظروف الملائمة لو النجم نفسر الظاهرة هذه فيزيائيا بالقانون هذايا. ما ننظر في الملائمة، يعني كل شيء في في في أقصى الحالات نتاعو الجيدة. اليوم الأسرة معناها ما كما قانون الجاذبية في الفيزياء، اليوم تحكي على تأثير الأقران، تحكي على تأثير الشارع، تحكي على تأثير المدرسة، تأثير الذوق العام، تأثير الرؤية العامة. رانا إيمان المجتمع أقصى طموح شبابنا هو الهجرة السرية. الهجرة الخطيرة، هجرة الموت. راو اليوم مثلا نراو انه عندنا مشكله على مستوى استيعاب حمله الدكتوراه. اليوم انت قريت عبد وصل اعلى درجات العلميه، والمفروض انه يكون هو القيمه العلميه والاجتماعيه المضاف، معنا فيها مشكله. يعني اليوم عندنا اشكاليات كبيره تحتاج الى تدقيق، وتحتاج الى اليوم الاسره وحدها، الاسره لهنا ما عندها ما تعمل وحدها. وذاك اللي يفسر اليوم جي انت تقول لي الانتشار المخدرات عند الشباب، الشباب هذا مش فقط شباب ما عندهمش اسر. تم اسر تربي جيدا وترافق جيدا وتراقب جيدا، شبكات استقطاب قويه جدا، يدخلوا لها عن طريق كلام ذا في المعهد، ومعناها عندهم الاستراتيجيه نتاعها، لان من بعد العائله والطفل يجدون نفسهم في دوامه كبيره جدا. يعني أنا اليوم ساعات معناها يتصل بي الشخص، نعرفه بالقدا ونعرف طريقة التربية متاعه ونعرف العائلة متاعه، يقول لك ولدي راه ظل السبيل، شنو نعمل؟ ويبدأ مستعد يعمل كل شيء باش ينجم يرجع الابن هذاك للرشد. اليوم مثلا هي العائلة هذه هي تحب توا هي تصلح، عندنا نحن ما يكفي في الخط الأول والثاني باش يعاونها، وتكون ثم معناها ثم أكل العلاج نتاع القرب، وتكون ثم نصيحة القرب اللي تكون نصيحة مختصة. اليوم العائلة حتى هي تربك أحسن ما يكون، في معزل هي على اللي نجم يصير الصغير لبرا. ولذلك الأخلاق هما
1: الى جانب هرم الهرم القانوني نعرفوه، يعني الدستور، الاتفاقيات الدوليه، القوانين الخاصه، ثم القوانين، ثم القرارات، ثم الاوامر الى اخره. هذوما كلهم ما عندهم حتى معنى اذا كان ما ثماش الضمير الجمعي مستبطنهم. اليوم انا ما نسمحش، انا كمواطن ما نسمحش لغيري باش يكسر انبوبه الشارع وباش يهز بنك الشارع باش يعتدي على شو اسمه على الجرده نتاع الشارع، وما نسمحش يعني بكل السلوكات الفوضويه. انا مبلغ هذا السلوك نلقوه عند مثلا بلدان مؤشر السعاده نتاعها عالي جدا. اليوم احنا ما نرضوش تو القانون واضح، مثلا تو انت اليوم معناها تهرأ المنظومه التعليميه، حد اهم هذه الاسباب يدرس خصوصي واضح، يعني هذا تشخصوه خبراء في بلدان تخلوا عليها مباشره نعطوا النتيجه. انت اللي شادي فيه عادش تحبش نفذ القانون معناها. هذا مثلا واحد. الحاجه الثانيه اللي البنى التحتيه هي ثم كياس معناها ما نعرفوش هذا المقاول اللي خذاه واللي بناه، ما نجموش نرجعوا للارشيف نتاعنا حتى بعد 100 سنه ترجع معناها اليوم، لانه الكياس هذاك هو برانسيب يشد مده معينه. الاخلاق ايمان هو يعني كيفاش المجتمع يحافظ على روحه. الاخلاق بمعنى فصيح جدا هو كل الضمانات اللي ياخذها المجتمع للديمومه نتاعه وللرخاء نتاعه. شفتي الحكايه راهي ماهيش مجرد كلام طيب ولا نخليك دراسي فقط. نحكوا على حقوق اجيال، نحكوا على رخاء مجتمع، نحكوا على تطور دوله، تطور مجتمع، نحكوا على حسن التصرف في الموارد والضرائب وغيره. اليوم برا شوف المتهربين انت من الجيبه شكون؟ معناها لو كنت تبحث بالكتاب تلقى معناها تلقى بعض المهن الليبراليه اللي هي معناتها اليوم المفروض وضعيتها خير، تلقى حلول الان نفسها، تلقى معناتها الشركات، تلقى الطرق، تلقى يعني اليوم حتى العداله الجبائيه اللي هي ابسط حاجه تنجم تكون بيناتنا، تلقى الناس تدفع وناس ما تدفعش. وهنا المشكله مثلا في البلدان الاسكندنافيه يدفع طواعيه دون ردع ودون خوف. لانه شو يقول لك هو؟ يقول لك انا اخويا باش ندفع الضرائب نتاعي باش نلقى كياس مريقل، باش نلقى بلاصه ونحط كرامتي، باش نجم نداوي، باش نجم نلقى حديقه عامه نقعد فيها.
0: وهذا المفروض يعني.
1: هذا المفروض، هذه فكره الدوله، هذا ما معنى الاخلاق. هو ما يجمعنا جميعا ويحقق لنا الرخاء والديمومه والاستدامه وكل هذه المصطلحات ويوفر خاصه الرابط الاجتماعي فيما بيننا ويحقق العداله الاجتماعيه. هذا كله في علاقه بهرم الصحه النفسيه، مجتمع متماسك متآزر، مجتمع لديه معناتها شخصيه قاعديه تستبطن المسل في حدها الادنى هي تكرس الصحه النفسيه. دركيم مثلا في تفسير الانتحار هذا في علاقة بكل الصحة النفسية، الأشخاص اللي هما مرتاحين في مجتمعهم، اللي هما لاقيين حظا في مجتمعهم، اللي ما عندهم ثقة في المجتمع بتاعهم، هما أشخاص بالضرورة في صحة نفسية جيدة، أو على الأقل إذا كان حتى المستوى العلاج يكون أفضل، أنه ما عندوش الهرس. اليوم ساعات يعني بعض الأشخاص كيجوك، واليوم هذا نفقنا احنا اليوم وثم برشا مبادرات على الطفل اللي يعاني طيف التوحد وغيره، لكن العائلات متروكه لحالها سبيلها. اليوم نجيك قداش عندنا نحكوا احنا اليوم على اندماج مدرسي لذوي الهمم. عمليا ما صار حتى شيء، زادوا شويه وقت ومعناتها اجراءات مع اجراءات شكليه. لا ما هيش معناتها شفتي اليوم كل الخط تبدي بالطبيب النفسي شنو النصائح اللي اعطاها؟ تقري الورقة صار ما تفهمهاش. يلزم يكون معمق أكثر من هكاك برشا برشا برشا معناها. من بعد يلزم اللغة هذيك يفهمها المعلم والمفقد وتفهمها بقية المنظومة. من بعد يلزم المعلومات هذيك تحافظ على سرية وكرامة الطفل وتفتح له الأبواب. من بعد الإجراءات يلزم تكون ثم إجراءات على مستوى التعلمات وإجراءات على مستوى الامتحان بيدو. كله مش صاير اليوم. يعني تعرف ايش عندها المنظومة تقريبا 20 سنة تخدم. كنت من الناس الدولة اللي معناتها خدمنا عليها، لكن اليوم ما هيش ناظر بما فيه الكفاية ولا تحل المشكل. اليوم برا اللي نفاذ انت يقول لك البنايات بدات بعد معناتها على الاقل نقول سيدي بعد 2006. يقول أن المفروض كنت تكون قابلة للنفاذ، بمعنى عنده بيت راحة ينجم يدخل لها، ينجم يحل الباب، ينجم يقدم مطلب، ينجم يلقى. نحن سيدي عنا نقوله 250,000 إعاقة سمعية. عنا اليوم شكون في المحاكم وفي الإدارات الأم، الإدارات الرفاع حقوق المواطنين اللي وجههم لغة الإشارة مثلا؟ عندنا إشكاليات كبيرة على مستوى الحقوق، عندنا إشكاليات كبيرة على مستوى النظرة إلى الآخر. علاش ذكرت ذوي الهمم؟ لأنه هذوما سموا مينوريتي ويلزمنا كمجتمع نحافظوا على حقوقهم. البرة ما تطرحش، البرة ما ياخذ البطاقة نتاعو، ثم إجراءات كبيرة تتحصل عليها بما فيه حتى بعض الاندماج. نتحدث عن الـ الشغل الآمن، لو ترافاي بروتيجي، احنا اللي هو في بالك ما عندناش هذه. تأهدوا وتعملوا كذا ومن بعد معناها ما نجمش ويخدم خدمة فيها معناها اختر ولا غيره. إذا المجتمع المحرار نتاعو هو الحقوق، الحفاظ على الحقوق، الأقليات ومن هم في حالة هشاشة، مش مخاطر هو هش بحكم الوضعية اللي هو فيها، هذه مزاه. وثانيا كيف يكون لكل مواطن وكل شخص يعني كل ضمانات السلامة وكل ضمانات العدالة الاجتماعية حتى نكون مواطنين بحق، وحتى تكون صحتنا النفسية في أفضل ما يكون. أنت باش نعطيك دليل على كلامي، من بعد الثورة بالضبط لأنه صار يعني يعني تسمى اضطراب اجتماعي كبير ومعناه سياسي وغيره، يقولوا أنه المقبلين على المساحات النفسية في تونس تقريبا ضعف 4 مرات في علاقة مباشرة بالتغيرات الاجتماعية اللي حصلت. هذا منين جاي؟ جاي من عدم وضوح الرؤية، جاي مثلا من لأنه ثم بعض الشركات أنه الثورة كتجي معناها أكيد أنها بشتعب، معناها كما عندها إيجابيات عندها سلبيات، تحكيك على الحركة الاقتصادية على الحركة الاجتماعية، كل هذا أثر في المزاج العام، أثر في الناس، أثر في الصحة النفسية للناس. دونك المجتمع، فكرة المجتمع وفكرة التجمع في حد ذاتها هي أهم الضمانات للصحة النفسية، أهم الضمانات. نحن اليوم كنا نعرف أنه ولدي كي يمشي في كار المدرسة، والكار هذيك محمية، والشفور هذيك نعرفه شكون، وثم أمن يراقب في الطريق، وثم المدرسة هذيك فيها ما يكفي من إطارات باش تأمن لي صغير. ما نمشيش أن نحط مخي كل في الخدمة غدوة، نمشي حتى مخي كل في الخدمة، هذا كله مش متوفر. ربع خدمة، ربع في الخدمة، وثلاث أرباع نبدا نفكر ونلقى كيفاش نسأل. هذه كله معناها باش تعرف قيمة الأخلاق، بمعنى أنه كل شخص فينا يعتبر الآخر كيفه بالضبط، ويخدم الروح كما يخدم للناس. وتكون عندنا مثلا في كندا وفي البلاس هذوكم، تعرف شنو الأخلاق عندهم ولا إيمان؟ معايير الجودة. أكثر ناس لو تمشي أنت كندا مثلا، نحكي لك برجع على السوندار، نحكي لك على المعايير الدنيا في أي مجال من المجالات. انت بيدك ودك تمشي تقري، تمشي تخدم مثلا، تمشي كندا نقولوا، يعاود يشوف الشهاده نتاعك مطابقه عندهم ولا ثم حاجه تكمليها. المعايير هي الاخلاق. شنو هي المعايير؟ هذيك المعايير المطلوبه باش انت تمارس المهنه، المعايير المطلوبه باش تكون مواطن كندي، المعايير المطلوبه باش تكون موجود في المجتمع الكندي. شفت الاخلاق ما خلوهاش مجرد كلام انت بتعمل بيه وما بتعملش بيه على كيفك، حولوها الى ممارسات قانونيه، سلوكات يومية، وإلى تبني مجتمعي كامل شامل إلى هذه المنظومة، ما عادش تنجم تخرج عليها. هي إيش معناها الأخلاق تكرس الصحة النفسية؟ المواطن الكندي يعرف أن المواطنين الكنديين الكل تقريبا عن نفس الحقوق، نفس الواجبات، نفس الحظوظ، وهذا ما ينجم يدفع المواطن الكندي أنه يتشبث بالمواطن بتاعه، أنه يكون مرتاح، أنه يكون منتج، وأنه يكون مبدع، وأنه مؤشرات السعادة تكون خير معناها بالنسبة له هو. والمجتمع المتماسك، مجتمع متماسك في الأزمات، في الحروب، في السلم، ديما فكرة مجتمع موجودة. هذا مهم جدا. على شو قلت كراول حتى سيعمد هو مصطلح شائك؟ نعم هو شائك، ولكنه مهم جدا في علاقة بالصحة النفسية وفي علاقة بالصحة المجتمعية، يعني مجتمع ككل ككل. يعني كتقيس انت المجتمع كل اليوم، نسبة الجريمة، نوع الجريمة، الطلاق، الصحة العامة، مؤشر الصحة العامة، اليوم مش عندك تمدرس، مش عندك تمدرس حقيقي مؤشر، يعني هذا كله مؤشرة التنمية البشرية بصفة عامة، تعطيك فكرة على المجتمع ذاك. نسبة الفقر، نسبة الأمية، راجعيها منت. طيب اليوم يقولوا الأمية مثلا معناها باللي حاربناها ماشي وراجعة، الأمية العادية كلاسيكية معناها نتاع القراءة والكتابة، ما نحكوش على الإعلامية وغيره. لك علاش اليوم أنا لابد أن نتفطن أنه الأخلاق هي الضمان لديمومة ورخاء وتواصل المجتمع وضمان حقوق الأجيال القادمة. هذه الأخلاق لا ننتظر أن يتحلى بها المواطن يعني حسب مزاجه، هي تدون وتكتب وتفرض بالقانون ثم تتحول إلى عرف، والعرف أقوى من القانون، بمعنى أنه تبني فردي مجتمعي للسلوكات والممارسات الفضلة.
0: به هو أهم نصيحة، لأنه اليوم مهم جدا أنه رجعوا قيمنا أخلاقنا اللي تحلينا بها واللي نعرفوها، خاصة وإحنا مجتمع مسلم.
1: نعم، إحنا حكينا شوية إيمان، قلنا لأن الحلول هذه تتطلب الحقيقة مراكز بحث استراتيجية كبيرة، ولكن على الأقل كأخصائي نفساني ومعنى تربوي أقول أنه مثلا الكشافة الهلال الأحمر، فتح باب التطوع، هذه النشأة لابد أن تدرب تدريب جيد. هذه النشأة لابد أن نعيد لها تعلقها بالوطن، تعلقها بالأرض، وتعلقها بمفاخر أخلاقنا. تعرف اللي التونسي راهو يقول الباب زين ما يقولش سكر. معناتها عندنا حوايج باهية، كيفاش نرجعوا هك التراث الأخلاقي الباهي ونرجعوه ونستبطنوه، نرجعوا أصالتنا ونرجعوا عن طريق يعني هذه المنظمات، عن طريق فتح التطوع، عن طريق شوفي ما نخليش الوقت سيارات كما فيك سيارات. اليوم نعاونوا العائلات باش تربي هذه النشأة التربية الجيدة وتصبح الأخلاق مستبطة عندهم، بمعنى سلوك يومي متجذر يهدف إلى خلق القيمة المضافة الاجتماعية. شوفي حملات النظافة، حملات الدم اللي حكينا عليها
0: كلها. هو أكيد حتى في الحصة القادمة أكيد مش نجبدوا هذا الموضوع في الموضوع اللي مش نختاره للأسبوع القادم. يعطيك صحة مستشار حصتنا عاطف البادي، هكا نوصلوا ختام مساحتنا اليوم من برنامج بلا قيود. مبقاك نقول لكم تصبحون على محبة.

0: الحادي عشر ليلا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله وأوقاتكم، أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أدى رئيس الجمهورية قيس عيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له. أفاد رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي أن التقلبات المناخية التي شهدتها مناطق متفرقة أمس من ولاية الكاف قد تسببت في حصول أضرار في مزارع الحبوب خاصة بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة مشتركة بمعاينة مختلف هذه الأضرار وتقييمها. تسببت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة أمس في أضرار مختلفة شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل شنوفي. أفادت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية سليانة عايدة نصر بأن عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به بلغ 31 امرأة، حيث تم تمكينهن من مشاريع شملت عدة مجالات بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. انطلقت اليوم عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 والـ20 من جوال الجاري. أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أدان الإعلان عن افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل اعتداء مباشرا على الشرعية الدولية وانخراطا سياسيا في محاولة كيان الاحتلال الصهيوني فرض سيادته المزعومة على القدس المحتلة. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: فتح التريكي فيلسوف العيش المشترك.
4: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق، إنه زمن القهر والإقصاء.
5: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
4: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
5: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المقطع يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك، الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
4: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعاً متشعباً ومعقداً في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معاً بديلاً لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولاً عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
5: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.

0: إيجو والبيان الشيوعي لماركس. وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطراً على اهتمام فتح التريك الشاب، ملهماً له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلاباً جذرياً، تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير، محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو، الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس. ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 72 و900 و1000 ليلتحق بجامعة السوربون، ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
1: عالجت الفلسفة الحرب، سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلا فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلا، وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في الغرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريبا تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر إن شئنا. مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
0: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز، ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتح التريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس، مطالبا بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة بوبكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن، والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
2: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقرأ الاثنين في السوربون في الفلسفة، أفكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي. كان يناضل وكان ذكر على الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، ووقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. في برسبكتيف احنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها، ومع محمد علي التويتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس، نزرعوا كما يقول العبد عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال، كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح متفتح ومسامح. ويظهر لي بالفلسفة ما كان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، ظل هذه في تكوينه من صغره، ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة. الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر، وعنده حاجة زادة يحترم أي واحد، عنده العبد كل كيف كيف، وعنده سهولة التعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفية معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا من يطلب منه حاجة ولا كتاب، ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون، عمره يقول لا حتى الآن معناها.
0: حين عاد فتح تريكي إلى تونس وإلى الجامعة، شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال

0: هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
1: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت دكتور فتحي التريكي عندما كنت عميدا لكلية آداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان، وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب. في بداية الأمر اهتم بالحرب وبكلوزفيتش وغيرهم، فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنار أنري ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت، يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
2: محمد محجوب أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتحي التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم من بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل، هذا المفهوم الأرسطي القديم، مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
0: إن الفلسفة لم تكن يوماً منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتحي التريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتحي التريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
3: الفلسفة الشديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه، عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولاً. بعد هيجل لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا، أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قريبة جدا من إنسان، من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية، ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
0: خرجت فلسفة فتح التريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معاً.
4: هشام مسعودي، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتح التريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتح التريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتح التريكي لأن أستاذ فتح التريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتح التريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
0: خاض الأستاذ الفيلسوف فتح التريكي في مسألة الهوية، وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه. وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه، نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل التريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية لا سيما في سياق العولمة.
3: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجحة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
0: فضح فتح التريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية، نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحل القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلا لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت، فاضحا تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
1: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية، بقدره هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا، بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم، فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
0: لقد أقام الفيلسوف فتحي تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجيليه وأيضا مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتحي تريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر، ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
3: فلاسفة في مجهوداتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة نوع من الإيطوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
0: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائما إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائماً أتصفح كتب أصدقاء الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتحي تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتحي تريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
3: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنسانا عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا هو في إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
0: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة، لوسبيتاليتي، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معا. جمالية العيش المشترك، كما صاغها فتح تريكي، في قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
3: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يأم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذن إذا عقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
0: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإيتيقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي، تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم ومواقفهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة، بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك، والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لا بد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
3: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذات يؤسسان ما نسميه بالكونية.
0: لقد خرج فتح تريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفا عبر تاريخها، سائرا بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
3: طبعا طبعا، هي فكرة مستقبلية.
5: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، ليس حلم فقط.
6: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح التريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.

Thank you.

أنا خاف أخاف والله خاف أنا خاف عليك إن هجرتيني تحرقك ناري اسمح بوصل.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحيه توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. عدد جديد من سبور تايم. الصعود مازال متواصل وفرحه الصعود مازالت متواصله مع فرق ولايه الكيف. اليوم فريق اخر

0: مقابلات وبأرقام طيبة وبحوار كبير مع منافسين أخرين كما جمعية ساقي سيدي يوسف، اللي مرة أخرى برافو على المردود اللي قدمه الفريق هذا والعمل الكبير اللي قاموا به على امتداد الموسم. هو ثم فريق واحد يصعد، ألف مبروك للفائز اللي هو المستقبل الكافي ببرنوس. اليوم حديثنا على الصعود، على فرحة الصعود، ماهيش من باب الصدفة جاء الصعود هذا فريق المستقبل الكافي برنوس بعد فترة الفراغ اللي عاشها. هيئة سيلي سعد البوغانمي خذت الأمور بجدية وخدمت على مستوى الشبان العمل القاعدي لسنوات. اليوم نشوفوا فريق الأكابر وقت اللي رجع للنشاط تحصل على المركز الأول وصعد للرابطة الثالثة المستوى الأول. سعيدة بالحضور الكل، مرحبا بكم سي شوقي العياري، سي لطفي تليلي، سي مراد شيرني، سي لطفي مارادونا، مرحبا بالرئيس زيدة باللاعبين، مرحبا بكم الناس الكل أبطال الصعود. رئيس خوي الباهي مرحبا بك، ألف مبروك وتحية لشخصك خوي الغالي، لأنه صعيب أنه في الوقت هذا سي لسعد أنه الرئيس يقبل مهمة إنه باش يخدم على الصغار، هو تحدي في حد ذاته. يعني ثم تعرف تو الفريق الأكابر هو الواجهة، فريق رئيس جمعية يقبل إنه باش يخدم على الشبان ويعطي من وقته ويعطي من جهده مع المجموعة اللي موجودة لسنوات. اليوم باش نشوف الصعود هذا، باش نجي ونحكيو عليهم بعد، لأنه يلزم الناس تعرف روسي لسعد البوغانمي ومن معه خدموا لسنوات مع الشبان وين جمعيات أخرين شبان آخر حاجة وآخر حاجة في الاهتمام نتاعها. مرحبا بك وألف مبروك مرة أخرى
1: على الاستضافة، وشكرا لإذاعة الكاف وشكرا لمستمعي إذاعة الكاف كلها. نحب نقول لك اللي نحن خدمنا معنا العمل القاضي من 2022 من اللي تسلمنا الجمعية، بدينا نخدمه على الشبان لمدة 3 مواسم وثم حاجة ما تعرفهاش برشا ناس، اللي الهيكلة متاع جمعية برنوسة مش كما برشا جمعيات. جمعية برنوسة معناها كل صنف عنده مدرب مختص أداني، مدارس أداني أصغر أواسط، ومع هذول الكل عندنا مدير فني اللي هو السيد حاتم الغويلي، دكتور حاتم الغويلي، ربي يبارك له في العمل الجبار اللي قاعد يخدم قاعد يقوم به. وقبلنا التحدي كيف ما قلتي وخدمنا على الشبان، وجاء الموسم اللي عملنا فيه مجموعة باهية من الشباب معناها أمنا بهم في الأكابر، وهم اللي بثوا فينا روح العزيمة ومعناها باش ندعموهم، خاطر لقينا فيهم ناس تحب تخدم، ناس تحب توصل، ناس معناها ماش تعطي من غير حساب لجمعيتها، تبارك الله عليهم وليدات باهين، أمنا بهم ودعمناهم والحمد لله مجهوداتنا ما مشتش هكاكا. نحب نشكر الهيئة المديرة الكلها، الإطار الفني الكل، اللاعبين، جماهير المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة اللي عاونتنا الكل، ذوات المعنوية والأشخاص الطبيعيين اللي عاونونا الكل، الحمد لله معناها لقينا دعم من الناس الكل، وهك تشوف في النتيجة ربي وفقنا وتوجنا بالصعود والحمد لله.
0: مرحبا بسي عمر جلاس، سي مهدي، أهلا وسهلا بكم، التحقوا معنا في الاستوديو. سي لسعد البوغانمي بعد يعني أنه قررت أنه صنف الأكابر باش يرجع للنشاط، كل هدف الصعود اليوم بعد هالسنوات اللي خدمتوا فيها مع صنف الشبان، وخدمة كانت خدمة يعني على طرق علمية، يعني ما هي شكاكة بعلي ليرا، وكما كان يحكي الرئيس ثم كل سنة فعنده المدرب نتاعه ثم متابعة خاصة حتى وصلنا اليوم رجعنا الأكابر.
1: أنا وقت رجعنا الأكابر معناها عملنا سي شوقي العياري والمدرب بتاع الأكابر، سي الياس الخماسي مساعد، سي فراس البوغالمي المعد البدني، وسي مراد الشيرني مدرب الحراس. معناها خدمنا على الهدف هذاك، الاوبجيكتيف نحن خدمنا عليه كان نجمنا نوصلوا، والحمد لله وفقنا ربي وصلنا له. اما من اول العام حطينا كاوبجيكتيف معناها رجعنا باش نخدمه صحيح، اما كان الظروف متاحه علاش لا ما نتوجوش ونصعدوا للرابطه الثالثه المستوى الثاني، والحمد لله وصلنا للهدف تاعنا بعد مجهود كبير متضافر من جميع مكونات الجمعيه. اليوم هنا بحذاك وفرحين ان شاء الله بالصعود نتاعنا، وان شاء الله من حسن الى احسن
0: ان شاء الله. الصعود ما جاش بالساهل، موسم صعب جدا، موسم مطول ينتهي نهار 7 جوان. مانيش مصدقه وقت نخزر في الاورديناتور 7 جوان ثم بطوله مازالت تتلعب، هي رابطه الشمال الغربي بالكيف. نعرفوا الامتحانات، نعرفوا السخانه اصلا ودرجات الحراره والمنافسه وغيره وغيره. مخر شويه ان شاء الله السنه

0: الحلويات القادمة باش نتلافوا هالوضعية هذه. موسم ما كانش ساهل سي
1: موسم
0: لاسر.
1: كان صعيب على جميع المستويات، وسيرتو معناها البريود الاخرانيه 3 ماتشوات ولا 4 ماتشوات الاخرانيين. الاطار الفني مشكور، خدم على العامل الذهني والنفسي للاعبين اكثر منه معناها الاستعداد البدني، لانه اللاعبين بتاعنا الحمد لله معناها بدنيين لاباس عليهم تبارك الله، معناها ثم عمل جبار يقوم به الاطار الفني، وامنا برواحنا وخدمنا ودعمناهم والحمد لله ما خيبوناش، وكانوا عند ثقتنا فيهم وتوجنا والحمد لله.
0: الملاحظة اللي يعرف المستقبل كيفي برنوس ويعرف الأشخاص إنه هالفريق هذا هو عائلة، يعني ناس تعرف بعضها عندها سنوات. ممكن من الحاجات اللي عملوا الفارق السنة هو العامل هذا، سي لطفي، سي عمر، مراد، سي شوقي، الناس الكل، يعني الناس كل عائلة واحدة ويعرفوا بعضهم منذ سنوات. إنه قلتها في حصة أولمبيك الكيف إنه اليوم من حقنا باش نفتخر بكفاءاتنا، باش نفتخر بإطاراتنا زادة اليوم اللي بشوي بشوي باش يعملوا الفارق. لأنه اليوم وقت تشوفوا أولمبيك الكيف تقريبا كلهم ولاد الجمعية، من مدرب للإطارات المختصة في الأعداد البدني والذهني، والناس الكل الناس الكل هما ولاد فريق أولمبيك الكيف. اليوم في المستقبل كيف في برنوسة التجربة تتعاود وعطت نتيجة سي لاسعد. اليوم ولاد الجمعية ولاد الدار العائلة هذم وقت اللي يتلموا مع بعضهم ينجموا يعملوا حاجة.
1: بالطبيعة معناها الجمعية ما تنجم تمشي كان بأولادك، سواء مسيرين، إطار فني، معناها ملاعبية. حتى الولادات كي يبدأ راهو ملاعبي ولد برموسة يبدأ يلعب على المريول، مش كيف واحد مثلا تجيبه وينجم يبدأ يلعب، معناها عنده مشكل
0: بالضبط.
1: معين. كما معناها نحن رانا عاونوا الولادات الصغار وقت اللي يربحوا يبدوا يبكوا معناها
0: ريت علاش انا بديت بأول
1: معناها
0: سؤال للوليدات
1: عندهم
0: الصغار.
1: انتماء كبير للجمعية وحب الجمعية وحب المريول معناها، ولعبوا وبكل معناها نفس بطولي والحمد لله، معناها وفقهم ربي ووفقنا ربي معاهم، وهم توا بحذاك متوجين والحمد
0: ما
1: لله
0: شاء
1: رب
0: الله.
1: العالمين.
0: ريت علاش انا بديت نحكي على الشبان وقت الهيئة مديرة تراهن على الشبان وتخدم على الفئة هذه. اليوم أريحية، يعني نجموا نحكوا على صنف أكابر، ونجموا نحكوا على مستقبل حتى سنوات إلى الأمام بالنسبة للمستقبل كيفي برنوسة. رو شبان هما أساس الجمعيات، سينو ما نجموش نحكوا رو على جمعية في رابطة جهوية مثلا تعتمد على انتدابات. ما
1: هو حنان راه ما ثماش حتى مشروع في الدنيا يمشي من غير ما تعتمد على الباز، ثم
0: صحيح.
1: باز تخرج منها معناها وتبدا تتدرج بشوي للي توصل للهدف نتاعك. اي مشروع باش ينجح لازمك تخدم على الباز نتاعه، ونحن
0: صحيح.
1: خدمنا على الباز اللي هم الشبان، معناها عندنا وليدات تبارك الله في الاواسط وفي الاداني وفي الاصاغر، معناها ان شاء الله في 3 4 سنين اخرين باش يبدوا في الاكابر، ثم مستقبل كبير ان شاء الله للجمعيه نتاعنا ان شاء الله.
0: جدد لك التهاني خويا الغالي سي لسعد
1: عاش
0: بوغانمي،
1: مشكور
0: الف مبروك مره اخرى. سي شوقي عياري خويا الباهي مرحبا بيك، الف مبروك الصعود. باهي التجربه وباهي التحدي وباهي انه تعمل على اولاد الجمعيه، ويعني يكون موسم فيه برشا تنافس.
2: صحيح،
0: مرحبا
2: موسم
0: بيك.
2: وبيك أخت حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة الكيف، ومرحبا بالحضور الكل، نجدد ترحابي بمستمعي إذاعة الكيف. صحيح هي تجربة أولى بالنسبة لي أنا كمدرب أول صنف أكابر، خدمت قبل كمدير فني في أولمبيك الكيف، خدمت مساعد في فرق أخرى أكابر. أول مرة كانت لي تجربة، صحيحة تجربة أضافت الكثير والكثير، فهمتني؟ على مستوى معناها على مستويات الكل، خاصة المستوى الاجتماعي، كيفاش تجيري الجروب، كيفاش تشد الجروب، فهمتني؟ المستوى المعرفي حكاية فارقة، معناها انك تخدم مساعد ولا مدرب كيف معناها ما فهمش حتى مشكل. الموسم كان صعيب وكان طويل، نحن بدينا الموسم تاعنا 27 اوت، 27 اوت عملنا الاختبارات الفنية وبدينا نختاروا في مجموعة، عندنا مجموعة نتاعنا ولادنا طلعوا من الجنيور. من بعد عملنا
0: سهلوا لك الخدمة كوتش.
2: اكيد اكيد اكيد ولاد جمعية يعرفوا
0: ثم كوتي مضمونة على الأقل.
2: أكيد أكيد ولاد جمعية يعرفوك، معناها يعرف البلان مش تحطه، البلان دو جو اللي خدمنا بها قبل معناها مش جديد عليهم، هذيك حاجة معناها مالفين به الخدمه، مالفين به. قمنا بالاختبارات، الاختبارات نتاعنا الفنيه، اخترنا مجموعه من اللاعبين، بدينا نخدموا 1 سبتمبر. 1 سبتمبر نقول لك فريق في الرابطه الجهويه يبدا 1 سبتمبر، في رابط الهوايات مستوى اول ومستوى ثاني مازالوا ما بداوش،
0: مازالوا ما بداوش صحيح.
2: تلمون احنا كملنا التحضير البدني نتاع 6 اسابيع ونلوجوا في فرق باش نلعبوا معاهم ماتش ويت ودي ما لقيناش. معناها فريق في رابط الجهوية كامل تحضيراته. وعلاش قلت لك الموسم بدا من 1 سبتمبر ل 7 جوان خاصة الصعوبة في ثلاثة ماتشات الاخرانيين الاولاد يقروا باك الماجوريتي وفما شكون في المعهد العالي للرياضة التربية البدنية،
0: يعني فما عديد الالتزامات بالنسبة للمجموعة.
2: انك مش توفق ما بين الدراسة وتركز على الماتش حاجة صعيبة. علاش نحن في الثلاث ماتشات الاخرانيين ماتش التجروين وجريسة وهلال بارجو ركزنا بالاساس على تحضير التحضير النفسي. تحضير النفسي كيفاش انك توفق بين دراستك وتوفق بين التركيز على الماتشات نتاعك والماتشات ديسيزيف. وانت تعرفي معناها ما كناش اليز في الترتيب. سقيت سيدي يوسف معناها وراك بالضبط. اقل عثره ما يمزمكش انت تخسر التالي بطبيعه وراك، اما اقل عثره تفقد المكان نتاعك وتفقد الهدف والتعب نتاعها كامل. معناها ثلاث ماتشات الاخرانيين كانوا صعب برشا.
0: الموسم بدايته من الاول مع رئيس الجمعيه حكيتوا سي لسعد انه صحيح اليوم عندنا صنف اكابر اما رانا نجموا نكونوا مساعدين، يعني ثم مساج بينك وبين الاطار الفني والا ليه نحن مش ندخلوا بصنف الاكابر ومن بعد كان جاي صعود مرحبا ما جاش ما جاش.
1: بالطبيعه نحن اول ما عملنا معنا اجتماع وباش نهيكلوا معنا فريق الاكابر حتى معنا للتاريخ ثم العقد بين بين سي شوقي العياري موجود فيه من الاهداف هو الصعود موجود في الجامعه التونسيه لكره القدم. مش حتى واحد مشكك يقول معناها كي طلعوا راهم قالوا انا نحب ونطلعوا
0: يعني ثم امور مدروسه
1: صحيح.
2: معناها اكلت وقت وقت نوضوا في العقد قلت له سي لسعد رئيس الجمعيه اول عام خليها نعملوا بوديوم قال لي لا صعود.
1: قلت له ما ثماش حاجه اسمها راهو مستحيل، ثم تحدي نتحدوا ونخدموا على رواحنا وان شاء الله ربي يوفقنا وافكتيفمون معناها وصلنا للهدف نتاعنا.
0: علاش سي لسعد البوهان من رئيس الجمعيه يعني كان من بنود العقد انه الصعود بالثقه اللي عندك في الصغيرات بالجو اللي موجود بالامكانيات اللي موجوده انه الفريق ينجم يصعد؟
1: انا بطبيعتي في حياتي ديما نحب التفاؤل ديما نحب التفاؤل ونحب الخدمه ونحب ديما معناها الاهداف نتاعي نرسمها وني نسعى لها وربي وفقني وما وفقنيش هذاك ما توفيقنا الا بالله سبحانه وتعالى. المهم الانسان يسعى، اما لو مش تجي تقول لي تو نجي في الوسط ولا تو نجي كذا ولا انت عندك هدف باش تخدم عليه تخدم عليه تنجم يوفقك ربي تنجم يوفقكش ربي حتى كان وصلتش للهدف هذاك توصل تحته شوي. اما انت كي تحط روحك مثلا مش تجي في الوسط ولا تجي كذا تنجم تعمل فوبا تلقى روحك من تالي. نحن عملنا الاوبجيكتيف تاعنا الصعود كان وفقنا
0: على شنو استندت سي لسعد وقتها بصراحه؟ عندك شوقي العياري وعندك المجموعه النيره اللي موجودين معانا واللي يسمعوا فينا زياده، شنو الحاجات اللي خلوا عندك هالثقة هذه؟ صحيح متفائل ايه؟
1: من الاختبارات من اللول اللي صارت معناها نحن عندنا مجموعة باهية نتاع جوهرات، نحن كلها رانا لعبنا الكرة ونعرفوا وحسب ما رينا معناها في الاختبارات عندنا مجموعة باهية وعملنا ديجا معناها ماتشوات اميكال وحتى الناس اللي تعرف ما مش نذكر مثلا جمعية لعبنا مع القصور معناها القصور وقت لعبنا معاها قالوا لنا انت معناها ما كومش تاع ريجيونال اول عام معناها انت من نتاع سي دو ولا سي ا معناها مدرب نتاع معناها بشهاده ناس اخرى فهمني وخدمنا والحمد لله معناها
2: نجم
1: قعفور زاد لعبنا معاه قالوا لنا
2: مع الفرق نتاع
1: معناها نحن امننا لان عندنا مجموعه نحن تو نعرفوا الكوره وشفنا معناها مجموعتنا من احسن المجموعات الموجوده معناها في الفرق اللي تلعب معنا.
0: برافو ريت. علاش راهو الرئيس يعطي الرئيس ورئيس يفرقوا يعني بين رئيس ورئيس بين هيئه مديره بين رئيس عارف الكوره فاهم عارف مادام وصل لخدم على الشبان لسنوات يعني العقليه تختلف. نوصل معاك كوتش شوقي العياري البطوله من بعد ولا فيها منافسه كبيره اقل عثره كها الامور كلها تعاود من جديد؟
2: صحيح نحن ركزنا كان على رواحنا
0: ايه
2: ما ركزناش على المنافسين نتاعنا. لعبنا مجموعتنا تضم 10 انديه 10 انديه اذا مش تلعب 9 ماتشات ذهاب و9 ماتشات اياب لعبناهم الكل لعبناهم بنفس الروح ما ثمش فريق في المجموعه نتاعنا ما ربحناش ربحناهم الكل. فما 5 فرق ربحناهم ذهاب واياب. المنافسين المباشرين نتاعنا سقيت سيدي يوسف ربحناها هنا وخسرنا معاه في سقيت سيدي يوسف. مستقبل العروس هكا اسمها
1: العروس
2: العروس
0: جمعية
2: العروس الرياضي
0: تم البرقة
2: الرياضي.
0: الدستوري خاطر ثم فرق قراب قراب ليكم
2: في المستوى صحيح قريب في المستوى شنو الحوايج اللي عملت الفارق بدينا تحضيراتنا بكري كنا حاضرين على المستوى البدني والمستوى التقني معناه الفني كنا حاضرين كنا فما انتصارات واقحة مثلا البرق تستوري عم ناول يلعب على الطلوع عملنا ديفات
0: علاش حكيت لك انا رمعة
2: عملنا ديفات هنا
0: في بلادنا
2: في الجولة الثانية خرجنا ربحنا البرق تستوري 4-0 معناها منافس جدي على الطلوع هذيك كونت لهم كابيتال دو كونفيونس ذري الاولاد تكون عندهم معناها كثقه في النفس بشوي بشوي وكنا ما بقيناش نخزروا نحن هم يجوا يقولوا لي الشوق نحن كل ماتش نلعبوه نعملوا البيلون تاعو شنو اللي مشينا فيه نحاولوا نحسنوه وين ما مشيناش فيه نحاولوا نصلحوه كل ماتش كل رينيون نهار
0: ما يصيرش في جمعيه الكل رو.
2: كل رينيون نهار ثلاث يقول الشوق مش نطلع لا قول لهم لا نلعبوا كل ماتش وماتش هو اطلوع نحيت لهم من بالهم اطلوع باش وليدات صغار فما برشا ضغط مشي معناها مش تكمل في اطلوع مش يجيك ضغط اضافي ما حشتنيش بيها الضغط هذاك نلعب كل ماتش وماتش هو نلعب نتفرهد ونشيخ نتيجة توجي ما يكملش في النتيج نكون ابليكي سير تيران النتيجة توجي بتبيعات وهذا اللي صار هذا اللي صار معناها في الباركور متاعنا 14 انتصار زوز تعادلات وزوز هزائم معناها باركور متاع بطل
0: متاع بطل
2: بالأرقام
0: وقت اللي صارت الديفات ما صارت شك الأمور
2: والله وقت اللي صارت الديفات متاع متاع أخي سيدي يوسف فما حسيتها فما الأولاد تمستهم الهزيمة مستهم
0: أي لأنه ممكن قربة ياسر لنهاية الموسم
2: انهارت الثلاث وقت الريبريز متاع ليزونترينمون أحباء هيئة مديرة مدربين زملائي في الأقسام الأقسام جونيور كادي مدير فني لاعبين سابقين رئيس سابق كلهم نلقاهم في التيران
0: ريت وقت حكيت على العائلة أنا
2: هذيك هي معناها ما خلوش أنه الأولاد يحسوها الهزيمة لا قسمناها مع بعضنا الناس كل ورجعنا نخدموا أول ماتش بعد ربحنا بثلاثية رجعت الثقة ورجع الطموح نتاع الطلوع من الأول
0: استفلي معاك سي شوقي العياري تقاسموا الادوار محظوظ معك مراد مثلا
2: أكيد.
0: في تدريب الحراس
2: اكيد مراد ما مراد مش تدريب حراس فقط مراد خبير بالرابطه هذه يعرف الجمعيات يعرفهم الجمعيات لعب في الشمال الغربي الكل مراد لعب فيه
0: صحيح
2: سيلياس مساعد نتاع معناه كل حصه تمرين قبل ما نهبطوا للتيران نحكوا فيه نحكوا في المستوى البدني وش حضرنا المستوى الفني تكنيكو تاكتيك وش حضرنا وش فيش غلطنا وش يلزمنا نصلحه عندنا قائد فريق تبارك الله عليه استاذ خليل ريبان
0: يا خليل ساعة
2: فهمتي
0: مستقبل الكرة في الكيفرة
2: اكيد معناها كانت فما اونتونت ما بين ستاف تكنيك ما كان معناها وشوف اذا كان انت لقيت زملائك معناها في نفس لوند كانوا كيف كيف
0: صحيح
2: هيئة مديرة قاعدة تدز فيك جوارات ابليكي اللي تطلبوا منه تلقاه ما عادش عندك حتى عذر باش تنجح ما عادش عندك حتى
0: وهذا عنده مدة ما توفرش في فرق ولاية الكيف راهو السنين وقت اللي تشوف وداد السرس لاخر لحظة تلعب على الصعود اولمبيك الكيف حقت الصعود اليوم مستقبل برنوسة موجودين معايا سقيت سيدي يوسف يعني كانت منافس جدي ليكم يعني تقريبا فرقنا الكل كأنه ثم برشا حاجات تحسنوا كأنه بالصورة تبدلت على الفرق ولاية الكيف كوتش
2: حسب ما نتصور أنا نعرف شوف أنا نعرف أولمبيك الكيف
0: نادي الدهماني زيدة ما ننساش
2: نادي الدهماني إذا كان أنت تعطي تسيير دواليب الفنية لإنسان مختص راه مش نتيجة تكون شكاك
0: برافو
2: هذيك هي النتيجة مش تكون عبستار الطيبي وسفيان الطيبي في سقيت سيدي يوسف زملائي نعرف الدهماني ايمن العياري وبشير الفزعي نعرفه اولمبيك كيف مكرم زميل
0: فادي
2: ياسين محمد امين سمعلي ادم
0: عقبه ان النهارده فرحتي كانت كبيره يعني كيما نجوم النيره
2: وكلهم اذا كان تعطي تسيير دواليب الفنية الإنسان المختص
0: إيه؟
2: راهي مش تكون هذيك هي النتيجة.
0: وإن شاء الله تتواصل الفكرة
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يتواصل الاعتماد على وليد اللاجئة. بارك الله كفاءات كبيرة. اليوم تحس المعهد العالي للرياضة بدأ يعطي في الثمار نتاعه صحيح، ولو أنه بصفة متأخرة، ما كمام اليوم حبينا ولا كرهنا.
2: عندنا طيور مهاجرة والبر متخرجين من المعهد،
0: موجودين في جمعية فخرية،
2: الملعب الجابسي، الإعداد البدني،
0: الإعداد البدني
2: ولد سي نجيب حمدي،
0: حمد
2: وسيم حمدي،
0: وسيم
2: معناها عندنا برشا كفاءات، علي البوغانمي في جندوب برشا، معناها موجود المعهد العالي للرياضه التربيه البدنيه بالكيف، جاء مناره على جمعيات الكل في تونس.
0: واليوم من حق جمعياتنا باش يستفادوا من المناره هذه. مراد شيرني خويا الغالي، مرحبا. اليوم تجينا في حلة البطل ومحقق الصعود، خبرة في الملاعب، اليوم تجربة أخرى، تجربة مع فريق المستقبل الكافي برنوسة، ألف مبروك الصعود.
3: بارك فيك أخت حنان وشكرا للاستضافة هذه، والله فرحنا برشا كي استضفتينا اليوم، والحمد لله الصعود كان مستحق، بدينا نخدم عليه من أول نهار، خدمنا عائلة واحدة، مش ستاف ولا، خدمنا عائلة، كل ولاد برنوسة تلمينا من النهار الأول، قعدنا مع بعضنا ونحكوا للأمانة، قلت لهم راهي صعيبة راهي كذا، لكن الرئيس شد الصحيح، قال لي نجمو نطلعوا مراد، راهي صعيبة الرئيس شد الصحيح من النهار الأول، قال لي أنا مش نطلع
0: مادام ثم في البند، يعني من البنود العقد
3: هو الحق،
0: كل شيء بموثق، يعني
3: الحق ما قصرش حتى بقطرة بصراحة، من من من فلوسه ومن جهده ومن عرقه ومن عائلته ومن كل شيء، الحق نيا مواكبه برشا، وقاعد نتحدثنا وياه برشا ونعرف كل شيء، ثم برشا حاجات
0: سهل ليكم هذا برشا. وقت تصير ثم تناغم بين الهيئه المديره والاطار الفني والوليدات اللي تبارك الله موجودين وعارفين اللي المريول هذيك رم من الصغرى معاهم، تسهل الخدمه،
3: اكيد سهل لنا برشا خدمه
0: ايه؟
3: ثم برشا اونتونت بيناتنا، بيبو ديما محلول لينا في كل الوقت، نستحقوه نلقوه الحق. حتى ساعات كي يبدا خدمته لاهي نستحقوه نمشوله حتى للدار، ندوق عليه باب الدار يحلين. وما ننسوش الوليدات، زياده الوليدات تبارك الله عليها،
0: عندهم دور كبير. اسمعني نبدا نسمع في المشويات، وقت نعدوا لهم مشويات نتصور فيهم يعني شعله من نار
3: وليدات صغار،
0: مرات تشوف الباج زاده كيف تبارك الله وما شاء الله،
3: تفيش الاعمار كل يوم نقول لهم انتم صدقوني كذبتوا العلم.
0: ايه
3: 18 و17 اول مره نشوف، يعني انا نعرف اللي ثم جروب يبدو فيها 5-6 كبار معهم وليدات صغار، اما لا هذوما الكل جو صغار، الكبير فيهم خليل عمره 26 سنه، ثم صغير
0: قايد خليل
3: مش كبير تبارك الله عليهم، شوف فيهم سيرتي راه كيفاش، قلت له سي شوقي من نهار الاول راني الوليدات هذوما اللي كان ما يخافوش سيرتي راه ماتش وير،
0: راه حابين ولا كرهنا بطوله التراب الشمال الغربي، فيها مقابلات كاس حيين وفيها فرق كذا كاس حيين زاد
3: حق، كانوا قد المسؤوليه وعملوا باركور باهي ونجحوا، وكنا معاهم نحن سند لاخر دقيقه، والحمد لله توجنا بالصعود الحمد لله.
0: حراسة المرمى مهمة ماهيش سهلة،
3: أكيد
0: ثم تنافس بين الحراس اللي موجودين عندك، الأفضل هو اللي يلعب وإلا النيفو متقارب كيفاش؟
3: والله يا أخت حنان ماك تعرفي، خدموا بدو معايا 4 جارديانيت صغار،
0: إيه
3: كلهم صغار موين درجتي عم صغير، حابين نخدموا لهم على الأقل نفسي قبل من الواحد، تكنيك مو عندهم كل شيء، عندهم تكنيك مو باهي مش خايبين، درجوا الأصناف تاع الكيف في برنوس سينيور حاجة أخرى، بدينا بشوي مونطال أكثر منه للخدمة في التيران،
0: فاهمين الميساج تاع الرئيس راهو ثم راهو طلوع معناش مانيش نلعبوا على
3: فاهمين، بدينا ماتش بار ماتش شدوا الطريق يلقوا روحهم يا في بوديو خدموا تبارك الله عليهم،
0: المنافسة كبيرة كانت
3: شكون
0: مشي
3: عندي الياس تبارك الله عليه بحذاه الياس تبارك الله عليه عدى عام تبارك الله عليه خدم مع روحه تعب مش رمي ورود مش عطيناه كادو ولا
0: حاجه
3: خدم مع وصحابه معاه زيد عنده نصير عنده ايهم عنده حسين تبارك الله 4 جاردينيت كلهم وين داش تيحم صغار تبارك الله عليهم خدموا صبروا تعبوا في التيراء نخدموا وننشمروا عذريعنا لبرا صحابي واخواتي اما في التيراء ما ثماش هذاك واش خليهم هم تبارك الله وصلوا
0: الحاضر هو اللي
3: مش الحاضر هو اللي يلعب الحمد لله
0: مرحبا ياسين شنو احوالك ياسين مرحبا بك
4: مرحبا بك
0: اهلا وسهلا بالحق يعني في العمر هذا تواجه جمعيات كبيرة في الرابطة نتاعنا. وقت نحكي على البرقة الدستوري، سقيت سيدي يوسف، العروسة، نادي كرة قدم بجريسة، وانتي عندك ميساج وصلت لك الدور من اول العام رانا نلعبوا على الطلوع، حملك برشا مسؤولية.
4: الحقيقة نحن من الاول ما وصلنيش ميساج، خاطر من الاول بديت عادي معناها بعد الماتش، بعد ماتش تستو
0: بدلت ال
4: بعد ماتش تستور قلنا سي طلوع، نحن باش نطلع، احنا خسرنا هنا ضد العروسة، هكا العباد كلها قالت لنا طلوع هذا صعيب برشا معناها. اما من بعد الماتش هذاك حطينا في بالنا نحن نجموا نطلع ونجموا نربحوا اي جمعيه يعني. ما صعب علينا شيء.
0: يعني هو اصعب ماتش؟
4: اصعب ماتش ما نقولش ماتش سقيت سيدي يوسف، قلعه التيران تاعها هذاك ماتش بالنسبه لي انا اصعب ماتش عادي لي ماتش جريسه له بالنسبه لي.
0: اي
4: ماتش جريسه هذاك معناها باقي الكل عادي معناها، بالعكس تجي تقول لي تلعب ضد العروسة ولا سيجيا ولا تستور خدمة، تقول لي أنا نلعب ضد جمعية أخرى في معناها كيف برويس و... خاطر ريت كيجيني ماتش صعيب نبدأ محضر له أكثر من ماتش أخر. ماتش صعيب نقول هو صعيب، هو بتبيعته صعيب معناها، أما كيبدأ ما تصير تنجم تتغدر في حاجة معناها، تبدأ أنت ماشي يكون رابح من هنا و... حاط في مخك ربح حمد الحاجة ذيك خيبة معنا.
0: وي
4: لازم كل ماتش تركز له واحدة.
0: وين حسيت رواحكم اللي جمعيتك تنجم تطلع وتكون من السعدية؟
4: من اللي من ثالث ماتش. من ثالث ماتش بعد ماتش تستوى.
0: ايه
4: صحيح من غادي عرفنا، عرفت صحيح قلت لهم راسنا باش نطلع ان شاء الله.
0: بيه فرحة السعودة.
4: بيه على الاخر.
0: هذا هو. ان شاء الله ربي يوفقك.
4: ان شاء الله ننجح في الباكس.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله وترجع لي مع الوليد نتاع جمعيتنا اللي نجحوا في الباك. ان شاء الله يا ربي ونفرحوا بيك. بيه شيء نسمع ونغم ورجعين مع تجديد التحية لكل مستمعين المستقبل الكيفي ببرنوس الساعد هو ضيفنا هذا المساء على موجات إذاعة الكيف.

0: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف، مواصلين معكم استضافتنا وحصة خاصة بفريق المستقبل الكيفي ببرنوسة. كنا بكري شوية حكينا مع الإطار الفني مدرب الحراس وكذلك سي شوقي العياري مدرب الفريق. سي مختار مجدي مرحبا، هيئة مديرة لفريق المستقبل الكيفي ببرنوسة، مرحبا بك خويا، منورنا على موجات إذاعة الكيف. نخلي لك لحظات تلتحق بيا هكاك باش نكونوا موجودين مع يعني في الإخراج الرقمي الجديد لراديو الكيف. مرحبا بك بحذا سي عمر، بحذا سي مهدي، أهلا وسهلا بك. سي لطفي مارادونا بعد شوية باش ناخذوه فليسات عندك سي لطفي تليل، مش يحكي لينا على السر نتاع النجاح الفريق هذا، ويعني كيفاش يعني بالميزانيه هذه فريق يحقق الصعود. سي مختار مرحبا بك خويا، اهلا وسهلا، مرحبا، منورنا سيدي والف مبروك الصعود.
1: وبيك اخت حنان،
0: اهلا وسهلا
1: وشكرا على الاستضافه.
0: يعيشك مرحبا بك،
1: وانت مش جديد عليك، هذه ديما تشرفي بالابطال، ديما تشرفي بالابطال كما الشمال الغربي. عايش والله، مش سنين صعيب، هما الحق تاع ربي. العميل اللي قبلهم هم صعب، بداية صعيبة ياسر، بداية صعيبة ياسر، وبدينا بشوي بشوي كون بلديات صغار باهين، وبدينا سنة بالخدمة باللي طار الفني. نشكر باللعبية سنة أول سيزون أنا عن السينيور. كان موسم الحق متاع ربي للي باهي، عملنا نتائج باهيه، الوليدات حطوا في قلوبهم مع الاطار الفني مع سي الاسعد. واعز كلمه قلتها بكري والسؤال المطروح هو احنا من قبل ما نكونوا مسؤولين كنا اصحاب. صحاب عائلتنا في ديارنا في الوسط تقبل في الكوره
0: في برنوس.
1: الحق نتاع ربي عائله واحده كنا، والحمد لله ضافت له
0: مجهود
1: الناس كل، والحمد لله، والناس اللي عاونت نشكرهم بكبير بالصغير، والحمد لله لا بأس. وبدينا من لا شيء، راه والله بدينا سنة من لا شيء، وعملنا سنيور وليدات باهين باهي. الحق نتاع ربي اني اصعب ماتش ديما اصعب ماتش هنا هو ماتش العروسه في العروسه. حضروا لينا راهي داخله، وعملوا بارتي صعيبه صعيبه ياسر. اني حق نتاع ربي اصعب ماتش اللي خفت منه هو من جمعية العروسة في العروسة.
0: كل مقابلة هكا يعني ولا حقية نتاعها. سي مختار، الهيئة المديرة عندها دور كبير وقت تسمع الملاعب، تسمع المدرب وتسمع مدرب الحراس، وتعرف مرحبا دكتور، أهلا وسهلا دكتور حاتم الغويلي، تسهل الأمور برشا.
1: الله صحيح، هي الكل علاقتنا الكل به رأي من البداية للنهاية الحق تاع ربي. اللي طار الفني الكل كما حكى مراد، حكى سي شوقي، سي محمد، زاد عندنا قائد جمعية، قائد الجمعية باهي، سي خليل باهي. الحق تاع ربي سنة من البارتي الاولى الثانية الثالثة امنت بجمعية باهي، عندنا بلديات باهيين حقا تاع ربي،
0: وتحقق الصعود
1: والحمد لله. حتى الاصناف الكل الحق تاع ربي عندهم عمين، عن بلديات مصلي على النبي تاع مستقبل هذوما.
0: راجعين لاستديوانا المرئي المباشر، ومنه نتابع حصه خاصه بصعود المستقبل الكيفي برنوسة. رابطة الشمال الغربي بالكيف هو البطل في هذه البطوله. به وصلنا، حكينا بكري شويه مع سي مختار، مع سي الاسعد. الامين المال ديما عنده دور كبير، ان تصور اللي تصير له مشكله يمشي سي لطفي تليل. مرحبا بك، اهلا وسهلا، احد ابطال الصعود، لانه كل واحد في العائله هذه يتحمل مسؤوليه ونتصور نجحتوا فيها. مرحبا بك.
2: شكرا حنان، شكرا
0: لك. اهلا وسهلا.
2: والله العظيم مش نقول لك اختي، احنا كي عشنا مع بعضنا عائله واحده، معناها حتى كان فما فلوس ولا فما كذا الناس كل تعرفها، كل واحد يعرف روحه واش باش ياخذ. انك تعرف تتصرف في الموارد الماليه نتاعك تنجح، ما فيهاش مشكله كبيره.
0: كيفاش مشيتوا الامور على امتداد هالعام كامل؟
2: والله واش نقول، مثلا بالنسبه للممرني من اللي كول للسينيور، لعل تتصور العباد انهم ياخذوا في حاجه كبيره ولا فما، شكون يريني بلاش. فما شكون يخفي حاجة بسيطة تحشم باش تمدها له ومقتنع وخدم ويرحم والديه، فهمت؟ والملاعبية كيف كيف وقت توعد وانت تقول له راني باش نعطيك بريم كذا كذا وتربح وتمده له بعد الماتش بالضبط وكل بسيط راه يمشي فرحه.
0: ثم شفافية اللي فهمتها من كلمة
2: فما وضوح وفما فما عباد تخدم مع بعضها الناس كل جروب واحد، ما عندناش امين مال كاتب عام رئيس، الناس كلها نحكوا مع بعضنا ونتفاهموا ونخرجوا
0: والموجود موجود
2: والموجود اللي عندنا نتصرفوا فيه. صحيح فما دعم كبير من رئيس الجمعية خاطر الموارد اللي موفرتها الدولة ما تنجمش تكفي لك سيزون موسم كامل نتاع ايكول مينيم كادي وجينيور وسينيور اللي هم مترشحين للبلاي اوف الكل، معناها عندنا غدوه قرعه تاع ليكول مينيم كادي جينيور غدوه 9 تاع الصباح، عندنا مصروف اخر لو داخل علينا طب
0: مازال ما فيش الموسم
2: عندنا كيما قلت لك ليكو باش تلعب البلاي اوف المينيم وكل محسوبه الاصناف كلها وفما الادوار النهائيه باش تتلعب في خارج كاف مهما كانت معناها عندك مازال تنقلات ومازال مصروف ومازال كذا، ويعطي صحه للعباد الكل اللي عاونتنا حتى اللي جاب لنا دابو زامي واللي قال فينا كلمه باهيه
0: كثر خير
2: الحق العباد رجعت ثقة تاع التعاون لعباد الحق حتى بتيكي حتى بكذا حتى يجي يتفرج حتى يشجع
0: حما ما قصرش في الأمور دي
2: حما باشا نوياه نهار كامل في خناقات بعضنا أما يعطيه صحة
0: نجيبوا الفلوس
2: يجيب
0: الفلوس شوية آخر الأخبار وراجعين هذه سهرتكم مازالت متواصلة بعد شوية سي عمر جلاسي سي عمر سي حاتم الغويلي دكتور باش يكون حاضر معانا لطفي مارادونا والوجوه النيرة خليلة أول مرة نتقابلوا خليلة أما من الناس روني بالحق نشجعك ويعني برافو تنجم تعمل كارير كبيرة بأخلاقك الكبيرة وبالإمكانيات اللي عندك الروفة زيدة مرحبا أهلا وسهلا نورتوني الولاد الكل شوية آخر الأخبار وراجعين مرحبا بكم.

0: رجعين للمباشر مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. سهرة المستقبل كافي ببرنوسة مرة أخرى، ألف مبروك السعود. بكري شوية سي لطفي تليلي كان يحكي على الميزانية، على الموجود كيفاش يتعاملوا مع المجموعة اللي موجودة معاهم. واضح أنه كل حاجة بشفافية كبيرة، هذا اللي موجود عنا نتعاملوا معاه في انتظار. كان يحكي زيادة على الصغيرات اللي اليوم يلعبوا يعني نهائيات في البليوف، ما شاء الله تبارك الله، برشا خدمه وبرشا فلوس زيد راهو التنقلات سيرتو توا في الوقيت هذا. خليني نحكي علميا واكاديميا. دكتور مرحبا، دكتور حاتم الغويلي اهلا وسهلا بك، سعدت بلقائك دكتور خويا، مرحبا بك اهلا وسهلا. العمل مع مستقبل كيفي برنوسه مع هالوجوه هذه، مع سي لسعد، مع الصغيرات، لانه نعرف اللي عندك ملي تقريبا سي لسعد البوغالمي رجع الصغيرات وبدت خدمة علمية أنت موجودة معاه.
1: نشكرك مرة أخرى على
0: استضافتك. مرحبا أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا.
0: هذوما كفاءاتنا العلمية وهذوما بالحق يعني الناس اللي نشرفوا بحضورهم ونحبوهم موجودين في جمعياتنا الكل، وراهم موجودين في الشمال الغربي ما شاء الله.
1: حتى زميلي سي عقبة
0: ما شاء الله. اي اي اي
1: عندنا برشا كفاءات.
0: تحية سي عقبة. هذاك علاش انا والله فرحانة دكتور، ما غير مجاملة ولا شيء، اني كي نشوف ولاد جهتنا اطاراتنا وكفاءاتنا بالمستويات نتاعهم الكل هم اليوم موجودين في فرقنا الرياضية.
1: مدام حنان عندنا برشا كفاءات موجودة في الانستيتيو، ما إيه؟ الغالب ما ثمش المناسبات باش ينجموا يبرزوا معناتها الكفاءات نتاعهم. معناتها نذكر الاسم سي نجم الدين الورغ مثلا نتاع دكتور ويعمل في البحث العلمي، اللي هو اللي ما لقاش مناسبه باش يبين الامكانيات نتاعه موجود. مش المهم ان شاء الله يلقى المناسبه باش يوري الكفاءه نتاعه ان شاء الله.
0: مرحبا بيها.
1: المهم بدا بعد 8 سنين ظهر لي من برنوسه، رجعت معناتها بعد تجميد 8 سنين. سي لسعد ظهر لي خذا المهمه وكلفني، اول ما جاء كلفني باش نأثر ولا مش كلف بالاطار الفني. بديت اول حاجه نلوجها على